وقفات و... بس الظاهر الناس ما قد استوعبوا شو البياء. مدري لهذا احنا بنذكر، هذا هو عملنا، هذا هو عملنا. ربما نشوف بيان في قادم الأيام، ربما، من يدري، ما دراك أنت يا أخي. فالوحدة الرسمية والشعبية ضرورة وجودية، ومعركة الواعي ركيزة لا تقل أهمية عن معارك الجبهات. إننا اليوم ندرك أن الحق ينتزع لا يستجدى، وأن السيادة الكاملة لا تحمى إلا ببأس يمني لا يلين.

أخي مالكم أتغلقوا باب المنداب، العالم كله أيقوم فوقنا، ولا أيقوم العالم ولا أيقوم العالم ولا تقول لنا من هذا المجابر. إيران غلقت مضيق هرمز، رجع ترامب من تداري ما قال، لقد تركتنا أوروبا أكبر حليف لأمريكا. فلتتك قالت لا أنت سبب الهدر والتاوية. والله ما قصدك ولا يقع بناجي يجي العالم قد واجهنا العالم بكله لا يرهصوناش لأنه عملهم بس الإرهاص. هؤلاء الذي يرهصونا هو عملهم، هم الذي قالوا في عملية إسنادنا لغزة أنها مسرحية، وهم الذي قالوا أنتوا حق مشاكل، وهم الذي قالوا بتستغلوا القضية الفلسطينية. ما رضيش يستغلوا القضية الفلسطينية وينصروا أهل غزة. هم أمان إنهم، وهم الذي بيعولوا على السعودية والإمارات، وهم الذي كانوا يقولوا الله يحق الحق وغارة العدوان. يعني بتستهدف الحجر والبشر ويتغيظ قلبه والقصف والغارات. هم وكلنا نعرف بعضاتنا البعض، يعني لا عاد تقدر تزايد علي ولا أقدر أزايد عليك، لأن موقفك معروف من قبل ومن بعد. عدو والله. فالوعي الواعي والبصيرة البصيرة، أهم حاجة مش لو ما نستعيد حقوقنا تنبع لي. أنا صامت أي جو. والله أنهم أيتنبعوا مالك. يقول لك أنا صامت، هو راقد في البيت مرجف منافق بيشتغل في ظهور المجاهدين في مجتمع الصامدين، بيروج للإشاعات للكذب في مواقع التواصل الاجتماعي فوق الباصات، وهو منافق ولا منافقة. وأقصد ما حد زايد على حد. ها ثابر يا جابر، هو داري منو جابر؟ أيوه الذي بيحكم المناطق المحتلة اليوم، الحاكم الفعلي. ثابر.

0: إنها ساعة الفرز التاريخي، فليتجهز الطغاة لاستقبال حقيقة المعادلة، حيث لا صوت يعلو فوق صوت التحرير، وحيث أصبحت العزيمة اليمنية قادرة على اقتلاع جذور الهيمنة من منابع ثرواتنا. نمضي اليوم بإيمان لا يتزعزع، موقنين أن كل شبر من ترابنا وكل قطرة من ثرواتنا أمانة في أعناق الأحرار، ولن نقبل بغير النصر، لن نقبل بغير النصر بديلا. وما أهم حاجة، والعاقبة للمتقين.
1: صابت العاصفة.

0: لمحبي ضبط الوقت، ساعتنا تشير إلى 3:14 سحرا بتوقيت المجاهد مع الله.
1: وعدك الله فوق خلقه تمضي،
2: أنت تريد وأنا أريد، والله يحكم ما يريد. الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

ما قد تمنيت ما قد تمنيت خلال 11 سنة إن ما قد يبدأش العام التراثي الجديد. تصدقوا بالله من شدة الحراف، أقسم بالله إنه من شدة الحراف. لا هذا السنة المعاناة عند الناس جمعة، المعاناة عند الناس جمعة، والصبر طال أمده، ومن قال حكي غلب. قبل أن نغادركم كل الأخبار في آخر الأخبار، قوة العدو اقتحمت عدة مناطق غرب مدينة نابلس، بينها حي التعاون العلوي وشارع تل ومنطقة الجنيد. قوات العدو اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة. في آخر الأخبار، مصادر سورية تتحدث أن قوة عسكرية للعدو الإسرائيلي تتوغل في منطقة حوض اليرموك بريف درع الغربي. آخر الأخبار، قوات العدو شنت حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحام قرية دورة القرع شمال رام الله. في آخر الأخبار، مصادر سورية 7 انتهاكات للعدو الإسرائيلي على الأقل في الجنوب السوري خلال 24 ساعة الماضية، منها 5 عمليات توغل. في آخر الأخبار، الكونغو ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد في الكونغو إلى 956 حالة، منها 247 وفاة.

0: وبعدها يا خبير الشي نظر.
1: ما قصدك؟
0: قصدي إذا هم أي حاسبوا إيران 300 مليار حق 10 أيام حرب. ما احنا والله نحن نشي حقنا
1: حق 11 سنة،
0: لا يوم ولا يومين. والمستمع لبيب،

قبل أن نغادركم اخترنا لكم الإمارات تحرك أدواتها في المناطق المحتلة. ضد من؟ مش ضد أنصار الله ولا ضد من يقول الحوثة ضد السعودية. حكمتك يا رب.

0: لن يحكمنا.
1: شعب الجنوب لن يخضع.
0: شعب الجنوب لن يخضع. هذه مظاهرات في عدن المحتلة.
1: يا سعودي يا غدار.
0: يا سعودي يا غدار.
1: ارحل من أرض الأحرار.
0: ارحل من أرض الأحرار.
1: يا سعودي يا غدار.
0: مظاهرات في عدن المحتلة ضد السعودية.

هذا حالهم. الإمارات تحرك أدواتها في المناطق المحتلة ضد السعودية ومرتزقتها. اخترنا لكم

0: أدوات الرياض وأبو ظبي تتصارع والفوضى تضرب المحافظات المحتلة. اخترنا لكم
1: عدن وسيئون على صفيح ساخن. صراع الوصاية يتفجر من جديد. قوات موالية للسعودية تقتحم ساحة العروض في عدن وتطلق النار لتفريق أنصار الانتقالي الموالي للإمارات، فتخلف إصابات وتصاعد الفوضى والتوتر.
2: الوضع اليوم متوتر طبعا في عدن بعد إسقاط صورة الزبيدي البارح وإطلاق النار عليها وإحراقها وهكذا كذا من الأخير، لأنه في هناك جهات تدعم هذا الفوضى، هناك جهات تمول وجهات تدعم ومؤامرات دولية ما هو بيد دولة الهلافي.
1: وفي سيئون يتكرر المشهد، نقاط عسكرية ومنع للحشود واعتقالات بحق مواطنين في محاولة لفرض السيطرة ضمن صراع الرياض وأبو ظبي عبر أدواتهما على النفوذ والثروة.
3: جاءوا خفافيش الظلام 40 يدفعوا ويتنغموا يريدوا ينكروا أن في احتلال. الاحتلال موجود، شو إيش باش ضربونا.
1: هكذا تدار المحافظات المحتلة بين وصاية وقمع سعودي وفوضى إماراتية وصراع أجنحة لا ينتهي، بينما المواطن هو الضحية يدفع الثمن أمنا ومعيشة واستقرار، وتصبح أرضه وثرواته ساحة مفتوحة للنهب والاستنزاف.
0: قبل أن نغادركم،

من منجزات المحتل المحتل السعودي في المحافظات المحتلة: اغتصابات الأطفال والنساء، اغتيالات حتى لخطباء المساجد، اغتيالات للنساء في الشوارع العامة، سطو ونهب وهكذا. لا يوجد في العالم محتل دخل إلى بلد لتطويرها أو إصلاحها، فالمحتل عادة يأتي ليدمر ويفسد وينهب ويضل الناس ويفرق صفهم. من المناطق المحتلة استدرجها ثم اغتصبها وهددها بالقتل، الضحية في السجن منذ 8 أشهر، والقيادي العسكري خارج المساءلة.

قبل أن نغادركم وبعدها شوفوا. صحيح أننا نحن في هدنة منذ 4 أعوام وهي ما يساوي نصف فترة المواجهة العسكرية، إلا أن هذه الهدنة وخفض التصعيد لم يكن غفلة عن حقوق اليمنيين. خضنا معركة موازية تجاوزت الوكلاء إلى من يقف خلفهم، وكان من نتائجها إسقاط الحماية الأمريكية الصهيونية عن السعودية بفضل من الله. خضنا حرب إسناد لغزة فكانت نتائجها إسقاط الهيمنة الأمريكية بقوة الله. وكما هو معروف فالأمريكي كان معطلا رئيسيا للاتفاق، والطرف الموجه في الحصار من كان يوجه؟ السعودية إلا الأمريكي. صحيح أن السعودية جارة السوء استغلت هذا الانشغال اليمني وظلت مماطلة في تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، وزاد هذا بشكل كبير من معاناة اليمنيين القائمة منذ بدء العدوان، لكن لا يعني هذا أنها نجت، فقد بلغ صبر اليمنيين منتهى وحان وقت الحساب. وهنا تأتي أيضا مسؤولية الجانب الرسمي، فالدولة قائمة على تمثيل مصالح الناس وكف الضرر عنهم، والمواطنون معها في هذا الجانب، وقد أثبتت مختلف المراحل هذا الاصطفاف في الجبهات والساحات، وعليه تفرض المرحلة اليوم نفيرا عاما لاستعادة الحقوق وتحرير الأرض وتحقيق السيادة الكاملة والنهضة. هذا ما هو كلامي أنا، هذا كلام زميلنا الصحفي المجاهد زكريا الشرحبي.

وها نحن مقبلين على العاشر من المحرم، عاشوراء، وما رفعه الإمام الحسين في كربلاء سنرفعه نحن بإذن الله. هيهات منا الذله.

وبعدها ما انقوا عالساعة بني اسرائيل ما انقل شاء مثل بني اسرائيل لموسى لن نصبر على طعام واحد. قالوا لموسى لنبي الله موسى ما حناش بني اسرائيل لانه كان الاولى بني اسرائيل ما يقولوش لموسى يا موسى لن نصبر على طعام واحد. وقالوها بنو اسرائيل بلغه قاسيه وملاجع منتفخه ولكن في وجه نبي الله موسى كان الاحرى بهم والاجدر ان يصرخوا بلن في وجه الطاغوت فرعون ويقولون لفرعون المفروض ما يقولوش يا موسى لن نصبر على طعام واحد. كان المفروض يقولوا لفرعون لن نقبل باستضعافنا وقتلنا وحصارنا مش تورم وجوههم أمام نبي الله موسى. وإحنا ما عنكم زاع بني إسرائيل نقول للسيد إحنا جاوعي يا سيد عبد الملك لا لا سنقول للعدو للمحاصر لنا لمن هب الثروة لمن اتقطع على المرتبات ولكل طاغوت خلقنا أحرار خلقنا أحرار وهيهات من الذلة.

الشعب الياباني كله يتضور جوع، ولم يعد الجوع يقتصر على شخص أو فئة أو شريحة أو محافظة، بل الشعب بكل أبنائه وشرائحه. اليمن كله جريح، مثخن بالجراح والآلام والأوجاع. 14 سنة بعد ما لك أنت، قد لنا البيضة ما لك أنت، فضل من الله. على السعودية التي تتربص ببلدنا وتنتظر أن يثور هذا الشعب على بعضه ويخزق عيون بيده، السعودية تنتظر هذا الشيء. عليها أن تدرك جيدا أن البركان اليمني إذا انفجر فلن ينفجر على نفسه كما تتوهم السعودية، بل سينفجر في وجهها، في الوجه. وإذا انفجر فلن تستطيع حينئذ أن تتدارك أو تتحكم فيه. وما بنهددش، بس أقسم لكم أن السعودية عتسرج من طرفها للطرف. أنتوا داري ما معنى تسرج؟ عتسرج وبس. طفت عدن ما أمسكوش. ما بنهتج، بس هذا الذي أيكون بقوة الله.

0: قبل أن نغادركم اخترنا لكم ناشط من أبناء نجد والحجاز. اسمعوا ما بيقول.
1: أنا قد شفت ناس مهانين في الدنيا كثير بالزي حكام الخليج وعزة جلال الله ما شفت. شوف هذا الخبر شوفوا. فانس طبعا اللي هو نائب ترامب يقول إيران قد تحصل على تمويل لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار من دول الخليج. يعني ما أدري أنتم تحصلوها من ترامب اللي ماسح في كرامتكم الأرض وقاعد يحلبكم، ولا تحصلوها من إيران اللي دقتكم وقاعدين تدفعوا لها فلوس. سك الله سبحانه وتعالى من قال ومن يهن الله فما له من مكرم. بعدين ليش أمريكا باعتكم كذا يا حكام الخليج وخلتكم أنتم تعوضوا إيران؟ ليش مو أمريكا هي اللي تعوض؟ ليش مو هي اللي سوت الحرب؟ أنا نسيت أنكم بقر حلو. اعتذر بس يلا روح ادفع
0: على الاقل
1: تدفع
0: لواحد
1: مسلم افضل.
0: احد الناشطين من ابناء شعب نجد والحجاز بيقول لهم ما قد بسر بقر سعماء ملوك وحكام الخليج. الله ما عنده حجه. يعني نائب الرئيس الامريكي يقول ايران قد تحصل على تمويل لاعاده الاعمار بقيمة 300 مليار من دول الخليج إلا بقر.
2: يا بعض حكام الخليج المهابيل اللي فشلنا تالي الوقت فيكم، ما تراضيتم سوات الرجاجيل ولا لعنا والدي والديكم. يا بعض

قبل أن نغادركم اخترنا لكم من حضرموت المحتلة. في حضرموت القوات تواجه المتظاهرين بإطلاق النار الحي على المتظاهرين في حضرموت. أدوات الاحتلال السعودي يطلقون الرصاص الحي على المتظاهرين الذين خرجوا لشوارع مدينة سيئون احتجاجا على انقطاع الكهرباء وانعدام الخدمات.

عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح كتب وقال: النقطة الخامسة هو بيفند في النقاط ما جاء في بيان السيد القائد يحفظه الله. النقطة الخامسة في بيان مناسبة الهجرة النبوية التي دعا فيها السيد القائد يحفظه الله إلى تضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، انطلقت من رؤية مفادها أنه أصبح ممكنا حسم الملف اليمني السعودي إما عبر التفاهمات السياسية أو عبر فرض معادلات جديدة من قبل اليمن. فصنعاء رغم أنها تمد يدها للسلام وتتعاطى مع مرحلة خفض التصعيد دبلوماسيا مع الرياض، تؤمن في الوقت نفسه أن القوة والبناء هما الضمان الحقيقية لصنع سلام مستدام، خصوصا في ظل استمرار المماطلة السعودية والاستجابة للإملاءات الأمريكية. ومن المؤكد أن صنعاء لن تقبل بأن ينفذ أحد توجيهات أمريكية على حساب مصالحها وحقوق شعبها، وهي اليوم تمتلك أوراق واستراتيجية وعسكرية واقتصادية مهمة، وباتت قادرة على التأثير في ملفات حساسة ذات أهمية بالغة. وفي النهاية ليس أمام الرياض سوى أن تختار يا بذئ. إما البقاء في وضع يهدد طموحاتها ومصالحها الاقتصادية وأمنها واستقرارها ومكانتها الدولية، أو الاتجاه نحو معالجة الاستحقاقات الإنسانية والاقتصادية التي يراها اليمنيون ويرى العالم بأسره حقوقا طبيعية ومشروعة ينبغي الوفاء بها. عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البرح.

الأستاذ عبد الباري عطوان كتب وقال: أغلقت إيران مضيق هرمز فورا ردا على قصف الكيان للبنان، فسارع جيش نتنياهو بوقف القصف وإعلان الالتزام بوقف إطلاق النار خوفا ورعبا من وصول الصواريخ لحيفا وتل أبيب. هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمونها. شكرا لرجال الرجال عبد الباري عطوان.

قد بنختم مع هذا يا الزامل. إعلام العدو الأمريكي يقول إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله ضمن محادثات واشنطن وطهران في سويسرا. الصمي إعلام العدو الصهيوني: الجيش الإسرائيلي يطلب من لجنة الميكانيزم التواصل مع حزب الله للسماح بسحب بقايا جثث قرب تلة علي الطاهر بدوره صدى من أجل يسحبوا جثث جيش العدو الإسرائيلي الذي نفلوهم رجال ربي في حزب الله. الإسلام لا وهن لا خوف لا ضعف لا استسلام.

في آخر الأخبار، أعلام العدو الصهيوني: عائلات القتلى تتابع الأخبار وتنتظر إذن حزب الله لسحب الجثث. فضل من الله. في العاصمة البحرينية المنامة، الحسينيون يطوفون في الشوارع، يهزوا النظام الصهيوني البحريني.

جيش العدو الصهيوني يكشف عن قتيل جديد قتل في حادثة الدبابة التابعة للكتيبة 52 جنوب لبنان. محرق إلا العدو الإسرائيلي.

كيان العدو مراعي الإذن من رجال ربي في حزب الله. حكمتك يا رب. جيش العدو الصهيوني يعلن اغتيال مصور قناة الجزيرة أحمد وشاح.

رادار الأخبار. الإمارات تصعد مجددا ضد السعودية، حكمتك يا رب. الحزن يخيم على تل أبيب وارتباك بعض الأصوات العربية أمام التحولات الأمريكية الإيرانية. رادار الأخبار. انتشار أمني كثيف في عدن، شكلهم عايز يهرجوها. موقع عسكري صهيوني يكشف عن رعب صهيوني وأمريكي من معادلة باب المندب، وينشر سيناريوهات الرد المشترك على اليمن في حال فشل المفاوضات. عن كلهم بنعلق على الخبر، عن كلهم

0: ورسالة صهيونية لدول المنطقة على رأسها السعودية.
1: إنه قال حبينا سعودية ونتنياهو.

0: ادعوا دعوة للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله والمستمعين الذي يشتوي ينفقوا. وصلتني رسائلهم سأرد عليكم وأنا في بقعتي. دعوة للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات مشبوهة بلغ على 100 أو 199. وما بدأ عليها العميد يحيى سريع بدينا عليه مع الله يا مؤمنين مع الله.
1: إذا كان في حسابات النظام السعودي أننا بانشغالنا بالمعركة المباشرة بيننا وبين الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لن نستطيع أن نعمل شيئا تجاهه عندما يقدم على مثل هذه الخطوات الجنونية الغبية التي يريد أن يبيد فيها شعبنا بالجوع والمرض والأوبئة والحصار الشديد. فهو مخطئ لأننا سنعتبر ما سنقوم به في التصدي لعدوانه ذلك وفي إطار معركتنا لمواجهة الأمريكي هو فيما يفعل خدمة لإسرائيل، يفعله خدمة لإسرائيل طاعة لأمريكا، جزء من المعركة مع أمريكا. لذلك نحن في مثل هذه الحالة لن نقف لنتفرج على شعبنا يتضور جوعا، ينهار وضعه الاقتصادي بأكثر مما هو قائم، وضعه القائم لا يطاق. شعبنا يصبر على ما لا يصبر عليه أي شعب في الدنيا.
0: والتحية منا جميعا، المخرج حفظ الله والمجاهد مع الله والعبد لله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات البعض مثلا يعتادون ويدبنون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر الله

حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثوا اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، أمسينا وأمسى الملك لك، وأصبحنا وأصبح الملك لك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاتقوا الله وأطيعون.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة دروس من وحي عاشوراء. نبدأ من بداية الملزمة، وطبعا هذه كانت محاضرة في يوم العاشر من محرم مناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.

عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين نهجوا نهجه وسلكوا طريقه وحملوا رايته ونصحوا لأمته في هذا اليوم يوم عاشوراء، في هذا اليوم يوم العاشر من محرم، وقعت فاجعة عظيمة ومأساة كبرى في تاريخ هذه الأمة، الأمة التي دينها الإسلام وسماها الله ونبيها المسلمين. تلك الفاجعة كان المفترض ألا يقع مثلها إلا في تلك العصور المظلمة، في عصر الجاهلية، في عصر الشرك، في عصر الظلمات. كان الشيء المفترض والطبيعي لحادثة مثل هذا ألا تكون في عصر الإسلام وفي ساحة الإسلام وعلى يد من يسمون أو يحسبون على الإسلام. فما الذي حصل؟ لم نسمع في تاريخ الجاهلية بحادثة كهذا. ما الذي جعل الساحة الإسلامية مسرحاً لمثل هذه المآسي، لمثل هذه الأحداث المفجعة؟ ما الذي جعل من يسمون أنفسهم مسلمين ويحسبون على الإسلام هم من ينفذون مثل هذه الكارثة، مثل تلك العملية المرعبة المفجعة؟ وضد من؟ ضد من؟ هل ضد شخص ظل طيلة عمره كافرا يعبد الأصنام ويصد عن الدين؟ هل ضد رجل عاش حياته نفاقا ومكرا وخداعا وظلما وجبروتا؟ كان هذا هو المفترض لأمة كهذا، أن يكون لها موقف كهذا أمام أشخاص على هذا النحو، كفر وشرك وطغيان وجبروت وظلم ونفاق. لكننا نرى أن تلك الحادثة التي وقعت في الساحة الإسلامية وعلى يد أبناء الإسلام، بل وتحت غطاء الإسلام وعناوين إسلامية وخلافة تسمي نفسها خلافة إسلامية، نرى أن ذلك الذي كان الضحية هو من؟ هو واحد من سادة شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هو ابن سيد النبيين، هو ابن القرآن، هو ابن سيد الوصيين وسيد العرب علي بن أبي طالب، هو ابن سيدة النساء فاطمة الزهراء، هو ابن سيد الشهداء حمزة. ما الذي جعل الأمور تصل إلى أن يصبح الضحية في الساحة الإسلامية وتحت عنوان خلافة إسلامية وعلى يد أبناء هذه الأمة الإسلامية، أن يكون الضحية هو هذا الرجل العظيم؟ إنه حدث أيها الإخوة مليء بالدروس، مليء بالعبر، وما أحوجنا نحن في هذا الزمن إلى أن نعود إلى تاريخنا من جديد، إلى أن نعود إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنتطلع في سيرته وحركته الرسالية منذ أن بعثه الله رسولا إلى أن صعدت روحه الشريفة للقاء ربه، إلى أن نعود إلى علي عليه السلام لنقرأ سيرته وحركته في الحياة، إلى أن نعود إلى الحسن وإلى فاطمة الزهراء وإلى الحسين، إلى الحسين الذي نجتمع هذا اليوم لنعزي أنفسنا بفقد مثله، وإلى أن نستلهم في هذا اليوم بالذات ما يمكننا أن نفهمه من دروس وعبر من تلك الحادثة التي كان هو وأهل بيته ضحيتها. حادثة كربلاء، فاجعة كربلاء، هل كانت وليدة يومها؟ هل كانت مجرد صدفة؟ هل كانت فلتة؟ أم أنها كانت هي نتاج طبيعي لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة، انحراف في ثقافة هذه الأمة، انحراف في تقديم الدين الإسلامي

0: لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة للقاء ربه. هذا نقطة مهمة، أن حادثة كربلاء كانت نتاجاً طبيعياً لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة، في ثقافة هذه الأمة، في تقديم الدين الإسلامي لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة للقاء ربه. إذا ما فهمنا أن حادثة كربلاء هي نتاج لذلك الانحراف، حينئذ يمكننا أن نفهم أن تلك القضية هي محط دروس وعبر كثيرة لنا نحن من نعيش في هذا العصر المليء بالعشرات من أمثال يزيد وأسوأ من يزيد. إن الحديث عن كربلاء هو حديث عن الحق والباطل، حديث عن النور والظلام، حديث عن الشر والخير، حديث عن السمو في أمثلته العليا وعن الانحطاط. إنه حديث عما يمكن أن تعتبره خيرا وما يمكن أن تعتبره شرا. ولذا يقول البعض إن حادثة كربلاء، إن ثورة الحسين عليه السلام حدث تستطيع أن تربطه بأي حدث في هذه الدنيا، تستطيع أن تستلهم منه العبر والدروس أمام أي من المتغيرات والأحداث في هذه الدنيا. لذا كان مدرسة مليئة بالعبر، مليئة بالدروس لمن يعتبرون، لمن يفقهون، لمن يعلمون. هذه أيضا نقطة ثانية، إذا ما فهمنا أن حادثة كربلاء هي نتاج لذلك الانحراف، حينئذ يمكننا أن نفهم أن تلك القضية هي محط دروس وعبر كثيرة لنا نحن من نعيش في هذا العصر المليء بالعشرات من أمثال يزيد وأسوأ من يزيد. الإمام علي عليه السلام عندما آلت الخلافة إليه كان أمامه عقبة كأود، شخص معاوية في الشام. أول قرار يتخذه الإمام علي عليه السلام هو أنه يجب عزل هذا الرجل، ولا يمكن أن يبقى دقيقة واحدة في ظل حكم علي يحكم منطقة كالشام باسم علي وباسم الإسلام. البعض نصح الإمام علي عليه السلام بأنه ليس الآن وقت أن تتخذ مثل هذا القرار، معاوية قد تمكن في الشام، انتظر حتى تتمكن خلافتك ثم بإمكانك أن تعزله. يبدو هذا عند من يفهمون سطحية السياسة، وعندما لا يصل فهمهم إلى الدرجة المطلوبة بالنسبة للآثار السيئة والعواقب الوخيمة لأن يتولى مثل ذلك الرجل على منطقة كبرت أو صغرت على رقاب المسلمين كمعاوية. تبدو هذه فكرة صحيحة، دعه حتى تتمكن ثم بإمكانك أن تغيره بعد. البعض نصح الإمام علي اترك معاوية، لا تقم بتغييره حتى تتمكن خلافتك ثم بإمكانك أن تغيره بعد. الإمام علي عليه السلام قال لا يمكن، واستشهد بقول الله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا عونا ومساعدا. لأن من تعينه واليا على منطقة أو تقره واليا على منطقة ما، يعني ذلك أنك اتخذته ساعدا وعضدا يقوم بتنفيذ المهام التي هي من مسؤوليتك أمام تلك المنطقة أو تلك. عندما نعود إلى الحديث من هنا، يعني من عند الإمام علي وعندما اتخذ قرار بإزاحة معاوية عن الشام، عندما نعود إلى الحديث من هنا هو من أجل أن نعرف ما الذي جعل الأمور أن تصل إلى هذه الدرجة، فنرى الحسين عليه السلام صريعا في كربلاء. إنها الانحرافات الأولى. الإمام علي عليه السلام لم يقر معاوية واليا على الشام أبدا، وعندما استشهد بقول الله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا إن معاوية رجل مضل يضل أمة. ومعنى أن تضل أمة بعد أن جاء هدي الله، بعد أن جاء نور القرآن، بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا يكون إضلالك؟ هل يكون إلا صرفا للأمة عن القرآن، صرفا للأمة عن محمد، صرفا للأمة عن دين الله، عن الإسلام، عن هدي الله؟ إن معاوية مضل، وقد بقي فترة طويلة على بعد من عاصمة الدولة الإسلامية، أضل أمة بأسرها، أقام لنفسه دولة في ظل الخلافة الإسلامية. وعندما حصل الصراع بين الإمام علي عليه السلام وبين معاوية، وجاءت معركة صفين، استطاع معاوية أن يحشد جيشا كثير العدد والعدة، أكثر من جيش الخليفة نفسه، أكثر عددا وأقوى عدة من جيش الخليفة نفسه. وكان ذلك الجيش الذي حشده إلى ساحة صفين مجاميع من تلك الأمة التي أضلها معاوية. لما أضلها معاوية انطلقت تلك الأمة لتقف في صف الباطل، لتقف في وجه الحق، لتقف في وجه النور، لتقف في وجه العدالة، في وجه الخير، تقف مع ابن آكلة الأكباد، مع ابن أبي سفيان، ضد وصي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إنه الضلال وما أخطر الضلال، ما أخطر الضلال وما أسوأ آثار ونتائج وعواقب الضلال، وما أفضع خسارة المضلين عند الله، ما أشد خسارتهم، وما أفضع خسارتهم في هذه الدنيا ويوم يلقون الله سبحانه وتعالى وقد أضلوا عباده. هنا نقطة مهمة أيضا، أنه عندما آلت الخلافة إلى الإمام علي عليه السلام، أول قرار يتخذه إزاحة معاوية عن الشام، لأن معاوية شخص مضل، أضل أمة بكلها. انطلقت تلك الأمة التي أضلها معاوية لتقف في صف الباطل، في وجه الحق، تقف مع ابن آكلة الأكباد، مع ابن أبي سفيان، ضد وصي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام علي عليه السلام هو يعلم أن أخطر شيء على الأمة، أن أخطر شيء على البشرية هو الضلال والمضلون. لذلك وهو من يعرف واجب السلطة في الإسلام، ويعرف مهمة الدولة في الإسلام، ويعرف مهمة الخلافة الإسلامية، يرى أنه لا يمكن بحال أن يقر شخصا مضلا على منطقة في ظل دولته، وإن كانت النتيجة هي تقويض خلافته واستشهاده. كان يقول إن خلافتكم هذه لا تساوي عندي شراك نعلي هذا إلا أن أقيم حقا أو أميت باطلا. لماذا؟ قد يستغرب أي شخص منا عندما يسمع كلاما لأمير المؤمنين عليه السلام كهذا، عندما يسمع كلاما كهذا، أنت حريص على أن تزيل معاوية من موقعه حتى لو كان الثمن هو تقويض خلافتك، إزاحتك عن هذا المنصب، استشهادك. الإمام علي عليه السلام يرى كل هذا سهلا، ولا أن يبقى معاوية دقيقة واحدة على رقاب الأمة، لأن علي عليه السلام لم يكن من أولئك الذين يحرصون على مناصبهم، وليكن الثمن هو الدين، وليكن الثمن هو الأمة ومصالح الأمة ومستقبل الأمة وعزة الأمة وكرامتها. هذه أيضا نقطة مهمة، أن الإمام علي عليه السلام يعرف أن أخطر شيء على الأمة هو الضلال والمضلون. لذلك وهو من يعرف واجب السلطة في الإسلام يرى أنه لا يمكن بحال أن يجر شخصا مضلا على منطقة في ظل دولته وإن كانت النتيجة هي تجويض خلافته واستشهاده، لا يبالي بذلك ولا أن يبقى مضل على منطقة في ظل دولته. الإمام علي عليه السلام يعرف أن من يعشق السلطة، أن من يعشق المنصب هو نفسه من يمكن أن يبقي مثل معاوية على الشام، هو نفسه من يمكن أن يبيع دين الأمة، أن يبيع الدين الإسلامي، هو نفسه من يمكن أن يبيع الأمة بأكملها مقابل أن تسلم له ولايته وأن يسلم له كرسيه ومنصبه. وهل عانت الأمة من ذلك اليوم إلى الآن إلا من هذه النوعية من الحاكمين؟ هذه النوعية التي نراها ماثلة أمامنا على طول وعرض البلاد الإسلامية، لما كانوا من هذا النوع الذي لم يتلقى درسا من علي عليه السلام الذي كان قدوة يمكن أن يحتذي به من يصل إلى السلطة، قدوة للآباء في التربية، قدوة للسلاطين في الحكم، قدوة للدعاة في الدعوة، قدوة للمعلمين في التعليم، قدوة للمجاهدين في ميادين القتال، قدوة لكل ما يمكن أن يستلهمه الإنسان من خير ومجد وعز. أولئك الذين لم يعيشوا هذه الروحية التي عاشها الإمام علي عليه السلام في اليوم الأول من خلافته، فأرى الجميع أن خلافته عنده لا تساوي شراك نعله إذا لم يقم حقا ويمت باطلا. ما قيمتها إذن؟ ما قيمة دولة تحكم باسم الإسلام ويتربع زعيمها على رقاب المسلمين وعلى عرش البلد الإسلامي ثم لا يكون همه أن يحيي الحق ويميت الباطل؟ لا قيمة لها، ليس فقط لا قيمة لها، بل ستتحول قيمتها إلى شيء آخر. ستتحول الأمور إلى أن يكون قيمتها هو الدين، إلى أن يكون قيمتها هو الأمة. عندما نسمع أيها الإخوة زعماء العرب، زعماء المسلمين كلهم يسارعون إلى الموافقة على أن تكون أمريكا هي من يتزعم الحلف لمحاربة ما يسمى بالإرهاب، وعندما نراهم جميعا يعلنون وقوفهم مع أمريكا في مكافحة ما يسمونه بالإرهاب، لأنهم جميعا يعشقون السلطة، لأنهم جميعا يحرصون على البقاء في مناصبهم مهما كان الثمن، لكنهم لا يمكن أن يصرحوا بهذا. هم يقولون من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار، من أجل الحفاظ على مصلحة الوطن، أو يقولون حفاظا، أو يقولون خوفا من العصا الغليظة، العبارة الجديدة التي سمعناها من البعض، الخوف من العصا الغليظة. وأي عصا أغلظ من عصا الله؟ من جهنم ومن الخزي في الدنيا. هل هناك أغلظ من هذه العصا؟ الإمام علي عليه السلام أراد أن يعلم كل من يمكن أن يصل إلى موقع السلطة في هذه الأمة أنه لا يجوز بحال أن تكون ممن يعشق المنصب، لأنك إذا عشقت المنصب ستضحي بكل شيء في سبيله، وألا تخاف من شيء أبدا، فإذا ما خفت من غير الله فسترى كل شيء مهما كان صغيرا أو كبيرا يبدو عصا غليظة أمامك. سترى معاوية، هل معاوية والذي كان موقعه فعلا في الأيام الأولى لخلافة الإمام علي عليه السلام، بل في أيام عثمان كانت دولته أقوى في الواقع من محيط الخليفة نفسه، كان في تلك الفترة حكمه مستقرا ويمتلك جيشا كثير العدد، هو كان أقوى في الواقع من المجتمع الذي جاء ليبايع عليا عليه السلام، من مجتمع المدينة وما حولها. كان هناك استقرار لمعاوية، لدى معاوية سنين طويلة، من أيام عمر، من أيام الفاروق، الفاروق الذي جعل هذه الأمة تفارق عليا، تفارق عليا عليه السلام، وتفارق القرآن، وتفارق عزها ومجدها، من يوم أن ولى معاوية على الشام. وهو يعلم من هو معاوية، هو يعلم من هو معاوية. إذن كل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، كل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها هو عمر. المسؤول عنها بالأولوية هو عمر، قبل أبي بكر نفسه، قبل أبي بكر نفسه. عمر الذي ولى معاوية على الشام سنين طويلة. نجد الفاروق الحقيقي الذي يفرق بين الحق والباطل، لا يسمح لنفسه أن يبقي معاوية دقيقة واحدة على الشام. ومن هو الشخص الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه مع القرآن؟ هل عمر أم علي؟ علي مع القرآن، والقرآن مع علي. أم قال عمر مع القرآن والقرآن مع عمر؟ وعندما نجد عليا عليه السلام لا يسمح لنفسه أن يبقي معاوية لحظة واحدة على الشام، فإنه يتحرك باسم القرآن، وإنه منطق القرآن وموقف القرآن. إذن فالموقف الآخر الذي سمح لنفسه أن يبقي معاوية سنين طويلة لا يحاسبه على شيء من أعماله ويقول عنه ذلك كسرى العرب، هو الموقف الذي لا ينسجم مع القرآن بحال، هو الموقف المفارق للقرآن، هو الموقف الذي ضرب القرآن وأمة القرآن وقرناء القرآن. فهنيئا لفاروق هذه الأمة، هنيئا يوم يلقى الله فيسأل عن كل حادث حدث في هذه الأمة. هنا نقطة أو نقطتين مهمتين، أن الإمام علي عليه السلام أراد أن يعلم كل من يمكن أن يصل إلى موقع السلطة في هذه الأمة أنه لا يجوز بحال أن تكون ممن يعشق المنصب، لأنك إذا عشقت المنصب ستضحي بكل شيء في سبيله، ستضحي بالأمة، بالدين، بالمستضعفين، بالناس، بكل شيء مقابل أن يسلم لك المنصب. فمن يعشقون المنصب لا يجوز بحال أن يحكموا هذه الأمة، أن يتولوا مسؤوليات على رقاب هذه الأمة. وأيضا أكد أن كل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، كل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها بالأولوية هو عمر، قبل أبي بكر نفسه. عمر الذي ولى معاوية على الشام سنين طويلة، ومعاوية أظل أمة بأسرها، انطلقت تلك الأمة لتقف في وجه الحق، في وجه الخير، في وجه العدالة، تقف مع ابن آكلة الأكباد معاوية بن أبي سفيان ضد وصي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه الضلال، وما أخطر الضلال، وما أسوأ الضلال. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأنصار دينه، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: مع بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. حينما نشاهد واقع الأمة الإسلامية في مواجهتها للكفر والكافرين، وكيف هي علاقتها برسول الله واقتداؤها برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والكافرون يعتدون على هذه الأمة بالسلاح، بالاحتلال، بنهب الثروات، بالإساءة إلى المقدسات. كم نجد أن هناك إساءة إلى مقدسات المسلمين من قبل الأمريكيين، خاصة في هذه المرحلة، إساءات متواصلة متكررة، والذي بات واضحا أنهم يعملون على ترويض وتعويد المسلمين على الإساءة حتى تموت قدسية المقدسات وعظمة ما عظم الله سبحانه وتعالى. إساءة إلى رسول الله، ثم تأتي إساءة إلى القرآن، ثم تأتي إساءة إلى الكعبة، تأتي إساءة من مواطن عادي، ثم تأتي إساءة من مسؤول معين، ثم تأتي إساءة من وزير، من نائب، من عضو، من مرشح، من هنا ومن هناك، ثم تأتي الإساءة من رأس الهرم، من أمريكا، من ترامب. والمسلمون حالهم سيء للغاية، متفرجين فقط، يخافون أن يكون لديهم ردة فعل من أجل الله ومن أجل مقدساتهم، من أجل الكعبة، من أجل القرآن، من أجل رسول الله، من أجل المسجد الأقصى، من أجل كل تلك المقدسات التي بقدسيتها أصبح لهم قيمة في هذا العالم، وبعلاقتهم بها، علاقتهم بالله من خلالها كانت لهم القيمة، وإلا فهم كانوا بلا قيمة، بلا رقم في هذا العالم قبل أن يأتي رسول الله ويأتي بالقرآن ويأتي بالهدى ويأتي ليعرفهم على تلك الشعائر وتلك المشاعر وتلك المقدسات. ولذا الحالة التي تعيشه الأمة اليوم في المنطقة هي حالة سخط وغضب إلهي. الله سبحانه وتعالى توعد المسلمين بالعذاب إذا لم يكن لهم مواجهة للكفر والكافرين: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. هذا هو العذاب الأليم، هذه الحالة التي تعيش فيها الأمة الذلة والمسكنة أمام من ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة. هذه حالة عذاب، حالة سخط إلهي من الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يريد لأوليائه أن يذلوا ولا أن يهانوا ولا أن يسيطر عليهم الكفر. أراد الله لكلمته أن تكون هي العليا، وهي العليا فعلا رغم كل المحاولات، لكن أراد من المسلمين أن يعلوا كلمة الله وأن يسقطوا كلمة الكفر والكافرين. حالة الأمة الإسلامية اليوم تشهد على الفجوة بين المسلمين وبين القرآن، بين المسلمين وبين الله سبحانه وتعالى، فجوة بين المسلمين وبين أسس الإسلام. لم يبق لهم من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. حينما نشاهد كيف هي ردود الفعل على الإساءة التي وجهها ترامب إلى أقدس المقدسات لدى المسلمين، الكعبة، إلى قبلتهم التي يصلون ويتجهون في صلاتهم إليها كل يوم، ويتجهون في دعائهم نحو القبلة كل يوم، ويحج الملايين من أبناء هذه الأمة ليطوفوا حول ذلك البيت المعظم المقدس الذي بارك الله فيه وأمر الله سبحانه وتعالى بإحيائه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. والله سبحانه وتعالى أراد للأمة أن تعظم تلك المقدسات لتعظم وترتفع، ولكن حال الأمة اليوم حينما شاهدنا أنه لم يخرج إلا الشعب اليمني، لم يكن هناك غضب إلا من الشعب اليمني، لم يكن هناك مظاهرات إلا في الشعب اليمني، معناها حالة الاستبدال واضحة موجودة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، كما استبدل الله في أيام رسول الله المجتمع المدني بديلا عن المجتمع المكي، المجتمع المعطاء بديلا عن المجتمع الطماع، المجتمع الذي يرى أن الهدى مشاكل يتخلى الله عنه ويزيله الله ويبعده الله من الطريق، ويأتي الله بمجتمع يرى أن الهدى نعمة وفرصة. وهكذا يأتي الاستبدال في كل مرحلة زمنية، استبدال واضح. ليس هناك حتى من بين أبناء الأمة الإسلامية يوجد محور الجهاد والمقاومة، ومن بين محور الجهاد والمقاومة نجد أن الشعب اليمني هو أكثر من يقدس المقدسات، ويتحرك بوعي وفهم وبصيرة في مواجهة الحرب الفكرية والإعلامية والثقافية التي تأتي من قبل أعداء الله. ربما تكون هناك حركة عسكرية من قبل المحور، كل المحور في مواجهة الكافرين، لكن في الحرب الثقافية والإعلامية التي هي أساس للحروب العسكرية تجد أن الشعب اليمني هو الأوعى والأفهم والأكثر إدراكا والأكثر حركة في مواجهة ذلك الاعتداء وتلك الإساءات للمقدسات. فواقع الأمة يشهد على مستوى الانحراف الذي حصل في واقع الأمة عن الأساسيات، عن أسس الإسلام، عن الجذور الأساسية في الإسلام. المسلمون وصلوا إلى حالة سيئة في هذا الواقع، في هذا العالم. الظلم في ساحتهم أكثر من أي ساحة عالمية أخرى. لاحظوا كم من الحروب أدارتها أمريكا من بعد الحرب العالمية الثانية، وأين دارت رحى هذه الحرب؟ أين تطحن؟ أين تدور في المنطقة العربية على رؤوس العرب والمسلمين؟ لأنهم في حالة تخلي عن دين الله فسلط الله عليهم. لو تكاتفوا وعادوا إلى الله وعادوا واقتدوا برسول الله لما كانوا في هذه الحالة. بيئة الأمة الإسلامية اليوم بيئة مفتوحة أمام الفساد بكل أنواعه، بيئة مفتوحة أمام الضلال بكل أنواعه، بيئة يتحرك فيها أعداء الأمة بكل بساطة، ويتحرك فيها الكثير من أبناء الأمة المنتسبين إلى الأمة، إلى دين الأمة، إلى رسول الأمة، يتحركون في خدمة الأعداء بكل وضوح وبكل علانية، بل يتفاخرون بولائهم لأمريكا وإسرائيل ويتحركون في خدمتهم ضد الأمة. إذن هل هناك أمة فيها الحال سيء إلى هذا الواقع أكثر من المسلمين؟ لا. بيئة الأمة اليوم بيئة فيها كل أشكال وأنواع المفاسد، وفيها سهولة في عملية الاستقطاب من كل فئات الضلال. أصبحت الأمة الإسلامية عبارة عن توفية لبقية الأمم، لبقية المنحرفين من أبناء الأمة من ينحرف، يصبح هنا وذاك يصبح هناك، من داخل ساحة الأمة العربية والإسلامية يستقطب الآلاف من قبل فئات الضلال. فالحالة حالة خطيرة جدا، مفترض أن يقف كل إنسان مسلم وتقف الأمة بجدية لتعرف ما هو الخلل وما الذي ينبغي على الأمة فعله لكي تنجو من الخطر في الدنيا والآخرة، لكي تحاول أن تراجع حسابها، وإلا فإنها في واقع الخطورة اليوم، هي في حالة سخط إلهي وضربات تتلقاها من الله سبحانه وتعالى. لكن كل إنسان مسلم مسؤول أمام الله أن ينظر ما هو الخلل وما هو العلاج، كيف على الأمة أن تغير نحو الأفضل، تغير من واقعها، لكن بشرط أن يبدأ ذلك التغيير في النفوس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كم نجد في هذه الأيام من أبناء الأمة الإسلامية يغضبون لأن الفريق الفلاني ومنتخب الدولة الفلانية لم يستطع أن يسدد هدف. كم الذي يغضبون من أجل كرة القدم؟ بالملايين، بل بعشرات الملايين. وكم هم الذين غضبوا من أجل الكعبة؟ وكم هم الذين غضبوا قبل ذلك من أجل القرآن الذي دنس وأحرق؟ كم هم الذين غضبوا لله وللدماء المسفوكة من أبناء هذه الأمة وخاصة في فلسطين؟ كم هم الذي يتحركون؟ لأن معناها أن واقع النفوس تغير نحو الأسوأ، ولذلك تغير الواقع نحو الأسوأ. ولن يكون هناك تغير في الواقع ما لم تتغير النفوس. هنا الله سبحانه وتعالى يضع الحل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قاعدة، ناموس إلهي، قانون إلهي، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم محمد وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام على المستمعين ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قول الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 39 من سورة الروم، وهي سورة مكية، والآية تأتي بعد آيات تؤكد ما يلي: ألم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وإذا كان الأمر كذلك، فإن المؤمن هو الذي لا يبخل ولا يفخر إذا بسط الله الرزق له، ولا ييأس ولا يقنط إذا قدر عليه رزقه، بل يظل شاكرا ذاكرا في كل حال، منفقا موقنا بربه ذي الجلال. ولهذا يقول الله بعد ذلك: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير لمن يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. نعم، إن على من يقصد بكل عمله وجه الله ويتوكل على الله، إن عليه أن لا يبخل بمال الله، بل ينفقه على عباد الله. وكيف لا، وهو يناله من الله، وما أنفقه فهو باق عند الله، يجده عنده خيرا وأعظم. فمن شك في ذلك فهو الخسران المبين والهلاك المهين، وهو مصير الغافلين. أما العقلاء فإنهم يقصدون البقاء بابتغاء وجه الله الأبقى، ويطمئنون إلى عطائه ويعملون على مرضاته. وهكذا أيها الإخوة نصل إلى الآية التي نقبس منها: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. نعم، إن من يقصد بمال الله المرابا والتكديس وقنطرة القناطير المقنطرة وتكثير الكنوز، فإنما يكنز القلق والخسران، ويقنطر الفقر والعسر، ويكدس اليأس والشر. إنه يائس من رحمة الله ومعتمد على ما اقتناه، إنه مرتاب في ربه ومطمئن إلى كسبه. فيا للغفلة، يا للغفلة، إنه يعتمد على الوهم، فما يظنه يربو إنما هو يمحق، وما يحسبه يخلد إنما هو يهلك، وما يجمعه من متاع الترف إنما سعى إلى الخسف والتلف، كما حدث لقارون وقوم شعيب وعاد في من سلف. وكيف لا، والله يقول: فلا يربو عند الله. أنتم بسمعوا، فلا يربو عند الله هو قول ممن قوله الحق، هو الذي يربي وهو الذي يمحق، هو الذي يعلم ما خلق، ولله ما أعطى ورزق، وهو السابق ولا يسبق. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول: إن من يحاولون تنمية أموالهم على حقول الربا إنما يبذرون لهبا، وسيكون ذاهبا، ولن يستطيع له طلبا. وقد تسألون: نريد أن نعرف مسالك الربا لنتركه ونتجنب. أقول: إن الربا له صور وأساليب متعددة، فليس محصورا في صورته المشهورة التي هي الفوائد على القروض كما كان في الجاهلية وكما هو الآن في البنوك، بل يتعده إلى صور أخرى نمارسها ولا ندري. فالذي يصنع الغذاء مثلا أو يستورده ولا يلتزم بعبوات محددة في الوزن والكيل وبنوعية معينة في الجودة، مع أنه ملتزم بذلك أمام الدولة ومسعر هذه الكمية، ثم ينقلب ويختلس غفلة الرقابة، فإذا به ينقص الكميات ويختار أردأ النوعيات وينزلها إلى السوق وإلى المبيعات، فإن هذه واحدة من صور الربا. ومثل الغذاء مواد البناء والكتب والملابس والأثاث وغير ذلك. إن من يفعل ذلك فإنما أراد أن تربو أمواله في أموال الناس، وهذا لا يربو عند الله. نعم، لقد أرادوا بسوء النوعية ونقص الكمية أن تربو الأموال على حساب أموال الناس، وأرادوا أن تتضاعف أموالهم بسرعة وبأقل تكلفة. لقد أخذ هذا ولم يعطي، ولقد رابى ولم يترك، وأكل مالا بالباطل. إن المبادلة التجارية هي التي عن تراض وتزك، فلا نستغل حاجة المستهلك لنقذف إليه بما لا يرضاه، وإلا فهو مضطر إليه. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ونحن في هذه الحال التي وصفنا نرى أن التراضي منعدم، وأن التجارة تحولت إلى مرابة، وأن البيع الحلال تحول إلى جمع أموال، وأن الاختيار تحول إلى استغلال الذي لا يرضاه ذو الجلال ولا يربو عنده ولا ينمو أبدا في أي حال، بل يمحقه ويلحق به الوبال. قد يسأل سائل: كيف السبيل إلى النجاة وإلى النمو الحلال؟ الجواب يأتي في آخر الآية، ويقول الله: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذا قول الله، هو قول الحق الذي يعلم الصالح والضار، الذي يعلم ما ينفعنا وما يهدينا. إذن فالطريق هو أن نقصد بأموالنا الزكاة. ما معنى الزكاة؟ يعني النمو بطهر والزيادة بخير، ولا يتم ذلك إلا إذا كانت التجارة والصناعة تتصف بالأمانة والقناعة، وتسعى إلى الخدمة العامة قبل المصلحة الخاصة، وفوق ذلك تريد وجه الله. فالذي يقصد بالتجارة وجه الله وبالصناعة وجه الله فإن أعماله وماله لا بد أن ينمو. إن من يتق الله في كل أحواله فلا يكسب إلا من حلال زكي، ولا يربح إلا بالذي يظنه مقابل جهده. إن هذا هو الذي يربو عند الله ويتضاعف وتحل فيه البركة. إن على كل من يتعامل مع السوق أن يحرص أن يكون دخله زكيا طاهرا من شوائب الغش والإسراف، وأن تكون تجارته ومبادلته مع الناس متضمنة أو متصفة بالعدل والإنصاف، فبقدر ما أعطى ينال، وبمثل ما خدم وقدم يكسب ويغنم. فلا غلو ولا طمع ولا بغي ولا هلع، إن الله معه ينظر ويسمع ويحمي ويمنع، بل إنه معنا أيضا يبارك وينمي ويحفظ ويقي. وهكذا ينال من الله أحسن الجزاء، ويتضاعف ماله زكيا مباركا، ويحيا به سعيدا آمنا، وتحيا الأوطان والأولاد والعيال في أمن وسلام، لا يقلقنا خطر ولا يفزعنا شر. إن على كل فرد منا يتعامل مع السوق أن يمضي في واجبه على الإحسان، وأن يزيد إقداما على طريق خدمة الإنسان بالإتقان، وأن يعمل في رضا الرحمن، ويسعى بكل جهده إلى أعدل الأثمان. إن الله في هذه الحالة معه أينما كان، ومن كان هكذا فإنه يبقى في أمان، وتتضاعف أمواله باطمئنان، وكيف لا، والله يعد ووعده الحق، فيقول: فأولئك هم المضعفون. إنه وعد حق ممن أعطى ورزق، وممن هو قادر على أن يهلك ويمحق ولا يسبق. أسمعتم؟ والسلام عليكم ورحمة الله.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمي

تغوص الفطن ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك. فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا

0: وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء في تاريخ الإسلام هداة وإعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: أرجو المعذرة يا مولاي، فما أحمله من الأخبار لا يحتمل التأجيل.
3: الويل لك إن كنت تحمل خبرا يضاعف همي وغمي وأرقي. فماذا تحمل من الأخبار؟
2: أنا ما أسرعت في نقل الخبر الذي أحمله إلا كي أخفف عنك ما تحمله من حزن وألم بسبب بقاء زيد في العراق.
3: فهات ما عندك ودع مقدماتك الجوفاء.
2: أبشرك يا مولاي برحيل زيد بن علي من العراق عائدا إلى المدينة.
3: غادر العراق؟ ربما الإدراك بأن رأسه سيصبح على رأس سيفي كما أصبح رأس جده الحسين وغيره من عتاة بني هاشم. حسنا أيها القائد، انصرف الآن ودعني مع الوزير.
2: أمرك يا أمير المؤمنين.
4: الحمد لله يا أمير المؤمنين أن رحل زيد وكفاك شره.
3: ما أظن أيها الوزير، ما أظن أننا قد كفينا شره، فقد كثر أنصاره وزاد أتباعه سواء في المدينة أو في العراق.
4: ولكنك يا مولاي تمتلك السلطة والمبايعة، فأنت ولي أمر المسلمين، ولا يحق لأحد أن يخرج عن طاعتك.
3: أحب أيها الوزير حين خلوتنا الحديث بكل صراحة.
4: ماذا يقصد أمير المؤمنين؟
3: تحريم الخروج عن ولي الأمر حتى وإن ظلم، حجة صنعها علماؤنا المحبون لنا بهدف بقائنا وردعا لكل من ينوي التمرد أو الخروج عن طاعتنا.
4: المهم يا مولاي أن هذه الفتوى المحرمة للخروج عن ولي الأمر حتى وإن ظلم قد حققت هدفها وأوجدت مبررا شرعيا لكم لردع كل من يحاول الخروج أو التمرد على ولايتكم وخلافتكم.
3: ولكي أكون صريحا معك أيها الوزير، لابد أن نعترف أن حجة زيد بن علي أقوى وأبعد أثرا ووقعا في نفوس الناس.
4: أي حجة تقصد يا أمير المؤمنين؟
3: حجة وجوب الخروج عن الإمام الظالم. هذه الحجة واحدة من الحجج الكثيرة والكثيرة جدا التي حظيت بقبول لدى الناس. لقد صار زيد بن علي إماما بحق وصاحب فكر مخيف يوشك أن يهز أركان خلافتنا.
4: هون عليك يا مولاي، وما دمت قد أذنت لي بالصراحة فاسمح لي أن أقول لك أنك تبالغ في الحديث بشأن زيد بن علي.
3: إنها الحقيقة أيها الوزير، وإذا لم نردعه ونتخلص منه الآن فمن الصعب الخلاص منه وقد توسع نفوذه أكثر.
4: إذا كان هذا ما تراه فلنعد العدة.
3: هذا ما أراه، فماذا ترى أنت أيها الوزير؟
4: أرى يا مولاي أن تبدأ بعزل الولاة المقصرين في أداء واجباتهم في خدمة الخلافة وردع المتمردين عليه.
3: وأولهم والي العراق خالد القسري، الذي أثبت خيانته لنا باستقبال زيد مجللا مكرما. وأين في دار الولاية بالعراق؟
4: معك حق يا مولاي، فهو يستحق العزل.
3: ليس العزل فحسب، بل السجن. وربما سيكون لنا رأي في بقائه على قيد الحياة أو عدم بقائه.
4: قد أرسلنا يا أمير المؤمنين من يحضره إلى بين يديك، حينها سيكون لك الأمر فيما تراه بشأنه.
3: وعليك أيها الوزير أن تفكر معي في من سيكون خلفا له.
4: أمرك مطاع يا مولاي.
3: وجدته أيها الوزير.
4: من يا مولاي؟
3: الرجل المناسب خلفا للقسري واليا على العراق. ليس للعراق إلا يوسف بن عمر.
4: نعم الاختيار يا مولاي. ها أنت قد وجدت حجاجا آخر يا أمير المؤمنين.
3: فلتكتب أمرا بتولي يوسف بن عمر وعزل خالد القسري.
4: أمرك مطاع يا أمير المؤمنين.

0: اعلم يا حليف القرآن أن الزوجة هي الأقدر على اكتشاف ما يغتلي بين جوارح زوجها من المشاعر والأحاسيس.
1: وماذا اكتشفت زوجتي ريطة بنت عمي عبد الله بين جوانحي؟
0: منذ عودتك من العراق تبدو كأنما هموم الأرض قد حلت بين جوانحك.
1: صدقت فراستك يا زوجتي الحبيبة، كيف لا أحمل هموم الأرض وقد رأيت الحالة المأساوية التي تعيشها الأمة في العراق؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: يعيش الناس في العراق في غربة حادة، كأنما تضللهم سيوف الظلم ورماح العبودية من كل جانب. عيون الجواسيس وحدقات الرقباء ترصد حركات الناس وسكناتهم، السلطة الأموية تكمم أفواههم، ومع هذا استقبلوني بكل محبة وتقدير واحترام، وكأننا نقطة ضوء جاءت لتبدد ولو جزءا يسيرا من الظلام المخيم على نفوسهم.
0: هذا هو حال الأمة حين يسيطر ظلم الطغاة على مصائر الناس.
1: فعلا يا ريتا، أحسسنا أن الأمة الإسلامية في ظل طغيان بني أمية تعيش في ظلام متتابع تكاد تختفي فيه الأصابع. إن بني أمية استطاعوا بمالهم وعلمائهم المأجورين أن يخلقوا خلافا واختلافا بين الأمة، وبدلا من أن يجعلوا الدين وحدة متماسكة حولوه إلى مذاهب وشيع. والمصيبة أن شخصا واحدا اسمه هشام بن عبد الملك قد ارتدى ثوب الكهانة والرهبنة وصار عند المأجورين من الناس قديسا.
0: وأين علماء الأمة؟
1: علماء الأمة لقد اشترى مجموعة منهم، هم كهانه ورهبانه، يعملون من أجل تثبيت ملكه. خلقوا خلافات بين الناس كي يكفروا ويقتلوا ويسجنوا من يخالف السلطة الأموية أو يجاهرهم بكلمة حق أو حتى ينصحهم لوجه الله.
0: ما أسهل تكفير المسلمين على ألسنتهم.
1: ولكن لن نسكت ولن نقف موقف المتفرج.
0: لكم تخيفني هذه العبارة يا زيد.
1: ومتى وجد الخوف إلى قلوبنا مدخلا يا ريطة؟
0: منذ تولى الطغاة أمور الأمة وعم الظلم شؤون المسلمين.
1: بل إن الطغيان هو ما يزيدنا شجاعة وثباتا وقوة.
0: عبارات سمعتها من جدنا الحسين وجدي محمد بن الحنفية وأبناء عمومتهما.
1: لأن موردنا ومنهلنا واحد، وردنا ولنهلنا من حياض نبي الأمة، لهذا نحن نقدم دماءنا وقلوبنا وأرواحنا لنصرة المظلومين ومقارعة الظالمين وتحقيق العدل والمساواة بين الناس.
0: هذا ما تعلمه منك ابننا يحيى يا زيد.
1: أثرجت صدري يا ريتا، فهذا مؤشر على أنه سيسير على نهج آل بيت رسول الله في إقامة الحق والعدل.
0: سأذهب لأكمل تحضير الغداء.
1: وأنا سأستقبل عبد الله بن عمي، فقد دعوته لتناول الغداء اليوم. لا شك أنه من يطرق الباب.

0: ألم يؤثر فيك ذلك الواقع المأساوي الذي تعيشه الأمة في العراق يا عبد الله؟
1: كيف لا يؤثر في مشاعري وأحاسيسي؟ فما فؤادي حديدا ولا حجرا يا زيد.
0: فماذا ترى أن يكون الحل؟ أن نترك الناس على ما هم عليه؟ أليس فينا من يغار على مبادئ الدين وقيم الإسلام؟
1: الرأي فيما تراه يا حليف القرآن.
0: إني أنوي أن أكتب رسالة إلى علماء الأمة أذكرهم فيها بواجبهم نحو دينهم وأمتهم.
1: يا زيد، إن معظم من تنوي مراسلتهم قد أعماهم بريق الدينار والدرهم وصاروا خداما في قصور بني أمية يوظفون الأحاديث والفتوى لبقاء طغاة السلطة على كراسيهم.
0: أعلم هذا، ولكن هي محاولة، لعل الله أن يهديهم ويعيدهم إلى جادة الطريق.
1: فبادر إذن، فقد بلغني أن هشاما قد عزل خالد القسري وطلبه إليه، ولا شك أنه سينزل به أشد العقاب.
0: اللهم ثبت خالد القسري على الصبر والثبات ومواجهة الطاغية بالقول الثابت يا أرحم الراحمين.

0: أنت يا خالد القصري.
1: نعم نعم يا أمير المؤمنين.
0: وبهدوء يرد علي وكأنه لم يرتكب جرما يستحق عليه أشد العقاب.
1: وأنا بين يديك مكبلا بالقيود أسأل عن جرم الذي دفع أمير المؤمنين لتكبيلي وعزلي.
0: أسمعتم يا قوم؟ والينا في العراق خالد القصري لا يدري ما جريمته الشنعاء.
1: لأنني على ثقة تامة بعدم تصرفي تصرفا يدفع أمير المؤمنين لمعاقبة.
0: دع المراوغة والتجاهل. ألم تستقبل المارق المتمرد زيد بن علي بدار الولاية في العراق؟
1: نعم استقبلته يا أمير المؤمنين.
0: وتقول لي إنك لم تخن أمانتك وتتجاوز ثقتي فيك باستقبالك وحفاوتك وتكريمك المتمرد مارق محرض ضد الخلافة؟
1: أنا لم أستقبله متمردا مارقا محرضا يا أمير المؤمنين، بل استقبلته كما استقبله أهل العراق عامة.
0: وكيف استقبله أهل العراق أيها الخائن؟
1: استقبلوه عالما ورعا تقيا نقيا، وكفى بانتمائه إلى بيت رسول الله شاهدا.
0: أسمعتم ما قاله هذا الخائن المارق؟ يا حراس حراس، اسحبوه على أنفه إلى السجن، فقريبا سينال عقابه الذي يستحق.
1: كأنك تهددني بالقتل يا هشام.
0: انتظروا أيها الحراس، والقتل في حقك قليل يا قصري.
1: ثق يا هشام أنني أشعر بالزهو والفخر والاعتزاز حين أموت على أيدٍ جوثت بقتلها لبيت رسول الله.
0: اسحبوه وسوموه سوء العذاب.
1: والله لا أردد إلا ما قاله الإمام الحسين عليه السلام حين قال: هيهات منا الذلة.
0: أخرجوه من مجلسي. أي وقاحة وسفاهة ونكران للجميل حمله هذا الرجل الصفيق.
2: لا تجهد نفسك يا أمير المؤمنين، فخالد القصري بخيالته وغدره وخسته أحقر من أن تتحمل هذا الألم والغضب والقهر بسببه.
0: الضربة كانت موجعة أيها الوزير، لأنها جاءت من رجل وثقت فيه ومنحته ولاية العراق.
2: لا أرى الله أمير المؤمنين بعدها خيانة ولا ألم.
3: والي المدينة خالد بن عبد الملك يستأذن بالدخول يا أمير المؤمنين.
0: وما الذي أتى بهذا الأحمق إلى الشام تاركا المدينة لزيد؟ دعه يدخل.
4: السلام على أمير المؤمنين، أدام الله عزه.
0: وعليك السلام. يبدو أن الشام وجو الشام قد راقك يا خالد حتى صرت تتقفز بين حين وآخر إلى هنا. اسمع يا والي المدينة،
4: كل أذان صاغية يا أمير المؤمنين.
0: للمرة الأخيرة أقول عليك أن تعلم أنني ما وليتك أمر المدينة طلبا لرضاك أو صلة لرحمك، إنما وليتك لتكون صارما مع آل أبي طالب. عليك أن تحصي أنفاسهم وتعمل على شق العصا بينهم وتذيقهم من الذل ألوانا.
4: يعلم الله يا أمير المؤمنين أنني أبلغ الجهد في تنفيذ ما تأمرني به.
0: فلماذا تمنحهم حرية التنقل والالتقاء بمن شاء؟
4: تعلم.
0: دعك من هذه التأتأة واسمع.
4: أمرك يا مولاي.
0: أريد أن أسمع نحيب بني هاشم من المدينة إلى هنا إلى الشام. أريد أن تشق عصاهم فلا تترك لهم وقتا للاجتماعات والتآمر وتحريض الناس.
4: أمرك مطاع يا سيدي.
0: واسمع، الخمسة الذين ذهبوا إلى العراق وعلى رأسهم زيد بن علي، أريدك أن توقر سطورهم على بعضهم وتخلق بينهم الخلاف الحاد الذي يخلق بينهم العداوة والبغضاء، ليس بينهم فحسب بل بين كل من ذهب لتأييدهم واتبع أفكارهم وأعلن محبتهم. والآن انصرف يا خالد، واحذر أن تصير إلى ما صار إليه خالد القصري، احذر، هيا انصرف.
4: قبل أن انصرف، إذا سمحت لي يا أمير المؤمنين،
0: ماذا تريد أن تقول؟
4: أريد أن أزف إليك خبرا قد يسعدك ويعينك على تحقيق ما تهدف إليه.
0: هات ما عندك، ولو أن أمثالك لا يحملون من الأخبار ما يسعد، هات.
4: صدقني يا أمير المؤمنين، إنما أحمله من الأخبار قد يكفيك ويكفي الخلافة الأموية شر بني هاشم، بل ستكون شرورهم في نحورهم.
0: ها؟ ماذا تقول؟ ولما لا تعجب الخبر؟ هات ما عندك يا غبي.
5: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
1: خبر
0: وعلم. خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح الكوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
3: حياكم الله.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: العدو الإسرائيلي مرهق ومنهك، وضباطه وجنوده يقتلون بالمئات، وما ألحقه به حزب الله ليس بالأمر الهين.
1: فلا يخدعنكم ضجيج المجرم نتنياهو دعواه بأنه لا يريد الاتفاق، إنما يسعى إلى الظهور بمظهر القائد الصلب والشخصية المستقلة عن أمريكا والمحارب الذي لا يكل ولا يمل في إطار دعاية انتخابية.
2: أما في الواقع فهم أوهن من بيت العنكبوت، ووضعهم النفسي والسياسي والاجتماعي الداخلي متدهور إلى ما دون الصفر، ولا يستطيعون الصمود بمفردهم لأسابيع، والقوة ستجبره بعون الله على الهزيمة والانسحاب رغم أنفه.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: من يسألكم أين غزة قبل أن يبين موقعه هو منها؟ هل اتخذ عند الرحمن عهدا حتى أمن العقوبة على سوء موقفه؟
2: أم كفر بوعد الله واستهان بوعيده حتى لم يعد يأبه خف ميزانه يوم الحساب أم ثقل؟
1: أم اعتقد بأن الله سيحشره مع البغال والبقر وأن المقاومة وحدهم البشر؟
2: من يسألون أين غزة؟ كانوا يسألون أين لبنان؟ وقبلهما فقد كانوا ينتظرون القضاء على إيران ويشمتون بشهدائها.
1: ليست المشكلة فيهم بالطبع بقدر ما هي في من هم سماعون لهم ومن يحتاجون كل يوم لإعادة إثبات الأخوة. وقد خالف المقتضى من يسأل ساعة الأحزاب عن خيبر ومكة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: من مقتضيات جهادك في سبيل الله أن توقن بأنك في كل الأحوال أشد من أعداء الله نصرا وأكثر جمعا، حتى لو احتشدت إلى حيث أمرك الله كمثل خليل الله إبراهيم وحدك.
1: سواء في غزة أو في بقية ساحات المقاومة، فإنما يجاهد المؤمنون على طريق القدس في سبيل الله. من نعمته عليهم أن أصبحوا بنعمته إخوانا.
2: هذا يعني أن موقفهم لم يكن ليختلف بمنأى عمن وقف معهم، ومن وقف معهم فإنما ينتصر لنفسه إبراء لذمته أمام الله من تذهبون إليه فرادى.
1: يبدو أن أطباق البقلاوة التي تناولها بعضهم فرحت باستشهاد نصر الله وخامنائي، وحشد معهما كبير من قادة المقاومة على طريق القدس، كانت مخلوطة بمنقوع البراطيش حتى يسألونك اليوم أين غزة، رغم أنهم الذين كانوا يرفعون إحداثياتها لطياري قاعدة العديد وما لف لفها.
2: فهل فهم عباد هبل الأمريكي أن الله أعلى وأجل؟
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: كل من حرضوا على إيران أصبحوا خاسرين،
1: وكل من تعاونوا ضد إيران أصبحوا نادمين.
2: كم حرضت قنواتهم،
1: وكم دفعوا من أموال لتشن هذه الحرب،
2: وكم هللوا وسبحوا بحمد ترامب.
1: فرحوا بترامب قبل أن يفوز فقط لأنه يعادي إيران، ويأملون منه ضربها.
2: اليوم بعد هذه التجربة أصبح الكل مقتنعا بما فيهم الدول الخليجية وأمريكا وحتى الدول الأوروبية بأن كلفة العدوان على إيران باهظة الثمن ولا مصلحة لأحد من ورائها،
1: كما أن إيران هي من تحقق الغلبة وتجني النتائج لمصلحتها ومصلحة المحور.
2: في المحصلة تجد كيف أن الواقع تشهد للقرآن الكريم وتتوافق مع ما قدمه من حقائق وآيات الولاء والبراء، تجدها وكأنها نزلت بالأمس وليس قبل 1400 عام.
1: إن كانت هذه الأحزاب فبعدها خيبر بإذن الله.

0: خبر
1: خبر
0: وعل. لم يتضمن الاتفاق أي إشارة لنعال ترامب العربية.
1: لم يقدم لهم رغم استماتتهم في الانتصار لا حتى كلمة شكر.
0: لم يقدم حتى كلمة مواساة للقاء مكي وأمثاله.
1: لم ينتبه أحد إلى أن هذه الحرب في أقلها تخصهم.
0: لقد أضاعوا دينهم فيما يبدو من باب الفضول، ولأن اللذاذة في الحرام. خبر
1: خبر
0: وعل.
1: عبر أخبار السعودية، ترامب قال لن نسلم لإيران أي أموال.
0: من الملفت أن أقصى ما يصل إليه سقف ترامب الكذوب هنا أنه لن يدفع أموالا لإيران،
1: فيما كان أقصى ما تطمح إليه أبقار الحلوب على الضفة الأخرى من الخليج أن يحفظ بقدر الإمكان بعد حلبها بين العالمين كرامتها.
0: لكنه على هوان ما طلبوه منه كما تعلمون أبا. خبر
1: خبر
0: وعل.
1: ترامب: سندخل استخراج الغبار النووي الإيراني المدفون عميقا تحت الأرض في الوقت المناسب وعندما يسود الهدوء.
0: بعد كل مثار النقع هذا لم يتمكن ترامب حتى من الحصول على بعض الغبار.
1: إنه لم يعد حتى بخفي حنين.
0: ترامب الذي كان قبل حربه الأخيرة ووقتها كان مضيق هرمز مفتوحا وقواعده في الخليج سليمة يهدد بدخول إيران وإرسال نظامها إلى التاريخ،
1: يفاوض الآن على الجزية التي يتوجب عليه دفعها مقابل السماح له بالخروج من منطقتنا بأمان.
0: يا مدور من المشرق عشاء، كده السلامة من المشرق صبوح. إيران فارت قيم تكتفنا وحمم، إيران صدق الوعد.

0: يبرق يرعد يثبت صدق الوعود والموت شيطن والموت صحيا من بعده ما يعود.
1: خبر
2: خبر
1: وعل.
2: هل أغنى عنكم ترامب من الله شيئا؟
3: هل أنجاكم موقفكم المخزي من غزة فيما فات؟ وهل تعتقدونه سينجيكم مما هو آت؟
2: وهل ترقبون إلا أن يقول قائلكم ما أغنى عني مالية؟
3: وإلا أن يأتي بإذن الله اليوم الذي تقولون فيه لغزة ومن نصرها، تالله لقد آثركم الله علينا.
1: خبر
2: خبر
1: وعل.
2: إلى أولئك المأزومين الذين تضيق صدورهم برؤية عجلة الإنتاج اليمني وهي تدور، والذين اعتادوا العيش في جلباب التبعية والاستهلاك، وفروا ضجيجكم، فالواقع اليوم يتحدث بلغة أخرى.
3: عندما يهاجم البعض منجزات وطنية عملاقة مثل إنتاج عصير محلي ما ذو جودة عالية وغيره من المنتجات المحلية، فهم لا يهاجمون مجرد سلعة في السوق، بل يهاجمون فكرة الاعتماد على الذات، ويحاولون بائسين كسر إرادة شعب قرر أن يأكل مما يزرع ويشرب مما يصنع.
2: يمرضون عندما يرون منتجا يمنيا ينافس وبقوة، لأنهم يربطون جودة الحياة بالخارج ولا يستوعبون أن العقل والأيدي اليمنية قادرة على صنع المعجزات إذا ما أتيحت لها الفرصة. وما المعرض الأول الوطني للأسمدة والمبيدات اليوم إلا خير شاهد ودليل.
3: الهجوم الممنهج على الإنتاج المحلي ليس عفويا، بل محاولة بائسة لإبقاء بلدنا مجرد سوق استهلاكي مفتوح لمنتجات الخارج ومصادرة لقرارنا الاقتصادي.
2: يتجاهلون المواصفات العالية والجودة المنافسة والجهد الجبار الذي يبذل في خطوط الإنتاج، ليمسكوا بقشور وتفاصيل تافهة تكشف حجم إفلاسهم النقدي والمعرفي.
3: كل ريال يدفع في شراء منتج وطني هو لبنة في بناء جدار الاكتفاء الذاتي وتشغيل لآلاف الأيادي العاملة اليمنية، ودعم مباشر للمزارع والمهندس والعامل اليمني.
2: الجودة تفرض نفسها. العصير المحلي والسماد المحلي وغيرهما من المنتجات لم ينجحوا بشعارات، بل بالجودة والمقاييس التي فرضت حضورها في كل بيت وفي كل مزرعة، لتثبت أن المكتوب في اليمن هو عنوان للتميز.
3: السيادة تبدأ من القوت، فمن لا يملك قوته وسلاحه وغذاءه لا يملك قراره، والتحول نحو الاكتفاء الذاتي هو معركة سيادية بامتياز يخوضها القطاع الإنتاجي اليمني بكل شجاعة.
2: اطرحوا أوهامكم أرضا والتفتوا إلى واقعكم. القافلة اليمنية نحو الاكتفاء الذاتي قد انطلقت بالفعل، ولن توقفها منشورات موجهة أو حملات مشبوهة.
3: الأسمدة والعصائر المحلية والمنتجات اليمنية الأخرى ليست مجرد سلع، بل هي رموز لكرامة اقتصادية تتشكل رغما عن الحصار ورغما عن أنوف المشككين.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: هل تشاهدون معي جيشي العويل والنحيب العملاء يعلو الصخب؟ مذ أطلقت صواريخنا شهبا حارقة تنتصر للبنان وتشد أزر محور المقاومة؟
3: هل تتأملون مليا عمق الشرخ الفلسفي والأخلاقي في تكوينهم؟ وكيف يعتصر الألم نياط قلوبهم فقط لأن صواريخنا دكت معاقل من ناصبوا الله ورسالاته وخلقه العدا؟
2: انظروا معي كيف تحول إعلان حظر السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر إلى جلد لذواتهم، فتمزقت أقنعتهم حتى أنني عجزت عن التفريق بينهم وبين اليهود أنفسهم، وقد تلبستهم هوية العدو كما يتلبس الشيطان العقول في مشهد سريالي يطرح كل أباطيلهم أرضا.
3: لا تستغربوا، إنها معركة فرز الوجوه وسقوط الأقنعة، فقط سقطوا تاريخيا وأخلاقيا وإنسانيا قبل أن تسقط صواريخنا، وكتبوا أنفسهم جنود مجندة في جنده، واتخذوا الشيطان لهم ولياً.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: حلب ترامب أبقاره حتى جف ضرعها وسلخ جلدها، من ثم رماها على أطراف الخليج. وبرغم هذا فما زال قلبها إليه يهوي فعلا، ومن العهر ما قتل.
3: من العبر البالغات أن ترامب إذ يتأهب لمغادرة منطقتنا لا يفكر حتى بارتداء نعاله،
2: ربما لأنها تهتكت من فرط انتعاله لها، وإن كان جلدها كما تعلمون سميك.
3: لأن المهزوم أيضا والآثل، وعبر التاريخ فإن حديث المهزوم يبقى محض هراء إلا في الإطار الذي يقره المنتصر.
4: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع.
1: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
2: كمن يعجبك الفشر قوي
3: ألا يا سيلا،
1: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
4: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
5: أنديت المرء والحباب.
6: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
1: من الإرشيف
7: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
1: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
8: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
9: ولمدة نصف ساعة.
1: من الإرشيف
10: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
1: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
3: فالحين ما قال مجلس الأمن.
11: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
3: وأمريكا
11: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
12: لن أهاب الغدا، لن يمر العدا، لن أهاب الغدا، لن يمر العدا.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
7: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
8: وهنيئاً هنيئاً لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
13: هنا صنعاء.
9: من إرشيف الإذاعة ومما لا يزال عالقاً في ذاكرة ووجدان الكثيرين، مساحة برامجية دافئة تميزت بالروحانية، أسلوباً ومضموناً ومحتواً هادف يعكس الهوية الإيمانية واليمنية والقيم الحقيقية للمجتمع اليمني. ومن الإرشيف اخترنا لكم
8: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. صدق رسول الله.
14: عزيزي المستمع، لعل آخر ما كان يدور في أذهان السامعين أن يقول لهم الرسول ذلك الحديث، ولعلهم توقعوا أن يقول لهم الرسول الذي جاء ليذكر الناس بالآخرة ويحثهم على العمل لها ويدعوهم إلى تنظيف ضمائرهم وسلوكهم من أجل اليوم الأكبر، يوم الحساب الذي تدان له النفوس. فليسرع كل منهم فليستغفر ربه عما قدمت يداه، وليتوجه لله بدعوة خالصة أن يميته على الإيمان ويقبل توبته ويبعثه على الهدى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من ذلك كله الذي توقعه السامعون، بل قال لهم أغرب ما يمكن أن يخطر على قلب بشر. قال لهم: إن كان بيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها فله بذلك أجر. يا لله، يغرسها. وما هي؟ فسيلة النخل.

0: التي لا تثمر إلا بعد سنين، والقيامة في طريقها أن تقوم. وعن يقين، لن يقول هذا إلا نبي الإسلام خاتم النبيين. الإسلام وحده الذي يمكن أن يوجه القلوب هذا التوجيه. وهذا تاريخ الأرض كلها ليس فيه مثل هذه القبسة من قبسات الرسول. وأول ما يخطر على البال عزيزي المستمع هو هذه العجيبة التي تتميز بها الفكرة الإسلامية، أن طريق الآخرة هو طريق الدنيا بلا اختلاف ولا افتراق، إنهما ليس طريقين منفصلين، أحدهما للدنيا والآخر للآخرة، وإنما هو طريق واحد يشمل هذه وتلك ويربط ما بين هذه وتلك. ليس هناك طريق للآخرة اسمه العبادة وطريق للدنيا اسمه العمل، وإنما هو طريق واحد أوله في الدنيا وآخره في الآخرة، وهو طريق لا يفترق فيه العمل عن العبادة ولا العبادة عن العمل، العمل إلى آخر لحظة من لحظات العمر. وتوكيد قيمة العمل وإبرازه والحظ عليه فكرة واضحة شديدة الوضوح في مفهوم الإسلام. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم الترجمة الكاملة الصادقة للفكرة الإسلامية، ومن ثم كانت الدنيا والآخرة في نفسه طريقا واحدا ونهجا واحدا. وإن في ذلك مستمع الكريم منهاجا يقتدي به المسلمون، ويتعلمون أن يربطوا طريق الدنيا بطريق الآخرة، يتعلمون أن الدين ليس عزل عن الحياة، وإنما هو صميم الحياة، بل يتعلمون أن عملا واحدا من أعمال الأرض الكثيرة المتفرقة لا يمكن أن يخرج عن الطريق إلى الآخرة إذا أقدم عليه الإنسان وهو مسلم مؤمن بالله متوجه إليه، بل حين يتعلمون أنهم لا يمكن أن يخدموا الآخرة إلا بصلاح الدنيا، ولا يصلوا للآخرة إلا عن طريق الأرض، وأن عليهم أن يظلوا إلى آخر لحظة من حياتهم يعمرون الأرض ويغرسون فسائلها، حين ذلك يكونون مسلمين حقا وقدوة للأمم كلها على سطح الأرض، كما كان الرسول هو قدوتهم. وشيء آخر نتعلمه من هذا الحديث، فلا يأس مع الحياة، والعمل في الأرض لا ينبغي أن ينقطع لحظة واحدة بسبب اليأس من النتيجة. كل المعوقات، كل المئسات، كل المستحيلات، كلها لا وزن لها ولا حساب ولا تمنع عن العمل ما دام هناك إيمان وعزم وتصميم. وبمثل هذه الروح الجبارة تعمر الأرض حقا، وتشيد فيها المدنيات والحضارات. ليست إذن دعوة في الخيال حين يقول الرسول للناس: إن كان في يد أحدكم فسيلة فليغرسها، وإنما هي صميم دعوة الحق، الحق الواقع في الأرض المشهود على مدار التاريخ. والمصلحون في كل الأرض أحوج الناس إليها حين تضيق بهم السبل ويصل إلى قلوبهم سم اليأس القاتل، وهم أولى الناس أن يتدبروا سيرة الرسول نفسه. لقد كان يغرس الفسيلة وهو ما يدري ما يكون بعد لحظات. قد تأتمر به قريش فتقتله، قد يهلك جوعا في الشعب هو ومن معه من المؤمنين، قد يلحق به الكفار وهو في طريقه إلى الغار، فلا يكون ثمة غد، أو تكون القيامة بعد لحظة، ومع ذلك يغرس الفسيلة ويتعهدها بالرعاية حتى يؤذن الله بالثمار، وهو مطمئن دائما إلى الله ما دام يؤدي الواجب المطلوب. ذلك عزيزي المستمع هو المثل الذي نحتاج إليه، من كان في يده فسيلة فليغرسها، ولا يسأل نفسه كيف تنمو وحولها الرياح والأعاصير والشر من كل جانب، لا يسأل نفسه، فليس ذلك شأنه، فليدع ذلك لله، ولتطب نفسه أنه أودعها مكانها الحق، وعهد بها إلى الحق الذي يرعاها ويرعاه. قال رسول الله.
1: قال رسول الله برنامج من إعداد وتقديم فاتن اليوسفي.
2: من الأرشيف،
3: تميزت إذاعة صنعاء بنوعية ما كانت تقدمه من برامج شكلاً ومضموناً، وما تزال الإذاعة على هذا النهج باعتبارها الوسيلة الأولى في البلاد التزاماً بالمهنية وأداءً للرسالة الوطنية المجتمعية بكل صدق وكل أمانة.
4: الريف والتنمية. الإعداد والتقديم علي يوسف الأمير.
5: أخواني المزارعين وأعزائنا أبناء ريف اليمن الحبيب، أسعد الله بالخير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الريف والتنمية. أهمية زراعة محصول السمسم في سهل تهامة. يعتبر محصول السمسم من أهم المحاصيل الزيتية المنتشرة زراعتها في سهل تهامة، ويشكل زيت السمسم أهمية بالغة في الحياة الغذائية لسكان تهامة وغيرهم من سكان المناطق الريفية ببلادنا. وزيت السمسم يستخدم بدلا عن السمن في الفتة والعصيد، ولا يستخدم كزيت طبخ كما هو الحال في البلدان الأخرى. كما يستخدم زيت السمسم كعلاج وخاصة أيام البرد، ولا يستغني عنها الإنسان في معالجة البرد، وخاصة بالنسبة للأطفال الذين يتعرضون للإصابة بنزلات البرد الشديدة. وكل هذا إلى جانب أهمية السمسم في صناعة الطحينية وفي صناعة حلوى الجلجلان، والتي تنتشر معاملها في العديد من المناطق والمدن اليمنية. ويعد محصول السمسم من المحاصيل النقدية التي تعود بمردودات اقتصادية مجزية على المزارعين المهتمين بزراعته، سواء في تهامة أو في مارب أو الجوف أو شبوة أو حضرموت أو أبين أو المحويت وغيرها من المناطق التي تجود أرضها بزراعة محصول السمسم أو الجلجل كما يسمى في بعض المناطق.

نزرع محصول السمسم في السهل التهامي في موسمين رئيسيين وهما الموسم الخريفي، ويمتد خلال الفترة من نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس آب وحتى منتصف شهر سبتمبر أيلول، والموسم الثاني متداخل بين الشتاء والربيع ويمتد من الثاني من شهر ديسمبر كانون أول وحتى الأسبوع الثالث من شهر يناير كانون ثاني.

تنتشر في ساحلنا التهامي أصناف السمسم البلدية، والتي تتميز بلونها الذي يتراوح بين اللون البني واللون الأحمر، وتتراوح إنتاجية هذه الأصناف البلدية بين 800 و900 كيلو جرام للهكتار الواحد. وقد عملت المحطة البحثية بسهل تام على إدخال العديد من أصناف السمسم الخارجية، وعملت على اختبارها تحت ظروف سهل تهامة، وتبين للباحثين عدم قدرة هذه الأصناف المدخلة على التفوق على أصناف السمسم البلدية، سواء من حيث الإنتاج أو أيضا من حيث أيضا الأوصاف، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الاهتمام بجمع أصناف السمسم البلدية في كل المناطق، والعمل على تقييمها والحفاظ على أصولها الوراثية وانتخاب الأصناف ذات الجودة العالية، والعمل على تحسين وزيادة إنتاجيتها بما يحقق الفائدة التي يرجوها الزراع من هذا المحصول الغذائي والنقدي الهام. ينمو محصول السمسم في مختلف أنواع الترب المنتشرة في سهل تهامة، وتجود زراعته على وجه الخصوص في الترب الرسوبية متوسطة القوام، والترب السلتية الرملية، والترب الطينية الخفيفة والجيدة الصرف والتهوية.

قديم الزمن والمزارع التهامي يحرص أشد الحرص على انتقاء قرون السمسم الجيدة والممتلئة بالحبوب والخالية من الإصابة بالآفات الحشرية والمرضية، ويقوم بتجفيفها جيدا وفرض البذور منها وخلطها بالرماد والحفاظ عليها في أماكن وأوعية مناسبة إلى حين حلول الموعد الزراعي.

معدلات بذور محصول السمسم. يتراوح معدل بذور محصول السمسم بين 8 و10 كيلو جرام للهكتار الواحد، ويراعى أن تكون البذور نقية وذات حيوية عالية. تحضير الأرض لزراعة محصول السمسم. الأرض المراد زراعتها بمحصول السمسم ينبغي أصحابنا أن تحرث حرثتين متعامدتين، أي حرث الطول وحرث عرض، شيء يمن صعد فرع بلهجة المزارعين في تهامة. الحرث الأولى يفضل إجراءها بعد حصاد المحصول السابق للتخلص من الحشائش وبقايا المحصول وتهوية التربة وتعريضها لأشعة الشمس لتحسين خواصها وقتل يرقات الحشرات المختبئة تحت سطح الأرض والحفاظ على الرطوبة المتبقية في التربة. والحرثة الثانية قبل بدء الموسم الزراعي، وبعد الحراثة تكسر الكتل الترابية بالمخرش وتسوى جيدا بالمحر لتسهيل انسياب مياه الري إلى كل أجزاء الأرض، ثم تقسم الأرض إلى معادل وتشك نواه الري الرئيسية والفرعية لإيصال الماء إلى كل معدل.

طريقة زراعة محصول السمسم. يزرع محصول السمسم في أتلام نثرا أي سفح، وتكون المسافة بين التلم والآخر ما بين 30 إلى 40 سنتيمتر. الترقيع والخف لنباتات السمسم. تجرى عملية الترقيع للأماكن الغائبة أو الفارغة التي لم تنبت فيها البذور السابقة، وذلك خلال الأسابيع الأولى من عمر نبات السمسم. وتجرى عملية الخف أي الفكح لإزالة النباتات المتزاحمة والضعيفة والمصابة خلال الشهر الأول من عمر المحصول. التعشيب في حقول السمسم. في الغالب لا يتم التعشيب في حقول السمسم، وذلك نظرا لتقارب المسافة بين النباتات، كما أن محصول السمسم سرعان ما يغطي الأرض مما يؤدي إلى اختناق الحشائش المنبتة. ري محصول السمسم في سهل تهامة. يعطى محصول السمسم 4 إلى 5 ريات من الآبار، أي بواقع رية كل 20 يوم بما فيها رية الزراعة. وفي حالة الري من مياه الوادي يعطى المحصول رية واحدة أو ريتين قبل الزراعة، ولا يسقى بعد ذلك حتى موعد الحصاد، حيث تكفي الرطوبة المتوفرة في التربة المحصول طوال فترة النمو والتي تقدر بحوالي 90 يوما. أهمية تسميد محصول السمسم. لتحسين خواص التربة وزيادة العناصر الغذائية فيها، ولكي يحصل المزارع على إنتاجية عالية وجيدة من محصول السمسم، ينبغي عليها الاهتمام بعملية التسميد، حيث يوصى بإضافة السماد البلدي الدمان بالجيد التقمر والتحلل، وذلك بواقع يتراوح بين 8 و10 طن للهكتار الواحد. وتشير نتائج البحوث الزراعية وتوصياتها إلى أهمية إضافة 50 كيلو جرام سماد يوريا، وذلك لكي يحصل المزارع أيضا على إنتاجية أيضا جيدة، وتضاف هذه الأسمدة دفعة واحدة قبل جفاف مياه الري من السيول أو عند الزراعة في حالة الري من مياه الآبار.

0: حصاد ودراس محصول السمسم.
1: الريف والتنمية.
2: من الإرشيف
3: إذاعة صنعاء منارة للوعي والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف. من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة. مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، من بوابة اليمن نبدأ حلقتنا. إنها بوتقة الزمان والمكان وثغر اليمن الباسم، الشموخ والإباء، ولعل أكثرها شموخا وإباء مناراتها العالية الآسرة لناظريها.
1: إنها مدينة عدن، العاصمة الاقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية، فهي تقع على ساحل خليج عدن فوق فوهة بركان خامد منذ ملايين السنين، وتبعد عن مدينة صنعاء بمسافة تقدر بحوالي 363 كيلومتر وبمسافة 160 كيلومتر عن باب المندب، وهي منفذ طبيعي على المحيط الهندي وبحيرة العرب، إضافة إلى تحكمها بطريق البحر الأحمر.
0: وتعني عدن في المعاجم اللغوية الإقامة أو ساحل البحر، أما بالنسبة للمصادر التاريخية فهي نسبة لعدن بن عدنان، وأشار المؤرخون بأن الكلمة مشتقة من فعل عدن من العدون وتعني الإقامة، أو من المعدون وهو معدن الحديد. وأعطيت المعاجم اللغوية معاني كثيرة لكلمة عدن، منها عدن بمعنى الإقامة، وعدن البلد أي سكانها، وعدن المكان أي استخراج منها المعادن.
1: اختلفت المصادر التاريخية العربية حول تسمية عدن، ومهما اختلفت الآراء والتفسيرات حول تسمية مدينة عدن، إلا أن جميعها متفق حول عراقتها التاريخية كميناء تجاري مهم منذ بداية الألف الأولى قبل الميلاد. وتقول الدكتورة هيفاء عبد القادر مكاوي، أستاذة الآثار والحضارة الإسلامية في جامعة عدن، أن اسمها ورد في الكتب المقدسة التوراة والإنجيل، وكذلك في النقوش المسندية وفي الأسفار.
2: مدينة عدن تاريخها موغل في القدم، فأول ذكر أو أقدم ذكر لمدينة عدن في التوراة كان في القرن السادس قبل الميلاد. ذكرت كأحد الموانئ الهامة التي ثاجر معها العبرانيون في أيام نبي الله سليمان عليه السلام، وبعد كده تم ذكرها في أكثر من نقش من النقوش اليمنية القديمة. ذكرت في أحد النقوش، وجاء بذكرها كمان أيضا صهريج عدن، النقش ده موجود محفوظ في متحف اللوفر في فرنسا. وأيضا ذكرت بعد كده في عهد الملك السبئي ياسر يوهنعم، على أساس أنه طرد الأحباش وطاردهم إلى أن أخرجهم من ميناء عدن. وذكرت صيغة ميناء عدن بحيقا دو عدنم بهذه الصيغة، ويعود التاريخ إلى حوالي 204 قبل ميلادية. النقش أيضا ذكرت في نقوش، نقش باللغة اليونانية القديمة وجد في مدينة قفط في مصر. هذه طبعا عدن مرت في مراحل كثيرة من قبل الإسلام، ومرت عليها الفرس والأحباش، بعد كده دخلت في الإسلام، ومرت عليها مجموعة من الدويلات الإسلامية، مرت في الخلافة الأموية والخلافة العباسية، وبعد كده تفردت بدويلات تحكمها دويلات يمنية تحكمها من من اليمن نفسها. وتميزت مدينة عدن بكونها كانت الميناء الرئيسي الذي كانت تحاول جميع الدويلات الإسلامية اليمنية.
0: تعتبر عدن من أقدم المدن العربية التي كانت تمثل محور تواجد حضاري للنشاط التجاري الذي جعلها محط أنظار كبرى دول العالم، وقد ورد ذلك في كثير من الدراسات والمخطوطات التاريخية القديمة، بتأكيد من منظمة اليونسكو في تقريرها الذي صدر مؤخرا، وتم الإشارة فيه أن عدن تتصدر أقدم مدن العالم. وقد حظيت عدن باهتمام كبير من الدول الكبرى لما تتميز به من خصائص ومميزات.
1: تعد عدن أهم منفذ طبيعي على بحر العرب والمحيط الهندي، فضلا عن تحكمها بطريق البحر الأحمر عن طريق الممر المائي المعروف بباب المندب. وتشكل عدن نموذجا متميزا لتكامل النشاط الاقتصادي وتنوع البنيان الإنتاجي، إذ جمعت بين الأنشطة الصناعية والسمكية والتجارية والسياحية والخدمية، وتنبع أهميتها من كونها ميناء تجاريا من أهم الموانئ في المنطقة، ومنطقة تجارة حرة إقليمية ودولية.
0: عاصمتها هي مدينة كريتر التي تقع على فوهة بركان خامد، ومنه اشتق اسمها بالإنجليزية، كما يطلق عليها اسم عدن القديمة لما تتميز به من مباني أثرية وأسواق عتيقة وشوارع ضيقة جميلة.
1: تكمن الأهمية الاستراتيجية لعدن بالأساس من أهمية شهرة مينائها التاريخي، وقد غدت نتيجة لموقعها الاستراتيجي الهام وصلتها بربط الأنشطة والحركة التجارية بين الشرق والغرب، القلب النابض لتنشيط حركة التجارة العالمية.
0: أصبحت عدن مركزا تجاريا ومحطة لتموين البواخر في فترة الاحتلال البريطاني لها، لأنها في شبه الجزيرة العربية وتتوسط القارات الثلاث، وكانت مرفأ للسفن. ويمكن القول إن الطبيعة هيأت لمدينة عدن أن تكون مدينة تجارية تنمو وتزدهر بالطراد، وقد كان لدورها التجاري هذا أثر كبير في ازدهار الحياة الثقافية نتيجة لانفتاحها على العالم والتأثر بالكثير من الثقافات الأخرى لعدد من الدول العربية والأجنبية.
1: شكلت مدينة عدن حالة فريدة في التعايش والتنوع، ضم كيانات إنسانية متعددة رغم اختلاف معتقداتهم، ولعل الموقع الاستراتيجي للمدينة والمفتوح على البحر عبر التاريخ قد لعب دورا محوريا في فتح شهية الدول الاستعمارية، آخرهم بريطانيا التي حكمتها زهاء 129 عاما ما بين عام 1839 إلى 1967، بل هيأتها لأن تكون نقطة التقاء بشري بين جنسيات مختلفة.
0: وتعد مدينة عدن الوحيدة بين المدن اليمنية ومدن شبه الجزيرة العربية التي تتفرد بوجود معالم مهمة تتصل بكل العصور التاريخية، حيث احتضن ترابها الكنائس والمعابد المسيحية واليهودية والهندوسية.
1: تقول أستاذة التاريخ في جامعة عدن أسمهان العلس إن مدينة عدن قدمت نفسها للعالم على أنها مدينة تحتضن العالم بكل طوائفه ومذاهبه ودياناته في تعايش وتآخ سليمين لا نظير لهما. ولعل الطبيعة الجغرافية والموقع الاستراتيجي لها قد هيأها لأن تكون حاضنة لكل الأجناس.
0: إن الخصوصية الطبيعية لعدن جعلها قبلة العالم ومركز التجارة العالمية شرقا وغربا وملتقى تجار العالم العابرين إلى موانئ أخرى، غير أن قيمتها دفعت الكثير من المؤرخين لوصفها بأسماء مختلفة، منها جبل طارق الشرق، وللسبب ذاته أطلق عليها لقب عين اليمن لأنها تعد منفذا استراتيجيا للبلاد على بحر العرب والمحيط الهندي.
1: قال الأكاديمي اليمني في جامعة عدن الدكتور سمير عبد الرحمن الشميري: على أرض عدن تلاقحت الثقافات المختلفة لكل الطوائف والمذاهب والأجناس، حتى صارت شوارع المدينة متحفا لا تخطئه العين تتمثل فيه ثقافات عالمية متنوعة.
3: المقاومة أخذ أساليب متعددة بتلاوين طيفية، هناك مقاومة بالسلاح، مقاومة بالكلمة، مقاومة أيضا بالسلوك وبالسلوكيات اليومية داخل المجتمع، وبالتالي استخدم الشعب في اليمن إذا أردنا وإذا قلنا بشكل دقيق في مدينتنا عدن كل الوسائل المتاحة من أجل أن يخرج الاستعمار. هذا جانب. جانب آخر أيضا، اشتركت في هذا النضال قوى متعددة ومختلفة من أجل إخراج الاستعمار، حتى وإن كانت بعض هذه القوى تختلف في رؤاها في استراتيجيتها، لكن كان الهدف الرئيسي هو كيفية إخراج الاستعمار من الجنوب بشكل عام ومن عدن أيضا بشكل عام.
0: فن العمارة في عدن يعتبر من إبداعات الفنون التشكيلية من البناء والإنشاء المعماري، إذ أسس على مواصفات خاصة متعلقة بطبيعة وظروف المناخ الذي يتميز بالحر، ولكي يتمكن الإنسان من التكيف مع مثل هذه الظروف البيئية لقد استخدم البناؤون مواد بناء من البيئة ذاتها، فكانت هذه البيوت ولا تزال مبنية من الحجر الشمساني، وتم استخراج مادة البوميس ذات الخواص الإسمنتية من جبل شمسان من كهوف تعرف بكهوف البوميس.
1: صرح منارة عدن ما زال رافضا حتى اليوم في قلب المدينة، تتوسط معلمين من أشهر معالم المدينة: مبنى البلدية الذي بناه الإنجليز منتصف القرن 19، ومبنى البريد ومعلم الحبيشي. بينما يفيد كثير من المؤرخين بأن تشييد منارة عدن يعود إلى حوالي 1200 عام، وأنها كانت منارة ومئذنة لمسجد قديم تهدم كان يطلق عليه جامع عدن، واختلف المؤرخون في هوية الدولة أو الحاكم الذي أمر ببناء جامع كهذا. كانت المنارة جزءا أصيلا ولافتا منه.
0: وقد اختلف كتاب أوروبيون في فترة بناء الجامع جامع المنارة، فمنهم من يقول إنه بني في عصر الدولة الرسولية، حيث يذكر أن أميرة بني رسول من قامت ببناء هذه المنارة، وترجع روايات أخرى بناءه إلى السلطان عامر بن عبد الوهاب سلطان الدولة الطاهرية الذي قام بتجديد الجامع، ولكن لم يذكر مؤرخوها طاهر في مآثر حكامهم.
1: المنارة على جماليتها ورونقها البهي جذبت انتباه علماء الآثار في العالم، وكان آخرهم العالم السوفيتي سيرجي الذي قام بزيارتها عام 1972، وأشار إلى أنها شيدت في القرن الثامن الميلادي، وأن زخرفتها تعود إلى القرن السادس عشر، بينما قاعدتها المعضلة ربما كانت قائمة على أثر قديم لعله يعود إلى ما قبل الإسلام.
0: وتزدهر مدينة عدن بوجود عدد من المعالم التاريخية التي تعود لفترات زمنية مختلفة، ويعد مسجد جوهر من أهم تلك المعالم، وقد ارتبط اسمه باسم الشيخ أبو البهاء جوهر بن عبد الله العدني، ويقع بالتحديد في حافة القاضي بمدينة كريتر قلب عدن. وعلى الرغم من عمره الطويل والمشكلات التي يواجهها، يأبى أهل المسجد إلا مواصلة رسالة الوسطية وخدماته الاجتماعية والإغاثية، لا سيما في وقت الأزمات والحروب.
1: يعد المسجد من أقدم مواطن الاستيطان والنشاط السكاني في المدينة، إضافة إلى إحاطته بقبور تعود لشخصيات مهمة من قضاة وعلماء ومشائخ في عدن خلال القرون الماضية، منهم علماء آل شكيل وآل با مخرمة، وذلك دليل على دور عدن في الفكر الإسلامي والتعليم الديني منذ قرون عدة.
0: قلعة صيرة تعتبر واحدة من أبرز المعالم الأثرية فيها، وأحد أكثر المزارات السياحية ارتيادا وإطلالة بحرية فريدة. وتتكون القلعة من برجين أسطوانيين كبيرين تنحصر بينهما مداخل وصالات رئيسية، والتي تتوزع منها طرقات توصل بغرف وقاعات مختلفة المساحات والاستخدامات. سميت بقلعة صيرة نسبة لجزيرة صيرة التي بنيت عليها القلعة، وهي جزيرة صخرية بركانية تقع بالقرب من ميناء عدن الاستراتيجي.
1: الحياة البرية في عدن سجلت ضمن المناطق المهمة بالنسبة لمنظمة الطيور العالمية، فهي تعد مأوى لعدد من الطيور المهددة بالانقراض، وهي غنية بالطيور المهاجرة والمستوطنة طوال العام، كطيور النحام الكبير والنحام القزم وطائر النورس.
0: أهم المناطق السياحية في عدن كريتر، وهو حي تجاري يتميز بالشوارع الضيقة والمباني الأثرية، ويوجد فيها الميناء التاريخي في خليج صيرة المعلى، وبها الميناء الحديث الذي بني أثناء الاستعمار البريطاني، وعدن الصغرى وتسمى أيضا بالبريقة، وهي منطقة صناعية توجد فيها مصفات للنفط، وتتميز بالشواطئ والمناظر الخلابة وخور مكسر التي تقع على البرزخ الذي يربط عدن باليابسة.
1: ومن أهم المناطق السياحية الشيخ عثمان، وكانت عبارة عن واحة سابقا، وتعد حيا تجاريا شعبيا، وتتميز بالكثافة السكانية العالية، ودار سعد تعني دار الأمير، سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد الأمراء العبادلة. التواهي يوجد فيها الساحل الذهبي، وهي الميناء الرئيس للمدينة. ومن أشهر الآثار في عدن الصهاريج، حيث يتكون وادي طويلة من سلسلة من الصهاريج التي يتصل بعضها ببعض، وقد شيدت في مضيق طوله تقريبا 750 قدم، وتعد أعجوبة زمانها كما تقول الدكتورة هيفا عبد القادر مكاوي.
2: هي عدن مدينة ميناء، مثل ما قال هيرودوت بأن مصر هي هبة النيل.
4: نعم.
2: فعدن هي هبة موقعها، فالموقع والميناء هو ما عمل من عدن هي المدينة التاريخية اللي بمجمل سكانها بآثارها بإنسانها، هي بفضل موقعها وبميناءها الذي جعل من هذه المنطقة الصغيرة التي بشبه جزيرة أن تكون بهذه لهذه المكانة، وتكون مثل ما أسموها البعض بجبل طارق الشرق. أيوة، عدن فريدة.
4: نعم.
2: بموقعها وبمكانها وبإنسانها، إنسانها الذي جعل منها اللي يعاش في هذا الموقع، وجعل للتكوين التركيبة السكانية لمدينة عدن هذه المكانة وهذا التميز دون عن بقية المدن الأخرى. لها عبق. عدن لها طعم خاص ولها مذاق خاص، سواء كان لليمنيين واللي سكانها ولغير من العالم العربي أو من الأوروبيين نفسهم اللي زاروا مدينة عدن وارتبطوا بها. أهم معالمها وأقدمها اللي هو موجود على سطح الأرض الآن حاليا هي أهمها الصهاريج. صهاريج عدن هي تعتبر من أهم المعالم الأثرية، والتي ما زالت تقوم إلى يومنا هذا تقوم بوظيفتها، يعني ما زالت إلى الآن تحمي عدن وأهلها من جراء انهمار الأمطار الغزيرة والسيول. الآن ما زالت الصهاريج تحافظ على مدينة عدن وتقوم بوظيفتها إلى يومنا هذا. بعد كذا ممكن نسمي مثلا معنا احنا قلعة صيرة التي هي ميناء يعني حامية عدن وقلعتها البحرية، معك مجموعة كبيرة من القلاع المنتشرة على جبال شمسان وجبل الخضراء ومجموعة من الجبال التي تحيط بشبه جزيرة عدن وتحمي ميناءها وتحمي برها من أي عدوان خارجي. معك أسوار عدن يمكن أن اندثرت الآن بس ما زالت بقاياها موجودة، معنا المساجد، المعابد، الكنائس، كل هذه المباني ما زالت موجودة إلى يومنا هذا.
4: نعم.
2: وكشاهد على على على على المعالم الموجودة، على شاهد على ثقافة أهل عدن وعلى مكانتهم وعلى الحياة اللي كانوا يعيشوها وأهمية الميناء في تلك
0: من باب عدن. دخلنا لنتصفح تاريخ المدينة العريقة. في نهاية المطاف نقول في عدن للطبيعة سحرها ومعاني جمال وإيقاع فريد للجاذبية قل أن تجده في أي مكان. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. رغم الانتصارات المتراكمة التي يحققها محور القدس والجهاد والمقاومة على عدو هذه الأمة المركب، العدو الصهيوني الأمريكي المستكبر المنافق، إلا أن المشكلة المزمنة بالنسبة لهذه الأمة، وهي التي تساعد عدونا الظاهر على تحقيق أهدافه وتهيئ له الطريق وتمهد له السبيل في كل عدواناته على هذه الأمة، هي الطابور الخامس أو ما يعرف كذلك، وهو طابور المتواطئين والذين سلكوا نهج الخيانة لهذه الأمة لصالح كيان العدو الإسرائيلي ومن معه من قوى الغرب الصهيوني المستكبر وعلى رأسه أمريكا. فلولا هذا العدو الداخلي لما تمكن عدو الخارج من تحقيق أي من أهدافه، ولما استمرت معاناة هذه الأمة إلى اليوم. وفي طليعة هذا الطرف المعادي للأمة من داخلها هي الأنظمة المتواطئة، وعلى رأسها النظام السعودي، ومعه أنظمة كالنظام الإماراتي والبحريني وسواها. وهذا كله يضاف إلى الداء الأخطر الذي تعاني منه أمتنا منذ وقت مبكر، شهد مسار هذه الأمة فيه انحرافا خطيرا منذ ذلك العهد الأموي، وحتى اليوم نجد امتدادات هذا الانحراف في أشكال وتجليات عديدة، ومن بينها الوهابية، الفيروس الأخطر على أمتنا. كل مطلع يعرف الأساليب الشيطانية التي استعانت بها قوى الاستعمار والهيمنة وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا وفرنسا في حربها على الإسلام، بل على الإنسانية المستهدفة، وفي القلب منها بطبيعة الحال أمتنا العربية والإسلامية. ويعرف أن من بين تلك الأساليب الخبيثة التصويب على العقل والفكر والروح بأشكال وآليات عديدة أيضا، أخطرها ذلك الذي يمكن تسميته بتخليق الجراثيم والفيروسات ذات التوظيف الثقافي والاعتقادي. والوهابية هي واحدة من أخطر تلك الأوبئة القاتلة التي خرجت من معامل بريطانيا كاهن الماسونية الصهيونية الأكبر لتصيب أمتنا في مقتل. بريطانيا كما هو معلوم هي مصنع الشر الذي خرجت منه القاديانية والأحمدية والبهائية والوهابية، ومثلت الأخيرة أخطر تلك المنتجات السمية القاتلة، حيث تعاني أمتنا منذ ابتليت بهذه النبتة الخبيثة من أوجاع وجراحات نازفة أثخنت دينها وثقافتها وهويتها ومجتمعاتها، وشلت قدرتها على الحركة، وألحقت بالغ الأذى والضرر بوجودها وكينونتها. الوهابية ومشتقاتها كالقاعدة وداعش، وكذلك الأنظمة التي ترعاها فكريا وماليا كالنظام السعودي، هي السكين الذي يمزق به جسد أمتنا لصالح الأعداء، وعلى رأسهم الأمريكي والبريطاني والتوأم السيامي للغدة السرطانية التي زرعها أولئك الأعداء في فلسطين. وهذا ما يجعل أدق تعريف لها هو أنها صهيونية معدلة وراثيا جرى تمويهها بلباس عربي إسلامي زائف، لكي يضمن العدو الصانع لها والمتبني لها أن تؤدي وظيفتها التمزيقية والتدميرية لهذه الأمة على أكمل وجه. كل ما نعيشه اليوم من مآس وويلات كأمة عربية وإسلامية تعد الوهابية وتوابعها وملحقاتها وحواضنها السياسية والفكرية والاستخبارية المسبب الأول والمركزي لها. ولولا هذا الداء لما نجح عدونا الصهيوني بكل أشكال عدوانه في ما بيت ويبيت لهذه الأمة وفي كل جرائمه وفضائعه بحق هذه الأمة. ولا مخرج من المآسي والويلات والعثرات والمآزق هذه التي تكابدها أمتنا الممتحنة المبتلى إلا بالخلاص من هذا الوباء الخطير والقضاء على جرثومته الخطيرة. وهذا يتطلب وقتا وجهدا ووعيا وصبرا، ويتطلب من هذه الأمة الكثير، وخصوصا على صعيد الوعي وعلى صعيد الإدراك لطبيعة ما تواجهه من أخطار في طليعتها الخطر الذي يعمل ويشتغل على التدمير من داخلها في روحها وفي هويتها وفي ثقافتها، تمهيدا لمجيء العدو كي يضرب ضربته القاتلة في هذه الأمة. كل ذلك يستدعي نهوضا ثقافيا جذريا يعيد وصل من قطع من آصرة مشيمية لهذه الأمة بعمقها الإيماني الروحي المرجعي الأصيل الذي غيب طويلا جراء الانحراف الخطير الذي أصاب الأجيال المتتالية بالعمه الفكري والحضاري وأوقع بصيرتها أرضا ففقدت البوصلة والدليل ما مكن أعداءها منها. إن ثقافة المأمن والمخرج هذه هي في المتناول، وهي خيار أمتنا الوحيد لطي صفحة التيه التي طال التخبط المترنح في ظلماتها والوثوب إلى شرفة الفجر الواعد الذي تستحقه وتبشر كل إرهاصات لحظته التاريخية الراهنة بقرب حلوله المنتظر رغم الآلام والتضحيات والتقلصات المصاحبة لهذا التغير الواعد بإذن الله تعالى.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نتعرف وإياكم في هذه الأثناء على مستجدات الطقس ودرجات الحرارة، ومعنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ مراد البصلاني. أهلا وسهلا بك.
3: سلاما،
2: أسعد الله صباحك بكل خير. ماذا في جديد أحوال الطقس لهذا اليوم؟
3: إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أستمتك خلال 24 ساعة بمشيئة الله تعالى المناطق الجبلية تصبح إلى غائم جزئيا، يتحول تدريجيا إلى غائم مع هطول أمطار متفاوت الشدة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء محافظة تعز، إب، غرب ريمة، وذمار، وحجة، والمحويت. أمطار متفرقة على أجزاء مرتفعات البيضاء، أبيان لحج، والضالع خلال فترة الظهيرة والمساء. المناطق الصحراوية تصبح جاف وحر إلى شديد الحرارة، حتى تراه درجة الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 44 درجة مئوية. المناطق الساحلية وأرخبة سقطرة تكس غائم جزئيا حار ورطب بوجه عام، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء الساحل الشرقي والمناطق المرتفعة المحايلة، ورياح نشطة حول أرخبة سقطرة وشرق خليج عجل حتى تتراوح سرعتها بين 24 إلى 34 عقدة. وعليه ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر للإخوان المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان وتواجد في مراتها وعبورها، مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبة سقطرة وشرق خليج عدن. المواطنين في الهضاب الداخلية والمناطق الساحلية من أجواء الحارة والصحارى والسهول الساحل من أجواء شديدة حرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض مباشر لأشعة الشمس. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لبعض المدن اليمنية صنعاء 30-15 درجة، عدن 38-30، تعز 31-17 درجة، الحديدة 36-31، إب 28-13 درجة، سعدة 34-16 درجة، مارب 40-26، المحوي 29-16 درجة، عمران 31-13 درجة، حجة 31-22، وأخيرا في البيضاء 32-15 درجة. هذا كل ما لدينا مركز الأرصاد، دمتم سالمين.
2: شكرا جزيلا لك الأخ مراد البصلاني من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، ونتمنى دوام الصحة والعافية للجميع.
3: وشكرا أيضا موصول لكم.

البداية بالعناوين. مجلس الوزراء يقر مشروع الخطة السنوية للحكومة ويبارك الانتصارات التاريخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. العدوان الصهيوني يصعد خروقاته لوقف النار بارتكاب مجازر وحشية في قطاع غزة وحملة اعتقالات مسعورة بالضفة المحتلة. المقاومة اللبنانية تؤكد أن العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار وتعلن عن تصديها لمحاولة تسلل وتوقع قتلى وجرحى. الحرس الثوري الإيراني يحذر السفن من الاقتراب من مضيق هرمز بعد إغلاقه. إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح مشروع الخطة السنوية للحكومة للعام الجديد، موجها كافة الوزارات بالمباشرة في تنفيذ مضامينها ورفع مشاريع مواضيعها لإدراجها ضمن خطة العمل المنفذة. وأكد المجلس مباركته وتأييده لما ورد في

اليمني العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية التي تتعرض للنهب والعبث من قبل المحتل السعودي وبإشراف أمريكي. وبارك المجلس الانتصار الذي حققته الجمهورية الإسلامية في إيران على العدوان الأمريكي والصهيوني، والذي جاء كنتاج لصمود الشعب الإيراني والتفافه حول قيادته الحرة الشجاعة واستبسال قواته المسلحة في الدفاع والمواجهة على ذلك النحو المؤلم للأعداء وأذنابهم في المنطقة، واعتبره نصرا لمحور المقاومة وكافة أحرار الأمة العربية والإسلامية بل والعالم أجمع، ويصب في مصلحة الأمة ويخدم أمنها واستقرارها. وحيا المجلس صمود الشعب اللبناني الشقيق واستبسال مقاومته الإسلامية في مواجهة العدو الإسرائيلي والذود عن الأراضي اللبنانية وتقديم أقوى صور البطولة والتضحية في مواجهة العدو الصهيوني والتنكيل بجنوده وآلياته العسكرية، مجددا الموقف المبدئي الراسخ لليمن قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان وإسناد مقاومته الحرة الشجاعة بمختلف الوسائل المتاحة في مواجهة الكيان الغاصب. صعد العدو الصهيوني من خروقاته الإجرامية والممنهجة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مرتكبا سلسلة مجازر وحشية عبر غارات جوية مكثفة لطيرانه الحربي استهدفت تجمعات المدنيين في مناطق متفرقة. وأفادت مصادر طبية وإعلامية باستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين بينهم المصور الصحفي أحمد سمير وشاح والمواطنين سباعي أبو حسنة ومحمد أبو جرود إثر قصف غادر طال مجموعة من الأهالي في مخيم البريج وسط القطاع، كما استشهد مواطن آخر عقب استهداف مدنيين بجانب محطة للمحروقات غرب مدينة خان يونس جنوبا، ليرتفع بذلك إجمالي شهداء الساعات 24 الماضية في غزة وخان يونس إلى 10 شهداء بينهم طفلتان وامرأة، إلى جانب إصابة أكثر من 20 برصاص وقذائف لجيش العدو الإسرائيلي. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين واصلت قوات العدو وقطعان مستوطني حرب التنكيل والاعتداءات، حيث شنت ميليشيا المستوطنين هجمات بربرية أسفرت عن إصابة 6 مواطنين في بلدة صوريف شمال غرب الخليلة وقرية إسكاكا شرق سلفيت، وتزامن ذلك مع اقتحامات واسعة لجيش الاحتلال طالت بلدات ترمسعية ومحافظة رام الله والبيرة ومخيم الفوار جنوب الخليلة، تخللها إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام ومداهمة المنازل وتخريب محتوياتها. كما نفذت قوات العدو الإسرائيلي حملة اعتقالات مسعورة اعتقلت على إثرها 7 مواطنين بينهم 4 شبان جرى احتجازهم ببلدة ترمسعية و3 آخرين من مسافر يطا بالخليل عقب تصدي الأهالي الأبطال لهجوم المستوطنين. نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مشاهد نوعية وبثا مرئيا يعرض للمرة الأولى من قلب المعارك الضارية في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة. وجاء الإصدار الجديد المسمى أقمار الطوفان ليوثق مسيرة وبطولات الشهيد القائد الميداني عمران ناهض أبو عودة، مبرزا كواليس العمل المقاوم والتخطيط العسكري من داخل أنفاق بيت حانون السرية التي عجز العدو عن كشفها. وتضمن الإصدار لقطات حية لعمليات قنص مزدوجة ودقيقة نفذها الشهيد أبو عودة، وأسفرت عن تصفية وإصابة عدد من جنود العدو فوق السواتر الترابية بالمنطقة العازلة شرق المدينة. كما أظهر المقطع مستوى التنسيق الميداني العالي بين القادة الأبطال وتنقل المقاتلين بحرفية بين الأنقاض لتنفيذ الضربات الخاطفة ضد القوات المتوغلة. استشهد 11 مواطنا لبنانيا وأصيب 18 آخرين أمس إثر 3 غارات لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت بلدات جناريت وشحور وسحمر في جنوب البلاد وشرق البلاد.

بل وصف حزب الله الادعاءات الصهيونية بشأن خرق المقاومة لاتفاق وقف إطلاق النار بالأكاذيب العارية تماما عن الصحة، والتي تندرج في إطار محاولات العدو المستمرة لتضليل الرأي العام وتبرير اعتداءاته المتواصلة ومجازره بحق المدنيين في لبنان، فضلا عن سعيه الواضح والمفضوح لتخريب الاتفاق المبرم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة. واستعرضت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان لها معطيات ميدانية وثقت تجاوز حصيلة الانتهاكات وخروقات العدو منذ فجر يوم الجمعة وحتى اليوم، وتنوعت بين الغارات الجوية من الطائرات الحربية والمسيرات والقصف المدفعي من مختلف العيارات وإطلاق القذائف الفسفورية، وأسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى. وفي ذات السياق، أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان أن جيش العدو الإسرائيلي واصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ونفذ محاولة تسلل باتجاه مرتفع على الطاهر قبل أن يتصدى له المجاهدون. وقالت المقاومة في بيان: يتذرع العدو الإسرائيلي مرة أخرى بادعاءات كاذبة لتبرير خرقه وقف إطلاق النار الذي لم يلتزم به يوما، بما في ذلك الخروقات التي يمارسها العدو. وأكدت أنها التزمت منذ مساء يوم الجمعة بوقف إطلاق النار حتى بعد خرق العدو له منذ اللحظات الأولى، لكنها أبقت يدها على الزناد لما تعهده من نكث العدو وغدره الدائمين. وأضافت مجددا: وتحت جنح وقف إطلاق النار، نفذ العدو ليلة يوم الجمعة محاولة تسلل باتجاه مرتفع علي الطاهر الذي بقي عصيا عليه رغم محاولاته المتكررة لاحتلاله. وعند وصول قوة المشاة المتسللة التي تتبع اللواء الكوماندو في جيش العدو إلى مكمن لمجاهدي المقاومة، تصدى لها المجاهدون بالأسلحة المناسبة محققين في صفوفها عددا مؤكدا من القتلى والجرحى. حذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني أمس السفن من الاقتراب من مضيق هرمز، وذلك بعد أن أعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية إغلاق المضيق بالكامل. وقالت في بيان لها: نظرا للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في لبنان وإخلال أمريكا بتعهداتها المتعلقة بإرساء وقف إطلاق النار، فإن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن ووسائل الملاحة البحرية. وأكدت أن أمن وسلامة أي سفينة تقترب من المضيق سيكونان معرضين للخطر. وسياسيا، ناقش اجتماع ثلاثي ضم الرئيس الإيراني مسعود بشكيان ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قلابيف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني آخر المستجدات الوطنية والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن اجتماع رؤساء السلطات الثلاثة قيم الأوضاع في مرحلة ما بعد الحرب الأخيرة، وبحث سبل تسريع تعويض الأضرار وإعادة تأهيل القدرات المتضررة إلى جانب تعزيز الصمود الوطني ورفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة. وأضافت أن الاجتماع تطرق إلى مسار المفاوضات المترقبة ومتطلبات التنسيق بين الجهات والمؤسسات المعنية، فضلا عن الاستراتيجيات الرامية إلى حماية المصالح الوطنية في إطار السياسات العامة للدولة. هذا وتوجه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قلابيف ووزير الخارجية عباس عراقجي أمس ضمن الوفد الإيراني ميناب 168 إلى سويسرا لإجراء محادثات مع الجانب الأمريكي استكمالا لمذكرة تفاهم إسلام أباد. هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن هذه الرحلة تهدف إلى متابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر. وقال بقائي إنه بالنظر إلى تجربة نكث العهد من قبل الطرف الآخر يجب علينا مطالبتهم بجدية بتنفيذ تعهداتهم. إلى ذلك، كشف مصدر حكومي باكستاني أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش سيتوجهان إلى سويسرا لترأس وفد بلادهما وتسيير المحادثات التقنية المرتقبة في برج الشوك في
بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وكانت الخارجية الباكستانية قد أكدت في وقت سابق انعقاد هذه المحادثات برعاية مشتركة من باكستان وقطر كدولتي وساطة، وذلك استكمالا للجهود الرامية إلى تفعيل التفاهمات السياسية والإقليمية الأخيرة. مستمعينا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نشرتنا الإخبارية الأولى انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. مجلس الوزراء يقر مشروع الخطة السنوية للحكومة ويبارك الانتصارات التاريخية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. العدوان الصهيوني يصعد خروقاته لوقف إطلاق النار بارتكاب مجازر وحشية في قطاع غزة، وحملة اعتقالات مسعورة بالضفة المحتلة. المقاومة اللبنانية تؤكد أن العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار، وتعلن عن تصديها لمحاولة تسلل وتوقيع قتلى وجرحى. الحرس الثوري الإيراني يحذر السفن من الاقتراب من مضيق هرمز بعد إغلاقه. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى.

مستمعينا، نستعرض أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا لهذا اليوم 6 من محرم 1448، 21 من يونيو 2026. وفي عناوينها: احتجاجات في عدن وسيئون ضد الوصاية السعودية، صنعاء تمهل الرياض شهرين لتنفيذ خارطة الطريق، إيران تعيد إغلاق هرمز، ووفد برئاسة قاليباف يتوجه إلى سويسرا.

ومقتل شاب باشتباكات قبلية دامية في حبان شبوة. وصحيفة أمريكية: ترامب دخل الحرب ضد إيران متباهيا وانتهى متوسلا اتفاقا. 413 قتيلا وجريحا من الجيش الأمريكي واستنزاف نصف الترسانة الاستراتيجية.

واستشهاد 10 فلسطينيين بهجمات صهيونية على غزة. وتحت عنوان الوعد الصادق، الحرس الثوري يغلق هرمز ردا على الجرائم الصهيونية في لبنان، ووفد إيراني برئاسة خاليباف يتوجه إلى سويسرا لبحث مذكرة التفاهم مع واشنطن. معاريف، مذكرة الاتفاق كرست طهران باعتبارها القوة الأكثر نفوذا في المنطقة.

حزب الله لن نسمح بتحويل فشل إسرائيل العسكري إلى مكاسب سياسية. 111 شهيدا و 176 جريحا بغارة صهيونية على لبنان خلال 24 ساعة الماضية.

وفي لا أيضا في صفحتها الرياضية مدرب شباب البيضاء محسن العوكبي لصحيفة لا: نتائجنا مقبولة رغم ظروف الإعداد وافتقار المحافظة لملعب هو معضلتنا الأولى.

وإيران تستعد لتقديم شكوى لدى فيفا بسبب القيود المفروضة خلال المونديال. وفي الصفحة الأخيرة، إعلان نتائج الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 85.72%. من مستمعينا، كانت هذه هي أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لهذا اليوم.

لقد حفظ الله بتلك الجهود والتضحيات التي قدمها الإمام الحسين عليه السلام وأنصاره الأوفياء رضوان الله عليهم في كربلاء استمرارية الإسلام الأصيل وامتداد الحق قولاً وفعلاً، وبحسب التعبير المعاصر صوتاً وصورة، وهي النسخة الأصلية التي يفيدها قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسيناً، حسين سبط من الأسباط. وقد استمرت المعركة وامتد الصراع إلى اليوم بين معسكر الإسلام الأصيل ومعسكر النفاق والزيف، بين الحق والباطل وبين الخير والشر، وهي اليوم تعنينا في عصرنا، وهي معركة لا تقبل الحياد، فإما حق وإما باطل وما بينهما باطل. وإن شعبنا اليمني المسلم العزيز، يمن الإيمان، يمن الأنصار، حدد مساره وحسم خياره وقراره في التمسك بالإسلام في أصالته التي ثمرتها الحرية والاستقلال والكرامة، وهو يأبى الاستسلام والخنوع للطغيان اليزيدي المتمثل بأمريكا وإسرائيل، ويأبى الانضمام إلى معسكر النفاق في الأمة المتمثل بالنظامين السعودي والإماراتي فيما يعملان له من تدجين الأمة لأعدائها وتطويعها للمستكبرين.

الفترة المفتوحة تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في هذه الفترة، ولكم التحية من طاقمها أعدادا وتقديما سماح القوم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. ومن إدارة الأخبار يونس جغمان وصايمة إبراهيم. نظم ومعلومات هشام العيزري. ومن الهندسة الصوتية جمال محمد سريع. من الإخراج جميلة الورافي. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير.

لا تنطفئ حين تمر بك أيام ثقال، فبعض الغيوم المظلمة لا تأتي لتسرق نورك، بل لتهديك غيثا يروي عطش روحك. تذكر دائما أن الضوء الذي ينبع من أعماقك لا يمكن لأي عتمة من الخارج أن تبتلعه.

وفي نهاية المطاف لن تتذكر تفاصيل المعارك التي خضتها، بل ستتذكر من ناولك كوب ماء حين جف حلقك، ومن ربت على كتفك حين ظننت أنك تسقط. المواقف الصغيرة المليئة بالرحمة هي التي تبني جدار الروح وتصون الود إلى الأبد.

اليقين هو أن تغمض عينيك عن قسوة الأسباب التي انقطعت وتفتحهما على سعة رحمة الله التي لا تنفد، أن توقن بأن من حفظ يونس في بطن الحوت قادر على أن يحفظ قلبك من الغرق في بحر الأحزان.

من يحمل روحا جميلة سيرى كل ما حوله جميلا، فإن الروح هي بوابة رؤية الإنسان للحياة من حوله، وهي المصدر والجوهر والأساس. فإذا كانت رحبة متسعة أصبحت الحياة فسيحة في عيني صاحبها، وإن ضاقت ستضيق عليه الوسيعة بما رحبت. مسالك النجاح وطرقه كثيرة، فإذا سعيت لبعضها فلا تكتفي بما وصلت، وسع أن تسلك البعض الآخر، وعمد أن تبحث بنفسك عن مسالك أخرى للنجاح، وأن تنقب عن دروب جديدة لم يسبقك إليها أحد حتى تكون ناجحا ومبدعا.

0: في بداية هذا العام الهجري أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عاما من الخيرات. الحمد لله الذي يداول بين الليالي والأيام ويبدل الأعوام بعد الأعوام ويجعلها مواسم للطاعة وفرصا للتوبة وميدانا للعمل الصالح. في بداية هذا العام ونحن نستقبل عاما هجريا جديدا نطوي به صفحة مضت بما فيها ونفتح أخرى نرجو أن تسطر بالخير والبركة والرضوان. إنها لحظة تأمل ومحاسبة وفرصة لتجديد العهد مع الله أن يكون هذا العام بداية لصحائف بيضاء وأعمال زكية وقلوب نقية لنزين مطلع هذا العام بالدعاء. نرفع أكفنا إلى السماء ونردد بقلوب خاشعة يا رب عاما بهيا في طلائعه نهر من الخيرات يسقينا ويروينا. ونجعل بإذن الله سبحانه وتعالى هذا العام نهرا جاريا بالذكر لله سبحانه وتعالى مزروعا بالعمل الصالح مظللا بالرحمة والمغفرة عسى أن يكون فاتحة خير لنا ولأمتنا بإذنه سبحانه وتعالى وأن يكتب في صحائفنا من أعوام السعادة والرضا.
1: الشيطان يغيظه أي نشاط لإنقاذ الناس منه لحماية الناس من تأثيره للحفاظ على الناس والدفع بهم نحو ما فيه نجاتهم ما فيه فوزهم وفلاحهم ما فيه خلاصهم من الشقاء والضلال والعذاب الأبدي. ويريد أن يعمل في وضع بدون تعقيدات بدون إعاقة ألا يكون هناك ما يؤثر على نشاطه الشيطاني في الإغواء في الإضلال في الإفساد في الاتجاه بالناس نحو هلاكهم وشقائهم وعذابهم. عمل الأنبياء والعمل الذي هو امتداد له بالسعي لهداية الناس والإنقاذ لهم والسعي للدفع بهم نحو فلاحهم ونجاتهم وفوزهم وما يحقق لهم الفوز العظيم في الآخرة هو عمل يغيظ الشيطان يقلقه يزعجه يرى أنه يفشل عليه مهمته أنه يحد من تأثيره لأنه حريص على أن يهلك أكبر قدر ممكن من الناس. وفي قسمه أقسم لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين استثناء القلة القليلة جدا ممن يدرك أنه لا يستطيع أن يؤثر عليهم أبدا وأن يجرهم إلى الهلاك والضلال والعصيان لله سبحانه وتعالى أبداً.

يقول الله سبحانه وتعالى: وادعوه خوفا وطمعا. ومن آداب الدعاء أن يكون القلب خائفا طامعا، لا غافلا ولا آمنا ولا غير مبال بالإجابة.

حين نتساءل عن النعم، ما هي أعظمها وأجملها؟ ما النعمة التي لولاها تزول كل النعم؟ هي نعمة الستر. اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك.

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إن لكم ربا ليس إلى عقاب أحدكم بسريع، يقيل العثرة ويقبل التوبة ويقبل من المقبل ويعطف على المدبر. سبحانك ربي ما أرحمك بعبادك. فكر دوما بإيجابية، فالتفكير الإيجابي سيتيح لك فعل كل شيء بأفضل طريقة ممكنة. اجعل من حياتك شيئا مختلف، واجعل من حياتك شيئا مختلف. لا تكن نسخة من الآخرين، لا تقلدهم، بل تفرد بنفسك. اصنع لنفسك مجدا تفتخر به. ربما زرعت زهورا في قلب أحدهم وأصبح يمتلك بستانا، كل ذلك بسبب كلمة جميلة قلتها له، أو مساعدة قدمتها له ولم تلقي لها بالا، أو ربما نسيتها لكنه لم ينساها.

ما هو رأس المال الحقيقي الذي يمتلكه الإنسان؟ رأس مالك الحقيقي ليس المال، بل هو الوقت. ومع ذلك، كم من الوقت وكم من الساعات تضيع يوميا من بين أيدينا بلا فائدة؟ ساعات طوال نقضيها في التنقل بين تطبيقات الهاتف بلا هدف أو وعي. تذكر دائما، لو استثمرت ساعة واحدة فقط كل يوم بذكاء وتركيز في تطوير مهاراتك، أيا كانت هذه المهارات، أو قراءة كتاب ينمي عقليتك، أو العمل الجاد على مشروعك، ستتفوق حتما على 90% من الناس المحيطين بك. الوقت موجود دائما، ولا وجود لحجة لا أملك الوقت، بل هو غياب الوعي بترتيب الأولويات. فالقادة المحترفون هم من يتقنون قنص الفرص من قلب الدقائق المهدرة. استغل الأوقات البينية والصغيرة، وحول وقت مواصلاتك أو فترات انتظارك إلى منصات التعلم وسماع محاضرات تدريبية، وحول الفراغ العشوائي إلى فرصة حقيقية للنمو. تذكر بأن قاعدة النجاح الأساسية، الحياة أقصر من أن تبددها في التوافه وملاحقة الأخبار العابرة. ضع لنفسك نظاما صارما يحمي وقتك، واعلم أن كل دقيقة تحسن استغلالها اليوم هي خطوة تقربك من ذاتك غدا. وقتك الحالي هو نسختك المستقبلية، فإما أن تحرقه في التسلية المؤقتة، أو تدفع الثمن لاحقا، أو أن تستثمره بقوة وتصنع منه مجدا وتأثيرا يقودك ويقود من حولك نحو القمة والتمكين. اعمل بجد وتوكل على الله تعالى.

حياتك التي تعيشها اليوم ليست حصاد قراراتك المؤقتة أو حماسك العابر، هي النتيجة الحتمية والفعالة لعاداتك اليومية والمستمرة، فما تكرره كل يوم هو ما يصنع واقعك. تذكر دائماً، العادات اليومية الصغيرة هي البوصلة الحقيقية التي تحدد مستقبلك. لا تحاول تغيير كل شيء دفعة واحدة، بل ابدأ بعادة إنتاجية واحدة، ثبتها حتى تصبح جزءاً من نظامك، ثم أضف أخرى. الإنجازات الكبرى وبناء النفس لا يأتي من طفرات عشوائية، بل من التراكم الذكي للعادات البسيطة. القادة هم من يتقنون إدارة تفاصيلهم اليومية بذكاء. التخلص من العادات السلبية التي تستهلك وقتك وطاقتك هو أول خطوات التمكين. استبدلها بعادات إيجابية تدفعك نحو مهارات تساعدك على تحسين مستقبلك وعلى نموك المستمر.

يكمن السر. لا يكمن السر في حجم الخطوة التي تخطوها، بل في مدى استمراريتها. فقطرات الماء المتتابعة تنحت الصخرة، ومع الوقت والالتزام ستتفاجأ بأن حياتك قد تغيرت بالكامل.

0: الخلاصة، اختر عاداتك اليوم بعناية لأنها هي من سيصنع مجدك غدا. رتب صباحك، اضبط أولوياتك، اجعل من أفعالك اليومية الصغيرة جسرا متينا يعبر بك نحو القمة.
1: كيف نتعامل مع الواقع، مع ما نواجهه، مع مختلف الأمور والقضايا وفق مقتضى الحكمة في كل شيء بما يناسبه؟ وهذه مسألة مهمة، لأنه إذا كان الإنسان يتعامل بأسلوب واحد وطريقة واحدة مع كل الأمور لا يدرك المتغيرات، لا يدرك بعض الاختلافات في كثير من الأمور، وأن أسلوبا معينا إذا استخدمه في غير ذلك الشيء قد تكون نتيجته سلبية عكس ما يريده. قد يكون الرفق في بعض الحالات سببا لحصول مفاسد أو مظالم أو مشاكل كبيرة أحيانا، أو يجرئ أهل العدوان لما هو أفظع، لما هو أضر، لما هو أكبر مما كنت تهدف إلى تفاديه من خلال ذلك الأسلوب.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. وزراء: أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح مشروع الخطة السنوية للحكومة للعام الجديد، موجها كافة الوزارات بالمباشرة في تنفيذ مضامينها. وأكد المجلس تأييده ومباركته لموجهات بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة الهجرة النبوية والالتزام بتنفيذها رسميا وشعبيا للتصدي للتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل، وأشدد على تضافر الجهود لإنهاء العدوان والحصار. كما بارك المجلس الانتصار الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية في إيران على العدوان الأمريكي الصهيوني، معتبرا إياه نصرا لمحور المقاومة، ومجددا موقف اليمن الثابت في إسنادها بمختلف الوسائل المتاحة. وفي الشأن الفلسطيني، صعد العدو الصهيوني من خروقاته الإجرامية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مرتكبا سلسلة مجازر وحشية أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين بينهم صحفي إثر غارات جوية على مخيمي البريج وخان يونس، ليرتفع إجمالي شهداء الساعات الماضية إلى 10 شهداء. وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أصيب 6 مواطنين في هجمات بربرية لميليشيا المستوطنين ببلدتي سوريف وإسكاك، وتزامن ذلك مع اقتحامات واسعة لجيش الاحتلال طالت بلدات ترمسعية ومخيم الفوار، تخللها حملة اعتقالات مسعورة طالت 7 مواطنين فلسطينيين عقب تصدي الأهالي للاعتداءات. وفي الشأن اللبناني، استشهد 11 مواطنا وأصيب 18 آخرون إثر 3 غارات لطيران العدو الصهيوني استهدفت بلدات قناريت وشحور وسحمر جنوب وشرق البلاد. وردا على هذه الجرائم، أعلنت المقاومة الإسلامية إبقاء يدها على الزناد وإفشال محاولة تسلل نفذتها قوة مشاة تابعة للواء الكوماندوز الصهيوني ليلة أمس باتجاه مرتفع علي الطاهر الاستراتيجي، حيث أوقعها المجاهدون في مكمن محكم بالأسلحة المناسبة، محققين في صفوفهم قتلى وجرحى. وعلى الصعيد الدولي، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني ومقر خاتم الأنبياء للقوات المسلحة إغلاق مضيق هرمز بالكامل أمام جميع السفن ووسائل الملاحة البحرية، محذرة من الاقتراب منه، وذلك ردا على الجرائم الصهيونية في لبنان ونكث أمريكا لتعهداتها بوقف إطلاق النار. وعلى المسار الدبلوماسي، توجه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ضمن الوفد الإيراني إلى سويسرا لإجراء

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844 888

0: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
1: توعية جمركية.
2: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
1: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط.
5: بينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم، لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026.

0: 2026 المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
1: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

تحية لمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء مستمعينا في هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صنعاء. وبما تم أمس من إعلان لنتائج الشهادة الأساسية بنسبة نجاح 85.87%.

إذن هي أجمل التهاني والتبريكات لكل الطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الأساسية الذين أثبتوا أن الجد والاجتهاد هو طريق الوصول إلى النجاح والتميز. نبارك لهم هذا الإنجاز الذي يعتبر ثمرة جهدهم لساعات طويلة من الدراسة والمثابرة والتركيز والاهتمام والسعي للحصول على هذه الثمرة. نبارك لهم هذا النجاح الذي يعتبر بداية لمرحلة جديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق.

هذا النجاح أعزائي الطلاب والطالبات هو نتيجة وثمرة لجهدكم، وهو أيضا جهد كان يعني من الجميع، جهد الطلاب والطالبات الذين سهروا وذاكروا واهتموا، جهد أيضا المعلمين الذين عملوا على الاهتمام بالطلاب وعلى إيصال هذه المعلومة. فالشكر أيضا للمعلمين والمعلمات الذين يعملون في ظروف استثنائية حقيقة، والشكر أيضا لأولياء الأمور الذين كانوا هم شركاء في هذا الإنجاز وهذا النجاح. نسأل الله لكم التوفيق، وبإذن الله سبحانه وتعالى من نجاح إلى نجاح، وتستمرون بقطف ثمار جهدكم وثمرة تعبكم. وألف مبروك، يعني نسبة نجاح تعتبر في ظرف استثنائي تعتبر نسبة كبيرة، 85.72% كانت هذه هي نسبة نجاح نتائج الشهادة الأساسية. تعتبر هذه النسبة نسبة كبيرة، خاصة بأن اليمن يمر في ظروف استثنائية، يعني المعلم يعمل في ظروف استثنائية، لا توجد مرتبات، الطالب أيضا يدرس في ظروف استثنائية وفي وضع استثنائي، وأولياء الأمور يحاولون توفير متطلبات هذه الدراسة في ظروف استثنائية. الجميع تعب واجتهد ووصل إلى هذه المرحلة وقطف ثمار هذا الجهد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق في الأعوام القادمة وبداية هذا العام الدراسي الجديد.

إذن هي تحية لكل المعلمين والمعلمات الذين وقفوا في الفصول وعملوا طوال العام الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى وبكل جد واجتهاد لكي يصل ويحصل طلابنا وطالباتنا على هذه النتيجة المثمرة وعلى هذه النتائج. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق وللطلاب الذين لم يحالفهم الحظ ولم ينجحوا في هذا العام. يعني لابد أن هناك كانت أخطاء في هذا العام ارتكبوها، لذلك عليهم أن يتعلموا ويستفيدوا من التجربة. النتيجة تعتبر محطة وليست نهاية الطريق، والتعثر لا يعني الفشل، هو فرصة للتعلم والبدء من جديد. لا تجعلوا هذه المرحلة يعني تصيبكم بالإحباط. الكثير من قصص النجاح بدأت بتجارب صعبة، لكن راجعوا الأخطاء، استفيدوا من التجربة وابذلوا جهد أكبر في المرحلة القادمة، فلكل مجتهد نصيب، والنجاح ينتظر من يواصل ويسعى إليه.

ومع تدشين العام الدراسي الجديد لهذا العام يعتبر انتصار في جبهة التعليم.

مع تدشين العام الدراسي الجديد هذا العام يعتبر انتصار يعني اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى بعد محاولات استهداف كبيرة للتعليم، إلا أننا بفضل الله سبحانه وتعالى المدارس مزدحمة بطلابها، المعلمين متواجدين بفضل الله سبحانه وتعالى في المدارس، والعملية التعليمية تسري على أكمل وجه. ومع تدشين هذا العام الدراسي الجديد تبدأ مرحلة جديدة تحمل معها الأمل والطموح بإذن الله سبحانه وتعالى والانتصار. نعود للمدارس وتعود المدارس لتستقبل الطلاب والطالبات رحلة جديدة من العلم والمعرفة ومرحلة جديدة بإذن الله سبحانه وتعالى، وتعتبر خطوة من خطوات بناء المستقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للطلاب والطالبات وأيضا العون والمعونة للمعلمين والمعلمات الذين في الحقيقة يبذلون جهد كبير وجبار خلال هذه العملية التعليمية، أيضا منهم على رأس الهرم من يقومون بالعملية الإدارية. نسأل الله التوفيق للجميع وأن يجعله عام تثمر فيه هذه الجهود ويتم قطفها على أكمل وجه.

0: ينطلق العام الدراسي الجديد في مدارس صنعاء وباقي المحافظات الحرة. عضو السياسي الأعلى والقائم بأعمال رئيس الوزراء وقيادات وزارة التربية والتعليم دشن العملية التعليمية من بين الطلاب في مدارسهم وسط زحم طلابي واسع وهمة تعليمية أكبر.
1: استبشرنا خير ونحن نقف على مقاعد أبنائنا الطلاب، وهم هؤلاء جيل المستقبل بإذن الله الذين سيواصلون العطاء والجود والعمل، ونشعر باعتزاز وفخر إننا بينكم في هذه الصباحية المباركة.
0: وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي مع الحكومة حاضرة في ميدان العلم، تعزز جهود المعلمين وتهيئ الأجواء المناسبة للطلاب رغم الظروف العصيبة التي يمر بها اليمن نتيجة انقطاع المرتبات وحصار العدوان الأمريكي السعودي المتواصل.
2: أمامكم عام دراسي إن شاء الله تجعلونه أنتم بهمتكم وبجهدكم وبمثابرتكم وبتعاونكم مع المعلمين ومع إدارة المدرسة تجعلونه عاما متميزا، سنعمل كل جهدنا لتهيئة عام دراسي جيد.
3: أمل إن شاء الله أن تكون هذا العام مميزا وأن نستطيع أن نقدم لكم ما فيه المصلحة وما فيه الخير لكم ولبلدنا، وأن تقدموا أنتم والمعلمين والإدارة والجميع أن تقدموا من أعمالكم وأنشطتكم وحضوركم واهتمامكم ما يكون نموذجا لكل المدارس.
0: لا يوقف اليمن عدوان ولا حصار، ولم تمنع أبناءه العراقيل أو القيود عن مواصلة العملية التعليمية والتربوية في جبهة مواجهة ميدانها محتدم مع أعداء اليمن، وهنا ثمرة الصمود في تصاعد والجهود في تضافر لتلبية احتياجات المعلم والطالب لإنجاح هذا العام الدراسي. شرف الدين الموشكي، المسيرة صنعاء.

إذن مستمعينا، وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي أعلنت يوم أمس بصنعاء نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 1447 للهجرة بنسبة نجاح بلغت 85.72%. في المؤتمر الصحفي هنأ نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس الطلاب والطالبات بنجاحهم في الاختبارات، وأوضح أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات كان 302,092 طالب وطالبة حضر الاختبار، و 294,473 طالب وطالبة، وتغيب عن الاختبارات 7,619 طالب وطالبة. وذكر أنه نجح في الاختبارات 252,421 طالب وطالبة، فيما رسب 42,052 طالب وطالبة. الدكتور الدعيس عبر عن شكره وتقديره لكافة المعلمين الذين كان لهم الفضل بعد الله في إنجاح العام الدراسي، وكذا اللجان العاملة في الإعداد والتحضير والتنفيذ للاختبارات الأساسية، والسلطات المحلية واللجان الأمنية بأمانة العاصمة والمحافظات والمؤسسات الإعلامية، متجاوزين انعكاسات العدوان والحصار.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس وتم إعلان نتائج الشهادة الأساسية فيه، تطرق في هذا المؤتمر القائم بأعمال وكيل قطاع المناهج وتخطيط التعليم حميد غثاية إلى الجهود التي بذلت لإنجاح الاختبارات وآلية التصحيح الإلكتروني في إطار أتمتة الاختبارات العامة التي حدت من الإشكاليات التي واكبت الاختبارات في السابق. أكد أيضا إمكانية حصول طلاب الشهادة الأساسية على نتائجهم هذا يوم أمس، فيما استعرض مدير عام الاختبارات بالوزارة نجيب المطري تقرير المؤشرات العامة والتفصيلية للنتيجة بحسب كل محافظة وأحصائية بالحالات الخاصة، موضحا أن الطلاب الذين رسبوا في مادة أو مادتين سيتم اختبارهم في الدور التكميلي الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام القادمة. يعني هذا أمر مهم، الطلاب الذين رسبوا فقط في مادة أو مادتين بإمكانهم اختبار المادة أو المادتين فقط وليس إعادة العام بالكامل. هذه فرصة جديدة ومستحدثة يعني خلال العامين الماضيين تقريبا أو الثلاث الأعوام الماضية تم البدء في الاختبارات التكميلية، يعني من رسب في مادة أو مادتين يمكنه أن يعالج هذا الخلل يعيد اختبار المادتين وبإذن الله ينجح ويدخل وينتقل إلى المرحلة الثانوية. نسأل الله سبحانه وتعالى توفيق لجميع الطلاب والطالبات.

في ظل سنوات من العدوان والحصار وما خلفته هذه السنوات من آثار على مختلف القطاعات بشكل عام، يعني كان قطاع التعليم له نصيب وافر من ما خلفه العدوان والحصار، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ظل هذا القطاع حاضر بجهود كبيرة من الكوادر التعليمية والإدارية الذين واصلوا أداء رسالتهم من أجل استمرار العملية التعليمية وعدم توقف عجلة المعرفة. انتظام العام الدراسي وبداية هذا العام أيضا وعودة آلاف الطلاب إلى مدارسهم يمثل صورة من صور التحدي والإصرار على مواصلة الحياة وبناء الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى، ويمثل أيضا صورة من صور الانتصار على هذا العدوان الذي راهن على انكسارنا وراهن على انتهاء العملية التعليمية بمجرد انقطاع المرتبات أو بمجرد قصفه مجموعة من المدارس والمؤسسات التعليمية وفيها مجموعة من الطلاب. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى استمرت العملية التعليمية وبهذا تستمر الحياة في اليمن ويستمر هذا الشريان في العطاء بفضل الله سبحانه وتعالى.

إذن مع إشراقة هذا العام الدراسي الجديد وعودة المدارس بفضل الله سبحانه وتعالى لتفتح أبوابها من جديد حاملة معها رسالة العلم والأمل ومعلنة أيضا أن مسيرة التعليم مستمرة رغم كل التحديات والظروف الصعبة التي مر بها الوطن. عودة الطلاب والطالبات اليوم إلى مقاعد الدراسة ليست مجرد بداية فصل تعليمي في ظروف عادية، هو يأتي في ظروف استثنائية وهو مشهد يجسد الإرادة والصمود ويؤكد دائما وأبدا أن التعليم هو طريق بناء الأجيال وصناعة المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. الكثير منا يعني في البدايات يكون متحمس ومستعد، خاصة الطلاب والطالبات في بداية العام الدراسي الجديد، ويؤكد بأنه سيبذل قصارى جهده في هذه العملية التعليمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يظل هذا الحماس موجود ومستمر. دائما البدايات يكون لها نكهة ومختلفة وبداية جديدة وطاقة جديدة، لذلك حاولوا أن تحافظوا على استمرار هذا الشعور الجميل في بداية العام الدراسي الجديد. أيضا المعلمين والمعلمات كل التحايا لهم، الذين هم يعتبرون الركيزة الأساسية في استمرار العملية التعليمية، هم من يحملون رسالة التربية والتعليم ويصنع فعلا الفارق بجهود هذا المعلم وجهده وصبره. كم من معلم غير في طلاب وأثر فيهم، وكان هذا المعلم نقطة تحول في حياة طالب من الطلاب أو الطالبات بسبب موقف معين، بسبب أخلاق، بسبب سعة صدر. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق في بداية هذا العام الجديد، ومن المهم أن نبدأ هذا العام بالثقة بالله، الثقة بأنفسنا بأننا نستطيع أن نصنع النجاح، ونتوكل على الله سبحانه وتعالى، نهتم نجد ونجتهد، لا نهمل الدروس، نذاكر دروسنا أولا بأول. أيضا أولياء الأمور تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة ومهمة، وهي الاهتمام منذ بداية العام. لا ننتظر حتى الاختبارات، ولا ننتظر حتى الاختبارات الشهرية أو الاختبارات النهائية حتى نجني هذه الثمرة. يعني الثمرة تأتي مع الأخذ بالأسباب، من المهم أن نأخذ بالأسباب منذ البداية حتى نصل إلى ما نريده.

إذن مستمعينا، عام دراسي جديد، تستعد المدارس من جديد حضورها، وتعود أصوات الطلاب والطالبات إلى الفصول بعد إجازة حملت معها الاستعداد والطموح لمرحلة جديدة من التعلم والنجاح بإذن الله سبحانه وتعالى. الواقع الذي نعيشه مليء بالتحديات في جوانب مختلفة، لكن علينا أن نولي التعليم ونعطيه أولوية في حياتنا، لأنه هو الركيزة الأساسية الذي يبنى من خلالها نفس الإنسان، روح الإنسان وفكره وعقله، ويستطيع من خلال العملية التعليمية أن حتى يكون متحدث، يتحدث، يلقي، يتكلم، يفهم ماذا يجري من حوله في العالم. العملية التعليمية عملية مهمة جدا، ولا تقتصر فقط على المدرسة، إنما هي الأساس الذي يوضع عليه الحجر، والأولياء الأمور يكملون هذه العملية التعليمية. أيضا الشخص أو الإنسان بنفسه يجب عليه أن يستمر في العملية التعليمية، لأن الإنسان مهما كبر ومهما بلغ عمره يظل بحاجة إلى التعليم، ويظل متعطش إلى المعلومة أيا كانت هذه المعلومة التي تبني. بداية جديدة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع فيها، للمعلمين، للطلاب، للطالبات، لأولياء الأمور، لكل من يقوم على إنجاح هذه العملية التعليمية.

0: إذن مستمعينا الأعزاء، بداية جديدة، فرصة جديدة، وبإذن الله سبحانه وتعالى عودة مجيدة لطلابنا وطالباتنا إلى المدارس، تحمل معها كل الفرص ليضع كل من هدفه وكل طالب وطالبة هدفه من البداية ويسعى إلى تحقيق هذه الرسالة وهذا الهدف بالجد والاجتهاد والمثابرة، يصل كل منا إلى ما يريد، وبالعزيمة والاستمرار بإذن الله سبحانه وتعالى تتذلل الصعاب ويهون الصعب.
1: ينطلق العام الدراسي الجديد في مدارس صنعاء وباقي المحافظات الحرة. عضو السياسي الأعلى والقائم بأعمال رئيس الوزراء وقيادات وزارة التربية والتعليم دشنوا العملية التعليمية من بين الطلاب في مدارسهم وسط زخم طلابي واسع وهمة تعليمية أكبر.
2: استبشرنا خير ونحن نقف على مقاعد أبنائنا الطلاب، وهم هؤلاء جيل المستقبل بإذن الله الذين سيواصلون العطاء والجود والعمل، ونشعر باعتزاز وفخر إننا بينكم في هذه الصباحية المباركة.
1: وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي مع الحكومة حاضرة في ميدان العلم، تعزز جهود المعلمين وتهيئ الأجواء المناسبة للطلاب رغم الظروف العصيبة التي يمر بها اليمن نتيجة انقطاع المرتبات وحصار العدوان الأمريكي السعودي المتواصل.
3: أمامكم عام دراسي إن شاء الله تجعلونه أنتم بهمتكم وبجهدكم وبمثابرتكم وبتعاونكم مع المعلمين ومع إدارة المدرسة تجعلونه عاما متميزا. سنعمل كل جهدنا لتهيئة عام دراسي جيد.
4: أمل إن شاء الله أن تكون هذا العام مميزاً وأن نستطيع أن نقدم لكم ما فيه المصلحة وما فيه الخير لكم ولبلدنا، وأن تقدموا أنتم والمعلمين والإدارة والجميع أن تقدموا من أعمالكم وأنشطتكم وحضوركم واهتمامكم ما يكون نموذجاً لكل المدارس.
1: لا يوقف اليمن عدوان ولا حصار، ولم تمنع أبناءه العراقيل أو القيود عن مواصلة العملية التعليمية والتربوية في جبهة مواجهة ميدانها محتدم مع أعداء اليمن، وهنا ثمرة الصمود في تصاعد والجهود في تضافر لتلبية احتياجات المعلم والطالب لإنجاح هذا العام الدراسي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. دشن عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور والقائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ووزير التربية والتعليم حسن الصعدي وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد بصنعاء العام الدراسي الجديد 1448 للهجرة في عموم المحافظات، حيث أشادت القيادات بصمود التربويين وإقبال الطلاب الذي يجسد انتصار الجبهة التعليمية، مؤكدين الحرص الكامل على توفير المنهج الدراسي وتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح العملية التعليمية. وفي الشأن الفلسطيني، أطلقت آليات العدو الإسرائيلي نيرانها المكثفة صباح اليوم تجاه المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي في الأجواء واستمرار الخروقات الصهيونية الممنهجة لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد يوم من ارتكاب جيش الاحتلال سلسلة مجازر وحشية بمختلف أنحاء القطاع أسفرت عن استشهاد 11 مواطنا فلسطينيا بينهم صحفي. وفي الشأن اللبناني، استشهد 7 أشخاص بينهم فلسطينيين جراء غارات جوية شنها العدو الصهيوني اليوم، حيث أوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة أن الغارة على بلدة سحمر في البقاع الغربية أدت إلى ارتقاء 5 شهداء بينهم طفل وامرأة ومسنان، فيما أسفرت الغارة على مخيم الرشيدية بقضاء صور عن ارتقاء شهيدين من الجنسية الفلسطينية. وردا على الانتهاكات الصهيونية، اعترف جيش العدو بمقتل 3 من جنوده وضابط من الكتيبة وضابط من الكتيبة 52 في معارك جنوب لبنان. وعلى الصعيد الدولي، شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة حاشدة تضامنا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني وتنديدا بحرب الإبادة الجماعية، حيث استنكر المشاركون استمرار الحكومة الألمانية في تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة مطارحين إياها المسؤولية عن قتل الأطفال. وفي سياق آخر، أكد رئيس البرلمان الإيراني رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف عقب وصوله إلى مدينة زيورخ السويسرية التزامه بعمل للوفاء بدماء شهداء إيران وأطفال مدرسة ميناب المظلومين الذين ارتقوا جراء العدوان الأمريكي الصهيوني الغادر. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات

0: الهيئة العامة للزكاة.
1: قمامة الجيران الطيبين.
2: مالها؟
1: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
2: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
1: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
2: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
1: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللامبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
2: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
1: كلامك صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
2: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
1: كلام في محله مع تحيات
2: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 784 888

برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء، للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

الله لا نعطيهم بأيدينا إعطاء الدليل ولا نكر إجرار العديد. وعلى خطى الحسين عليه السلام في درب جده رسول الله.

أعلى أصواتنا من أعماق قلوبنا وبكل إحساسنا ومشاعرنا، كما قال الإمام الحسين عليه السلام: هيهات منا الذلة.

0: الحرس الثوري يغلق هرمز ردا على الجرائم الصهيونية في لبنان. ووفد إيراني برئاسة كاليباف يتوجه إلى سويسرا لبحث مذكرة تفاهم مع واشنطن. ومعارف مذكرة الاتفاق كرست طهران باعتبارها القوة الأكثر نفوذا في المنطقة. فرضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية معادلة ميدانية وسياسية حاسمة ردا على استمرار الخروقات الصهيونية، إذ أعلنت بحرية حرس الثورة الإسلامية أمس إغلاق مضيق هرمز بالكامل وفوري أمام جميع السفن، محذرة إياها من الاقتراب من الممر المائي الاستراتيجي، ومؤكدة أن أي سفينة تخالف القرار ستكون معرضة للخطر. جاءت هذه الخطوة الردعية ردا على الجرائم الصهيونية المتواصلة في لبنان وانتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها بضمان تنفيذ وقف إطلاق النار. وفي هذا السياق أوضح مقر خاتم الأنبياء المركزي غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية أن قرار الإغلاق يمثل الخطوة الأولى في الرد على نقض العدو لالتزاماته وإخلال واشنطن بالثقة وبنص البند الأول من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. وشدد مقر خاتم الأنبياء على أن القرار جاء نتيجة عدم انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني واستمرار اعتداءاتها وغاراتها على جنوب لبنان، محذرا من أنه في حال استمر هذا العدوان فسيجري التخطيط لاتخاذ خطوة إضافية لإجبار العدو على الالتزام بتعهداته. وفي المستوى الدبلوماسي أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مغادرة وفد إيراني برئاسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف متوجها إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل، بالتزامن مع عزم وزير الخارجية عباس عراقجي التوجه إلى هناك بناء على التطورات الميدانية. شدد بقائي على ندية الخطاب الإيراني وأوضح أن طهران لم توقع تفاهما لن يتم تنفيذه وأن مقاربتها السياسية ترتكز على قاعدة الالتزام مقابل الالتزام، لافتا إلى أن البند الأول المتعلق بوقف الحرب بما يشمل جبهة لبنان هو الأهم، وأن عدم إجبار واشنطن للكيان الصهيوني على وقف عدوانه يعد انتهاكا صريحا. ونبهت الخارجية الإيرانية الإدارة الأمريكية إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ بنود المذكرة كحزمة متكاملة. وأكد بقائي أن بنود وقف الحصار البحري وفتح مضيق هرمز نفذ بناء على الاتفاق الإطاري، إذ لم تلتزم واشنطن وإذا لم تلتزم واشنطن ببقية التعهدات فإنها ستواجه مشكلات حقيقية. وأشار في الوقت ذاته إلى أن طهران كانت قد أكدت عدم الاستعجال لعقد اللقاء بعد التوقيع الرقمي على المذكرة فجر 18 يونيو، لكن التحرك الحالي يأتي لتثبيت الالتزامات.
1: الأمريكي والرئيس الإيراني اليوم الخميس عن بعد مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها هذا الأسبوع لإنهاء الحرب لتدخل المذكرة رسميا حيز التنفيذ. وتضمنت بنود المذكرة التي تم الكشف عنها إنهاء الحرب الحالية في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وإطلاق مفاوضات لمدة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي. وينص البندان الرابع والخامس من المذكرة على أن تبدأ الولايات المتحدة برفع الحصار البحري المفروض على إيران، وتلتزم إيران بتوفير ممر آمن ومجاني للسفن التجارية في مضيق هرمز. وتتيح المذكرة لإيران التنسيق مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز. وتعهدت الولايات المتحدة بإنشاء خطة تكون جزءاً من الاتفاق النهائي لإعادة إعمار إيران بتأمين ما لا يقل عن 300 مليار دولار. وفي البند السابع تتعهد الولايات المتحدة بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على إيران وفق برنامج زمني يكون جزءاً من الاتفاق النهائي. وينص البند الثامن على عدم اقتناء إيران سلاحاً نووياً مع تسوية وضع المواد المخصبة وفق آلية مرتبطة بالبرنامج الزمني للبند السابق، مع عدم فرض أي عقوبات أمريكية جديدة أو نشر قوات في المنطقة وفقاً للبند التاسع. وفي البندين العاشر والحادي عشر تتعهد الولايات المتحدة بإصدار إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني وجميع الخدمات المرتبطة بذلك، كما تتعهد بأن تجعل الأموال والأصول الإيرانية المقيدة أو المجمدة متاحة بالكامل للاستخدام مع تنفيذ مذكرة التفاهم. ووفقا للمذكرة فإن بدء المفاوضات حول الاتفاق النهائي مرهون بتنفيذ البنود المتعلقة بإنهاء الحرب ورفع الحصار وإطلاق الأموال المجمدة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن محللين في مراكز أبحاث أمريكية وغربية قولهم إن المذكرة تصب في صالح الإيرانيين بشكل كبير لأنها تمنحهم مكاسب اقتصادية كبيرة وتتيح لهم تصدير النفط وتخفيف العقوبات مقابل التزامات نووية محدودة. ولا يزال الوضع في لبنان يهدد مسار مذكرة التفاهم، حيث شنت إسرائيل اليوم غارات على جنوب لبنان ونشرت خريطة جديدة لما وصفته بالمنطقة الأمنية التي ترفض الانسحاب منها، الأمر الذي يمكن أن يقوض البند الأول والرئيسي في مذكرة التفاهم والمتعلق بإنهاء الحرب.
2: الأجنبية على بوابة مضيق هرمز، حيث الصورة من خلفي هي في العمق لمضيق هرمز، ومن الواضح أن عدداً من السفن الآن متوقف نتيجة إغلاق مضيق هرمز الذي تم قبل نحو ساعة. هذا الاتجاه على يمين الشاشة هو باتجاه المياه الخليجية، البوابة الشرقية لمضيق هرمز، وبالتالي هذه السفن كانت تريد العبور نحو المياه الخليجية لكنها متوقفة الآن نتيجة الإعلان الأخير من قبل مقر خاتم الأنبياء. كذلك الحرس الثوري الإيراني أكد ذلك، بل وأضاف أن أي سفينة تقترب من مضيق هرمز سوف تكون معرضة للخطر، في إشارة واضحة إلى الاستهداف والإغلاق الكامل والتام لمضيق هرمز. لكن الأسباب، تتحدث بيانات مقر خاتم الأنبياء عن أن إسرائيل لا تزال تنتهك وقف إطلاق النار في لبنان، وأن أمريكا لا تزال عاجزة عن إلزام إسرائيل بوقف الحرب في لبنان، لأن البند الأول من مذكرة التفاهم ينص على أن إنهاء الحرب في لبنان لا بد وأن يشمل إنهاء الحرب أيضا على الساحة اللبنانية. ليس كل ذلك فحسب، بل إن مقر خاتم الأنبياء هدد بأن هذا الإغلاق هو خطوة أولى، وحذر من أن إيران قد تتبع أو تنتهج أو تتخذ خطوات لاحقة إذا ما استمر انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم. لأننا في الحقيقة غنوة لا نتحدث فقط عن مسألة لبنان، هناك أمور أخرى تقول طهران أن واشنطن لم تلتزم بها، على الرغم من مرور أيام على التوقيع على مذكرة التفاهم فجر الخميس الماضي. يتحدث الإيرانيون عن أن الأصول المجمدة لم تصلهم، أن هناك كان آلية واضحة، خط ائتماني لأجل منح إيران هذه الأموال، هذا الأمر لم يتم تفعيله حتى اللحظة. يضاف إلى ذلك رفع العقوبات بشكل مؤقت عن النفط والبتروكيماويات، هذا الأمر لم يستشعره الإيرانيون. ما استشعره الإيرانيون فقط هو رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، حيث كانت أو باتت السفن الإيرانية قادرة على الإبحار نحو الموانئ الإيرانية واستيراد السلع الأساسية، كما أن النفط بات يصدر ولو بشكل تدريجي خارج إيران. لكن ما يهم الإيرانيين الآن هو الملف اللبناني، الأصول المجمدة، كذلك رفع العقوبات بشكل واضح وصريح عن النفط ولو مؤقتا من قبل الخزانة الأمريكية، وهذا ما لم يتم. لأجل كل ذلك الآن كما نشهد مضيق هرمز مغلق من خلفي والسفن تنتظر؟ هل سوف تقوم فتح طهران لاحقا؟ هل سوف يغلق لأيام؟ هذا سؤال مهم، لا سيما أنا أتحدث عن جهود الآن ربما تصب في إطار فتح المضيق وفي إطار أيضا تنفيذ واشنطن التزاماتها في لبنان وفي الأموال وفي النفط، حيث أن وفدا رفيع المستوى توجه إلى سويسرا، كان يترأسه وزير الخارجية أو يترأسه رئيس البرلمان محمد باقر قالباف ويرافقه وزير الخارجية عباس راغجي، إضافة إلى نائب وزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي. هنا نتحدث عن وفد إيراني رفيع المستوى، ويمكن القول أنه الوفد الإيراني المفاوض الذي سوف يلتقي الأمريكيين في سويسرا. لكن تتحدث

0: إذن الحرس الثوري الإيراني يغلق هرمز ردا على الجرائم الصهيونية في لبنان. للحديث أكثر عن الموضوع معنا عبر الهاتف دكتور محمد الحيفي المحلل والخبير السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على الاستضافة.
0: كل التحية لك. بداية دكتور، يعني تعليقكم على إغلاق الحرس الثوري الإيراني لمضيق هرمز ردا على الجرائم الصهيونية في لبنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. طبعا اليوم إيران وضعت لبنان والجرائم التي يتم ارتكابها كمضيق هرمز، كقضية مضيق هرمز بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أي بمعنى أن اليوم إيران مضيق هرمز بالنسبة لها وإغلاقه أو فتحه يرتبط بما يحدث في لبنان من قبل الكيان الصهيوني، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تفهم هذا الإشارة، وهذه الإشارة الإيرانية كبيرة جدا، أي بمعنى أن العالم سيعاني من إغلاق مضيق هرمز كما يعاني أبناء لبنان، في سواء كان على مستوى جنوب لبنان أو على مستوى الضاحية وأيضا بيروت وأيضا على مستوى لبنان ككل. إذن هنا محور المقاومة عندما يضع شروطه ولا يلتزم العدو، إذن هنا سيتم معاقبة العدو بطريقة محور المقاومة، ولديها الطرق الكثيرة كما حدث من قبل اليمن وأيضا طبعا إيران عندما أغلقوا مضيق هرمز وباب المندب. من أجل ماذا؟ من أجل لبنان، من أجل المقاومة في لبنان، من أجل الشعب اللبناني. وهذا درس يجب أن تفهمه سواء كان الحكومات العربية ككل وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.
0: نعم دكتور محمد، لماذا تستمر إيران في وجودها على طاولة المفاوضات مع علمها بأن العدو لن يستمر والجرائم الصهيونية في لبنان هي أكبر دليل وأوضح دليل على هذا الأمر؟
1: أنا في اعتقادي اليوم بأن إيران قد فصلت الكيان الصهيوني عن طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأكبر دليل على ذلك الكلمة التي ألقاها نائب الرئيس الأمريكي، وهذا يعتبر مركز رفيع جدا وكبير لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يخاطب الكيان الصهيوني بأنه يعتمد على ماذا؟ على ضرائب من؟ ضرائب الشعب الأمريكي الذي يدفعها من أجل من؟ من أجل الشعب الأمريكي نفسه، ولكنه يعتمد عليها، ولولا وجود أمريكا ما كانت إسرائيل باقية إلى هذه اللحظة. وهذا اليوم صراع بدأ اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وهذا يدل أيضا على أن الصراع الداخلي الأمريكي اليوم قد بدأ، وهذا دليل قطعي. فكلمة نائب الرئيس الأمريكي هو الصراع الداخلي داخل الحزب الجمهوري الذي هو يدير اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مستوى مجلس النواب الأمريكي، وكذلك على مستوى الكونغرس الأمريكي، وكذلك حتى على مستوى الشعب الأمريكي. أي بمعنى أن اليوم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ضربت ودمرت في حربها مع إيران ومع محور المقاومة، هزيمة الجيش الأمريكي، من هو الذي هزم الجيش الأمريكي على مستوى التاريخ؟ محور المقاومة، والذي وقف أمام المشروع الأمريكي الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى هو مشروع أمريكي. اليوم الأمريكان بدأوا يفكروا في مصالحهم، وهذا من الذي جعل طبعا الولايات المتحدة الأمريكية أن تنتهج هذا النهج؟ هو محور المقاومة. وأنا في اعتقادي بأن إيران قالت للولايات المتحدة الأمريكية للجلوس في مائدة المفاوضات هو في مناقشة ماذا؟ مصالح البلدين أمريكا وإيران وليس الكيان الصهيوني. فهذه أهداف صهيونية أخرجت البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي، وأيضا على مستوى أنه إنهاء محور المقاومة. أيضا إيران اليوم هي من مركز القوة ومن مركز تحقيق النصر مع محور المقاومة، يقفون اليوم. وأنا طبعا معجب جدا بتسمية الوفد الإيراني الذي ذهب اليوم إلى سويسرا أو وصل إلى سويسرا باسم منتاب المدرسة، ورقم كان 168 شهيدة طفلة إيرانية، وهذا دليل قطعي على أن اليوم إيران تربي من؟ تربي الولايات المتحدة الأمريكية والنظام العربي الرسمي الذي يتخلى عن أمته، والذي تم إبادة 60,000 طفل ومرأة في غزة ولم يقدموا ساكنا، ولكنهم ماذا؟ قدموا كل الخدمات للكيان الصهيوني بسبب الوعود الأمريكية.
0: نعم دكتور محمد، تحدثت بأن إيران فصلت إسرائيل من طاولة المفاوضات واكتفت بالولايات المتحدة، لكن اليوم إيران ضمن شروطها تؤكد بأن على الولايات المتحدة أن تجبر العدو الإسرائيلي على إيقاف عدوانه على لبنان، وربطت أيضا البنود بإيقاف الجرائم التي ترتكب في لبنان. يعني فصلته من أي ناحية؟ يعني
1: أولا من الناحية السياسية وفي تحقيق أهداف الكيان الصهيوني، لأنه لإجابة مشروع الكيان الصهيوني في العالم العربي، للأسف الشديد نقول في العالم العربي، واحتلال مصر واحتلال الأردن واحتلال العراق وسوريا ولبنان والسعودية، من هو الذي قال بأنه سيحتل لهم؟ المشروع الصهيوني يريد تفكيك محور المقاومة، ويريد إنهاء البرنامج الإيراني النووي، ويريد أيضا إنهاء البرنامج الصاروخي البالستي، سواء كان أو على مستوى الفرد الصوتي لمصلحته، لكي لا يستطيع أن يقوم بهذا المشروع. ولكن محور المقاومة استطاع أن يقف أمام هذا المشروع ويبطله. أي بمعنى اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي ماذا؟ تفاوض من أجل مصالحها وليست من أجل مصالح الكيان الصهيوني، لأن الخلاف وصل إلى قلب العاصمة الأمريكية واشنطن على مستوى مجلس النواب كما قلت سابقا، وأيضا الكونغرس الأمريكي وغيرها، من على مستوى الإعلام اليوم يتكلمون جميعا، سواء كان الإعلام الأمريكي أو الإعلام الصهيوني. عندما يقول الإعلام الصهيوني خاصة في القنوات 14 و12 و10 وغيرها من القنوات و24، عندما يقول تم تركنا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك من يقول أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية بأن اليوم على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفكر في مصالح أمريكا، وكما أتى ترامب في العملية الانتخابية بأن أمريكا أولا، ليس الكيان الصهيوني أولا. إذن هنا تم فصل، أو كما تم فصل أوروبا عن العمليات العسكرية ضد إيران في بداية الحرب، والذي قالت أوروبا بأنها ليست على استعداد لخوض هذه المعركة ضد إيران كونها لم تكن حربها، لأن المصالح اليوم هي تلعب دور كبير جدا. لذا أغلق مضيق هرمز، عندما أغلق مضيق هرمز بان العالم على حقيقته، من هو الذي سيخوض الحرب ومن الذي لا يخوض الحرب. فتم فصل أوروبا أولا في العمليات العسكرية في إغلاق مضيق هرمز، واليوم إخراج الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني من بنودها أو الشروط أو الاستعدادات التي وضعتها في أول يوم لقاء في إسلام أباد. هنا عندما غادر طبعا المفاوض الإيراني إسلام أباد، دليل قطعي على أن الولايات المتحدة الأمريكية أتت باشتراطات مخالفة لما وافقت عليه بوقف إطلاق النار، العشر الشروط الإيرانية الذي تم وضعها، ومنها طبعا يعني لو نتكلم عنها، وهي طبعا الحرب في لبنان، إيقاف الحرب كاملة في كل محور المقاومة. هذا دليل قطعي على أن إيران اليوم هي مستعدة أن تضرب بهذه الاتفاقات وهذا الجلوس مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل حليف لها في المنطقة العربية، وخاصة لبنان الذي هو في المواجهة مع الكيان الصهيوني، والذي استطاع أن يحقق انتصارا كبيرا. ولكن انظري إلى الحكومة اللبنانية ما قامت به بإرسال وفد أو تعيين سفيرتها ووفد عسكري أو الذهاب إلى واشنطن لكي يجلسوا في مائدة المفاوضات، لماذا؟ التوجيهات والأوامر من الكيان الصهيوني بنزع سلاح حزب الله وإنهاء الحاضنة الشعبية لحزب الله وإنهاء الشعب اللبناني، أي احتلال. تخيلي رئيس دولة لبنان عندما يقول بأنه يريد السلام مع الكيان الصهيوني والتطبيع. إذن إيران اليوم ومحور المقاومة لديهم المشروع، واستطاعوا أن يقفوا أمام المشروع، وهم لن يتخلوا عن هذا المشروع، حيث أصبح اليوم محور المقاومة ليس فقط قوة إقليمية، ولكن أصبح قوة عالمية. لماذا؟ لأن لو كان محور المقاومة ضعيفا بما يعتقده الأمريكي والصهيوني والدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني، وخاصة دول الخليج والنظام العربي الرسمي المطبع وغير المطبع، يعتقد بأن محور المقاومة أصبح ضعيفا، هنا تكمن إشكالية هذه الأنظمة العربية وأيضا حتى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. فقد تم فصل الكيان الصهيوني، واليوم دليل قطعي عندما ذهب طبعا المفاوض الإيراني إلى طاولة في سويسرا، وعلى أساس البنود التي تم الاتفاق عليها والتوقيع عليها إلكترونيا، وهو بإيقاف الحرب في لبنان وإلزام الولايات المتحدة الأمريكية وقف العمليات العسكرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني وليس ضد المقاومة. المقاومة ما زالت مستمرة في الرد على الكيان الصهيوني، فقتلها للجنود والضباط وتدميرها للآليات والمعدات إلا دليل قطعي على أن المقاومة ما زالت قوية وتقوم بعملها العسكري. أي بمعنى أن اليوم الكيان الصهيوني لا يقوم بالضغط على الشعب اللبناني بضرب ماذا؟ البنى التحتية. لمن؟ للمواطن اللبناني. فهو يدمر المنازل والبيوت والمزارع والطرقات والمستشفيات وغير ذلك، كما حدث في غزة وكما حدث في اليمن فيما سمي بعاصفة الحزم. هل استطاع أن يقضي على الجيش اليمني وعلى اللجان الشعبية؟ لم يستطع ولم يحقق أي انتصار، وهذا دليل قطعي على أن اليوم محور المقاومة وخاصة إيران عندما ذهبت هي ستضغط، ما لم فإن الحرب ستعود. لماذا؟ لأن محور المقاومة يقول كل مرة في كل بيان وإن اليد على الزناد، وهنا هم محور المقاومة على استعداد تام. إذا لم تلزم الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الكيان الصهيوني توقف العمليات العسكرية في لبنان والخروج من لبنان، ستعود الحرب مرة أخرى.
0: نعم دكتور محمد، إذن ما الذي ستضيفه اليوم وصول الوفد الإيراني إلى سويسرا والمفاوضات الموجودة في سويسرا؟ ما الذي ستضيفه إلى المشهد من جديد؟
1: أولا الإعلام الأمريكي وجها يعني قد تكون المفاوضات داخلية ولكن غير مباشرة في بداية الأمر، قد تكون على أساس لبنان بالذات، على أساس أنه قبل الجلوس على مائدة المفاوضات مع الأمريكي وجها لوجه، لأنه هنا سيتم التوقيع على كافة البنود والشروط التي وضعتها إيران. الذهاب إلى هناك هو للتوقيع على الشروط التي وضعتها إيران في كل نقاطها ووافق عليها الأمريكي. وهنا إذا سيكون أول التفاوض غير مباشر، سيكون طبعا المفاوض الباكستاني أو الوسيط الباكستاني سيكون خارج، يعني سيكون الأمريكي في غرفة والإيراني في غرفة، والوسيط الباكستاني من أجل لبنان لأنه حليفا وليس ذراع، وهو أيضا جزء لا يتجزأ من الأمة الذي أعلن الكيان الصهيوني بأنه سيحتلها. اليوم إيران تدافع عن الأمة العربية وتقف في وتجلس في مائدة المفاوضات من أجل تحقيق العز والكرامة للأمة العربية، أليس كذلك؟ ماذا قدمت الدول العربية لفلسطين ولا لبنان ولا قدمت الأموال لإنهاء سوريا وتدمير سوريا، إنهاء لبنان وتدمير لبنان، تدمير اليمن وتدمير الصومال وتدمير أفغانستان طبعا ليبيا وتدمير كل الدول العربية، من هو الذي السودان وغيرها، من الذي هذه الدول العربية، حكام هذه الدول العربية والنظام العربي الرسمي الخانع للولايات المتحدة الأمريكية. أنا في اعتقادي بأن هناك مفاوضات غير مباشرة أولية ستتم خلال الساعات الأولى على أساس لبنان، وإذا لم يقوم الأمريكي بالضغط على الكيان الصهيوني بوقف العملية العسكرية فإن الحرب آتية لا محالة.
0: نعم، كان هناك تصريح لصحيفة معاريف الصهيونية بقولها لقد بقينا وحدنا، في إشارة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان قد راهن على إسقاط النظام الإيراني وأقنع ترامب بذلك، إلا أن فشل هذا الهدف أدى إلى تبخر الرهانات الصهيونية. وتحدثت الصحيفة بحسرة لقد بقينا وحدنا في هذه المعركة، ماذا يعني هذا الاعتراف الصهيوني؟ كيف ترون العلاقات الصهيونية بالولايات المتحدة الأمريكية؟
1: أولا علاقة الكيان الصهيوني بالعالم أصبح منبوذا والكل يعرف ذلك بسبب الجرائم والإبادات التي يقوم بها أثناء أي حرب يقوم بها في العالم العربي. حتى على مستوى اليوم في لبنان لا يواجه حزب الله، لا يقضي على حزب الله مثلا، لا قدر الله لا يستطيع. لماذا؟ لأنه لا يواجهه ولكن يواجه المدنيين والأعيان المدنية لكي يضغط على الشعب اللبناني بأن يضغط على حزب الله وعلى الحكومة بالوصول إلى المفاوضات الأمريكية الصهيونية والخنوع للولايات المتحدة الأمريكية. في نفس الوقت أيضا اليوم وهذه هي الإشكالية بالنسبة للأمة العربية، ليس فقط اليوم الكيان الصهيوني وحيدا، اليوم حتى على مستوى دول الخليج وحيدة، فعند ضرب القواعد الأمريكية وأيضا مشاركة دول الخليج في فتح أراضيها وقواعدها للإضراقات ضد إيران، أما ماذا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية لدول الخليج؟ أصبحت وحيدة ودفعت التريليونات من أجل ماذا؟ من أجل إنهاء النظام في إيران وإنهاء محور المقاومة، واليوم ستدفع إعمار وغير ذلك. أليس كذلك؟ إذن هنا اليوم الكيان الصهيوني والعلاقات الأمريكية هي في أوج الصراع. لماذا؟ لأن كان يعتقد الصهيوني بأن أمريكا لن تتخلى يوما. لماذا؟ لأنها تملك القوة العسكرية الرادعة أمام العالم ككل. ولكن عندما وصلت أمام محور المقاومة وهزمت من الجيش اليمني في البحر الأحمر في المواجهات تلك المواجهات أثناء عملية الإسناد وذهبت إلى عمان للوصيد العماني لكي يضم من صنعاء بإيقاف العملية العسكرية. أيضا من هو الذي طلب إيقاف العملية العسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ هي أمريكا وقبلت بالشروط الذي وضعها من الذي وضعها الإيراني، وكذلك حتى على مستوى الشروط الذي تمت بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية والوصيد العماني الذي لم يوافق اليمن على شرط واحد وهو إخراج الكيان الصهيوني من هذا الاتفاق، وبالفعل تم وتمت عملية الإسناد حتى وقف إطلاق النار داخل غزة. أليس كذلك؟ والأمة العربية ماذا قدمت؟ أي بمعنى اليوم أن العالم أن الكيان الصهيوني والعلاقات الأمريكية الصهيونية أصبحت في أوج الصراع، لأن أمريكا اليوم قد تخلت، والاتفاق كان سريا والكل يعرف ذلك، لأنه حتى على مستوى اللجنة التي كانت تناقش البنود داخل البيت الأبيض تم استبعاد من هو صهيونيا من الحكومة الأمريكية. حتى أن الكيان الصهيوني أرسل الموساد للتجسس على هذه الورقة التي كانت سرية والذي أعدها الباكستاني وأيضا الإيراني، لأنه هو المنتصر في الحرب، إذن المنتصر دائما يضع الشروط. وهذا هي الإشكالية اليوم الذي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية في مساحة ضيقة جدا، وخاصة مع الكيان الصهيوني الذي وضعته جانبا، وهو اليوم يقول أنه وحيدا، لأنه على أعلى مستويات اليوم وداخل مجلس النواب وأيضا على مستوى الكونغرس الأمريكي والشعب الأمريكي والصحافة اليوم يقولون مصالح أمريكا أولا كما أتى ترامب في الانتخابات. أما أن تكون مصالح الكيان الصهيوني أولا فهذا ولن يتم، لأن محور المقاومة أوقف هذا المشروع بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الدماء الذي قدمت من قبل محور المقاومة.
0: إذن بهذا دكتور محمد تصبح الولايات المتحدة تخلت عن العدو الإسرائيلي ولا تملك القدرة على مثلا إيقاف الهجوم وإيقاف الاعتداءات الصهيونية في لبنان؟
1: إذا قلنا كذلك، أنا في اعتقادي بأن محور المقاومة لديها القوة الرادعة اليوم،
0: يعني أنا أسأل عن صلاحية الولايات المتحدة إذا وصلت إلى هذا التخلي، يعني هل ما زالت تملك القدرة على إيقاف الجرائم الصهيونية في لبنان؟
1: أنا أعتقد بأنها تستطيع، ولكنها هي اليوم هي من تحت الطاولة تقوم بإعادة إلى الكيان الصهيوني بالعمليات العسكرية، لأنه يريد إخراج لبنان من عملية من محور المقاومة، لأن لبنان هي المنطقة المواجهة للكيان الصهيوني، والأمريكي يعرف بأنه إذا تم إخراج لبنان من عملية إخراج لبنان من هذا طبعا الذي التفاوض الذي يتم في أمريكا، وهي آخر ورقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تريد تحقيق شيئا ما، ولكنها لم تستطع أمام إيران، لأن إيران قد وضعت الشروط وقد افترضت، لأنها ذكرت لبنان في كل الشروط التي تم وضعها والذي تم تعديلها، لبنان ما زال باقيا في الشروط. إذن على الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت أن تحقق مصالحها الاقتصادية، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تمر بأزمة اقتصادية حتى على مستوى المواطن الأمريكي وأيضا حتى على مستوى الحكومة الأمريكية. أنا في اعتقادي لا تستطيع إلا أن تقدم لها ماذا؟ العون العسكري بإمدادها بالسلاح وغير ذلك للدفاع عن نفسها. أما أن تشارك بديلا عنها أو تشاركها في أي عملية عسكرية فإنها ستكون الخاسرة الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية، لقد خسرت هيبتها، خسرت قوتها العسكرية، خسرت حتى على مستوى اقتصادها، خسرت حتى على مستوى الناخب الأمريكي. أي بمعنى أن ترامب اليوم يمكن أن أنا في اعتقادي هذا أن اليوم الحزب الجمهوري قدم طبعا ترامب كضحية لأن يخسر الانتخابات النصفية ولا أن تخسر الولايات المتحدة الأمريكية بقية ما تملكه من قوة سواء كانت عسكرية أو سياسية أو اقتصادية على مستوى العالم.
0: نعم، إذن تداعيات إغلاق مضيق هرمز اليوم على الولايات المتحدة مجددا بعد الإغلاق السابق، يعني تجرعت الولايات المتحدة وأوروبا خسائر كبيرة في الإغلاق السابق، والآن ما هو الجديد؟ ما الذي سيدفعه هذا الإغلاق؟
1: طبعا هذا الإغلاق سيدفعه إلى تفكيرين استراتيجيين لدى السياسي الأمريكي إذا كان واضحا مع نفسه في أن تحقيق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أهم أم تحقيق مصالح الكيان الصهيوني أهم. وهذا التفكيران الاستراتيجيين الأول ستزيد طبعا قيمة أسعار مصادر الطاقة على مستوى العالم. وكي أي بمعنى أن الأمريكي اليوم أصبح في حالة نفسية عندما تم فتح مضيق هرمز انخفض قيمة النفط أليس كذلك؟ اليوم مع الإغلاق سيرتفع قيمة النفط، وهذه عملية نفسية محاربة المواطن الأمريكي في بيته في طبعا في بيته في مدرسته في كل شيء على مستوى، لأن المجتمع الأمريكي معتمد على ماذا؟ لديه كروب على مستوى حتى على مستوى المنزل، لأنه أيضا هنا سيخسر منزله سيخسر كل شيء، كلما ارتفع السعر ستقل طاولة طعامه، سيقل أيضا على مستوى عملية الترفيه الذي هو يعيش فيها، لأن طبعا الضرائب الأمريكية هو يدفع الضريبة للولايات المتحدة للحكومة الأمريكية. لماذا؟ يدفعها لكي يستطيع أن يكون لديه استقرار كامل، يستطيع أن يتنقل من مكان إلى آخر، أن يكون الوجود رخيصا، السلع والخدمات تكون رخيصة. ولكن عندما يرتفع قيمة النفط والذي هو مرتبط بكل شيء على مستوى كل شيء، أي بمعنى أن اليوم الحكومة الأمريكية تحارب المواطن الأمريكي. وأنا في اعتقاد اليوم أن المفاوضات أتت فرصة للوصول إلى جنيف على أساس لكي يختار الأمريكي مصلحة الشعب الأمريكي وليس مصلحة الكيان الصهيوني الذي دمر سمعة الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أيضا هي أصبحت منبوذا لدى العالم. أيضا الخيار الثاني الاستراتيجي وهو الأهم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي تعرف بأن اليوم العالم هو بينتقل إلى عالم القطبية المتعددة، أي بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تحافظ على قوتها، أقل شيء على قوتها، ما لم سيكون هناك الخلاف السياسي الحد الكبير الذي سيؤدي إلى حرب أهلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، إذن دكتور محمد قبل أن نختم هذا اللقاء أي إضافة أخيرة لك؟
1: طبعا أنا فقط أريد أن أنصح الأمة العربية والإسلامية الذي ما زالت تحت الانبطاح للولايات المتحدة الأمريكية والمشروع الصهيوني، اليوم العالم العربي والإسلامي من قبل محور المقاومة قد أوجد المشروع للمواجهة لمصلحة من؟ لمصلحة هذه الأمة العربية والإسلامية. في نفس الوقت الشعب العربي اليوم لابد أن يختار الطريق الصحيح، لأن التريليونات التي ذهبت من أجل إنهاء محور المقاومة الذي استطاع أن يواجه اليوم يحقق الانتصار، ويحقق الانتصار سواء كان على مستوى العسكري أو الاقتصادي أو على مستوى السياسي، وهذا يجب عليهم أن يعرفوا جميعا. اليوم لدى طبعا محور المقاومة، نقول للشعب العربي والأنظمة العربية، اليوم محور المقاومة لديها القوة العسكرية الرادعة وأيضا لديها القوة الاستراتيجية الرادعة كالمضايق مضيق باب المندب، مضيق هرمز، أيضا الخطوط الاستراتيجية المائية التي كانت أمريكا تحتل العالم بماذا؟ بحاملات طائراتها، حامل الطائر واحد تذهب إلى أي مكان، كل رؤساء العالم الذين مضلين على البحار كلهم نائمون، لا يريدون أن يعرفوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد مرت ولا يستطيعون. اليوم هناك العالم يدين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، فالكيان الصهيوني وأمريكا ومشروعهم لم ولن يتأتى، وأنتم اليوم وحيدون حتى على مستوى الساحة.
0: إذن شكرا جزيلا لك الخبير والمحلل السياسي دكتور عبد الله الحيفي، كل التحية لك.
1: ولكم الشكر على الاستضافة.
2: سنة 80 قالوا لنا

من عنق الزجاجة. بس احنا مرضناش، احنا مرضناش. قعدنا في قعر الزجاجة من ساعتها. هما ما صدقوا، شافونا في قعر الزجاجة راحوا جايبين الفلة وحبشنا كاتبين.

0: مذكرة تقول بأنه 5 خطوات يجب أن تخطى قبل الذهاب للتفاوض للمرحلة الثانية. أحد هذه أو الأولى في هذه 5 خطى هي وقف إطلاق النار في لبنان والتدرج لانسحاب إسرائيل يعني في فترة التفاوض. لكن طبعا لإسرائيل أجندة مختلفة، إيران تفهم ذلك، لذلك أتت بالولايات المتحدة لتضمن وقف إطلاق نار باعتبار إسرائيل تابعة للولايات المتحدة على المستوى الاستراتيجي، وهذا يعطي إيران حيزا للمناورة أمام الولايات المتحدة، وتقديري أنها لن تذهب للمفاوضات إلا بتحقق الشروط كاملة، لأنها قامت بالخطوة التي يجب أن تقوم بها على في مضيق هرمز، وتنتظر من الولايات المتحدة أن تقوم هي بما تعهدت به. الولايات المتحدة إما لا تستطيع أو لا تريد، وفي الحالتين هي تنقض الاتفاق. إذا استمر وقف إطلاق النار سيحدث اللقاء تقديري في الأيام القليلة القادمة. إيرانيا كانوا يتوقعون أنه بمجرد التوقيع وبدء التنفيذ كما أعلن قبل ليلتين أن تتوقف إسرائيل، نظرا لأن الولايات المتحدة تعهدت بتوقف إسرائيل، وهذا الربط مهم في الرؤية الإيرانية. لاحظي أن إسرائيل والولايات المتحدة كانت تعهدتا بتفكيك وتدمير محور المقاومة، الآن الولايات المتحدة هي الضامن لعدم ضرب أحد أعضاء محور المقاومة، وهذا تهتم بإيران على المستوى الاستراتيجي.
1: توسع إسرائيلي في إسرائيل الكبرى، هذا فشل، هذا الفشل الكبير، أولا بعدم إسقاط عدم قدرته مع إسقاط نظام، بقيت إيران دولة مواجهة معه، بالتالي عقبة، لم تزل العقبة كما جرى في حالة العراق عندما احتلوا العراق، العقبة بقيت، إذن فشلوا. ثانيا فشل نتنياهو في أن يصبح القوة الإمبريالية المسيطرة. ثالثا فشل في تنفيذ التطبيع، لأنه الآن كل دول المنطقة أدركت أنه من يتحالف على إسرائيل يجر النار على نفسه، ولا إسرائيل ولا الولايات المتحدة قادرة على أن تحمي مصالح هذه الدول، بالتالي المشروع الإمبريالي الإسرائيلي فشل.

المستقبل منذ ليلة الأمس. إذا ما سألت أي إيراني أو إيرانية ماذا سيحصل، ماذا التالي، يقول لك بأن العقاب على تمادي الاحتلال الإسرائيلي في لبنان آت لا محالة. هذا السؤال طرحناه بالأمس وهكذا كان الجواب. سريعا ما رد مقر خاتم الأنبياء بإغلاق مضيق هرمز، وأعلنت إيران بأن المضيق مغلق بسبب الانتهاكات والعدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان. هذا الشعب مطمئن جدا وعلى نفس الوتيرة مع التصريحات السياسية الرسمية هنا في إيران، يدرك جيدا بأن العهود الذي قطعها على نفسه كشعب إيراني أولا ثم كقيادة سياسية ومسؤولين سياسيين دبلوماسيين وحتى القيادة العسكرية هنا في طهران هي على نفس الموجة. هذه العهود لا رجعة عنها، الوقوف إلى لبنان ثابت. هذا ما يدلل عليه مايا كمية الأعلام الصفراء الموجودة في هذه المناسبة الدينية، مناسبة يعني السواد يكتسح المكان لكن يبرز اللون الأصفر، لون علم المقاومة الإسلامية في لبنان. نادرا ما تجدين إيراني أو إيرانية يحضر إلى هذه المناسبة الدينية دون أن يعني يرافقه علم للمقاومة الإسلامية وعلم أصفر.

سلام الله عليكم وطاب صباحكم بكل خير. مستمعين الكرام نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. مجلس الوزراء يقر الخطة السنوية للحكومة ويبارك انتصار إيران التاريخي ويثمن صمود المقاومة الإسلامية اللبنانية. آليات العدو الصهيوني تواصل خرق الهدنة في غزة وحملة مداهمات واعتقالات واسعة تطال 14 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة. برعاية باكستانية قطرية انطلاق المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن في سويسرا لتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد. وفي تفاصيل النشرة، أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح مشروع الخطة السنوية للحكومة للعام الجديد، موجها كافة الوزارات بالمباشرة في تنفيذ مضامينها. وأكد المجلس تأييده الكامل ومباركته لموجهات بيان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة والالتزام بتنفيذها رسميا وشعبيا للتصدي للتحديات ومواصلة الصمود حتى إنهاء العدوان والحصار والاحتلال السعودي المدار أمريكيا واستعادة كافة الثروات الوطنية المنهوبة. وعلى الصعيد الإقليمي، بارك المجلس الانتصار الاستراتيجي الذي حققته الجمهورية الإسلامية في إيران بتصديها الحازم للعدوان الأمريكي الصهيوني المشترك، معتبرا إياه إنجازا تاريخيا لمحور المقاومة يخدم أمن واستقرار المنطقة. كما حيى المجلس الاستبسال البطولي للمقاومة الإسلامية اللبنانية والتنكيل بجيش العدو المحتل، مجددا موقف اليمن المبدئي والراسخ في مساندة الأشقاء في لبنان بمختلف الوسائل المتاحة في مواجهة كيان العدوان المحتل الغاصب. دشن رسميا العام الدراسي الجديد 1448 للهجرة في العاصمة صنعاء وعموم المحافظات، حيث شهد اليوم الأول انضباطا كبيرا وإقبالا واسعا من قبل الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية والتربوية. وأكدت الكلمات واللقاءات التفقدية في مختلف مديريات العاصمة والمحافظات الحرة أن انتظام واستمرار العملية التعليمية

خطة تحليق مكثف للطيران الحربي في الأجواء واستمرار الخروقات الصهيونية الممنهجة لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد يوم واحد من ارتكاب جيش العدو المحتل سلسلة مجازر وحشية بمختلف أنحاء القطاع، ما أسفر عن استشهاد 11 مواطنا فلسطينيا بينهم صحافي. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات العدو فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات واسعة تخللها اقتحام المنازل والتنكيل بالأهالي، وأسفرت الحملة عن اعتقال 14 مواطنا فلسطينيا بينهم طفل وكذلك أكاديميون، تركزت في قرية دورة القرع وحي الطيرة بمحافظة رام الله والبيرة ومخيم الأمعري وبلدتي قفين بطول كرم وبيت عمر بالخليل. وفي سياق متصل اقتحمت قوات العدو مدينة نابلس وحطمت صرح الشهيد محمد أبو بكر في منطقة الجنيد، ودهمت متحفا أسفل مدرسة ظافر المصري بالبلدة القديمة، كما اقتحمت عدة بلدات في محافظتي بيت لحم وطوباس. دوليا شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة حاشدة تضامنا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني وتنديدا بحرب الإبادة الجماعية الصهيونية، حيث استنكر المشاركون استمرار الحكومة الألمانية في تزويد الكيان الصهيوني المجرم بالأسلحة محملين إياها المسؤولية عن قتل الأطفال. في الشأن اللبناني قضى 7 أشخاص بينهم فلسطينيان جراء غارات جوية شنها العدو الصهيوني اليوم، حيث أوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة أن الغارة على بلدة سحمر في البقاع الغربي أدت إلى ارتقاء 5 شهداء بينهم طفل وامرأة ومسنان، فيما أسفرت الغارة على مخيم الرشيدية بقضاء صور عن ارتقاء شهيدين فلسطينيين. في المقابل اعترف جيش العدو اليوم بمقتل 3 من جنوده وضابط من الكتيبة 52 في معارك جنوب لبنان. وبالأمس أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية إبقاء يدها على الزناد وإفشال محاولة تسلل نفذت قوة مشاة تابعة للواء الكوماندوز الصهيوني ليلة أمس الأول باتجاه مرتفع علي الطاهر الاستراتيجي، حيث أوقعها المجاهدون في مكمن محكم بالأسلحة المناسبة محققين في صفوف جيش العدو المحتل قتلى وجرحى. هذه الأنباء تتوالى على حضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. ونبقى في لبنان، حيث أكد المرصد الأوروبي متوسطي لحقوق الإنسان أن الغارات الصهيونية المكثفة على جنوب لبنان والبقاع والتي أسفرت عن استشهاد 83 شخصا وإصابة 141 آخرين تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واستمرارا لسياسة استهداف المدنيين. وأوضح المرصد في بيان له أن تكثيف الهجمات الصهيونية العدوانية تزامن مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مبينا أن فرقه الميدانية وثقت مئات الخروقات والانتهاكات الممنهجة وعمليات التهجير القسري والتدمير الواسع للقرى الحدودية، داعيا المجتمع الدولي والدول الراعية للتهدئة إلى ممارسة ضغوط حقيقية على كيان العدو المحتل لوقف عدوانه ومساءلته عن جرائمه المستمرة. انطلقت في منتجع بورغونشتوك بسويسرا اليوم المحادثات الفنية رفيعة المستوى بين ممثلي الجمهورية الإسلامية في إيران وأمريكا والمندمجة تحت إطار تفعيل الآليات التنفيذية ومتابعة البنود الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد. وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن هذه الجولة التفاوضية تجرى برعاية مشتركة من باكستان وقطر

0: كدولتي وساطة لبحث الجوانب التقنية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز الثقة، مؤكدة التزام بلادها بمواصلة دورها الدبلوماسي لضمان نجاح العملية التفاوضية. وفي السياق ذاته، كشف مصدر حكومي في إسلام أباد أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش توجه إلى سويسرا لترأس وفد بلادهما وتيسير اللقاءات المرتقبة بين الجانبين. وتزامن ذلك مع وصول رئيس البرلمان الإيراني رئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف إلى مدينة زيورخ السويسرية، مؤكدا التزام الوفد الكامل بالعمل للوفاء لدماء شهداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأطفال مدرسة ميناب المظلومين الذين ارتقوا جراء العدوان الأمريكي الصهيوني الغادر. وهذا كان النبأ الأخير، وأختم النشرة بالتذكير بأبرز عناوينها. مجلس الوزراء يقر الخطة السنوية للحكومة ويبارك انتصار إيران التاريخي ويثمن صمود المقاومة الإسلامية اللبنانية. آليات العدو الصهيوني تواصل خرق الهدنة في غزة، وحملة مداهمات واعتقالات واسعة تطال 14 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة. برعاية باكستانية قطرية، انطلاق المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن في سويسرا لتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد. وبذا تنتهي نشرة الأخبار الثانية، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب الإصغاء وإلى اللقاء.
1: وقفة أعلانية. أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: اسمي أحمد والغالب المشلي، أنا أشتغل في شركة خاصة قاعدت لي حوالي أكثر من سبع سنين، يؤمنوا ويجوا المؤسسة يشتريوا معاشاتهم. أستلم معاشاتي باستمرار ولا في وقت محدد، يعني في خلال أسبوع من الشهر أستلم. والآن أنصح أخواني الذين هم يشتغلوا بشراية القطاع الخاص، أنصحهم أنهم يأمنوا على أنفسهم ويستعملوا التأمين هذا لأنه يعيد الإنسان الحياة بالنسبة للناس وأسرهم ويستفيدوا استفادة زي ما استفدنا إحنا.

شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844888866.

برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

0: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.
1: مستمعينا الكرام، عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام ننقل لحضراتكم الأنشطة والفعاليات التي تقام في عدد من المحافظات الحرة الأبية. ووجهتنا الآن حجة، والتي يقام فيها نشاط تحت عنوان التعليم مسؤولية الجميع. مراسلنا ينقل لنا معلومات أكثر عن هذا النشاط. ترى ماذا لديكم؟
2: حياك الله أستاذ العزيزة، وحيا الله جميع المستمعين الكرام في فترة التحية اليمن. اليوم في أبرز الأنشطة والفعاليات التي تقام في محافظة حجة، حيث ينعقد الملتقى الوطني الأول للتعليم تحت عنوان التعليم مسؤولية الجميع. أستاذ العزيز، طبعا للتعليم تحديات كبيرة يخوضها العاملون في قطاع التربية والتعليم على مدى سنوات العدوان الذي حرص العدوان ويحرص جاهدا على إيقاف العملية التعليمية، لكن بجهود هؤلاء الأبطال في الجبهة التربوية هم الذين كان لهم نجاحات متميزة. لا أطيل عليك، لدينا الأستاذ علي عبد الله القطيب مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، سيتحدث عن أبرز التحديات المتعلقة بقطاع التعليم، تحديات متعلقة بالمعلمين، أيضا تحديات تواجه التعليم في بلدنا، أيضا تحديات تواجه جودة التعليم والموائمة مع سوق العمل. أدع المجال لمحاورة الأستاذ علي القطيب.
3: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: حياكم الله أستاذ علي، طبعا نحييكم ونرفع لكم قبعة الاحترام لكل التربويين الذين هم من صمد التعليم بفضلهم بعد الله سبحانه وتعالى، وما زال أطفالنا فلذة أكبادنا يذهبون إلى متارس العلم. طبعا بمناسبة العام الجديد الهجري، كل عام أنتم بخير، وبمناسبة تدشين العام الدراسي الجديد، ما هي التحديات السابقة التي تم التغلب عليها في المرحلة الدراسية الجديدة؟
3: بداية حياكم الله، نشكركم على هذه الاستضافة، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري وكذلك العام الدراسي. حقيقة أن التحديات هي تحديات عامة وإشكالات عامة موجودة في كل محافظات الجمهورية وجميع المديريات مدارسها. بفضل الله سبحانه وتعالى وبالجهود التي تبذل من قبل الإخوة المعلمين والمعلمات والقيادات التربوية وكذلك أيضا المشاركة المجتمعية، تم التغلب سابقا على الكثير من التحديات التي واجهتنا في الميدان التربوي بسبب العدوان الغاشم والذي ما زال قائما ومتمثل في حصار على بلدنا إلى اليوم، لكن بفضل الله تم التغلب على الكثير. بما أنه من أهم أهداف العدوان وقوى الشر هو ماذا؟ هو إفشال العملية التعليمية، سعيا منهم إلى أن تصاب كل مجالات الحياة بالشلل التام، ولكن بفضل الله تم إفشال هذا المخطط الشيطاني بفضل الله كما قلنا وبالجهود التي تبذل من قبل المعلمين والمعلمات. حقيقة أنه كانت التحديات تتمثل في انقطاع الراتب في المقام الأول، رواتب الأخوة المعلمين والمعلمات وكل الموظفين التربية وكذلك كل موظفي الجهاز الإداري للدولة، لكن بفضل الله وبالإرادة الموجودة خلال السنوات تم التغلب على هذا. والآن ما زالت الإشكالية قائمة في هذا الموضوع فيما يتعلق بمستحقات المعلمين. حقيقة نحن أيضا استعنا بمتطوعين سواء كانوا من خريجي التعليم العالي وحتى خريجي الثانوية الذين تم تأهيلهم، أيضا هم عانونا في سد فجوة كبيرة جدا فيما يتعلق بالعملية التعليمية وتغطية العجز القائم. كذلك أيضا هذه المسألة استدعت أن تبذل جهود. الحقيقة أن الإخوة في قيادة الدولة خصوصا في وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية والمالية، قبل ذلك عندما تم تأسيس الصندوق، صندوق دعم المعلم، كان له أثر كبير في دعم المعلمين المتطوعين، والآن كما تعلم والآن أصبح صندوق دعم المعلم تحت إدارة وزارة المالية. هناك في إشكالية قائمة في هذا الموضوع، لكن بعون الله أنه المالي إن شاء الله هم يقفوا إلى جانبنا فيما يتعلق بنصف الراتب، سيستمر وهذه وعود إن شاء الله لا يمكن أن تتنصل عنها وزارة المالية أبدا
1: إن شاء الله.
3: كذلك فيما يتعلق بمستحقات المتطوعين، هذا يعتبر هو التحدي الأول. أما بالنسبة للتحدي الثاني المتمثل طبعا في طباعة الكتاب المدرسي وتوفير للطلبة المتعلمين في عموم مدارس المديريات وكل المحافظات أيضا. الحقيقة إلى الآن هناك في معالجات ذاتية، يعني سواء على مستوى إدارة المدارس أو المديريات، لتغطية العجز فيما يتعلق بالكتاب المدرسي من خلال المسترجع أو تعميم الرابط الخاص بالكتاب المدرسي، توجيه أبنائنا الطلبة للاستفادة من القناة التعليمية كمصدر من أهم مصادر التعلم أيضا. هناك في حلول الآن تبذل، لأنه كمعوق موجود وتحدي كبير هو الكتاب المدرسي الآن خلال هذا العام، لكن كما قلنا بفضل الله خلال أيضا الجولة تبدأ من قبل المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور أيضا سيتم التغلب على هذا المعوق وهذه الإشكالية الكبيرة.
1: نرجو ذلك، خاصة أن لوحظ في هذا العام تحديدا أن أسعار الكتب أو المنهج المدرسي يعني ارتفع سعره، وهذا مما يثقل كاهل الأسر من لديهم أكثر من طالب.
3: نعم، حقيقة نحن يوم أمس بفضل الله دشنا العام الدراسي بفضل الله ومعية الإخوة في السلطة المحلية، واليوم كذلك عقدنا الملتقى الوطني الأول للتعليم تحت شعار التعليم مسؤولية الجميع. طبعا الملتقى هذا هو منبثق من الملتقى الوطني الأول للتعليم الذي عقد مركزيا في قيادة الوزارة الأسبوع الماضي. نحن في محافظة حجة السباقون في عقد هذا الملتقى الوطني الأول. حضروا معنا الإخوة قيادة السلطة المحلية، الأخ محافظ المحافظة، مستر التعبئة، الوكلاء، العديد من مدراء المكاتب التنفيذية ذات العلاجة نوقشت في هذا الملتقى كل المعوقات، وهي المعلم بمستحقاته وأيضا الكتاب المدرسي إضافة إلى البنية التحتية للمدارس من أثاث من تجهيزات تعليمية إلى آخره، على أساس أنه التعليم هو مسؤولية الجميع، ومن المفترض هو أصلا التعليم هو مسؤولية الجميع حتى في الأوضاع الاعتيادية. ما بالكم الآن نحن في وضع استثنائي، نحن تحت حصار غاشم، فمن الأولى أن يكون التعليم هو تشاركي. نعم. لأنه ليس بمقدور وزارة التربية ولا ذروة المحافظة والمديريات أنها تفي بإلزاماتها فيما يتعلق بالعمل التعليمي، سواء فيما يتعلق بمستحقات المعلم أو توفير الكتاب المدرسي للطالب أو التجهيزات وما إلى ذلك. فإن شاء الله من خلال مبدأ تفعيل مبدأ التعاون، وهو مبدأ ديني وتعاون على البر والتقوى، وكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة، إذا فعل هذا المبدأ إن شاء الله سيفعل، ولدينا تجارب ناجحة في مواجهة العدوان فيما يتعلق بالتحشيد للجبهات لتحشيد المجتمع، والمجتمع هو معطاء، المجتمع اليمني متى ما تم تحريكه لا يمكن أن يبخل في مسألة مساندة ودعم العملية التعليمية. نحن إن شاء الله نعول على المجتمع أن يكون له دور،
1: هذا الأصل في مجتمعنا اليمني. ولكن كما ذكرتم من ركائز العملية التعليمية المعلم، الكتاب، الرواتب، لكن ليس على المجتمع.
3: لا في في في نحن نناقش فيما يتعلق بالمجتمع، المجتمع قد يشارك.
1: أكمل بس المغزى من سؤالي، أكمل سؤالي إذا تكرم. الكتاب وتوفر الكتاب مسؤولية الجميع، الحفاظ على الكتب السابقة من التلف لتسليمها من بعدنا هذه مسؤولية مجتمعية بحتة، الحفاظ عليه مسؤولية مجتمعية بحتة، ولكن ماذا يخص المناهج؟ فيما يخص المناهج، هل تم تعديل بعض المناهج التي تم الحديث عن ملاحظات مهمة فيها؟
3: الحقيقة أنه خلال العام الماضي هناك فيه تصويب بسيط وتعديل بسيط من خلال الاطلاع، يعني الحقيقة أنه لا توجد هناك مسألة تغيير كامل المناهج، وإنها مسألة تعديلات وتصويبات بسيطة وخصوصا في بعض المواد. الحقيقة أنه نحن الآن أمام إشكالية أنه لا يتوفر منهج، سواء كان المنهج القديم أو المنهج المعدل. يعني
1: ربما الطريقة أتمتت المنهج وجعله في متناول الجميع إلكترونيا، ربما هذا حل من الحلول.
3: لا هو من الحلول المطروحة، نعم يعني ونوبش اليوم ومن تعميم الرابط القناة التعليمية، مصادر التعلم هي موجودة حقيقة، والعالم اليوم يحاول أن يقلل من النمط التقليدي للعملية التعليمية، وحتى فيما يتعلق بالاختبارات العامة كل دول العالم تحاول أنها تتخطى النمط التقليدي. أما نحن في أمس الحاجة، فعلا لدينا إشكالية فيما يتعلق بالتكاليف وما إلى ذلك، والبنية التحتية ليست مؤهلة مثلا أننا ننتقل إلى ما وصل إليه مثلا الدول الأخرى، لكن هناك في أفكار مطروحة كنظريات وهي ما زالت قيد الدراسة. نعم. وأنا أعتقد أنها ستنجح في المستقبل وللضرورة أيضا
1: إن شاء الله، خاصة أنه المجتمع بات بأمس الحاجة للمنهج، لوصول المنهج بشكل سلس وواضح لكل طالب، إن لم يكن مكتوبا فعلى الأقل إلكترونيا. مع للعلم يعني ليس كل المجتمع اليمني يتعامل يتعامل إلكترونيا، فهل وضعتم هذه النقاط في حسبانكم؟
3: أكيد، نحن كنا في لقاء مع الوزارة أسبوع قبل الفائت وناقشت هذا، من ضمن ما تم مناقشة هذا الموضوع، لأنه هناك مناطق نائية ريفية لا يتوفر فيها حتى مسألة الطاقة الشمسية وتوفر فيها النت إطلاقا. فقد ربما أنه هذا الموضوع كمعالجات قد يفيد في مراكز المدن، في بعض المديريات، مراكز المديريات نفسها، حتى مراكز المدن المحافظات، أطراف المديريات لا يتوفر فيها مثل هذه الخدمات، حتى مخرجات التعليم ضعيفة فيها. لكن هو يعتبر أحد المعالجات الضرورية الذي قد يحد من الإشكالية، هو يعتبر إذا صح التعبير أنه شيء واحد لمعالجة يعني أو لا أدري كيف نسمي يعني، هو لن يعالج الإشكالية بكله، وإنما مشارك فيه،
1: سيسهم في تخفيفها.
3: سيسهم نعم.
1: نعم. بقيت نقطة أخيرة أستاذ علي، وهذه نقطة مهمة جدا فيما يخص الرسوم. يعني نريد أن نسمع عن مجانية التعليم، ولن نقول مجانية 100%، ولكن على الأقل تخفيف من الرسوم لا ارتفاعها، وهذا ما نلحظه. يعني مشكورة وزارة التربية والتعليم في إلزام أو توحيد الرسوم في المدارس، ولكن ما تزال غالية، ما تزال مرتفعة، خاصة على الأسر متعددي الأطفال الذين يرتدون المدرسة، بالإضافة إلى الظروف التي يعانيها المجتمع وهو صامد بالدرجة الأولى كحاضنة شعبية.
3: لا، في الحقيقة الرسوم هي محددة للرقم من قبل وزارة التربية، وفيها حتى تعاميم خاصة من ذلك. الإشكالية أنه مسألة ارتفاع الرسوم هو

0: المالية في ذلك من قبل قيادة الوزارة.
1: نعم، نتحدث عن تخفيضها، هل هناك مجال مستقبلا؟
0: حقيقة أنه إن شاء الله إذا تحسنت الأمور ونحن نعمل ذلك إن شاء الله، أنه في المستقبل حينما تحسن الأمور نصل إلى مجانية التعليم، وهذا يتطلب وقت يعني، والبلد يعيش في ظروف استثنائية.
1: هو عموما في هذه الظروف يعني الحديث عن مجانية التعليم أمر خارج عن السرب، ولكن نتحدث عن تخفيضها.
0: كما قلنا لكم الآن هو أصلا الرسوم هي محدودة ورمزية لا تكاد أن لا. نعم، من ما بين 105 ريال إلى 300 ريال الرسوم التي هي فيها تعاميم كما قلنا، لكن الإشكالية أنها تفرض مبالغ مثلا من قبل مدراء المدارس لأنهم يروا أنها ضرورية لسير العمل التعليمي، هم بيجوا إشكالية فهم بيفرضوها، المجتمع يتقبلها، صحيح أنه يعاني لكن يتقبلها، وهناك في تفاوت يعني. وأيضا هي ليست ملزمة، ليست ملزمة، هي كمشاركة مجتمع، هي طوعية.
1: لكن ما نلحظه أستاذ علي، خاصة في المدارس الخاصة أو الغير رسمية، هناك رسوم تفرض على مما يثقل كاهل الأسرة، خاصة من لديهم أكثر من طالب.
0: فيما قصدكم أنتم فيما يتعلق بالمدارس التعليم
1: الآلي، هل هناك قوانين وضوابط تلزمها؟
0: أنا لو سمحت
1: تفضل.
0: خلال الأسبوع قبل المنصرم كنا في لقاء في الوزارة، يعني أفردت مساحة كبيرة جدا لمناقشة هذا الموضوع، هو أهم يعني ملقى على قيادة وزارة التربية والتعليم ومكاتبها وفروعها أيضا. هي إشكالية بتواجهنا أيضا، بالرغم أنه المسألة هي استثمارية بالنسبة لل يعني ملاك هذه المدارس والمستثمرين فيها، لكن هم ينظرونها على أنها يعني توجه تجاري بالنسبة لهم. لكن الحقيقة أنه هناك في لوائح الآن خلال الأسبوع قبل الماضي يعني، والآن عممت في المحافظة والمديريات، تكون ملزمة للمدارس التي يعني صرح على سابقا أو ستفتح خلال هذا العام الالتزام بآلية محددة، خصوصا فيما يتعلق مسألة الرسوم. هناك لوحة الشفافية تعلق في بوابة المدرسة للالتزام ولي الأمر عندما يأتي. هناك فيما يتعلق يعني معايير متعلقة بالمدرسة نفسها وفي الرسوم المفروضة وهكذا. لكن أحيانا ولي الأمر يعني قد يأتي إلى هذه المدرسة ولا لا يطلع على المعايير والشروط الخاصة بالمدارس، مدارس التعليم العالي. يعني هذا الشخص يكون ميسورا وفرض عليه مبلغ وسدد، لكن يأتي شخص آخر يعني وضعه المالي قد يكون متوسط أو ما إلى ذلك،
1: الغالبية
0: يأتي من هو أقل يعني في دخله، فتحدث هناك إشكالية.
1: نعم.
0: لكن الإخوة أولياء الأمور المفترض أن يطلعوا على يعني اللوائح المنظمة لمدارس التعليم الأهلي.
1: نعم.
0: لكي لا يتم ابتزازه.
1: صحيح صحيح. أستاذ علي، طبعا نشكر لكم سعة صدركم، وطبعا مثل ما قلتم العملية التعليمية هي مسؤولية الجميع، لهذا نحن حريصون جدا كي نوصل لكم صوت المجتمع، وبالتالي نوصل صوتكم إلى المجتمع.
0: الله يبارك فيك.
1: شكرا جزيلا،
0: حياكم الله، شكرا،
1: إلى اللقاء.

0: ما نزال بصحبتكم وبصحبة فلذات أكبادنا من يعول عليهم هذا الوطن كثيرا، ولا نستطيع أن نجني الثمار إن لم نعتني بها ونبذرها خير بذار. عن تدشين العام الدراسي الجديد في محافظة صنعاء، وفينا مراسلنا إبراهيم القرضي بما لديه.
1: تحية لكم مستمعين الأعزاء، أجمل التحية في مستهلكنا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء. أنشطة وفعاليات مختلفة تشهدها المحافظة، من أبرزها تدشين العام الدراسي الجديد بعموم جوريات محافظة صنعاء، حيث قام الأخ محافظ صنعاء عبد الباسط الهادي والأخوة وكلاء المحافظة ومدير عام مكتب التربية والتعليم ومدير مكاتب التربية والتعليم والبحث العلمي بالمديريات بعملية التدشين العام الدراسي الجديد. الجميع أشادوا بمستوى إقبال الطلاب والطالبات وانتظام المعلمين في تأدية رسالتهم التعليمية بكل عزيمة وصمود وبما يسمى بالارتياء بالعملية التعليمية. عن عملية التدشين تحدث لإضاءة صنعاء برنامجنا التحية لمن الأخ الأستاذ أحمد محمد ناصر مدير مكتب التربية والتعليم بمدير السنحان، حيث يقول:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا في بداية العام الدراسي 1448 نهنئ أبنائنا الطلاب ببداية العام الدراسي، كما نهنئ أولياء الأمور وجميع أبناء الوطن الغالي، الوطن الحبيب، بهذه المناسبة العظيمة. وخلال يوم أمس 5 محرم تم استقبال أبنائنا الطلاب في عموم مدارس مديرية سنحان، حيث كانت الاستعدادات في أتمها وأكملها على مدار أسبوعين من قبل 5 محرم، ونحن نستعد لاستقبال أكثر من 100,000 طالب وطالبة في مديرية سنحان. فيوم أمس استقبلنا عدد كبير من أبنائنا الطلاب والطالبات في جميع المدارس، وكانت الاستعدادات كما أسلفت على أتمها وأكملها من حيث الكادر التعليمي المتواجد بنسبة 98%، وأيضا من حيث توفير ما أمكن من الأثاث المدرسي والإمكانيات المدرسية من الكتاب المدرسي المرتجع من أبنائنا الطلاب. ويوم أمس تشرفنا بزيارة الأخوة وكلاء محافظة صنعاء والأخ نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة والأخوة مدير عام مديرية سنحان والسلطة المحلية، وقمنا بزيارة العديد من المدارس وتدشين العام الدراسي، وكان مستوى الانضباط إن لم نقل ممتاز بالنسبة لأبنائنا الطلاب فجيد جدا في نسبة الحضور، فتراوحت نسبة الحضور ما بين 60% إلى 90% في عموم مدارس مديرية سنحان. وفي يومنا هذا من التقارير الواردة إلينا وصلت النسبة في طابور الصباح إلى نسبة 90% إلى 95% من أبنائنا الطلاب. أما بالنسبة للكادر التربوي والتعليمي فمتواجد ليومنا هذا بنسبة 100%. من خلال الزيارات التي قمنا بها وأيضا الفريق الميداني المكون من رؤساء الأقسام والرقابة والتوجيه على عموم مدارس المديرية، فلدينا كادر نحمد الله ونشكره، كادر متميز قام أمس بتغذية جميع المديرية والنزول إلى جميع مدارس المديرية الذي يتراوح عددها 130 مدرسة ما بين حكومي وأهلي. أخي إبراهيم، أنت وجميع الأخوة المستمعين، نحن قمنا بدورنا إن شاء الله وسنقوم بدورنا إن شاء الله، رغم العدوان، رغم الحصار، رغم انقطاع المرتبات، رغم الظروف التي يعيشها التربوين، إلا أننا سنواجه هذا التحدي إن شاء الله وسنخرج بمخرجات إن شاء الله إيجابية لبناء هذا الوطن الحبيب. كما أنوى أخي إبراهيم أننا ننصح وندعو أولياء الأمور الذي ما زال لم يلحق ابنه بالمدارس عليه سرعة تسجيل ابنه وإلحاقه بالمدارس المتواجدة في أقرب مكان إليه، حتى يستطيع هذا الطالب من بداية العام الدراسي استيعاب الدراسي ومواكبة العملية التعليمية.
1: كما تحدث لي مع صنع برنامجنا تحية لمن الأخ الأستاذ عبد الجليل عواد مدير مكتب التربية والتعليم بمديرة أرحب عن الاستعدادات، حيث يقول:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لكم هو جميل أن تدشن العام الدراسي بفعاليات الحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله بدأ العام بداية قوية، وكل الفرق الميدانية تحركت سواء من الجانب التربوي أو من الجانب التعبوي أو من الدوار الجهات العليا، وزارة التربية ومكتب المحافظة، وكذلك الوكلاء من محافظة صنعاء شاركونا في التدشين، ومعنا أيضا في التدشين مدير الناحية، والحمد لله كان حضور الطلاب حضورا مميزا، وكذلك تواجد الأخوان المعلمين، حيث اليوم يعتبر اليوم الثاني لكن النسبة عالية تصل إلى 90% نسبة الحضور من المدرسين ومن الطلاب والطالبات، وهذا لم نشهده من قبل في هذا مثل هذا العطاء ومثل هذا التميز. فنسأل الله العظيم أن يكتب أجورهم ويبارك فيهم، وشكرا للإذاعة على اهتمامها بالتعليم وبالمعلمين وبالطلاب، وكتب الله أجر الجميع، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله الموت عليك، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
1: وهكذا مستمع عزيز، عام دراسي جديد وإقبال للطلاب والطالبات على المدارس منقطع النظير، وهذا يدلل على تنامي الوعي لدى الجميع، وبما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة. وأمل كبير أن تشهد العملية التعليمية خلال هذا العام الدراسي الجديد نقلة نوعية ومخرجات مثمرة، باعتبار التعليم الركيزة الأساسية لمحور التنمية. لكم في الختام مستمعي الأعزاء، تحياتي إبراهيم القرضي، إذاعة صنعاء.

0: حياتك.
1: ونصنع إذاعة الجمهورية اليمنية، وطبعا محافظة دمار تنال نصيبها من الأنشطة والفعاليات التي تقام، وإلى مكتب الأشغال هناك والنشاط الذي يقوم به. مراسلنا من هناك محمد صالح الكليبي، ماذا لديك؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، نلتقيكم من محافظة دمار، فتحت شعار من كربلاء إلى غزة يقيم مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة دمار فعالية ثقافية إحياء لذكرى فاجعة كربلاء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام للعام 1448 هجرية. وفي الفعالية ألقيت العديد من الكلمات، حيث ألقى مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة دمار المهندس معاذ الشوكاني كلمة قال فيها:
3: على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين اللواء محمود الجبين وكيل المحافظة، الأخ مدير عام مكتب الأراضي والتخطيط العمراني، الأخوة الزملاء الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن إحياء يوم عاشوراء ليس مجرد بكاء على التاريخ أو استعال لحدث مضى عليه قرون، بل هو استحضار لمنهج حي وثورة إخلاقية وإنسانية مستمرة. عاشوراء هي الميزان الذي نزن به مواقفنا في كل زمان ومكان، وهي البوصلة التي تشير دائما نحو الحق والحرية والكرامة في مواجهة الظلم والطغيان. حين ننظر إلى المرحلة الراهنة التي تمر بها أمتنا اليوم، نجد أننا نعيش تفاصيل عاشوراء بأشكال مختلفة من الأزمات المركبة التي تحيط بنا اليوم، من تكالب قوى الاستكبار والانتشار ولانتشار الظلم ومحاولات تجهيل الشعوب واستلاب إرادتها وقيمها. تضعنا تماما أمام نفس الخيار التي واجهها الإمام الحسين عليه السلام، كما وقف الحسين بن علي ومن معه القلة القليلة تجاه ذاك الظلم في كربلاء. لم يكن السيف وحده هو السلاح الذي واجهه، بل كان التضليل الإعلامي وتزييف وعي الأمة. واليوم في عصر التضليل الرقمي والحروب الناعمة، نحن أحوج ما نكون إلى بصيرة عاشوراء لفرز الحق من الباطل وعدم الانجرار خلف الشعارات البراقة المزيفة. علمتنا كربلاء إن النصر الحقيقي ليس بكثرة العدد، بل بالثبات في الموقف. والمرحلة الراهنة تتطلب منا نفسا حسينيا يرفض الاستسلام والإحباط، ويؤمن بأن عاقبة الصبر والثبات هي النصر والتمكين. إن التزامنا بعاشوراء اليوم يتجسد في كل بقاع الأرض، وإعلاء صوت الحق ومقاومة الطغيان بمختلف أشكاله. وإن نبذ الفرقة والشتات الآن هو سد الثغرة التي يدخل منها الطغاة. لنتذكر دائما شعار الحسين: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. وعلينا جميعا أن نسير على نفس النهج، فالمرحلة الراهنة أكثر حساسية وخطورة من مرحلة الإمام الحسين عليه السلام. وحياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، أيها من الله، أيها من
2: الله، أيها من الله. كلمة المناسبة ألقاها الأخ نعمان السماوي، حيث قال:
5: والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، القائل في كتابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحبته الأخيار المنتجبين، الأخوة الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا نحن نلتقي في هذا اليوم في هذه الفعالية وفي قلوبنا غصة الحزن وفي أرواحنا وهجة الثورة، فكان عنوان فعاليتنا من كربلاء إلى غزة. وها نحن نحيي ذكرى كربلاء الفاجعة وذكرى استشهاد سيد الشهداء وإمام الأحرار مولانا الحسين بن علي عليهم السلام. إننا لا نحيي هذه الذكرى لمجرد البكاء وسرد التاريخ، بل لنستلهم منها الدروس والمواقف التي تصحح واقعنا وتبني أمتنا في مواجهة طواغيت العصر. إن الحسين عليه السلام لم يكن شخصا عاديا، بل هو من قال فيه جده المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله: حسين مني وأنا من حسين، وهو سيد شباب أهل الجنة. وعندما انحرفت الأمة ووصل الطغيان الأموي المتمثل بيزيد بن معاوية إلى ذروته مستهدفا طمس معالم الدين وإذلال الأمة واستبعادها، لم يقف الإمام الحسين موقف المتفرج، لم يقف موقف المتفرج، فقد كان نورا. وقد كان يزيد بن معاوية يعني لم يكن، وأنه لم يخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظلما، وإنما خرج لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن أمر بالمعروف وأنهي عن المنكر. وعندما حير بين السلة والذلة وبين الاستسلام للطاغية والشهادة في سبيل الله، أعلن الموقف الذي تتوارثه الأجيال المؤمنة قائما: إلا وإن ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنين. فقدم عليه السلام روحه الطاهرة وأهل بيته وأصحابه في مظلومية هي الأكبر في تاريخ البشرية، مجسدا أعلى قيم الفداء والتضحية. إن ثورة الإمام الحسين عليه السلام ليست مجرد حادثة تاريخية أنقضت، بل هي مدرسة إيمانية عملية تتحرك فينا في كل زمان ومكان، لتعلمنا كيف نرفض الظلم وكيف نأبى الذلة وكيف نواجه المستكبرين مهما كان حجم التحديات والتضحيات. ولذا ومن خلال هذه الفعالية ونحن في رحاب ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، فإننا نؤكد على الآتي: الولاء المطلق والارتباط الإيماني بمنهج ومشاريع إعلام الهدى من آل بيت رسول الله، والتمسك بخط الجهاد والاستشهاد. 2، الدعوة الصادقة والمساندة الكاملة لمحور المقاومة بالمال والرجال والكلمة والموقف، ومواصلة التعبئة والاستنفار لمواجهة قوى الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل. الموقف الثابت وغير المتزلزل ضد الباطل والطغيان، وتجسيد شعار هيهات من الذلة حقيقة واقعية في جهادنا وفي نصرتنا بغزة وفلسطين وفي معركتنا معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، النصر الإسلام، هيهات من الذلة، هيهات.
2: هكذا كنا معكم مستمعينا الكرام من محافظة الذمار، سلطنا فيها الأضواء على الفعالية التي نظمها مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة تحت شعار من كربلاء إلى غزة في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام للعام 1448 هجرية. هذه تحياتي، محمد صالح الكليبي، إذاعة

0: الحمد لله الذي أكرمنا بالنبوة وعلمنا القرآن وفقهنا بالدين، وإنني ما خرجت إلا لطلب الإصلاح في أمة جدي، ألا وإن القوم قد خيروني بين الثلة والذلة، وهيهات منا الذلة، وإني لا أعلم أصحابا أولى ولا أوفى ولا أصبر منكم ولا أهل بيت أوفى من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعا خيرا، وقد أبحتكم وأذنت لكم في حل ليس لي عليكم ذمام، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وانطلقوا إلى دياركم عسى أن يفرج الله عنا وعنكم، وذروني وهؤلاء القوم فإنهم لا يطلبون غيري.
1: في عاشوراء تتجدد الثورة في وجه كل طاغ ومستكبر، في ذكرى الحسين تتجدد العقيدة الراسخة في وجه العدو الصهيوني بحتمية زواله، لذا يخاف أعداؤنا جدا من هذه المناسبة التي تحيينا ولا نحييها. يا حسين، سيجعل لك الله حرارة في قلب كل مؤمن لا تبرد أبدا.
2: إن قضية الحسين عليه السلام هي الإسلام والقرآن، هي الحق ليعمل به، هي التصدي للباطل والنهي عنه، هي إنقاذ المستضعفين والوقوف بوجه الطغاة المستكبرين ومواجهة الظالمين، ولذلك فهي القضية الخالدة والممتدة عبر الأجيال إلى آخر أيام الدنيا. فقياس موقفك تجاه نهضة الحسين عليه السلام بقياس موقفك تجاه الإسلام ومدى إحساسك بالمسؤولية.
1: من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم فترتنا المفتوحة، لكم التحية من طاقم اليوم أماني عامر وسمح لكم من الإعداد، ومن المكتبات سامي الحمامي، هي لكم أيضا من الإدارة العامة الأخبار ميسون الرديني وعبد الله شرغة، لكم أيضا التحية من النظم المعلومات هشام العيزري، وهي أيضا من الإشراف والإشراف العام طاهر الحرازي وعبد الرحمن الحمران، وكل التحية لكم من التنفيذ على الهواء جمال سريع، ومن الإخراج جميل الورافي. تحية اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية.

من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية إليكم موجزا للأنباء. أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح مشروع الخطة السنوية للحكومة، مؤكدا الالتزام بمواجهة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي رسميا وشعبيا لمواجهة التحديات وإنهاء العدوان والحصار والاحتلال السعودي المدار أمريكيا واستعادة الثروة المنهوبة. أطلقت أليات العدو الإسرائيلي نيرانها الكثيفة صباح اليوم تجاه المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وسط تحليق مكثف للطيران الحربي واستمرار للخروقات الصهيونية الممنهجة لهدنة وقف إطلاق النار، وذلك عقب يوم من ارتكاب العدو مجازر وحشية أسفرت عن استشهاد 11 مواطن بينهم صحفي. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات العدو حملة مداهمات واعتقالات مسعورة طالت 14 فلسطينيا. في لبنان استشهد 7 لبنانيين جراء غارات جوية شنها العدو على بلدة سحمر بالبقاع الغربي ومخيم الرشيدية بقضاء صور. إلى ذلك اعترف جيش العدو بمقتل 3 من جنوده وضابط من الكتيبة 52 في معارك جنوبي لبنان، وكان مجاهد المقاومة الإسلامية قد أفشلوا محاولة تسلل لقوة مشام اللواء الكوماندوز الصهيوني باتجاه مرتفع علي الطاهر الاستراتيجي. أشارت مصادر دبلوماسية أن الوفدين الإيراني والأمريكي سيعقدان اجتماعا طارئا في سويسرا لمناقشة القضية اللبنانية في المفاوضات السويسرية، حيث يعتزم الوفدان مناقشة قضية اعتداءات كيان العدو على لبنان في اجتماع استثنائي وطارئ. كشفت مصادر إعلامية بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من المتوقع أن يستقيل من منصبه غدا الاثنين، وأن يحدد جدولا زمنيا لرحيله، وذلك وسط تصاعد التحديات داخل حزب العمال. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات موجزا للأنباء، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء.

0: وقفة إعلانية.
1: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 7844888

أيها الإخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

حي على خير العمل. الله

0: وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. حينما نشاهد واقع الأمة الإسلامية في مواجهتها للكفر والكافرين، وكيف هي علاقتها برسول الله واقتداؤها برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والكافرون يعتدون على هذه الأمة بالسلاح، بالاحتلال، بنهب الثروات، بالإساءة إلى المقدسات، كم نجد أن هناك إساءة إلى مقدسات المسلمين من قبل الأمريكيين خاصة في هذه المرحلة، إساءات متواصلة متكررة، والذي بات واضحا أنهم يعملون على ترويض وتعويد المسلمين على الإساءة حتى تموت قدسية المقدسات وعظمة ما عظم الله سبحانه وتعالى. إساءة إلى رسول الله، ثم تأتي إساءة إلى القرآن، ثم تأتي إساءة إلى الكعبة، تأتي إساءة من مواطن عادي، ثم تأتي إساءة من مسؤول معين، ثم تأتي إساءة من وزير، من نائب، من عضو، من مرشح، من هنا ومن هناك، ثم تأتي الإساءة من رأس الهرم، من أمريكا، من ترامب. والمسلمون حالهم سيء للغاية، متفرجين فقط، يخافون أن يكون لديهم ردة فعل من أجل الله ومن أجل مقدساتهم، من أجل الكعبة، من أجل القرآن، من أجل رسول الله، من أجل المسجد الأقصى، من أجل كل تلك المقدسات التي بقدسيتها أصبح لهم قيمة في هذا العالم، وبعلاقتهم بها، علاقتهم بالله من خلالها كانت لهم القيمة، وإلا فهم كانوا بلا قيمة، بلا رقم في هذا العالم قبل أن يأتي رسول الله ويأتي بالقرآن ويأتي بالهدى ويأتي ليعرفهم على تلك الشعائر وتلك المشاعر وتلك المقدسات. ولذا الحالة التي تعيشه الأمة اليوم في المنطقة هي حالة سخط وغضب إلهي. الله سبحانه وتعالى توعد المسلمين بالعذاب إذا لم يكن لهم مواجهة للكفر والكافرين، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. هذا هو العذاب الأليم، هذه الحالة التي تعيش فيها الأمة الذلة والمسكنة أمام من ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، هذه حالة عذاب، حالة سخط إلهي من الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يريد لأوليائه أن يذلوا ولا أن يهانوا ولا أن يسيطر عليهم الكفر. أراد الله لكلمته أن تكون هي العليا، وهي العليا فعلا رغم كل المحاولات، لكن أراد من المسلمين أن يعلوا كلمة الله وأن يسقطوا كلمة الكفر والكافرين. حالة الأمة الإسلامية اليوم تشهد على الفجوة بين المسلمين وبين القرآن، بين المسلمين وبين الله سبحانه وتعالى، فجوة بين المسلمين وبين أسس الإسلام، لم يبق لهم من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. حينما نشاهد كيف هي ردود الفعل على الإساءة التي وجهها ترامب إلى أقدس المقدسات لدى المسلمين، الكعبة، إلى قبلتهم التي يصلون ويتجهون في صلاتهم إليها كل يوم، ويتجهون في دعائهم نحو القبلة كل يوم، ويحج الملايين من أبناء هذه الأمة ليطوفوا حول ذلك البيت المعظم المقدس الذي بارك الله فيه وأمر الله سبحانه وتعالى بإحيائه. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. الله سبحانه وتعالى أراد للأمة أن تعظم تلك المقدسات لتعظم وترتفع، ولكن حال الأمة اليوم حينما شاهدنا أنه لم يخرج إلا الشعب اليمني، لم يكن هناك غضب إلا من الشعب اليمني، لم يكن هناك مظاهرات إلا في الشعب اليمني، معناها حالة الاستبدال واضحة موجودة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، كما استبدل الله في أيام رسول الله المجتمع المدني بديلا عن المجتمع المكي، المجتمع المعطاء بديلا عن المجتمع الطماع، المجتمع الذي يرى أن الهدى مشاكل يتخلى الله عنه ويزيله الله ويبعده الله من الطريق، ويأتي الله بمجتمع يرى أن الهدى نعمة وفرصة. وهكذا يأتي الاستبدال في كل مرحلة زمنية، استبدال واضح. ليس هناك حتى من بين أبناء الأمة الإسلامية يوجد محور الجهاد والمقاومة، ومن بين محور الجهاد والمقاومة نجد أن الشعب اليمني هو أكثر من يقدس المقدسات، ويتحرك بوعي وفهم وبصيرة في مواجهة الحرب الفكرية والإعلامية والثقافية التي تأتي من قبل أعداء الله. ربما تكون هناك حركة عسكرية من قبل المحور كل المحور في مواجهة الكافرين، لكن في الحرب الثقافية والإعلامية التي هي أساس للحروب العسكرية تجد أن الشعب اليمني هو الأوعى والأفهم والأكثر إدراكا والأكثر حركة في مواجهة ذلك الاعتداء وتلك الإساءات للمقدسات. فواقع الأمة يشهد على مستوى الانحراف الذي حصل في واقع الأمة عن الأساسيات، عن أسس الإسلام، عن الجذور الأساسية في الإسلام. المسلمون وصلوا إلى حالة سيئة في هذا الواقع، في هذا العالم. الظلم في ساحتهم أكثر من أي ساحة عالمية أخرى. لاحظوا كم من الحروب دارتها أمريكا من بعد الحرب العالمية الثانية، وأين دارت رحى هذه الحرب؟ أين تطحن؟ أين تدور في المنطقة العربية على رؤوس العرب والمسلمين؟ لأنهم في حالة تخلي عن دين الله فسلط الله عليهم. لو تكاتفوا وعادوا إلى الله وعادوا واقتدوا برسول الله لما كانوا في هذه الحالة. بيئة الأمة الإسلامية اليوم بيئة مفتوحة أمام الفساد بكل أنواعه، بيئة مفتوحة أمام الضلال بكل أنواعه، بيئة يتحرك فيها أعداء الأمة بكل بساطة، ويتحرك فيها الكثير من أبناء الأمة المنتسبين إلى الأمة، إلى دين الأمة، إلى رسول الأمة، يتحركون في خدمة الأعداء بكل وضوح وبكل علانية، بل يتفاخرون بولائهم لأمريكا وإسرائيل ويتحركون في خدمتهم ضد الأمة. إذن هل هناك أمة فيها الحال سيء إلى هذا الواقع أكثر من المسلمين؟ لا. بيئة الأمة اليوم بيئة فيها كل أشكال وأنواع المفاسد، وفيها سهولة في عملية الاستقطاب من كل فئات الضلال. أصبحت الأمة الإسلامية عبارة عن توفية لبقية الأمم، لبقية المنحرفين من أبناء الأمة من ينحرف، يصبح هنا وذاك يصبح هناك، من داخل ساحة الأمة العربية والإسلامية يستقطب الآلاف من قبل فئات الضلال. فالحالة حالة خطيرة جدا، مفترض أن يقف كل إنسان مسلم وتقف الأمة بجدية لتعرف ما هو الخلل وما الذي ينبغي على الأمة فعله لكي تنجو من الخطر في الدنيا والآخرة، لكي تحاول أن تراجع حسابها، وإلا فإنها في واقع الخطورة اليوم، هي في حالة سخط إلهي وضربات تتلقها من الله سبحانه وتعالى. لكن كل إنسان مسلم مسؤول أمام الله أن ينظر ما هو الخلل وما هو العلاج، كيف على الأمة أن تغير نحو الأفضل، تغير من واقعها لكن بشرط أن يبدأ ذلك التغيير في النفوس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كم نجد في هذه الأيام من أبناء الأمة الإسلامية يغضبون لأن الفريق الفلاني ومنتخب الدولة الفلانية لم يستطع أن يسدد هدف. كم الذي يغضبون من أجل كرة القدم بالملايين بل بعشرات الملايين، وكم هم الذين غضبوا من أجل الكعبة، وكم هم الذين غضبوا قبل ذلك من أجل القرآن الذي دنس وأحرق، كم هم الذين غضبوا لله وللدماء المسفوكة من أبناء هذه الأمة وخاصة في فلسطين، كم هم الذين يتحركون. لأن معناها أن واقع النفوس تغير نحو الأسوأ، ولذلك تغير الواقع نحو الأسوأ. ولن يكون هناك تغير في الواقع ما لم تتغير النفوس. هنا الله سبحانه وتعالى يضع الحل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قاعدة، ناموس إلهي، قانون إلهي، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم محمد وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام على المستمعين ورحمة الله. وهذا قبس من نور آية، سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قول الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 39 من سورة الروم، وهي سورة مكية، والآية تأتي بعد آيات تؤكد ما يلي: ألم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وإذا كان الأمر كذلك فإن المؤمن هو الذي لا يبخل ولا يفخر إذا بسط الله الرزق له، ولا ييأس ولا يقنط إذا قدر عليه رزقه، بل يظل شاكرا ذاكرا في كل حال، منفقا موقنا بربه ذي الجلال. ولهذا يقول الله بعد ذلك: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير لمن يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. نعم، إن على من يقصد بكل عمله وجه الله ويتوكل على الله، إن عليه أن لا يبخل بمال الله بل ينفقه على عباد الله، وكيف لا وهو يناله من الله، وما أنفقه فهو باق عند الله، يجده عنده خيرا وأعظم. فمن شك في ذلك فهو الخسران المبين والهلاك المهين، وهو مصير الغافلين. أما العقلاء فإنهم يقصدون البقاء بابتغاء وجه الله الأبقى، ويطمئنون إلى عطائه ويعملون على مرضاته. وهكذا أيها الإخوة نصل إلى الآية التي نقبس منها: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. نعم، إن من يقصد بمال الله المرابة والتكديس وقنطرة القناطير المقنطرة وتكثير الكنوز، فإنما يكنز القلق والخسران، ويقنطر الفقر والعسر، ويكدس اليأس والشر. إنه يائس من رحمة الله ومعتمد على ما اقتناه، إنه مرتاب في ربه ومطمئن إلى كسبه. فيا للغفلة، يا للغفلة، إنه يعتمد على الوهم، فما يظنه يربو إنما هو يمحق، وما يحسبه يخلد إنما هو يهلك، وما يجمعه من متاع الترف إنما سعى إلى الخسف والتلف، كما حدث لقارون وقوم شعيب وعاد في من سلف. وكيف لا والله يقول: فلا يربو عند الله. أنتم بسمعوا: فلا يربو عند الله، هو قول ممن قوله الحق، هو الذي يربي وهو الذي يمحق، هو الذي يعلم ما خلق، ولله ما أعطى ورزق، وهو السابق ولا يسبق. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول: إن من يحاولون تنمية أموالهم على حقول الربا إنما يبذرون لهبا، وسيكون ذاهبا ولن يستطيع له طلبا. وقد تسألون: نريد أن نعرف مسالك الربا لنتركه ونتجنب. أقول: إن الربا له صور وأساليب متعددة، فليس محصورا في صورته المشهورة التي هي الفوائد على القروض كما كان في الجاهلية وكما هو الآن في البنوك، بل يتعده إلى صور أخرى نمارسها ولا ندري. فالذي يصنع الغذاء مثلا أو يستورده ولا يلتزم بعبوات محددة في الوزن والكيل وبنوعية معينة في الجودة، مع أنه ملتزم بذلك أمام الدولة ومسعر هذه الكمية، ثم ينقلب ويختلس غفلة الرقابة، فإذا به ينقص الكميات ويختار أردأ النوعيات وينزلها إلى السوق وإلى المبيعات، فإن هذه واحدة من صور الربا. ومثل الغذاء مواد البناء والكتب والملابس والأثاث وغير ذلك. إن من يفعل ذلك فإنما أراد أن تربو أمواله في أموال الناس، وهذا لا يربو عند الله. نعم، لقد أرادوا بسوء النوعية ونقص الكمية أن تربو الأموال على حساب أموال الناس، وأرادوا أن تتضاعف أموالهم بسرعة وبأقل تكلفة. لقد أخذ هذا ولم يعطي، ولقد رابى ولم يترك، وأكل مالا بالباطل. إن المبادلة التجارية هي التي عن تراض وتزك، فلا نستغل حاجة المستهلك لنقذف إليه بما لا يرضاه، وإلا فهو مضطر إليه. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ونحن في هذه الحال التي وصفنا نرى أن التراضي منعدم، وأن التجارة تحولت إلى مرابة، وأن البيع الحلال تحول إلى جمع أموال، وأن الاختيار تحول إلى استغلال الذي لا يرضاه ذو الجلال، ولا يربو عنده، ولا ينمو أبدا في أي حال، بل يمحقه ويلحق به الوبال. قد يسأل سائل: كيف السبيل إلى النجاة وإلى النمو الحلال؟ الجواب يأتي في آخر الآية، ويقول الله: وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذا قول الله، هو قول الحق الذي يعلم الصالح والضار، الذي يعلم ما ينفعنا وما يهدينا. إذن فالطريق هو أن نقصد بأموالنا الزكاة. ما معنى الزكاة؟ يعني النمو بطهر والزيادة بخير، ولا يتم ذلك إلا إذا كانت التجارة والصناعة تتصف بالأمانة والقناعة، وتسعى إلى الخدمة العامة قبل المصلحة الخاصة، وفوق ذلك تريد وجه الله. فالذي يقصد بالتجارة وجه الله وبالصناعة وجه الله، فإن أعماله وماله لا بد أن ينمو. إن من يتق الله في كل أحواله فلا يكسب إلا من حلال زكي، ولا يربح إلا بالذي يظنه مقابل جهده. إن هذا هو الذي يربو عند الله ويتضاعف وتحل فيه البركة. إن على كل من يتعامل مع السوق أن يحرص أن يكون دخله زكيا طاهرا من شوائب الغش والإسراف، وأن تكون تجارته ومبادلته مع الناس متضمنة أو متصفة بالعدل والإنصاف، فبقدر ما أعطى ينال، وبمثل ما خدم وقدم يكسب ويغنم. فلا غلو ولا طمع ولا بغي ولا هلع، إن الله معه ينظر ويسمع ويحمي ويمنع، بل إنه معنا أيضا يبارك وينمي ويحفظ ويقي. وهكذا ينال من الله أحسن الجزاء، ويتضاعف ماله زكيا مباركا، ويحيا به سعيدا آمنا، وتحيا الأوطان والأولاد والعيال في أمن وسلام، لا يقلقنا خطر ولا يفزعنا شر. إن على كل فرد منا يتعامل مع السوق أن يمضي في واجبه على الإحسان، وأن يزيد إقداما على طريق خدمة الإنسان بالإتقان، وأن يعمل في رضا الرحمن، ويسعى بكل جهده إلى أعدل الأثمان. إن الله في هذه الحالة معه أينما كان، ومن كان هكذا فإنه يبقى في أمان، وتتضاعف أمواله باطمئنان. وكيف لا، والله يعد ووعده الحق، فيقول: فأولئك هم المضعفون. إنه وعد حق ممن أعطى ورزق، وممن هو قادر على أن يهلك ويمحق ولا يسبق. أسمعتم؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وإعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: أرجو المعذرة يا مولاي، فما أحمله من الأخبار لا يحتمل التأجيل.
3: الويل لك إن كنت تحمل خبرا يضاعف همي وغمي وأرقي. فماذا تحمل من الأخبار؟
2: أنا ما أسرعت في نقل الخبر الذي أحمله إلا كي أخفف عنك ما تحمله من حزن وألم بسبب بقاء زيد في العراق.
3: فهات ما عندك ودع مقدماتك الجوفاء.
2: أبشرك يا مولاي برحيل زيد بن علي من العراق عائدا إلى المدينة.
3: غادر العراق؟ ربما الإدراك بأن رأسه سيصبح على رأس سيفي كما أصبح رأس جده الحسين وغيره من عتاة بني هاشم. حسنا أيها القائد، انصرف الآن ودعني مع الوزير.
2: أمرك يا أمير المؤمنين.
4: الحمد لله يا أمير المؤمنين أن رحل زيد وكفاك شره.
3: ما أظن أيها الوزير، ما أظن أننا قد كفينا شره، فقد كثر أنصاره وزاد أتباعه سواء في المدينة أو في العراق.
4: ولكنك يا مولاي تمتلك السلطة والمبايعة، فأنت ولي أمر المسلمين، ولا يحق لأحد أن يخرج عن طاعتك.
3: أحب أيها الوزير حين خلوتنا الحديث بكل صراحة.
4: ماذا يقصد أمير المؤمنين؟
3: تحريم الخروج عن ولي الأمر حتى وإن ظلم، حجة صنعها علماؤنا المحبون لنا بهدف بقائنا وردعا لكل من ينوي التمرد أو الخروج عن طاعتنا.
4: المهم يا مولاي أن هذه الفتوى المحرمة للخروج عن ولي الأمر حتى وإن ظلم قد حققت هدفها وأوجدت مبررا شرعيا لكم لردع كل من يحاول الخروج أو التمرد على ولايتكم وخلافتكم.
3: ولكي أكون صريحا معك أيها الوزير، لابد أن نعترف أن حجة زيد بن علي أقوى وأبعد أثرا ووقعا في نفوس الناس.
4: أي حجة تقصد يا أمير المؤمنين؟
3: حجة وجوب الخروج عن الإمام الظالم. هذه الحجة واحدة من الحجج الكثيرة والكثيرة جدا التي حظيت بقبول لدى الناس. لقد صار زيد بن علي إماما بحق وصاحب فكر مخيف يوشك أن يهز أركان خلافتنا.
4: هون عليك يا مولاي، وما دمت قد أذنت لي بالصراحة فاسمح لي أن أقول لك أنك تبالغ في الحديث بشأن زيد بن علي.
3: إنها الحقيقة أيها الوزير، وإذا لم نردعه ونتخلص منه الآن فمن الصعب الخلاص منه وقد توسع نفوذه أكثر.
4: إذا كان هذا ما تراه فلنعد العدة.
3: هذا ما أراه، فماذا ترى أنت أيها الوزير؟
4: أرى يا مولاي أن تبدأ بعزل الولاة المقصرين في أداء واجباتهم في خدمة الخلافة وردع المتمردين عليه.
3: وأولهم والي العراق خالد القسري، الذي أثبت خيانته لنا باستقبال زيد مجللا مكرما. وأين في دار الولاية بالعراق؟
4: معك حق يا مولاي، فهو يستحق العزل.
3: ليس العزل فحسب، بل السجن، وربما سيكون لنا رأي في بقائه على قيد الحياة أو عدم بقائه.
4: قد أرسلنا يا أمير المؤمنين من يحضره إلى بين يديك، حينها سيكون لك الأمر فيما تراه بشأنه.
3: وعليك أيها الوزير أن تفكر معي في من سيكون خلفا له.
4: أمرك مطاع يا مولاي.
3: وجدته أيها الوزير.
4: من يا مولاي؟
3: الرجل المناسب خلفا للقسري واليا على العراق. ليس للعراق إلا يوسف بن عمر.
4: نعم الاختيار يا مولاي. ها أنت قد وجدت حجاجا آخر يا أمير المؤمنين.
3: فلتكتب أمرا بتولي يوسف بن عمر وعزل خالد القسري.
4: أمرك مطاع يا أمير المؤمنين.

0: اعلم يا حليف القرآن أن الزوجة هي الأقدر على اكتشاف ما يغتلي بين جوارح زوجها من المشاعر والأحاسيس.
1: وماذا اكتشفت زوجتي ريطة بنت عمي عبد الله بين جوانحي؟
0: منذ عودتك من العراق تبدو كأنما هموم الأرض قد حلت بين جوانحك.
1: صدقت فراستك يا زوجتي الحبيبة، كيف لا أحمل هموم الأرض وقد رأيت الحالة البأساوية التي تعيشها الأمة في العراق؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: يعيش الناس في العراق في غربة حادة، كأنما تضللهم سيوف الظلم ورماح العبودية من كل جانب. عيون الجواسيس وحدقات الرقباء ترصد حركات الناس وسكناتهم، السلطة الأموية تكمم أفواههم، ومع هذا استقبلوني بكل محبة وتقدير واحترام، وكأننا نقطة ضوء جاءت لتبدد ولو جزءا يسيرا من الظلام المخيم على نفوسهم.
0: هذا هو حال الأمة حين يسيطر ظلم الطغاة على مصائر الناس.
1: فعلا يا ريتا، أحسسنا أن الأمة الإسلامية في ظل طغيان بني أمية تعيش في ظلام متتابع تكاد تختفي فيه الأصابع. إن بني أمية استطاعوا بمالهم وعلمائهم المأجورين أن يخلقوا خلافا واختلافا بين الأمة، وبدلا من أن يجعلوا الدين وحدة متماسكة حولوه إلى مذاهب وشيع. والمصيبة أن شخصا واحدا اسمه هشام بن عبد الملك قد ارتدى ثوب الكهانة والرهبنة وصار عند المأجورين من الناس قديسا.
0: وأين علماء الأمة؟
1: علماء الأمة لقد اشترى مجموعة منهم، هم كهانه ورهبانه يعملون من أجل تثبيت ملكه، خلقوا خلافات بين الناس كي يكفروا ويقتلوا ويسجنوا من يخالف السلطة الأموية أو يجاهرهم بكلمة حق أو حتى ينصحهم لوجه الله.
0: ما أسهل تكفير المسلمين على ألسنتهم.
1: ولكن لن نسكت ولن نقف موقف المتفرج.
0: لكم تخيفني هذه العبارة يا زيد.
1: ومتى وجد الخوف إلى قلوبنا مدخلا يا ريطة؟
0: منذ تولى الطغاة أمور الأمة وعم الظلم شؤون المسلمين.
1: بل إن الطغيان هو ما يزيدنا شجاعة وثباتا وقوة.
0: عبارات سمعتها من جدنا الحسين وجدي محمد بن الحنفية وأبناء عمومتهما.
1: لأن موردنا ومنهلنا واحد، وردنا ونهلنا من حياض نبي الأمة، لهذا نحن نقدم دماءنا وقلوبنا وأرواحنا لنصرة المظلومين ومقارحة الظالمين وتحقيق العدل والمساواة بين الناس.
0: هذا ما تعلمه منك ابننا يحيى يا زيد.
1: أثلجت صدري يا ريتا، فهذا مؤشر على أنه سيسير على نهج آل بيت رسول الله في إقامة الحق والعدل.
0: سأذهب لأكمل تحضير الغداء.
1: وأنا سأستقبل عبد الله بن عمي، فقد دعوته لتناول الغداء اليوم، لا شك أنه من يطرق الباب.

0: ألم يؤثر فيك ذلك الواقع المأساوي الذي تعيشه الأمة في العراق يا عبد الله؟
1: كيف لا يؤثر في مشاعري وأحاسيسي؟ فما فؤادي حديدا ولا حجرا يا زيد.
0: فماذا ترى أن يكون الحل؟ أن نترك الناس على ما هم عليه؟ أليس فينا من يغار على مبادئ الدين وقيم الإسلام؟
1: الرأي فيما تراه يا حليف القرآن.
0: إني أنوي أن أكتب رسالة إلى علماء الأمة أذكرهم فيها بواجبهم نحو دينهم وأمتهم.
1: يا زيد، إن معظم من تنوي مراسلتهم قد أعماهم بريق الدينار والدرهم، وصاروا خداما في قصور بني أمية يوظفون الأحاديث والفتوى لبقاء طغاة السلطة على كراسيهم.
0: أعلم هذا، ولكن هي محاولة، لعل الله أن يهديهم ويعيدهم إلى جادة الطريق.
1: فبادر إذن، فقد بلغني أن هشاما قد عزل خالد القسري وطلبه إليه، ولا شك أنه سينزل به أشد العقاب.
0: اللهم ثبت خالد القسري على الصبر والثبات ومواجهة الطاغية بالقول الثابت يا أرحم الراحمين.

0: أنت يا خالد القسري.
1: نعم نعم يا أمير المؤمنين.
0: وبهدوء يرد علي وكأنه لم يرتكب جرما يستحق عليه أشد العقاب.
1: وأنا بين يديك مكبلا بالقيود أسأل عن جرم الذي دفع أمير المؤمنين لتكبيلي وعزلي.
0: أسمعتم يا قوم؟ والينا في العراق خالد القسري لا يدري ما جريمته الشنعاء.
1: لأنني على ثقة تامة بعدم تصرفي تصرفا يدفع أمير المؤمنين لمعاقبة.
0: دع المراوغة والتجاهل. ألم تستقبل المارق المتمرد زيد بن علي بدار الولاية في العراق؟
1: نعم استقبلته يا أمير المؤمنين.
0: وتقول لي إنك لم تخن أمانتك وتتجاوز ثقتي فيك باستقبالك وحفاوتك وتكريمك المتمرد مارق محرض ضد الخلافة؟
1: أنا لم أستقبله متمردا مارقا محرضا يا أمير المؤمنين، بل استقبلته كما استقبله أهل العراق عامة.
0: وكيف استقبله أهل العراق أيها الخائن؟
1: استقبلوه عالما ورعا تقيا نقيا، وكفى بانتمائه إلى بيت رسول الله شاهدا.
0: أسمعتم ما قاله هذا الخائن المارق؟ يا حراس حراس اسحبوه على أنفه إلى السجن، وقريبا سينال عقابه الذي يستحق.
1: كأنك تهددني بالقتل يا هشام.
0: انتظروا انتظروا أيها الحراس، والقتل في حقك قليل يا قسري.
1: ثق يا هشام أنني أشعر بالزهو والفخر والاعتزاز حين أموت على أيدي جوثت بقتلها لبيت رسول الله.
0: اسحبوه وسوموه سوء العذاب.
1: والله لا أردد إلا ما قاله الإمام الحسين عليه السلام حين قال: هيهات منا الذلة.
0: أخرجوه من مجلسي. أي وقاحة وسفاهة ونخران للجميل حمله هذا الرجل الصفيق.
2: لا تجهد نفسك يا أمير المؤمنين، فخالد القسري بخيالته وغدره وخسته أحقر من أن تتحمل هذا الألم والغضب والقهر بسببه.
0: الضربة كانت موجعة أيها الوزير، لأنها جاءت من رجل وثقت فيه ومنحته ولاية العراق.
2: لا أرى الله أمير المؤمنين بعدها خيانة ولا ألم.
3: والي المدينة خالد بن عبد الملك يستأذن بالدخول يا أمير المؤمنين.
0: وما الذي أتى بهذا الأحمق إلى الشام تاركا المدينة لزيد؟ دعه يدخل.
4: السلام على أمير المؤمنين، أدام الله عزه.
0: وعليك السلام. يبدو أن الشام وجو الشام قد راقك يا خالد حتى صرت تتقفز بين حين وآخر إلى هنا. اسمع يا والي المدينة،
4: كل أذان صاغية يا أمير المؤمنين.
0: للمرة الأخيرة أقول عليك أن تعلم أنني ما وليتك أمر المدينة طلبا لرضاك أو صلة لرحمك، إنما وليتك لتكون صارما مع آل أبي طالب. عليك أن تعصي أنفاسهم وتعمل على شق العصا بينهم وتذيقهم من الذل ألوانا.
4: يعلم الله يا أمير المؤمنين أنني أبلغ الجهد في تنفيذ ما تأمرني به.
0: فلماذا تمنحهم حرية التنقل والالتقاء بمن شاء؟
4: تعلم.
0: دعك من هذه التأتأة واسمع.
4: أمرك يا مولاي.
0: أريد أن أسمع نحيب بني هاشم من المدينة إلى هنا إلى الشام. أريد أن تشق عصاهم فلا تترك لهم وقتا للاجتماعات والتآمر وتحريض الناس.
4: أمرك مطاع يا سيدي.
0: واسمع، الخمسة الذين ذهبوا إلى العراق وعلى رأسهم زيد بن علي أريدك أن توقر سطورهم على بعضهم وتخلق بينهم الخلاف الحاد الذي يخلق بينهم العداوة والبغضاء، ليس بينهم فحسب بل بين كل من ذهب لتأييدهم واتبع أفكارهم وأعلن محبتهم. والآن انصرف يا خالد، واحذر أن تصير إلى ما صار إليه خالد القصري، احذر، هيا انصرف.
4: قبل أن انصرف، إذا سمحت لي يا أمير المؤمنين،
0: ماذا تريد أن تقول؟
4: أريد أن أزف إليك خبرا قد يسعدك ويعينك على تحقيق ما تهدف إليه.
0: هات ما عندك، ولو أن أمثالك لا يحملون من الأخبار ما يسعد، هات.
4: صدقني يا أمير المؤمنين، إنما أحمله من الأخبار قد يكفيك ويكفي الخلافة الأموية شر بني هاشم، بل ستكون شرورهم في نحورهم.
0: ها؟ ماذا تقول؟ ولما لا تعجب الخبر؟ هات ما عندك يا غبي.
5: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

إعطاء الدليل ولا نقر إجرار العبيد، وعلى خطى الحسين عليه السلام في درب جده رسول الله.

0: من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية إليكم موجزا للأنباء. أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح مشروع الخطة السنوية للحكومة، مؤكدا الالتزام بمواجهه قائد الثوره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي رسميا وشعبيا لمواجهه التحديات وانهاء العدوان والحصار والاحتلال السعودي المدار امريكيا واستعاده الثروات المنهوبه. اطلقت اليات العدو الاسرائيلي نيرانها الكثيفه صباح اليوم تجاه المناطق الشرقيه والجنوبيه لمدينه خان يونس جنوب قطاع غزه وسط تحليق مكثف للطيران الحربي واستمرار للخروقات الصهيونيه الممنهجه لهدنه وقف اطلاق النار، وذلك عقب يوم من ارتكاب العدو مجازر وحشية أسفرت عن استشهاد 11 مواطن بينهم صحفي. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات العدو حملة مداهمات واعتقالات مسعورة طالت 14 فلسطينيا. في لبنان استشهد 7 لبنانيين جراء غارات جوية شنها العدو على بلدة سحمر بالبقاع الغربي ومخيم الرشيدية بقضاء صور. إلى ذلك اعترف جيش العدو بمقتل 3 من جنوده وضابط من الكتيبة 52 في معارك جنوبي لبنان، وكان مجاهد المقاومة الإسلامية قد أفشلوا محاولة تسلل لقوة مشام اللواء الكوماندوز الصهيوني باتجاه مرتفع علي الطاهر الاستراتيجي. أشارت مصادر دبلوماسية أن الوفدين الإيراني والأمريكي سيعقدان اجتماعا طارئا في سويسرا لمناقشة القضية اللبنانية في المفاوضات السويسرية، حيث يعتزم الوفدان مناقشة قضية اعتداءات كيان العدو على لبنان في اجتماع استثنائي وطارئ. كشفت مصادر إعلامية بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من المتوقع أن يستقيل من منصبه غدا الاثنين، وأن يحدد جدولا زمنيا لرحيله، وذلك وسط تصاعد التحديات داخل حزب العمال. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات موجزا للأنباء، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
4: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
3: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
4: يا عيبتهم والقساء على صنعاء الفاتن والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
3: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية.

الآن من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844888

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
1: خبر
2: وعلم.
0: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
4: حياكم الله.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: العدو الإسرائيلي مرهق ومنهك، وضباطه وجنوده يقتلون بالمئات، وما ألحقه به حزب الله ليس بالأمر الهين.
1: فلا يخدعنكم ضجيج المجرم نتنياهو دعواه بأنه لا يريد الاتفاق، إنما يسعى إلى الظهور بمظهر القائد الصلب والشخصية المستقلة عن أمريكا والمحارب الذي لا يكل ولا يمل في إطار دعاية انتخابية.
2: أما في الواقع فهم أوهنوا من بيت العنكبوت، وضعهم النفسي والسياسي والاجتماعي الداخلي متدهور إلى ما دون الصفر، ولا يستطيعون الصمود بمفردهم لأسابيع، والقوة ستجبره بعون الله على الهزيمة والانسحاب رغم أنفه.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: من يسألكم أين غزة قبل أن يبين موقعه هو منها؟ هل اتخذ عند الرحمن عاهدا حتى أمن العقوبة على سوء موقفه؟
3: أم كفر بوعد الله واستهان بوعيده حتى لم يعد يأبه خف ميزانه يوم الحساب أم ثقل؟
2: أم اعتقد بأن الله سيحشره مع البغال والبقر وأن المقاومة وحدهم البشر؟
3: من يسألون أين غزة؟ كانوا يسألون أين لبنان؟ وقبلهما فقد كانوا ينتظرون القضاء على إيران ويشمتون بشهدائها.
2: ليست المشكلة فيهم بالطبع بقدر ما هي في من هم سماعون لهم ومن يحتاجون كل يوم لإعادة إثبات الأخوة، وقد خالف المقتضى من يسأل ساعة الأحزاب عن خيبر ومكة.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: من مقتضيات جهادك في سبيل الله أن توقن بأنك في كل الأحوال أشد من أعداء الله نصرا وأكثر جمعا، حتى لو احتشدت إلى حيث أمرك الله كمثل خليل الله إبراهيم وحدك.
1: سواء في غزة أو في بقية ساحات المقاومة، فإنما يجاهد المؤمنون على طريق القدس في سبيل الله. من نعمته عليهم أن أصبحوا بنعمته إخوانا.
2: هذا يعني أن موقفهم لم يكن ليختلف بمنأى عمن وقف معهم، ومن وقف معهم فإنما ينتصر لنفسه إبراء لذمته أمام الله من تذهبون إليه فرادا.
1: يبدو أن أطباق البقلاوة التي تناولها بعضهم فرحت باستشهاد نصر الله وخامنائي، وحشد معهما كبير من قادة المقاومة على طريق القدس، كانت مخلوطة بمنقوع البراطيش حتى يسألونك اليوم أين غزة، رغم أنهم الذين كانوا يرفعون إحداثياتها لطياري قاعدة العديد وما لف لفها.
2: فهل فهم عباد هبل الأمريكي أن الله أعلى وأجل؟
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: كل من حرضوا على إيران أصبحوا خاسرين،
1: وكل من تعاونوا ضد إيران أصبحوا نادمين.
2: كم حرضت قنواتهم،
1: وكم دفعوا من أموال لتشن هذه الحرب،
2: وكم هللوا وسبحوا بحمد ترامب.
1: فرحوا بترامب قبل أن يفوز فقط لأنه يعاد إيران ويأملون منه ضربها.
2: اليوم بعد هذه التجربة أصبح الكل مقتنعا بما فيهم الدول الخليجية وأمريكا وحتى الدول الأوروبية بأن كلفة العدوان على إيران باهظة الثمن ولا مصلحة لأحد من ورائها،
1: كما أن إيران هي من تحقق الغلبة وتجني النتائج لمصلحتها ومصلحة المحور.
2: في المحصلة تجد كيف أن الوقائع تشهد للقرآن الكريم وتتوافق مع ما قدمه من حقائق وآيات الولاء والبراء، تجدها وكأنها نزلت بالأمس وليس قبل 1400 عام.
1: إن كانت هذه الأحزاب فبعدها خيبر بإذن الله.

0: ضربه مصيبة.
1: خبر
2: خبر
1: وعل.
3: لم يتضمن الاتفاق أي إشارة لنعال ترامب العربية.
2: لم يقدم لهم رغم استماتتهم في الانتصار لا حتى كلمة شكر.
3: لم يقدم حتى كلمة مواساة للقاء مكي وأمثاله.
2: لم ينتبه أحد إلى أن هذه الحرب في أقلها تخصهم.
3: لقد أضاعوا دينهم فيما يبدو من باب الفضول ولأن اللذاذة في الحرام.
1: خبر
2: خبر
1: وعل.
2: عبر أخبار السعودية، ترامب قال لن نسلم لإيران أي أموال.
3: من الملفت أن أقصى ما يصل إليه سقف ترامب الكذوب هنا أنه لن يدفع أموالا لإيران،
2: فيما كان أقصى ما تطمح إليه أبقار الحلوب على الضفة الأخرى من الخليج أن يحفظ بقدر الإمكان بعد حلبها بين العالمين كرامتها.
3: لكنه على هوان ما طلبوه منه كما تعلمون أبا.
1: خبر
2: خبر
1: وعل.
2: ترامب: سندخل استخراج الغبار النووي الإيراني المدفون عميقا تحت الأرض في الوقت المناسب وعندما يسود الهدوء.
3: بعد كل مثار النقع هذا لم يتمكن ترامب حتى من الحصول على بعض الغبار.
2: إنه لم يعد حتى بخفي حنين.
3: ترامب الذي كان قبل حربه الأخيرة ووقتها كان مضيق هرمز مفتوحا وقواعده في الخليج سليمة يهدد بدخول إيران وإرسال نظامها إلى التاريخ،
2: يفاوض الآن على الجزية التي يتوجب عليه دفعها مقابل السماح له بالخروج من منطقتنا بأمان.
3: يا مدور من المشرق عشاء، كده السلامة من المشرق صبوح.

0: الباب وعده موعد يبرق يرعد يثبت صدق الوعود والموت شيطن والموت صحيان من بعده ما يعود.
1: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل في المنزلة العالية الرفيعة عند الله في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
1: صانعة الأجيال.
2: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة العام الهجري الجديد.

0: تظهر أحداث الهجرة النبوية الشريفة قدرة المرأة على تحمل المخاطر وقيامها بدور فاعل في نصرة الإسلام وحملها راية الجهاد على طريقتها لأجل رفعة الإسلام. متخصصون في الشريعة وعلم الاجتماع اتفقوا في حديثهم بمناسبة الهجرة النبوية على أن الإسلام أناط بالمرأة أدواراً تليق بمكانتها المرموقة في أحكامه وتراعي قدراتها النفسية والبدنية، فكانت على قدر التكليف خلال أحداث مهمة جرت في تاريخ الدعوة الإسلامية، كان من أبرزها الهجرة النبوية والغزوات الإسلامية. قالوا إن الهجرة النبوية التي تمت بأمر إلهي وتخطيط وتنفيذ نبوي هي من أعظم الأحداث التي غيرت مسار البشرية وأسهمت في إخراجها من الظلمات إلى النور، وإن المرأة المسلمة شاركت في هذا الحدث العظيم جنبا إلى جنب مع ابنها وزوجها وأبيها وأخيها. كما أنهم قالوا أن المرأة حين خاضت تجربتها في الهجرة النبوية أثبتت أنها على قدر عال من القيام بالتكليف الرباني، وهو يرسل إشارات في هذه الأيام لمن يريد استعباد المرأة. وأضافوا أن من علم بأمر الهجرة خلال مرحلة الإعداد والتجهيز والتنفيذ كان عدد قليل من الأشخاص من يثق بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ومن بينهم أسماء بنت أبي بكر. كما أنهم أكدوا أن أحداث الهجرة وتجلياتها تظهر مبادرة المرأة وتضحياتها ومواجهتها للمخاطر، فها هي أم سلمة رضي الله عنها تواجه تعنت المشركين وتتحمل الأذى في سبيل إصرارها على الهجرة. وهذه ليلى بنت أبي حثمة وزوجها عامر ابن ربيعة كان في مقدمة المهاجرين، بينما كان لأم عمارة وأم منيع دورهما في التمهيد للهجرة وتهيئة الأجواء في يثرب، إلى جانب عدد من النساء التي كان لهن دور بارز في الهجرة من بينهن أم أيمن بركة وأم أيوب الأنصاري. لعبت المرأة المسلمة دورها المحوري على مرأة ومسمع من الجميع في وقت كانت فيه مبخوسة الحقوق مع انتشار عادة وأد الإناث وحرمانها حقوقها المالية بالمنظور الحديث أو ما يطلق عليه الحقوق السياسية. كما أن المختصون أشاروا إلى أن الهجرة النبوية أثبتت أن الإسلام لا ينظر للمرأة من خلال النسب فقط، بل يراها من خلال الأدوار التي تؤديها خاصة في المفترقات المهمة. فالانتقال من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وتأمين الدعم خلال الهجرة والغزوات بعدها وتأمين احتياجات المرضى، هذا كله أعاد صياغة المشهد من جديد ونقل المرأة من مكانة متأخرة وضعها فيها المجتمع الجاهلي إلى أخرى متقدمة، في إشارة لواحدة من أعظم رسائل الإسلام الروحانية والأخلاقية، وهي توحيد الرؤية للرجل والمرأة بما يناسب ما وهب الله كلا منهما من قدرات.
1: المجتمع الذي نصر النبي صلوات الله عليه وعلى آله وحظي بوسام شرف كبير سماهم الله، الله سبحانه وتعالى سماهم بالأنصار، هذه تسمية من الله، من الله، ولها دلالة كبيرة، وتعتبر بالفعل وساما عظيما ومشرفا لما يسميهم الله سبحانه وتعالى بالأنصار الذين نصروا رسول الله من الأوس والخزرج واستقبلوا هذه الرسالة في بلادهم، كانوا أنصارا للنبي صلى الله عليه وآله، آمنوا ونصروا وتميزوا بأن إيمانهم وإسلامهم لم يكن فقط مجرد إدرار، بل تجننوا وانطلقوا بكل إمكاناتهم بأنفسهم وبأموالهم وبكل جهودهم لنصرة هذه الرسالة الإلهية.
0: وللحديث عن الهجرة النبوية ومحطات للدروس والعبر من هذا الحدث التاريخي يشاركنا الحديث الأستاذة أفنان شرف الدين الناشطة الثقافية. أستاذة أفنان حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير.
2: حياكم الله وأنتم بألف خير بإذن الله، واليمن في أمن وأمان وسلام إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. سيدة الكريمة، عام هجري جديد يذكرنا بالهجرة النبوية الشريفة التي كانت حدثا تاريخيا مهما ومفصليا، ما بين الحق والباطل، ما بين الكفر والإيمان، وكيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله تأسيس الدولة الإسلامية التي كانت منطلقا لنشر نور الإسلام في كل أصقاع الأرض. حدثينا عن الهجرة النبوية وعن أهمية الهجرة النبوية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية نتوجه بأطيب التهاني والتبريك لقائد مسيرتنا سماحة السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأيضا نتوجه بها لأمتنا الإسلامية كافة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام عام خير ونصر وعزة وتمكين لهذه الأمة. عندما نتكلم عن قدوم عام جديد، هذا يلفت نظرنا إلى واقعنا ومسيرة حياتنا واهتماماتنا العملية والتي يجب أن نهتم بها، ولهذا نحن نحيي هذه الذكرى لكي نستلم منها الدروس والعبر. فالهجرة ليست انتقالا مكانيا بل انتقالا حضاريا من الضعف والشتات إلى التمكين والوحدة والنهضة. الهجرة النبوية ليست مجرد ذكرى تاريخية بل مشروع متكامل لبناء أمة قوية مؤمنة قادرة على صناعة مستقبلها، أمة متحررة من الشح والأنانية، أمة موحدة تحمل راية الإسلام والجهاد، أمة تبني حضارة العدل والرحمة. ولهذا عندما نتكلم عن أهمية هذه المناسبة، فالمناسبة تعتبر محطة فارقة ونقطة تحول مفصلي في تاريخ الرسالة الإلهية والإسلام، حيث انتقل من بيئة غير حاضنة إلى بيئة حاضنة مهدت للنقلات الكبرى والكبيرة في تاريخ الإسلام. الهجرة النبوية بدأت مرحلة جديدة فيها ولادة الأمة، وارتبط بها تاريخ المسلمين ليتذكروها في كل زمان وفي كل محنة، وليأخذوا منها الدروس والعبر. وفي مقدمة هذه الدروس والعبر اليقين بأن كلمة الله هي العليا، والتمسك بها تعلو، وبالتمسك بها تعلو الأمة مهما كانت التحديات والمخاطر ومهما كانت الصعوبات. الحديث عن الهجرة النبوية هي ارتبط بها أيضا تاريخ المسلمين، إنها مناسبة دخول العام الهجري تلفت نظرنا جميعا كمسلمين إلى ما يعني اعتماد الهجرة النبوية لتكون هي الأساس في التاريخ، للمسلمين يعتمدونها أساسا لهم في التاريخ، فارتبط تاريخهم بها، وهذا يدل على أهميتها الكبيرة وما لها من دور مهم في ميلاد الأمة الإسلامية وقيامها. الهجرة النبوية كما قلنا هي محطة تاريخية في حياة الأمة، مرتبطة بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وارتباط بحركة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وبالرسالة الإلهية، وبالتالي ارتباط بالأنبياء وبمنهج الله بما في هذا المنهج من القيم والتعاليم والأخلاق والمبادئ العظيمة التي فيها سعادة لكل البشرية وفيها الحلول لكل مشاكل البشرية. ولذلك نحن في أمس الحاجة لهذه الرسالة الإلهية في كل زمان ومكان، وهذه الذكرى هي تشدنا إلى الرسالة الإلهية بأهميتها وعظمتها وحاجتنا إليها في كل زمان ومكان، فهي إرث الأنبياء والرسل وخاتمة الرسالات والمشروع الموجب للعالمين جميعا. هذه المناسبة أيضا تشدنا إلى استذكار الرسول صلى الله عليه وعلى آله ورسالته وما بذله من جهود في هداية الناس وإنجاز المجتمع البشري وفي مقدمته العرب آنذاك. فرسالة الله سبحانه وتعالى هي رحمة، رحمة للعالمين جميعا وفي المقدمة للمجتمع العربي، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيضا هذه المناسبة وهذه الذكرى العظيمة هي تشدنا إلى عظمة هذه الرسالة الإلهية، حيث تجلت في حركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأثمرت جهوده وجهود المسلمين الذين نصروه وجاهدوا معه في الانتقال بالعرب آنذاك من حالة الضياع التي كانوا فيها من شرك وجهل وأمية شاملة وخرافة وشتات وفرقة وانقسامات وتدني فرقهم والمبادئ إلى غير ذلك، وحالة الظلمات ظلمات الجاهلية والضلال المبين، إلى الانتقال بهم من كل ذلك إلى النور والهدى. فنقلتهم فحصلت لهم نقلة ليكونوا أمة موحدة وموحدة تحت راية الإسلام ورائدة في المجتمع البشري وحاضرة في الساحة العالمية بما يميزها من نور الإسلام ومبادئه وقيمه وأخلاقه ومشروعه الحضاري.
0: نعم.
2: أيضا هذه المحطة عندما نتوقف فيها لنحييها فالأمة الإسلامية بشكل عام ونحن اليمنيون خاصة بحاجة ماسة إلى الاستفادة من هذه المحطة التاريخية المهمة والتي ترتبط بها سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فهو قدوتنا وأسوتنا وهو هادينا، ونحن في أمس الحاجة إلى الاستفادة من سيرته، إلى الاقتداء به، إلى الاحتباء بهديه، إلى العودة إلى مسيرة حياته صلوات الله عليه وعلى آله ودعوته وإلى جهاده للاستفادة منها والتحرك على أساسها. وأيضا لا نغفل أنه يجب أن نأخذ العبرة من مجتمع مكة الذي خسر أكثرية أبنائه وخسر الشرف مناصرة الرسالة الإلهية، ونأخذ العبرة من مجتمع يثرب الأوس والخزرج الذين سماهم الله سبحانه وتعالى بالأنصار وما تأهلوا به لنيل هذا الشرف الكبير من مواصفات عظيمة نستفيد نحن في هذا الزمان سواء كشعب يمني أو كأمة مسلمة، تستفيد وتأخذ الدروس والعبر التي تساعدها على حل مشاكلها، على تصحيح وضعيتها وتصحيح مسارها، وعلى أن تبني واقعها على أساس صحيح.
0: إذن لا شك أن الهجرة النبوية الشريفة لها أهمية كبيرة جدا، إذ ترتبط بمرحلة مهمة من التاريخ الإسلامي وهو الهجرة والفرار بالدين الإسلامي لتأسيس الدولة الإسلامية التي من خلالها استطاع رسول الله وأصحابه أن يقوموا بما يجب عليهم من نشر الدين الإسلامي، ومثلتها تلك الدولة هي دولة العدل والقوة ودولة المساواة ودولة استطاع من خلالها نشر أنوار الرسالة الإسلامية إلى كل أصقاع الأرض. أستاذ أفنان، لابد أن في حدث الهجرة النبوية العديد من الدروس والعبر، العديد من المحطات التي نتعلم من الهجرة النبوية، وددنا أن نشير أيضا إلى هذه المحطات التعليمية.
2: طبعا عندما نتكلم عن الدروس والعبر فلم نستطيع أن نوجد في دقائق كمية الدروس والعبر المستفادة، ولكن سنحاول أن نوجد أهم النقاط. بداية عندما نتكلم عن أهم الدروس والعبر كما أسلفنا في الحديث عن الدور التاريخي للأوس والخزرج في نصرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله، كيف كان لهم ذلك الدور البارز في مرحلة بزوغ الإسلام، في صدر الإسلام، واستمرار هذا الدور وصولا إلى الدولة اليمنية البارزة اليوم في نصرة فلسطين ولبنان وإيران. فنحن نرى ذلك المجتمع الذي حمل مؤهلات أهلت لحمل الرسالة وجعلت منه القوم الذي استبدل الله بهم أهل مكة. فلذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه مواصفات عظيمة أهلت ذلك المجتمع قبائل الأوس والخزرج الذين سماهم الله بالأنصار أن يكونوا أهلا ليكونوا حاضنة لهذا الدين وعونا للرسول صلى الله عليه وعلى آله. ونحن نرى كيف أن أجدادنا الأنصار كيف تحركوا نصرة لهذا الدين وكيف توارث اليمنيين هذه الصفات وهذه المؤهلات وأصبحت جزء من هويتنا. ونرى اليوم الدور اليمني البارز ويمن الإيمان كيف تحركوا في دورهم في نصرة فلسطين وفي نصرة المستضعفين في لبنان، وأيضا كيف توحدت الساحات، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذه المؤهلات التي جعلت منهم هم المجتمع الذي قال الله سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أيضا من ضمن المواصفات أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال إنكم ما علمتم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، وأيضا ما قالوهم عن أنفسهم إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. هذه مميزات وصفات هامة جعلت من ذلك المجتمع مجتمعا مؤهلا ليكون ليتحرك بهذا الدور المهم الذي الله سبحانه وتعالى أراده له. أيضا من ضمن ما يجب أن نستفيد منه هو الوعي بأسباب خسارة مجتمع مكة القرشي والتحذير منها، لأن من أبرز تلك الأسباب التي خالت دون أن يحظى أهل مكة بشرف تحمل الرسالة هي ارتباطهم بالملأ المستكبر الذين يرون أن دين الله باعتباره دين حرية واستقلال ما سيحول بينهم وبين التأثير والنفوذ على الآخرين. ونرى أيضا اختلال المعايير لدى الناس، كيف كانوا يرون أن من يتزعمهم لابد أن يكون ذا ثروة وسلطة ومال. وقد نقل القرآن الكريم قولهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كيف تعامل هذا المجتمع المكي مع الرسالة الإلهية بسبب فقدانه لأهم المؤهلات، فأصبح مجتمعا ماديا، مجتمعا مرتبط بالملأ المستكبر، مما جعله جاحدا ومعرضا عن هذه الرسالة الإلهية. وهذا التوجه المادي جعله يعني لم يؤهله ليكون قادرا على حمل المسؤولية، ولذلك الله سبحانه وتعالى استبدل بهم الأنصار بقوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وفي هذا أيضا درس مهم جدا، وهو أن الفرد أو المجتمع الذي لا يتحمل المسؤولية بالشكل المطلوب فإنه يكون عرضة للاستبداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. ومن هنا نستفيد أنه لابد من تحمل المسؤولية، لابد من التحرك. ونحن نرى واقع الصراع اليوم كيف وصل إلى ذروته، فالله سبحانه وتعالى مسيرته قائمة ومتحركة، فإن لم نتحمل نحن المسؤولية فالله سبحانه وتعالى سيستبدل بنا غيرنا. أيضا من أبرز النقاط هي التغييرات الكبرى التي حصلت في تاريخ الرسالة بعد الهجرة بفضل قيادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله القيادة الحكيمة في كل المجالات، وبفضل التفات الأنصار والمهاجرين حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وكيف شكلوا نواة عظيمة رغم قلتهم. استطاعت هذه النواة واستطاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يبني الأمة في كل المجالات بالرغم أنها واجهت تحديات وأخطار كثيرة، ولكنها انتصرت، وذلك بفضل القيادة الحكيمة. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله بعد الهجرة بنى دولة إسلامية ابتداء ببناء المسجد والمؤاساة بين المهاجرين والأنصار وتلك المعاهدات التي كانت بينه وبين قبائل يثرب من أجل أن يكون الواقع الداخلي صحيح وآمن بالنسبة للمسلمين. أيضا من ضمن الدروس والعبر هي قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. وهنا نعمل مقارنة كيف كان خذلان قريش لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله الذي عاش فيهم بينهم والذي هم يعرفونه ويعرفون صدق أخلاقه، كيف أنهم خذلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولم يتحركوا معه. ونرى اليوم فعلا خذلان العرب، كيف أن اليوم العرب تخاذلوا عن نصرة غزة بل وتحركوا بالتآمر عليهم. وكذلك ما تجلى اليوم في الحرب على الجمهورية الإسلامية في إيران من تواطؤ الأنظمة الخليجية ووجود الكثير من القواعد الأمريكية في أراضيها لاستهداف الأمة. وهذا ما يجب أن يلفت نظرنا إلى أن نأخذ الدروس والعبر عندما يكون هناك من يتواطأ مع الأعداء، فالله سبحانه وتعالى هو الذي سينصر عباده المؤمنين المتمسكين المتحركين الباذلين للأسباب. أيضا من الاستفادة لنا ونحن في واقع شعبنا كشعب يمني من حركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بما فيه من واجه رسول الله تحديات كبرى، ونحن كأمة مسلم وكشعب يمني مسلم عندما نعود إلى هذه المناسبات وإلى مثل هذه الذكرى العظيمة والمهمة في تاريخنا الإسلامي، فنحن نعود إليها من واقع حاجتنا ومن واقع ما نواجه وما نعانيه من أخطار وتحديات ومشاكل. ليش؟ لكي نستلهم الدروس العبر، لأننا محتاجين بشكل ملح إلى الرؤية الصحيحة والسليمة والهادفة وإلى الطاقة المعنوية والروحية التي نكتسب منها العزم والصبر والتحمل والنهوض بالمسؤولية. ولذلك لابد أن يكون لدينا الوعي العالي، أن نتحرك على أساس هذا الوعي العالي، أن نستفيد ونأخذ الدروس والعبر المستجاة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. بالإضافة أن من أهم الدروس والعبر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عندما تحرك كان يعمل بالأسباب، بالرغم أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وحفظ بمعية الله وبرعايته، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عمل بالأسباب. فالهجرة في حد ذاتها هي عمل بالأسباب. عندما حورب الإسلام وحورب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وحورب الدين والقرآن وأوذي رسول الله والصحابة الذين كانوا معه، ولذلك أذن الله سبحانه وتعالى لرسوله بالهجرة والتحرك لإيجاد بيئة صالحة لهذا الدين، أن يكون فيها مقومات لقيام هذا الدين والتحرك به.
3: صانعة الأجيال،
4: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
5: وقفة إعلانية.
6: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
9: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: لن نركع، لن نستسلم، سنظل سيوفا مسلولة حتى تعلو كلمة الحق أو نلقى الله وقد أدينا الأمانة.
1: إضاءة ثورية.
2: هممنا كربلاء أخرى، وأيامنا منذ بداية هذا العدوان كلها عاشوراء.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها الصامدون في وجه العواصف، يا من نقشتم أسماءكم بحروف من نور على جبين المجد، يا حراس السماء والأرض، يا من جعلتم من صدوركم دروعا ومن سيوفكم عدلا ومن أعينكم يقظة لا تنام. حين تخفت الأصوات وتتهاوى الجبابرة تبقون أنتم أيها الرجال على خط المواجهة في قلب الزلزال، واقفين كالطود الشامخ، لا تلين لكم إرادة ولا تهن لكم عزيمة. أيها المجاهدون الأبطال، ها نحن في زمن تتصارع فيه المشاريع وتتناحر فيه الأجندات وتتلون فيه المواقف، لكنكم أنتم بوعيكم النافذ وبصيرتكم الثاقبة وإيمانكم الراسخ تثبتون يوما بعد يوم أن المعركة ليست معركة سلاح فقط، بل معركة وعي وصبر وانتماء. تواجهون اليوم تحديات غير مسبوقة، حربا لا ترحم طفلا ولا صغيرا ولا كبيرا، إعلاما يغرد خارج السرب، وأصواتا تحاول النيل من ثباتكم، لكن من يعرف تاريخكم ومن يسمع دوي أقدامكم في ميادين العز يعلم يقينا أنكم جبل لا تهزه الأعاصير وقبضة لا ترتخي مهما اشتد الخناق. أيها المجاهدون الأحرار، يا من تحرسون الأرض والعرض في جوف الليل وفي كل وقت وحين، وتصمدون في حر الهجير وتحملون أمانة الغائب والحاضر والمستقبل، أنتم الأمان للخائف والقوة للضعيف والرجاء لليأس، كل خطوة تخطونها في أرض المعركة هي عنوان فخر، وكل رصاصة تطلقونها دفاعا عن الحق هي درس في البطولة، وكل شهيد يرفع روحه إلى العلياء هو قنديل يضيء دروب الأحرار. وإن تحديات المرحلة مهما تضخمت ومهما تنكرت بوجوه شتى ومهما استخدمت من أدوات ماكرة ستبقى أمام عزيمتكم كالسراب أمام الماء وكالظلام أمام النور، فأنتم من يصنع الفارق، وأنتم من يكتب النهاية، وأنتم من يرفع الرأس عاليا عندما يخفض الآخرون رؤوسهم. فاستمروا أيها الأبطال في دربكم، لا تلتفتوا إلى الناعقين ولا تخافوا كثرة الأعداء، فالنصر حليف الصابرين، والأرض تعرف أصحابها، والسماء تبارك خطاكم، والتاريخ ينتظر أن يدون بأحرف من ذهب. إنكم كنتم هنا في هذه المرحلة الفارقة أوفياء، شجعانا أباتا، رافضين للهوان، صانعين للمجد والحرية.

0: مع المجاهدين. نرحب بكم إلى فقرة مع المجاهدين، حيث يعبر من خلالها المجاهدون عن انطباعاتهم حول الجهاد المقدس في سبيل الذود عن الوطن والمقدسات.
1: نقوم بإسناد قوة أخواننا المجاهدين في المقاومة الإسلامية بكل ما نستطيع في مواجهة الطرف الصهيوني الأمريكي والغطرسة اليهودية والصهيونية والأمريكية، وسنكل بها بإذن الله سبحانه وتعالى وبقوة الله العزيز الجبار.
2: يجب علينا أن نتحد كمسلمين، كعرب، كأمة إسلامية، أن نتحد، أن نقاتل أمة الكفر أمريكا وإسرائيل كافة. قال الله تعالى: وقاتلونهم كافة كما يقاتلونكم كافة. يجب علينا أن نقاتلهم كافة، يجب علينا أن ننزعهم من القدس، يجب علينا أن ننزعهم من الأراضي الفلسطينية المستحلة بشكل عام.
3: نرسل رسالتنا إلى أخواننا في محور المقاومة، إن إحنا حزب الله وإيران، إننا معهم مستعدين لأي تضحيات.
0: عين على الأحداث.
4: رجال الرجال، أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، على امتداد سنوات طويلة راهن كثيرون على أن الحصار سيكسر إرادة اليمنيين، وأن المعاناة ستدفعهم إلى الاستسلام، وأن انقطاع الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية سيحول شعبا عريقا إلى كتلة من اليأس والعجز. لكن الوقائع أثبتت عكس ذلك تماما، فقد تحمل اليمنيون من الأعباء ما تعجز عن احتماله شعوب كثيرة، وصبروا في مواجهة ظروف استثنائية دفاعا عن وطنهم وسيادته وكرامته الوطنية. غير أن هذا الصبر لم يكن يوما مرادفا للتنازل عن الحقوق أو القبول بالظلم أو السكوت على نهب الثروات والمقدرات، فإن الشعب اليمني وهو يواجه تحدياته اليومية يدرك أن ثروات بلاده ليست ملكا لأحد، وليست غنيمة تتقاسمها الأطراف والقوى المتصارعة، وليست ورقة مساومة في حسابات السياسة الإقليمية والدولية، ويعلم أنها هي حق أصيل لكل يمني ورافعة أساسية للدولة وتحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان. رجال الرجال، أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إن المعركة التي نخوض غمارها اليوم ليست مجرد صراع على حدود أو جغرافيا، بل هي معركة وعي بامتياز تفرض على شعوب الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الشعب اليمني الحر إدراك حقيقة المشروع الصهيوني المدعوم أمريكيا، والذي يستهدف كيان الأمة الإسلامية في عقيدتها وهويتها ومقدراتها. فالتاريخ الأسود من خلال العقيدة الاستعمارية في استهداف الإسلام والتاريخ المعاصر شاهد على سجل حافل بالجرائم والانتهاكات التي مارستها القوى الاستعمارية. ولم تكن سياسات أمريكا وكيان الاحتلال للأراضي العربية والإسلامية إلا نتاج نظرة دينية متطرفة ترى في الإسلام العقبة الكؤود أمام مشروع الهيمنة العالمي. فقد سعت هذه القوى منذ نشأتها إلى تمزيق نسيج الأمة عبر سياسات فرق تسد وزرع الفتن الطائفية والمناطقية وإضعاف الدول من الداخل عبر الحروب الاقتصادية والحصار والغزو الثقافي الذي يستهدف تفريغ العقول من قيمها الإسلامية الأصيلة.

0: ذكرى عاشوراء.
1: من أعظم نكبات الأمة أن تسجد عظماء كالحسين وعلي وزيد والحسن وأمثالهم من أعلام الهدى. خسارة عظيمة، خسارة عظيمة.
0: أيها المجاهدون على أثر القدس، أنتم اليوم تعيشون ما عاشه الحسين عليه السلام في كربلاء، ليس فرقا في الزمن بل تشابها في المعنى. هناك وقف الحسين وحيدا بين جيش طغى، وهنا تقفون أنتم في وجه طغيان لا يقل عماء. هو ذاته السؤال الذي طرحه هناك: هل من ناصر ينصرني؟ صبركم اليوم هو صبر الحسين. كل رصاصة تطلقونها نحو العدو هي رد على ظلم الأمس واليوم. كل دم يراق منكم هو دم يروي شجرة المقاومة التي ظل العدو يحاول اقتلاعها منذ قرون. فاثبتوا فأنتم ورثة الحسين في زمن الطواغيت، وما نصركم إلا إعلان أن راية لا إله إلا الله ستبقى خفاقة مهما تكالب الظالمون.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة دروس من وحي عاشوراء، وقبل أن ندخل في درس اليوم نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أن حادثة كربلاء كانت نتاجا طبيعيا لانحراف حدث في مسيرة هذه الأمة، انحراف في ثقافة

0: هذه الأمة، في تقديم الدين الإسلامي لهذه الأمة من اليوم الأول الذي فارق فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمة للقاء ربه. ثانيا، أكد أننا إذا فهمنا أن حادثة كربلاء هي نتاج لذلك الانحراف، حينئذ يمكننا أن نفهم أن تلك القضية هي محط دروس وعبر كثيرة لنا نحن من نعيش في هذا العصر المليء بالعشرات من أمثال يزيد وأسوأ من يزيد. نأخذ من كربلاء وحادثة كربلاء الكثير من العبر والدروس، خصوصا ونحن نعيش في مرحلة وعصر فيه الكثير من أمثال يزيد بل وأسوأ من يزيد. ثالثا، أكد أنه عندما آلت الخلافة إلى الإمام علي، طبعا تلك نقطتان أساسيتان، أن حادثة كربلاء لم تكن مجرد صدفة ولم تكن وليدة يومها، بل نتاج الانحراف حصل في مسيرة هذه الأمة، ثم عاد للحديث من عند الإمام علي عليه السلام لدراسة الأسباب التي أدت إلى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. ثالثا، أكد أنه عندما آلت الخلافة إلى الإمام علي عليه السلام، أول قرار اتخذه إزاحة معاوية عن الشام، لأن معاوية شخص مضل أضل أمة بكلها. انطلقت تلك الأمة التي أضلها معاوية لتقف في صف الباطل في وجه الحق، تقف مع ابن آكلة الأكباد، مع ابن أبي سفيان، ضد وصي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن عندما تولى معاوية أضل، وهنا خطورة الضلال، انحرف بالأمة عن المسار الذي أراد الرسول للأمة أن تسلكه. رابعا، أكد أن الإمام علي عليه السلام يعلم أن أخطر شيء على الأمة هو الضلال والمضلون، لذلك وهو من يعرف واجب السلطة في الإسلام ومهمة الدولة في الإسلام، يرى أنه لا يمكن بحال أن يقر شخصا مضلا على منطقة في ظل دولته، وإن كانت النتيجة هي تقويض خلافته واستشهاده. خامسا، أكد أن الإمام علي عليه السلام أراد أن يعلم كل من يمكن أن يصل إلى موقع السلطة في هذه الأمة أنه لا يجوز بحال أن تكون ممن يعشق المنصب، لأنك إذا عشقت المنصب ستضحي بكل شيء في سبيله، وألا تخاف من شيء أبدا، فإذا ما خفت من غير الله فسترى كل شيء مهما كان صغيرا أو كبيرا، يبدو عصا غليظة أمامك. عشاق المناصب هم من يمكن أن يقبلوا بالمضلين، والمضلون هم من ينحرفون بالأمة عن المسار الصحيح، وحادثة كربلاء هي نتاج لانحراف الأمة عن المسار الصحيح. وهنا خطورة المسألة، إذا كنت ممن يعشق المنصب لن تبالي بضلال الأمة من أجل أن تحافظ على كرسيك ومنصبك. سادسا، أكد أن كل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، أن كل كارثة مرت بهذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها بالأولوية هو عمر قبل أبي بكر نفسه، عمر الذي ولى معاوية على الشام سنين طويلة، ومعاوية مضل أضل أمة، فهنا الكارثة والآثار تعود إليه. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه: لا تنظر إلى فاجعة كربلاء أنها وليدة يومها. من الذي حرك الجيوش لتواجه الحسين في كربلاء؟ من الذي أرسل ابن زياد إلى الكوفة ليغري زعماء العشائر بالأموال ويرغب ويرهب حتى يجيشهم، حتى يحولهم إلى جيش يتوجه لضرب الحسين بعد أن كانوا قد بايعوا الحسين عليه السلام؟ من هو؟ إنه يزيد. من الذي جعل يزيد خليفة على رقاب المسلمين؟ إنه معاوية. من الذي جعل تلك الأمة تقبل مثل يزيد؟ من الذي جعل ليزيد سندا قويا وقاعدة قوية؟ إنه معاوية. من الذي ولى معاوية على الشام؟ إنه عمر. من الذي ولى عمر؟ هو أبو بكر. أبو بكر وعمر كان يتحركان كما قال الإمام علي عليه السلام لعمر: احلب حلبا لك شطرة، شدها له اليوم يردها عليك غدا. حركة واحدة كانت على هذا النحو ممن يعشقون السلطة، ممن يعشقون المنصب، ممن يعشقون الوجاهة. يقول البعض: لو كان أولئك ممن يعشقون السلطة لرأيناهم مترفين، لأننا نشاهد أن من يعشقون السلطة هم عادة إنما من أجل أن تتوفر لهم الأموال وتتوفر لهم الملذات إلى آخر ما قيل في هذا الموضوع. يعني قالوا أن أبو بكر وعمر لا يعشقون المنصب، لأنهم لو كانوا يعشقون المنصب لكانوا مترفين، يعني يعيشون ولديهم أموال. يقول أحد العلماء الآخرين وهو محمد باقر الصدر: ليس صحيحا كل هذا، بل وجدنا في التاريخ من ظهروا بمظهر المتجشفين الزهاد من أجل أن يصلوا إلى السلطة. إن هناك من يحب السلطة فتبدو لديه ألذ من كل مطايب العيش، ألذ من كل ملذات الدنيا كلها، فمن أجل الوصول إلى السلطة يتجشف، ومن أجل الوصول إلى السلطة يبدو زاهدا. وقد وجدنا في اليمن نفسه علي بن الفضل. علي بن الفضل عندما وصل إلى اليمن جلس في واد يتعبد زاهدا ويتركع، يقبل الشيء اليسير مما يعطى، زاهد متجشف متعبد. إن هناك نوعيات في البشر يعشقون المنصب، يعشقون الوجاهة، فتبدو كل لذة أخرى من ملذات الطعام والشراب والنكاح والبنيان وغيره، تبدو كلها لا تساوي عنده شيئا، سيضحي بها جميعا من أجل أن يصل إلى المنصب. إذن فالرفاهية والمال ليس دليلا على عشق المنصب. هناك من يعشق المنصب أكثر من المال ومن كل مطايب العيش، فمن أجل الوصول إلى المنصب يتجشف ويظهر بمظهر الزهاد والمتجشفين والعباد. هو يجيب، أي محمد بن باقر الصدر، هو يجيب على من يحاول أن يقدم أبا بكر وعمر بأنهم لم يكونوا عشاق مناصب. لو لم يكن عمر يعشق المنصب لكان أول من يستجيب، يوم قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم من أيام مرضه: ائتوني بقلم ودواه أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. عمر اعترض، اعترض عمر، هو يعرف ماذا سيعمل، هو يعرف أنه سيكتب عليا عليه السلام. إذا كان قد تحدث عن علي عليه السلام طيلة حياته وأعلن ولايته على رقاب الأمة يوم الغدير، فماذا يتوقع أن يكتب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن يشد الأمة إلى علي عليه السلام، فيكون قد استخدم كل الوسائل. فضج عمر وقال: الرسول قد غلب عليه الوجع، وقال: إن الرسول ليهجر، لأنه كما قال الإمام علي عليه السلام: اشددها له اليوم يردها عليك غدا. جاءه بهيئ الأمور لأبي بكر من أجل أن يردها له غدا. لا ننظر إلى فاجعة كربلاء أنها وليدة يومها ونتحدث عن ابن زياد وحده أو نتحدث عن يزيد وحده. إذا كنا على هذا النحو، إذا لم ننظر دائما إلى البدايات، ننظر إلى بدايات الانحراف، ننظر إلى الأسباب الأولى، النظرة التي تجعلنا نرى كل تلك الأحداث المؤسفة، نرى كل هذا الواقع الذي تعيشه الأمة، إنما هو نتاج طبيعي لذلك الانحراف، إنما هي تداعيات لتلك الآثار السيئة التي كانت نتاج ذلك الانحراف، وإلا فسنعيش في ظل الأسباب نفسها، وسنكون نحن جزءا من الأسباب التي جعلت الحسين صريعا في كربلاء، وجعلت عليا قبله والحسن قبله يسقطون شهداء. هنا نقطة مهمة جدا أنه إذا لم ننظر دائما إلى البدايات إلى الأسباب الأولى، النظرة التي تجعلنا نرى كل تلك الأحداث المؤسفة والواقع الذي تعيشه الأمة أنه إنما هو نتاج طبيعي لذلك الانحراف، إذا لم ننظر إلى البدايات الأولى فسنعيش في ظل الأسباب نفسها، وسنكون جزءا من الأسباب التي جعلت الحسين صريعا في كربلاء، وجعلت عليا قبله والحسن قبله يسقطون شهادة. فالواجب أن نعود إلى بدايات الأسباب لكي لا من أجل أن نتعرف على الأسباب لكي لا نترك مجال لتواجد الأسباب التي أدت إلى استشهاد الحسين عليه السلام في كربلاء. إذا لم ننتبه لتلك الأسباب فقد تتواجد الأسباب في عصرنا من جديد، فنكرر الأحداث المؤلمة من جديد. من خلال موقف الإمام علي عليه السلام الذي لم يسمح أن يبقى معاوية لحظة واحدة، أن يبقي معاوية لحظة واحدة، نعرف خطورة ما يمكن أن يعمله معاوية. ومن خلال هذا الشاهد نفسه نعرف عظم ما جناه عمر على الأمة يوم ولى معاوية على الشام، وجاء من بعده عثمان ليبقي معاوية وهو بالطبع ابن عمه، ليبقيه ملكا على الشام وليس فقط واليا. الإمام علي عليه السلام كأنه يحذر الأمة، إذا ما بقي هذا الشخص ولو لحظة واحدة واليا على منطقة فيها فإن التاريخ سيتحول إلى تاريخ مظلم، وإن الدين ستطمس أعلامه. وهذا هو ما حدث بالذات، هذا هو ما حدث بالذات. ويعطي كما أسلفنا درسا لنا نحن لنفهم نظرة أهل البيت إلى السلطة، لأن أكثر ما يقوله المنحرفون عن أهل البيت والمضللون على الناس إن ذلك إنما تحرك لأنه يريد أن يحكم، إن هذا إنما ثار لأنه يريد أن يصل إلى السلطة. إن من يتأمل تاريخ أهل البيت سيجد أنه ليس فقط مجرد حالة بل مبدأ، بل مبدأ لديهم ثابت أنه يجب ألا يكون للسلطة عندك قيمة تساوي شراك نعلك. لماذا؟ لأنك تبدو زاهدا أن هذا هو مظهر من مظاهر الزهد، وأنه لا يهمك أمر الأمة أن يحكمها من يحكمها. لا، إن علي عليه السلام يوم قال هذه العبارة لا يعني أنه لا يهمه أمر الأمة فليحكمها من يحكمها وأنا لا أرغب أن أحكمكم، أنا زاهد متقشف، أنا لا أرغب أن أحكمكم حتى وإن استطعت أن أحيى الحق وأميت الباطل. ليس هذا منطق علي عليه السلام. إن علي يقول لا يجوز أن يحكم المسلمين بحال من يعشق السلطة، من يعشق المنصب. إذن الإمام علي عليه السلام عندما لم يسمح أن يبقي معاوية لحظة واحدة واليا على الشام لأنه يعرف خطورة ما يمكن أن يعمله معاوية، إذا بقي معاوية واليا فإن التاريخ سيتحول إلى تاريخ مظلم، الدين ستطمس أعلامه. وهذا ما حدث بالذات، حول ذلك المجتمع إلى مجتمع يناصر الباطل ويقف في وجه الباطل. أظلهم معاوية. معاوية لماذا لم يزيلوه؟ لماذا لم يزله عمر؟ لماذا تركه عثمان؟ أشكو السلطة والمنصب هو ما يمكن أن يضحي بالأمة. فعلي عليه السلام عندما قال إن خلافتكم هذا لا تساوي عندي شراكة علي، إن عليا يقول لا يجوز بحال، لا يجوز أن يحكم المسلمين بحال من يعشق السلطة، من يعشق المنصب. والذي فهم هذا الإمام الخميني رحمة الله عليه يوم قال لابنه وهو يوصيه لا يجوز أن تبحث عن منصب، لا يجوز أن تجري وراء الحصول على المنصب حتى وإن كان منصبا دينيا. أنت تريد أن تصل إلى أن تصبح آية الله العظمى أو أن تصل إلى لقب حجة الإسلام والمسلمين أو عناوين من هذا، إن عشق المناصب هو ما يمكن أن يضحي بالدين ويضحي بالأمة ويضحي بكل شيء. إن علي عليه السلام ترك شاهدا حيا على أنه فعلا لم يكن يعشق السلطة لهذا الاعتبار الذي ذكرناه يوم أن رفض أن يبقي معاوية. واسأل أي زعيم من هؤلاء الزعماء، واسأل أي خليفة من أولئك الخلفاء، أليس أي واحد منهم سيرى أن من مصلحته، ولا يرى في ذلك ضيرا، بل يراه من الحكمة ويراه من السياسة، أن يبقي مثل معاوية وأسوأ من معاوية، أن يبقيه واليا ولو إلى الأبد، من أجل أن يبقى له منصبه ويحتفظ له كرسي سلطته. الإمام علي عليه السلام ترك مثالا حيا لنا، ونحن أيها الإخوة بحاجة إلى أن نعرف تاريخ أئمة أهل البيت لنستطيع أن نفضح كل من يقول إنهم كانوا يلهثون وراء السلطة. يعني لو كان الإمام علي يريد المنصب والسلطة لأبقى معاوية. اسأل أي زعيم سيرى أن من مصلحته أن يبقي أسوأ من معاوية، أو معاوية واليا مقابل أن يحفظ له كرسيه ومنصبه. الكل يلهثون وراء أن يقوم حكم الله في أرضه على عباده، أن تقوم شريعته فتكون هي التي تحكم عباده، أن يسود هديه كل المعمورة التي يعيش عليها عباده. هذا مبدأ إسلامي، أن الدولة الإسلامية، أن الحكومة الإسلامية هي جزء لا يتجزأ من هذا الدين، ولكنهم يرون أنه لا يجوز بحال أن يكون لدى حتى علي أو الحسن أو الحسين أو زيد أو الهادي أو أي شخص من تلك النوعية أن يكون لديه عشق للسلطة، عشق للمنصب. أهل البيت كلهم عندما ثاروا، عندما تحركوا، عندما يثورون وعندما يتحركون يلهثون وراء أن يقوم حكم الله في أرضه. ألسنا نرى أننا أصبحنا تواجه الأمة بكلها بأن يضحى بها على يد زعمائها؟ أليس هذا ما هو حاصل؟ وكل ما نسمعه من أجل الحفاظ على المصلحة وعناوين أخرى، إن السر الحقيقي هو أن أولئك يعشقون السلطة. يجب أن نفهم هذا حتى نميز بين أساليب من يعشق السلطة وكيف ستكون العواقب الوخيمة، حتى ولو انطلق باسم الإسلام، حتى ولو حكم تحت عنوان إسلامي، حتى ولو حمل لقب خليفة أو أمير المؤمنين أو غير ذلك. ألم ينهزم أمير المؤمنين محمد بن عمر في أفغانستان وهو باسم خليفة المسلمين؟ هل انهزم علي أو انهزم الحسن أو انهزم الحسين أو انهزم زيد أو انهزم الهادي أو انهزم قبلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا يجوز لأمير المؤمنين أن ينهزم. إذا انهزم فإنه ممن يعشق السلطة، من يعشق الحياة، من يعشق المنصب. هو يريد أن يتمتع أياما متتالية بلقب أمير المؤمنين ونحوه من الألقاب. عودوا أيها الإخوة إلى تاريخ أهل البيت، ادرسوه دراسة حقيقية واقعية، حتى تجدوا أنه ليس هناك مكان لتلك المقولة بأنهم كانوا إنما يثورون من أجل أن يصلوا إلى السلطة وأنهم كانوا عشاق سلطة. هم عشاق حق، هم من قال لهم جدهم عليه السلام وهو يوصي الحسن عليه السلام: وخذ الغمرات للحق حيث كان، خذ غمرات الموت من أجل الحق حيث كان. هذه هي طريقتهم، يتحركون من أجل الحق، من أجل الدين، يضحون بأنفسهم. أو من يضحي بنفسه يعشق السلطة؟ وهكذا. وعندما نعرف أن الإضلال الذي تبناه معاوية طيلة أيام إمارته، ثم بعد أن أصبح يحمل لقب خليفة يحكم البلاد الإسلامية بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام، ثم من بعد استشهاد الإمام الحسن عليه السلام، رأينا كيف حول ذلك المجتمع إلى مجتمع يناصر الباطل ويقف في صف الباطل. ورأينا أيضا أيها الإخوة كيف يكون الجانب الآخر، وهو ما كنا نقوله أكثر من مرة، إن الجرائم، هذا نص مهم جدا أيها الإخوة، إن الجرائم ليست في العادة هي نتيجة عمل طرف واحد فقط. المجرمون من جهة، المضلون من جهة يجنون، والمفرطون والمقصرون والمتوانون واللائباليون هم أيضا يجنون من طرف آخر. فالجريمة مشتركة، الجريمة مشتركة من أول يوم حصل الانحراف بمسيرة هذه الأمة عن هدي القرآن وهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف يمكن أن يسمع الناس منطق الحق ثم نراهم في يوم من الأيام يقفون في وجه الحق في صف الباطل؟ إذن الجريمة مشتركة، المجرمون من جهة يجنون، والمفرطون واللائباليون المقصرون من صف الحق يجنون من طرف آخر. لكن كيف يجنون وقد سمعوا منطق الحق؟ وكيف يمكن أن يسمع الناس منطق الحق ثم نراهم في يوم من الأيام يقفون في وجه الحق في صف الباطل؟ هذا هو الذي حصل بالنسبة لأهل العراق. معاوية أضل أهل الشام فكانوا قاعدة لإمارته وخلافته وقاعدة لخلافة ابنه يزيد، يعني أضلهم وأصبحوا جيشا، وكانوا جيشا قويا يتحركون لتنفيذ أهدافه. وأهل العراق من جانب آخر ما الذي حصل؟ يعني معاوية، يزيد بن معاوية أضلوا أهل الشام، لكن أهل العراق ما الذي حصل؟ ألم يعش علي عليه السلام بينهم سنين خلافته؟ ما عدا الأيام الأولى منها كانت في العراق، ما عدا الأيام الأولى من الخلافة وكل الأيام إلى استشهاده كانت في أين؟ في العراق. وعلي ببلاغته، علي بمنطقه، علي بحجته، علي بمعرفته وعلمه الواسع، باب مدينة العلم، هو من كان دائما يتحدث مع أهل العراق، من كان دائما يوجه ويتحدث ويرشد ويعلم وينذر من عواقب الأمور. فلماذا رأينا أهل العراق يقفون هم قبل أهل الشام في صف يزيد في مواجهة الحسين نفسه؟ أهل الشام أضلهم معاوية، أهل العراق عاش بينهم علي عليه السلام سنين خلافته ما عدا الأيام الأولى منها، وعلي ببلاغته بحكمته كان يخاطبهم، كان يعمل على أن يصنع لديهم وعي. ولكن ما الذي جعل أهل العراق يقفون قبل أهل الشام في صف يزيد في وجه الإمام الحسين عليه السلام؟ إنه التفريط، ليس فقط التفريط أمام الحدث، بل التفريط يوم تسمع التوجيهات فلا تعطيها أهميتها. أن تحصل حادثة معينة فتتقاعس، تقاعسك قعودك إنما هو نتيجة لتفريطك الأول يوم كنت تسمع توجيهات علي، يوم كنت تسمع إنذار علي، يوم كنت تسمع الحكمة تتساقط من فم علي كالدرر فتنظر إليها وكأنها بعر لا تهتم بها. التفريط إنما هذا منبعه يوم أن يسمع الناس الكلام ويسمعون التوجيهات ويسمعون منطق الحق ثم لا يهتمون ولا يبالون ولا يعطون كل قضية ما تستحقه من الأهمية. لماذا تربع أبو بكر على الخلافة بعد أن سمع المسلمون ما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الغدير وما سمعوه قبل ذلك وبعده؟ سمعوا عليا وسمعوا محمدا وسمعوا كل شيء، لكن أبو بكر لا بأس، المهم واحد، حالة ألا مبالاة. سمعوا محمدا وهو يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، ثم ماذا؟ قبلوا بأن يتولى وأن يتربع عليهم أبو بكر وقد سمعوا محمدا. إنه التفريط، التفريط إنما هذا منبعه. يوم تسمع التوجيهات فلا تلقي لها أي أهمية. سمعوا محمداً في يوم الغدير لكن لم يلقوا لذلك التوجيه أهمية، فقبلوا بأن يتربع عليهم أبو بكر. أهل العراق سمعوا علياً ولكن لم يلقوا لكلامه أي أهمية. من هنا بدأ التفريط عندما سمعوا محمداً فلم يتفاعلوا مع كلامه في يوم الغدير. من هنا بدأ التفريط فتربع أبو بكر على الخلافة. ولولا أبو بكر لما كان عمر كما قال عبد الله بن حمزة، ولولا عمر لما كان عثمان، ولولا عثمان لما كان معاوية، ولولا معاوية لما كان يزيد. لولا تفريط أولئك لما كان أبو بكر من البداية. ولولا تفريط أهل العراق يوم كانوا يسمعون عليا يتحدث، ومن أبلغ من علي بعد القرآن وبعد الرسول، ومن أبلغ من منطقة، ومن أعظم أثرا، إن كان هناك من يمكن ما يمكن أن يترك أثرا بعد القرآن وبعد كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مثل كلام علي عليه السلام. ذلك التفريط هو الذي جعل أهل العراق قبل أهل الشام يصلون إلى كربلاء فيحاصرون الحسين عليه السلام وأهل بيته، وجعلهم قبل أهل الشام يوجهون النبال إلى صدره، وهم من عاش بينهم علي عليه السلام سنين سنين يحدثهم ويعظهم ويرشدهم. لماذا؟ ما الذي أوصلهم إلى هذا الحد؟ هم فرطوا، وعندما يفرط الإنسان فيما يسمع ستأتي البدائل المغلوطة، إما أن يتلقاها من أمثاله ممن يفهمون الأمور فهما مغلوطا، ممن لا يعرفون عواقب الأمور، أو من جهة نفسه هو، فيكون هو من يحلل ومن يحاول أن يضع لكل قضية حدا معينا يظن أنها لا تتجاوزه. ربما كانوا يتصورون أن الحسين هو المشكلة، يمكن أن يصف الحسين وتبقى الأجواء طبيعية، يعني حللوا قالوا يمكن أن يستشهد أن يصف الحسين ثم تعود الأمور إلى طبيعتها. بعد أن قتل الحسين عليه السلام هل بقيت الأجواء طبيعية؟ هل استقر وضع أهل العراق؟ أم بدأ العراق يغلي؟ أم بدأت النكبات والكوارث تتتابع على أهل العراق جيلا بعد جيل إلى هذا العصر الذي نحن فيه؟ لم يسلم أهل العراق، لم يسلم لهم دينهم، لم تسلم لهم دنياهم، لم تسلم أنفسهم. إذن الجرائم في العادة ليست نتيجة عمل طرف واحد فقط، المجرمون من جهة يجنون، والمفرطون والمقصرون واللائباليون يجنون أيضا من جهة أخرى. والسبب الذي جعل من أهل العراق يقفون قبل أهل الشام في مواجهة الإمام الحسين عليه السلام هو ماذا؟ هو التفريط. والتفريط إنما هذا منبعه، عندما تسمع التوجيهات فلا تلقي لها أهمية، فلا تعطيها أهميتها. ما أسوأ الإنسان، أهل العراق سمعوا الإمام علي وهو يتحدث يرشد يحذر ينذر ولكن لم يكونوا يلقوا لكلامه أي أهمية. ما أسوأ الإنسان أن يسمع كلمة الحق ثم يرى نفسه في يوم من الأيام يقف في وجه الحق يضربه بسيفه. إنه أسوأ من ذلك الذي تربى على الضلال من يومه الأول، إنه أسوأ من أولئك. ولذلك تجد مثلا واضحا على هذا، أليس تاريخ أهل العراق أسوأ من تاريخ سوريا؟ أليس تاريخ العراق أسوأ من تاريخ سوريا؟ أليس العراقيون في كل عصر لا تجد شعبا من الشعوب في البلاد العربية أكثر نكبات وأكثر مآس من شعب العراق نفسه؟ لأن شعب العراق هو الذي سمع عليا أكثر من أي شعب آخر. إذن ما أسوأ الإنسان عندما يسمع كلمة الحق ثم يرى نفسه في يوم من الأيام يقف في وجه الحق يضربه بسيفه. أهل العراق سمعوا عليا ثم وقفوا في وجه الحق بعد أن سمعوا الحق يسقط من فم الإمام عليا كالدرر. ولذلك تجد تاريخ العراق أسوأ بكثير من أي منطقة عربية. علي عليه السلام خرج أياما معدودة إلى اليمن وبقي في المدينة أياما معدودة بعد خلافته، وكان في المدينة لا يتفوه بكلمة في ظل الخلفاء الثلاثة، لا يريدون أن يتفوه بكلمة، لكن معارفه وتوجيهاته وحكمته انصبت في الكوفة على آذان ومسامع أهل العراق، ففرطوا فكانت عواقبهم أسوأ من عواقب أهل الشام أنفسهم. وأهل الشام هم من أضلهم معاوية، وكانوا قاعدة لدولة معاوية وجيشا لمعاوية يتحرك به معاوية ويقاتل به الحق. لكن أهل العراق تاريخهم أسوأ من تاريخ أهل الشام، لأن الذي يسمع الحق ثم يقف في وجهه أسوأ من الذي تربى على الضلال من يومه الأول. وعندما يكون الإنسان من هذه النوعية فقد يصحو في يوم من الأيام لكن في الوقت الذي لا ينفع. أهل العراق ندموا بعد، وتاب الكثير من تفريطهم في الإمام الحسين عليه السلام إذ لم ينصروه، وخرجوا ثائرين وقتلوا من قتلوا الحسين عليه السلام، وثاروا لقتله، لكن بعد فوات الأوان، بعد فوات شخصية عظيمة كالحسين عليه السلام. لو كانت تلك التضحية، لو كان ذلك الصمود، لو كان ذلك التفاني، لو كان ذلك الاهتمام، لو كان ذلك الوعي في وقته يوم كان الحسين متوجها إلى الكوفة لاستطاعوا أن يغيروا وجه التاريخ بأكمله، وليس فقط وجه العراق، لاستطاعوا أن يعيدوا الأمة إلى ما كان يريد لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون عليه. قتلوا الآلاف وقتل منهم الآلاف، لكن بعد فوات الأوان، بعد فوات شخصية كالإمام الحسين عليه السلام. وأعظم ما تتعرض له الأمة، أو من أعظم نكبات الأمة، أن تفقد عظماء كالحسين وعلي وزيد والحسن وأمثالهم من أعلام الهدى. خسارة عظيمة، خسارة عظيمة. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، أن يجعلنا ممن يستمعون الحق فيتبعونه ويستجيبون له ويتفاعلون معه، ونعوذ بالله أن نكون ممن يسمع الحق فلا يعطيه أهمية، ونعوذ بالله من التفريط الذي أوصل أهل العراق إلى أن أصبحوا أسوأ من أهل الشام، وجعل منهم يقفون في وجه الحق بعد أن عرفوه. ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأنصار دينه، ونسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: وقفة إعلانية.
3: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

يكون شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. لأن الثقافة في أبسط تعريفاتها وأكثرها واقعية وحميمية والتصاقا بالإنسان هي أسلوب حياة ونمط عيش، ولأنها في معناها الواسع والعميق سمات وسجايا تطبع سلوك الفرد في تدبير أمور حياته وحركة المجتمع عبر الزمان والمكان نحو أهداف كبرى ترقى بأبناء هذا المجتمع في كل جوانب حياتهم. لذلك كله نشعر بالاحتياج الدائم إلى ابتكارات خلاقة في الوعي والسلوك بما يمكن من النجاح في الوصول إلى كل ما هو حضاري وجميل وراق وصحي ونظيف. نحن بحاجة إلى ضروب مهمة من الثقافة الحياتية التي تساعد في الوصول إلى ما وصلت إليه شعوب أخرى كثيرة نصفها بالمتحضرة. وفي ذلك كله نحن بحاجة تحديدا إلى ثقافة التشجير، الثقافة التي تجعل وعي الفرد والمجتمع عند مستوى الإدراك لأهمية الشجرة على شتى المستويات البيئية والجمالية والصحية والثقافية والحضارية والاقتصادية وسواها. ثقافة التشجير ثقافة ازرع ولا تقطع، والتي كنا قد حظينا ببداية مشروع قيادي وطني مخلص لتدشينها في حياتنا في منتصف سبعينيات القرن المنصرم على يد الرئيس الراحل الشهيد إبراهيم الحمدي، وكان من شأنها أن تجعل مدننا وضواحيها ومداخلها محافل دائمة لبهجة الإخضرار وقشابة الإطلالة البيئية التي تسر الناظرين وتشرف البلد وأهلها أمام الزوار. لولا أن يد السوء التي أحكمت قبضتها المدمرة والقاسية على الأوضاع في البلد بعد ذاك قد وأدت تلك التجربة المشرقة وأصابت البلد بتصحر تجاوز الأرض والبيئة إلى كل شيء حتى وصل إلى أعماق النفوس والقيم والأفكار والثقافة مدمرا كل ما هو جميل فيها. هذه الثقافة الخضراء والحيوية كم نحن بحاجة إليها اليوم، وبعث الحياة في شرايينها مجددا ورفع شعار شجرة لكل مواطن في هذا الوطن العزيز الذي لطالما تتوجت هامته عبر التاريخ بلقب اليمن الأخضر، إلى أن حلت به نكبات عصور الانحطاط والفساد والاستبداد. والثقافة التي لا تواكب حاجات الإنسان بمختلف أبعادها الصحية والبيئية والحضارية والجمالية وبكل الأبعاد وفي كل المجالات، فأسقطت من صدره هذا الوسام الذي آن الأوان لاستعادته وتزيين حاضرنا الثوري النهضوي التحرري القرآني الواعد بألقه. مدننا اليمنية المختلفة التي تعاني شوارعها وساحاتها وميادينها قياسا بالعواصم والمدن في العالم الآخر تعاني من شحة الإخضرار، هي في أمس الحاجة إلى ثورة شجرية خضراء تمنحها الروعة والرونق والتميز والإطلالة البهيجة التي تستحقها، وأيضا تضاعف من مناسيب الأكسجين الذي نشكو وخصوصا في العاصمة صنعاء والمناطق المرتفعة من شحته وقلة مناسيبه. ومن شأن تكثيف البساط الشجري في هذه المدن وهذه المناطق أن يوفر مزيدا من الأكسجين وبالتالي المزيد من العوامل ذات الأبعاد الصحية والجمالية والبيئية الإيجابية والخلاقة التي تخدم الإنسان والطبيعة معا. من الواضح أن عاصمتنا الحبيبة العريقة الجميلة صنعاء، والتي توصف وللأسف بأنها الأفقر عالميا إلى المكون الشجري في ردائها البيئي المثقل بالغبار والإكفهرار وبالتوسع العشوائي الجامح لمساكنها وسكانها، هي وبقية مدننا وعواصم محافظاتنا ينادين بأعلى صوت مستدعيات يدا تمتد إليها من أبنائها مدشنة ثقافة أو ثورة تشجيرية خضراء تتواكب مع الثورة الوطنية التحررية الكبرى التي تواكب توق الأمة الكبيرة أمة العرب والمسلمين نحو ما يقطع يد العدوان المتواصل في حقها وفي حق شعوبها وأولها الشعب الفلسطيني. وكذلك المطلوب في سياق هذا التطلع وهذه الآمال الوصول إلى بيئة تمنح الإنسان حقا جماليا وصحيا وحضاريا حرم منه طويلا. في سياقنا عندما ننظر إلى الأرصفة الجانبية والوسطية في شوارع مدننا فضلا عن الميادين والساحات، نجدها في أشد الحاجة إلى جهد وطني جاد ومخلص ومدروس يغطي عريها البائن والمريع بوشاح من الأشجار دائمة الخضرة وغير متساقطة الأوراق أو ما تسمى بالحراجية، التي كما هو معروف إضافة إلى مزاياها الجمالية والصحية وما تلعبه من دور في مضاعفة مناسيب الأكسجين في فضاءات هذه المدن والتجمعات السكانية الكبيرة والكثيفة، تساعد على تجميع المياه الجوفية وتمنع انجرافات التربة. في الإجمال نقول إننا جميعا بأمس الحاجة إلى إعطاء حبنا لبلدنا اليمن الحبيبة العزيزة لونا أخضر، وأن نسبل على أجواء الحياة في مدننا كما أريافنا معطف البهجة والجمال الذي تمثله الشجرة أو خيمة البركة كما يسميها البعض بحق.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

التحية لكم مستمعينا الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها: تصعيد صهيوني في غزة والضفة ولبنان، والعدو يعترف بمصنع عدد من جنوده بعمليات للمقاومة اللبنانية. بمشاركة باكستانية قطرية، محادثات فنية بين طهران وواشنطن لتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد. مجلس الأمن يعبر عن قلقه حيال ما وصفه بالخطر الوشيك لارتكاب فضائع واسعة النطاق في مدينة الأبيض السودانية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها: أطلقت آليات كيان العدو الصهيوني نيرانها الكثيفة صباح هذا اليوم تجاه المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي في الأجواء واستمرار الخروقات الممنهجة لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد يوم واحد من ارتكاب جيش كيان العدو الصهيوني لسلسلة مجازر وحشية بمختلف أنحاء القطاع أسفرت عن استشهاد 11 مواطنا فلسطيني بينهم صحفي. وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات كيان العدو الصهيوني حملة اعتقالات ومداهمات واسعة تخللها اقتحام المنازل والتنكيل بالأهالي. وقد أسفرت عن اعتقال 14 مواطنا فلسطيني. إلى ذلك أحرق مستوطنون صهاينة أراضٍ زراعية فلسطينية قرب مسجد النور في قرية برقة شرقي مدينة رام الله، واقتحم عشرات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة كيان العدو الصهيوني. استشهد 7 من المواطنين جراء غارات جوية شنها العدو الصهيوني على بلدة سحمر في البقاع الغربي جنوب لبنان. في المقابل اعترف جيش كيان العدو الصهيوني بمقتل 3 من جنوده وضباط من الكتيبة. وكانت أعلنت المقاومة الإسلامية إبقاء يدها على الزناد وإفشال محاولة التسلل نفذتها قوة مشاة تابعة للواء الكوماندوز الصهيوني باتجاه مرتفع علي الطاهر الاستراتيجي، حيث أوقعها المجاهدون في كمين محكم بالأسلحة المناسبة محققين في صفوفهم القتل والجرحى. توغلت دورية لقوات كيان العدو الصهيوني مؤلفة من نحو 12 آلية بينها مدرعات في منطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا في الجنوب السوري. انطلقت من ثكنة الجزيرة العسكرية الواقعة على أطراف قرية معرية، وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الآليات تحركت باتجاه الطريق الواصل إلى قرية عبدين، حيث وصل قسما منها إلى أطراف القرية، في حين مرت الآليات عبر الحي الغربي من قرية معرية دون الدخول داخلها. كما تمركز عدد من الآليات الصهيونية بالقرب من مسجد خالد بن الوليد داخل قرية عبدين، وسط استمرار التحركات العسكرية الصهيونية في مناطق حوض اليرموك. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن اجتماع رباعي سيعقد بعد الظهر بين وفدي إيران والولايات المتحدة الأمريكية بحضور ممثلين عن قطر وباكستان في سويسرا، وأضاف أنه من المقرر أن نعقد اليوم جلسة

لمتابعة تنفيذ الاتفاق. وكانت أعلنت وزارة الخارجية السويسرية اكتمال وصول وفود إيران والولايات المتحدة والوسطاء تمهيدا لانطلاق المحادثات في مرقتشك. أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ حيال ما وصفه بالخطر الوشيك لارتكاب فظائع واسعة النطاق في مدينة الأبيض السودانية، ودعا أعضاء المجلس في بيان لهم قوة الدعم السريع المدعومة من دولة الإمارات إلى وقف هجومها بشكل فوري، لافتين إلى وجود تعزيزات عسكرية كبيرة حول المدينة. وجددت الأمم المتحدة في وقت سابق اليوم التأكيد على ضرورة حماية المدنيين في مدينة الأبيض السودانية وبمنع تكرار ما شهدته مدينة الفاشر، داعية جميع الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض التصعيد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها استهدفت مواقع قيادة الطائرات المسيرة الأوكرانية، وأشارت إلى أنه بعد هذه الضربات لن يتمكن العدو من إجراء أي عمليات استطلاع في سماء هذا الجزء من الجبهة. هذا وكانت السلطات في شبه جزيرة القرم أعلنت مصرع 4 أشخاص وإصابة 28 في هجوم شنته أوكرانيا بطائرة مسيرة على شبه جزيرة غريتش الروسية، فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت خلال الليل 239 طائرة مسيرة أوكرانية. كشفت مصادر إعلامية بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستيرمر من المتوقع أن يستقيل من منصبه غدا الاثنين وأن يحدد جدولا زمنيا لرحيله، وذلك وسط تصاعد التحديات داخل حزب العمال. في المقابل أكد مصدر حكومي أن كير ستيرمر لا يزال يركز على أداء مهامه في رئاسة الحكومة، وأشار إلى تمسكه بمواجهة أي تحد لزعامة الحزب. وتزايدت الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني بعد فوز السياسي إندي بونهارم، وذلك بمقعد برلماني يتيح له إطلاق تحدي رسمي على قيادة الحزب في وقت أظهرت فيه بيانات أن أكثر من 100 نائب من حزب العمال أعلنوا تأييدهم لاستقالة ستيرمر أو لوضع جدول زمني لرحيله. ختام هذه النشرة تذكير بما جاء فيها من عناوين: تصعيد صهيوني في غزة والضفة ولبنان، والعدو يعترف بمصرع عدد من جنوده بعمليات للمقاومة اللبنانية. بمشاركة باكستانية قطرية محادثات فنية بين طهران وواشنطن لتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد. مجلس الأمن يعبر عن قلقه حيال ما وصفه بالخطر الوشيك لارتكاب فظائع واسعة النطاق في مدينة الأبيض السودانية. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الثالثة. لحظات ونوافيكم بالمتابعة الإخبارية.

أهلا ومرحبا بكم سمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية. أهداف الكيان الصهيوني من السيطرة إلى ما يسمى أرض الصومال، وأيضا المرصد الأورومتوسطي يؤكد أن الكيان الصهيوني ارتكب ويرتكب جرائم ضد الإنسانية في لبنان. في إطار التوسع المطلق للكيان الصهيوني واحتلال البلدان التي يصل إليها، قفزت مستويات العلاقة بين كيان العدو الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال الانفصال الصومالية صوماليلاند إلى مستوى التحالف العسكري والأمني واللوجستي العلني، عقب زيارة رسمية لرئيس الإقليم في منتصف يونيو 26/2000 إلى يافا والقدس المحتلتين. ويأتي هذا التطور تتويجا لإعلان الكيان الصهيوني اعترافه المنفرد بالإقليم كدولة مستقلة في 26 من ديسمبر 2025. ومن خلال التقارير الميدانية والدراسات الأمنية الصهيونية والتصريحات الرسمية

رسمية. ومن هذا المنطلق يمكن تحديد سيناريوهات المواجهة المرتقبة في ظل المعادلات التي فرضتها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب خلال معركة طوفان الأقصى ومعادلة الردع الإيرانية خلال المواجهة الأخيرة في هرمز. جاء الاعتراف الصهيوني بأرض الصومال انعكاسا لمسار تبلور أولا داخل المؤسسات الأمنية ومراكز الفكر الإسرائيلية قبل انتقاله إلى المستوى السياسي الدبلوماسي. ففي 10 ديسمبر 2025 نشر معهد الأمن القومي الصهيوني دراسة بعنوان إسرائيل في ساحة البحر الأحمر، أكدت أن ما يسمى بتل أبيب تنظر إلى أرض الصومال كشريك استراتيجي لمواجهة ما أسمته النفوذ الإسلامي وتأمين طرق الشحن والبحث عن خيارات عملية في محيط البحر الأحمر على وقع التحديات اليمنية. بعد أسبوعين فقط من هذه الدراسة أعلن المجرم نتنياهو توقيع اتفاقية اعتراف متبادل كاملة تلاها في يونيو 2026 افتتاح أول سفارة للإقليم في القدس المحتلة وتوقيع إعلان مشترك لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي. وفي هذا السياق أقر وزير دفاع صومالي لاند المدعو محمد يوسف علي علنا بوجود مستوى متقدم ومباشر من التعاون العسكري والأمني مع كيان العدو. وفي تصريحات أدلى بها لوكالة رويترز أكد فيها ذلك الوزير المعتوه أن كيان العدو الصهيوني يساعد بالفعل في تقديم برامج تدريب ودعم لقوات الشرطة والجيش في أرض الصومال. وعلى إثر ذلك الاعتراف المهووس بالكيان الصهيوني عبر ما يسمى وزير خارجية أقليم الصومال عبد الرحمن ظاهر آدم عن ولائه المطلق للكيان الصهيوني بمفردات الثناء والمدح وإظهار الاستعداد للعمل والتعاون في أي مجال سواء كان اقتصاديا أو أمنيا أو سياسيا. غير مستبعد إقامة كيان العدو الإسرائيلي قاعدة عسكرية في الأراضي الصومالية. من جهته نشر الرئيس المزعوم لإقليم أرض الصومال على صفحته في منصة إكس تغريدات تؤكد مدى العلاقة التآمرية بينه وبين كيان العدو الإسرائيلي وقيادته الحالية ضد الشعب الصومالي، كان منها تغريدات المدح والثناء والإشادة مع نشر صور له مع مجرم الحرب نتنياهو وغيره من القيادات الصهيونية في الكيان الغاصب.

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الغارات الصهيونية المكثفة على مناطق في جنوبي لبنان والبقاع الغربي والتي أسفرت عن استشهاد 83 شخص وإصابة 141 بينهم أطفال ونساء تمثل استمرارا لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية وانتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني وسط غياب المساءلة الدولية. وأوضح المرصد في البيان الصادر عنه اليوم أن الحصيلة المعلنة من وزارة الصحة العامة اللبنانية شملت مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين من بينهم 5 أطفال وخمس نساء جراء غارة استهدفت بلدة قناريت في قضاء صيدا، كما قتل 4 أفراد من عائلة واحدة وأصيب شخص آخر إثر استهداف منزل مأهول في بلدة صحمر بالبقاع الغربي، فيما ظل طفل عالق تحت الأنقاض بانتظار انتشاله. وأضاف هذه الخسائر وقعت في سياق عشرات الغارات التي استهدفت بلدات ومناطق مأهولة بالسكان في جنوب لبنان والبقاع خلال 3 أيام مضت حتى اليوم. وأشار الأورومتوسطي إلى توثيق عمليات إجلاء واسعة نفذتها فرق الدفاع المدني التي تمكنت من إخراج 47 شخص إلى مناطق آمنة ونقل 16 شهيد و12 جريح إلى المستشفيات وسط ظروف ميدانية بالغة الصعوبة. وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذا التصعيد الأرعن تزامن مع إعلان دخول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند 4:00 يوم الجمعة الماضي. وشدد المرصد على أن توقيت الغارات التي نفذ جزء كبير منها قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ، وهذا الأمر الذي يقوض الغاية الأساس من هذه التفاهمات المتمثلة في حماية المدنيين ومنع التصعيد العسكري. وأضاف هذا السلوك يعكس نمطا متكررا من تكثيف الهجمة العسكرية قبيل سريان الهدن أو تمديدها، بما يفاقم الخسائر البشرية ويقوض الثقة بأي ترتيبات ترمي إلى توفير الحماية للسكان المدنيين. وأكد أن ما يجري لا يمثل حادثة معزولة، بل يأتي في سياق سلسلة متواصلة من الانتهاكات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الأول حيز التنفيذ في 27 نوفمبر عام 2024 مرورا بالهدنة المؤقتة التي أعلن عنها في 16 أبريل 2026 لمدة 10 أيام وصولا إلى تمديدها لمدة 45 يوم إضافيا في منتصف مايو. وأكد المرصد الأورومتوسطي أن فرقه الميدانية وثقت منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مئات الخروقات الصهيونية التي شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات قتل وإصابات استهدفت مناطق مأهولة بالسكان.

هكذا وصلنا بحضراتكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة صنعاء البرنامج العام. أعدها لكم محمد عوض الضبري، طبعتها صايمة إبراهيم، فدا جمال سريع، والتحية مني، سمحوا لكم، دمتم بخير.

0: وقفة إعلانية.
1: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
4: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة. معنا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
6: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
3: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق. والله الموفق.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

أيها الإخوة المستمعون، نرفع لحضراتكم الآن أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

لقد أراد طغاة بني أمية أن يكون الإسلام مجرد عنوان قابل للتبديل في يوم من الأيام، وأن يكون إسلاما لا يحق حقا ولا يبطل باطلا ولا يقيم عدلا ولا يصلح واقعا ولا يحل مشكلة ولا مشروع له في الحياة ولا دور له في بناء الأمة ولا يزكي النفوس ولا يصنع الوعي ولا يستبصر بنوره المجتمع ولا يحرر الإنسان. فهم أرادوا أن تكون الأمة مدجنة لهم، وكانت سياساتهم التي يعتمدون عليها لتحقيق هذا الهدف وفق ما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تحذيره للأمة منهم في عبارات جامعة وعميقة ومهمة وشاملة. فقد اتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا وماله دولا، فماذا يمكن أن يبقى للأمة بعد ذلك؟ وماذا يمكن أن يبقى بعد ذلك الإسلام من أثر في واقع الأمة؟

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة

أهلا ومرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، نقدم خلال هذه الدقائق الحدث والخبر والقصة بصورة شاملة كاملة.

في عناوين 60 دقيقة. موضوع الساعة: إيران تغلق مضيق هرمز ردا على العدوان الصهيوني المستمر على جنوب لبنان. المقاومة تسقط رهانات الاحتلال وتفضح تواطؤ المشاريع الأمريكية والصهيونية ضد لبنان في وراء الأحداث. في المحور: العدو الصهيوني يواصل حرب الإبادة في غزة بعناوين مختلفة.

0: في موضوع الساعة: إيران تغلق مضيق هرمز ردا على العدوان الصهيوني المستمر على جنوب لبنان.
1: ترصد تكدس السفن الأجنبية على بوابة مضيق هرمز، حيث الصورة من خلفي هي في العمق لمضيق هرمز، ومن الواضح أن عددا من السفن الآن متوقف نتيجة إغلاق مضيق هرمز الذي تم قبل نحو ساعة. هذا الاتجاه على يمين الشاشة هو باتجاه المياه الخليجية، البوابة الشرقية لمضيق هرمز، وبالتالي هذه السفن كانت تريد العبور نحو المياه الخليجية لكنها متوقفة الآن نتيجة الإعلان الأخير من قبل مقر خاتم الأنبياء، كذلك الحرس الثوري الإيراني.
0: يسابق كيان العدو الصهيوني الزمن لإبشار الاتفاق الموقع بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية عبر توسيع نطاق اعتداءاته على لبنان والإبقاء على جبهة التصعيد مفتوحة. يأتي تصعيد كيان العدو الصهيوني في وقت تتسارع فيه الجهود الدبلوماسية لتثبيت بنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وسط مؤشرات متزايدة على تراجع قدرة الكيان الصهيوني بالتأثير في مسار الأحداث، وتصاعد المخاوف داخل الأوساط السياسية والإعلامية العبرية من أن يقود الاتفاق المرتقب إلى ترسيخ موقع إيران بوصفها الفاعل الإقليمي الأكثر تأثيراً في معادلة المنطقة.
2: لماذا تقبل الولايات المتحدة بهكذا مذكرة وبالتالي تدرج في التفاوض من مرحلة تعطي فيه لإيران الكثير ثم لمرحلة ثانية تشترط فيه إيران الوصول لامتيازات أكبر إزاء اتفاق النووي؟ لماذا تقبل الولايات المتحدة بكل هذا؟ نحن إزاء تغيير في المعادلة ويبنى عليها الكثير. حرب رغم الدعاية التي تقول بأن إيران دمرت وانتهت والولايات المتحدة انتصرت، تفرض نفسها على المخرجات ويقبلها الاستراتيجي الأمريكي الذي فهم أنه لن يحقق شيء عبر الحرب، وعليه أن يقبل بالمخرجات التي تبنى على الحرب. ولذلك الولايات المتحدة التي هاجمت إيران وفرضت حربا عليها إلى جانب إسرائيل وصلت لنتيجة أنها لا يمكن أن تنجز نصرا استراتيجيا أو تحقق شيئا استراتيجيا أمام إيران عبر الحرب، بل وخسرت في الحرب.
0: على الرغم من العرقلة الصهيونية الواضحة لاتفاق وقف إنهاء الحرب، إلا أن طهران لا تزال تتمسك بأوراق القوى دون التخلي عن الجبهة اللبنانية التي وضعتها في صدارة الاتفاق وفي البند الأول مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن نظراً لنكث الولايات المتحدة للعهود.

0: الاحتلال الاسرائيلي في لبنان ات لا محاله؟ هذا السؤال طرحناه بالامس وهكذا كان الجواب. سريعا ما رد مقر خاتم الانبياء باغلاق مضيق هرمز، واعلنت ايران بان المضيق مغلق بسبب الانتهاكات والعدوان الاسرائيلي في جنوب لبنان. هذا الشعب مطمئن جدا وعلى نفس الوتيرة مع التصريحات السياسية الرسمية هنا في إيران، يدرك جيدا بأن العهود الذي قطعها على نفسه كشعب إيراني أولا ثم كقيادة سياسية ومسؤولين سياسيين دبلوماسيين وحتى القيادة العسكرية هنا في طهران هي على نفس الموجة. هذه العهود لا رجعة عنها، الوقوف إلى لبنان ثابت. هذا ما يدلل عليه مايا كمية الأعلام الصفراء الموجودة في هذه المناسبة الدينية، مناسبة يعني السواد يكتسح المكان لكن يبرز اللون الأصفر، لون علم المقاومة الإسلامية في لبنان. نادرا ما تجدين إيراني أو إيرانية يحضر إلى هذه المناسبة الدينية دون أن يعني يرافقه علم للمقاومة الإسلامية وعلم أصفر، حتى إما أعلام كبيرة أو حتى رايات صغيرة ولافتات صغيرة. هذا المبدأ، هذا الموقف المبدأ الذي يطلقه الشعب الإيراني في هذه الليلة تحديدا عقب القرار الإيراني بإغلاق مضيق هرمز، والذي يعتبره أيضا الشعب بأنه خطوة أولى، مايا خطوة أولى قد يلحقه خطوات أخرى، لأن هذا الشعب أيضا يؤمن بأنه مع توجه الوفد الإيراني المفاوض إلى جنيف الأمر لم ينتهي هنا فيما يتعلق بلبنان. المطلوب أيضا من المستوى السياسي كذلك بالفريق التفاوضي بأن لا يتنازل عن البند الأول من مذكرة التفاهم، وقف الحرب على كافة الجبهات.
1: البيان أشار إلى أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من الرد على نقض العهود، مؤكدا أنه في حال استمرار الاعتداءات سيتم اتخاذ خطوات لاحقة لإلزام العدو بتنفيذ التزاماته. من جهتها شددت الخارجية الإيرانية على أن الجمهورية الإسلامية التزمت بما عليها من استحقاقات، مؤكدة أن الطرف الآخر ملزم بإجبار الكيان الصهيوني على وقف هجومه على لبنان، بإشارة واضحة إلى أن استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني يمثل اختبارا حقيقيا لمدى التزام واشنطن بتعهداتها. هذا الموضوع حديث الباحث في الشؤون الإقليمية نجاح محمد علي.
2: واضح تماما من المذكرة التي أبرمت قبل يعني صبيحة الجمعة بالتوقيت هنا أن إيران ركزت بشكل أساسي ليس فقط على موضوع لبنان وجنوب لبنان، هي في المذكرة ربطت كل ما يتعلق بجبهة الإسناد بالتوقيع على المذكرة، يعني كل الجبهات، الوقف الحربي على كل الجبهات، وهذا أيضا بالمناسبة يتضمن غزة. أما لماذا لم تدرج غزة في فصل كامل؟ هذا له ظروفه، لأنه إيران لا تريد أن يعني يفهم من ذلك أنها تتدخل في حق الشعب الفلسطيني في مقاومته لتحرير أراضيه من البحر إلى النهر، وأيضا لا تريد أن تعطي اعترافا بالكيان الصهيوني. فالموضوع مرتبط بغزة قبل أن ترتبط غزة بهذه المذكرة، لأن جبهات الإسناد اشتعلت بسبب غزة، وهذا واضح تماما أن إيران يعني فرضت معادلة مهمة جدا وأثبتتها اليوم، ركزتها اليوم عندما أعلنت عن إغلاق مضيق هرمز إذا ما استمرت التجاوزات والاعتداءات على لبنان. وبالمناسبة هو ترى مضيق هرمز لم يفتح حتى هذه اللحظة، لكن الإعلان الرسمي هذا مؤشر على أنه بل أكثر من ذلك، يعني تحدثت إيران عن أن هذا الإعلان ليس هو فقط في موضوع يعني عدم تطبيق بند وقف الحرب على كافة الجبهات ومنها جنوب لبنان، لأنه قد يتدمر وينهار تنهار كل مذكرة التفاهم التي الآن الأمريكان بحاجة ماسة لها، وتحديدا ترامب بسبب ظروفه الانتخابية والوضع الداخلي الموجود في داخل الولايات المتحدة، وطبعا التصدع الكبير الذي حصل بينه وبين معظم حلفائه خصوصا الأوروبيين، وأخيرا نلاحظ حديث عن تصدع في تحالفه مع الكيان الصهيوني، بالرغم من أنني أرى أن ذلك انصياعا للجبهة الداخلية، يعني الحزب الجمهوري القيادة في الإدارة الأمريكية تريد أن ترضي الداخل الأمريكي الغاضب تماما من السياسة الأمريكية، والذي يجمع بشكل كامل على أن ترامب والإدارة الأمريكية خسرت هذه الحرب مع إيران. فيما يتعلق بمضيق

0: هرمز، أنا ذكرت بأن إيران لم تغلقه، لكن بالمناسبة قد يفهم هذا الموضوع خطأ. إيران منذ البداية لم تغلق المضيق، لكنها تحكمت بإدارته، وهذه هي يعني هذه الحنكة الإيراني الذي استطاع أن يستخدم المضيق بالطريقة التي، لأنه يستفيد منها باعتبار هنالك حلفاء مثل الصين على سبيل المثال يستفيدون، وتحديدا من النفط الإيراني. الصين تستورد ما يعادل 16 مليون وبوينت 6 بالعشرة مليون برميل يوميا، ومعظم ذلك يأتي من هذه المنطقة من دول أخرى، لكن إيران تحكمت بطريقة طريقة المرور والعبور من مضيق هرمز كما تريد. في قضية هذا اليوم أثبتت إيران أن هذا الاختبار يجب أن ينجح، أما أن نمضي قدما في مفاوضات لتحويل مذكرة التفاهم إلى اتفاق نهائي أو لا، ينتهي الأمر منذ بدايته. وأعتقد هي يعني ألقت الكرة في الملعب الأمريكي لكي أيضا يعني أيضا في نفس الوقت تزرع شقاقا أو أيضا تثير وتدق إسفينا بين الأمريكي وبين الصهيوني ولو مؤقتا، لحين أن تنتهي من تحويل هذا الانتصار السياسي الكبير الذي تحقق بتوقيع مذكرة التفاهم إلى انتصار استراتيجي في خلال المفاوضات. إيران استخدمت الاقتصاد للضغط عليه، أوجدت لديه مشكلة في الداخل، تراجعت شعبيته، تراجعت شعبية الحزب الجمهوري، عدد من قادة من الكبار المخضرمين في مجلس النواب من الحزب الجمهوري أيدوا وقف صلاحيات أو تحديد صلاحيات ترامب فيما يتعلق بالحرب على إيران، وهذا مؤشر خطير، هذا يسمى في الولايات المتحدة بالتوبيخ. حلفاء في الأوروبيين تحديدا بريطانيا التي تعتبر حليف تقليدي للولايات المتحدة رفضت الانخراط مع ترامب في مع مزاعمه حول محاولة فتح مضيق هرمز، ومع كل ذلك هذه الضغوط الأمريكية استطاعت إيران أن تحولها إلى سلاح كبير ومهم جدا يخلق فجوات بين الأمريكيين أنفسهم وبين ترامب وإدارته والكيان الصهيوني، وتحقق ما تحقق. الآن المطلوب من القيادة الإيرانية أن تدرك جيدا أن الشيطان بالفعل يكمن في التفاصيل، وعليها أن تحول هذه التفاصيل إلى انتصار استراتيجي بالاستمرار بالحفاظ على معادلة الردع، توازن الردع. يعني مثلا واحدة من أهداف ترامب كانت هو تدمير النظام الصاروخي أو أنظمة الدفاع الإيرانية، الآن هو يتحدث على بأنه من حق إيران أن تمتلك أسلحة وأن تمتلك أنظمة صواريخ، على إيران أن تزيد من هذا الإنتاج لكي تبقي على المعادلة واضحا. الردع العسكري هو مقابل تحقيق كل ما يمكن أن يتم التوصل إليه، وأن لا تكتفي بالوعود. لكن الوضع الأخير يعني الحرج الكبير الذي وقع فيه ترامب والحزب الجمهوري تحديدا على مشارف الانتخابات النصفية، من بالتأكيد وطبعا براعة المفاوض الإيراني والموقف الإيراني من قضية مضيق هرمز وكيفية استخدام الجيوسياسي في هذه، كما ذكرت حضرتك سميتها بدبلوماسية الميدان في هذا الموضوع، هذا الأمر يجعل على الأقل الآن في هذه الفترة نتنياهو والفريق الذي يؤيده في الكيان الصهيوني اللقيط يخضعون للإملاءات الأمريكية لنسميها هكذا أو للضغوط الأمريكية. ومع أنني يعني أعرف جيدا من خلال متابعتي للوضع الأمريكي الصهيوني أنه هذا أعتبره مؤقتا، يعني إذا كان ترامب يريد، وأنا أشك إذا كان يريد التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع إيران بالفعل فبالتأكيد هو سيضغط على الكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني إلى حد ما سيستجيب، لكنه جرحت كرامته، أصيب بهزيمة مرة، بهزيمة كبرى. احنا لو بس نقرأ ظواهر الأمور نشوف مثلا جي دي فانس بدأ يسخر من قادة الكيان الصهيوني، هو نفسه ترامب أخذ يتحدث عن نتنياهو يقول هو صديقي لكن يجب أن يضبط نفسيا. يعني هذا الجدل الموجود أقول من الممكن جدا أن يدفع الكيان الصهيوني إلى تخريب هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، حتى قبل أن تصل إلى اتفاق شامل في مرحلة المفاوضات الشاملة. وعلى هذا الأساس أنا أعتقد أن إيران ومعها جبهة المقاومة وحدة يعني سواء كان في حزب الله في اليمن حتى في العراق يعني مع بعض الفوارق، وفي سوريا بالمناسبة هناك حديث عن اندلاع مقاومة جديدة تحت الأرض الآن لكن يتحدثون عنها في بعض وسائل الإعلام. أقول إيران تدرك جيدا مع جبهة المقاومة الأخرى المحور برمته أنه يجب أن لا تتحول مذكرة التفاهم والمفاوضات إلى إطار لتجنيب الصراع والتقاط الأنفاس لكي بعد ذلك تشن الحرب مرة أخرى. مرة أخرى نعود ونقول واحدة أيضا من أهم مفردات أو الأسباب الموجبة إلى أن يرضخ ترامب لمذكرة التفاهم هو تقريبا نفاذ الذخيرة والأصول العسكرية الموجودة والتقارير التي يعني استخدمت ضد الجمهورية الإسلامية، التقارير التي تسربت عن البنتاغون وفي جلسة استماع رسمية نقلت عن دان كين رئيس هيئة الأركان القوات المسلحة في الولايات المتحدة. هناك اعتراف واضح بأنه لا توجد لدينا ذخائر، بينما إيران تحت الحرب تنتج الصواريخ البالستية. هذا واحدة من الأسباب التي دفعته إلى القبول بمذكرة التفاهم، فإذا تمكن من إعادة رسانته أعتقد أنه ربما ستعود الحرب مرة أخرى. ما يمكن أن يفكر به الإيرانيون الآن هو أنهم دائما يقظون وأصابعهم على الزناد.
1: أما مدير مركز القدس للدراسات السياسية ريب الرنتاوي يرى أن إيران تنجح مرة أخرى بعد إغلاق المضيق والترويح بإجراءات أشد في إشارة إلى التصعيد العسكري في تثبيت معادلة الترابط والتوافق بين مسار إيران وأطراف المحور.
2: ليست المرة الأولى التي تقدم فيها طهران على اتخاذ خطوات ملموسة سواء بالمضيق أو بالرد العسكري المباشر بسعي حثيث منها، ويعني ولا رجعة عنها على ما يبدو، لتأكيد عضوية العلاقة بين المقاومة اللبنانية وإيران وتلازم المسارين أو وحدة المسارين اللبناني والإيراني. حدث ذلك من قبل وتوصلنا لوقف إطلاق النار. نتنياهو الذي يبدو الوحيد المتضرر من هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهمات يعمل ويعتقد أنه بمقدوره أن يتخذ من لبنان يعني قنبلة أو لغما يفجر فيه هذا الاتفاق ويعيد تثبيت المعادلة القديمة. لبنان لا صلة له بإيران ولا دور إيرانيا يعني لدعم المقاومة اللبنانية. هو إذن صراع على معادلة الربط أو الفصل بين المسارين اللبناني والإيراني. إيران تنجح مرة أخرى بعد إغلاقها المضيق هذا اليوم والتلويح بأن هذه الخطوة ليست سوى بداية مطاف وليست نهاية مطاف في الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في إشارة واضحة إلى احتمال التصعيد العسكري ضد إسرائيل كذلك. أعتقد أن إيران تنجح الآن في تثبيت معادلة التلازم والترابط والعلاقة العضوية بين المسارين، وفي ظني أن كل من إيران والولايات المتحدة ما كان ليوفدا قاليباف وجيدي فانس إلى جنيف لولا أن الجزء الغاطس من جبل جليد الدبلوماسية بين الطرفين هو أكبر بكثير من الجزء الظاهر الذي سمعنا به وقرأنا عنه. في ظني أن جهدا كثيفا بذل خلال الساعات الفائتة وأن شوطا قد قطع على طريق يعني إعادة الاعتبار لمذكرة التفاهمات وتحجيم الدول الإسرائيلي في لبنان إن لم يكن تحجيمه بشدة. أعتقد أن جهدا كبيرا قد قضي هذا المجال، وإلا لما تعبدت الطريق نحو جنيف. إيران تضع الكفة كف الاتفاق والتفاهمات والمضيق والعودة إلى الحرب في كفة، ولبنان والمقاومة وجبهة الجنوب في كفة ثانية. هذا هو مغزى المعادلة.
3: المفارقة هون أنه بفترة من الفترات وزير الخارجية طرد السفير الإيراني من لبنان.
4: صح.
3: وقبل منا الحكومة اللبنانية اعتبر أن إيران منا صديقه. وقبل منا منعوا طيران إيراني ينزل بمطار بيروت الدولي.
4: ومع هذا كله شمال لبنان.
3: كيف لو كانت حليفة وصديقة وإلى آخره؟ شو كان صار؟
4: وبتعرف شو كمان زيد على هيدا الموضوع؟ مبارح وقت ما ضربوا بيروت مش على أساس إذا بتضربوا منضرب
3: مزبوط
4: جهزوا حالهم، بس شو صار؟
3: وهن كانوا بده يضربوا لغوا الطيران كلياته والرحلات، بس جاهم تليفون من الصديق الصدوق قالوا مسحوها بدال، الله يخليكم ما تردوا،
4: ضرب غنجي هون بليز خلاص. طيب أوكي،
3: قالوا بدنا نرد، قالوا يا خي بعطيكم بالعشرة والعشرين مليار دولار.
4: أخذوهم؟
3: لا ما أخذوهم. قالوا خي شو بدنا فيهم، ما حتدفع لنا 300 مليار دولار حسب البند الموجود بالاتفاق.
4: فراط العشرين ما بنحكى فيهم. أوكي أوكي،
3: بس هني رجعوا ما ردوا. هلا هوني هيدي ثغرة يمكن حيستعملوها بعض الإعلاميين السلبيين،
4: هلا بدنا نعرف شو بده يصير،
3: بس السؤال ليش ما ردوا؟
4: بحلقة نهار الجمعة بنعرف.
3: العالم الإيراني بيقول إنه لا، لازم يكونوا حصلوا على شيء مقابل عدم الرد، وهذا الشيء يمكن يكون لصالح لبنان، لصالح إيران، لصالح البلدين. حنعرف قريبا إن شاء الله.
4: والإعلام اللبناني هلأ بده يستثمرها، هيك
3: بده يستثمرها.
1: سيتون دقيقة ووراء الأحداث. المقاومة تسقط رهانات الاحتلال وتفضح تواطؤ المشاريع الأمريكية الصهيونية ضد لبنان.

0: سنواصل ذنب كل هؤلاء الشهداء القادة، دمهم يزيدنا مسؤولية، يجعل الحمل أثقل، يجعل الأمانة أكبر، أليس كذلك؟ أما العدو وما زلنا نحن في أيام محرم، وزينب وأخوات زينب تسبى من بلد إلى بلد لتمثل بين يدي يزيد قاتل الحسين عليه السلام، لتقول له، ونحن اليوم نقول للصهاينة: إذا كنتم تريدون خلال قتل القادة وتوهيب الناس وقتل الرجال والنساء والأطفال أن تسقطونا، أن تمحوا ذكرنا، أن تنهوا معركتنا، أنتم مشتبهون. نقول له كما قالت سيدتنا زينب عليها السلام: فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك واحمل بدك إياه يا نتنياهو. أنت والأمريكان للظهرة، بايدن ولا هاريس ولا ترامب، مين مكان الأمريكان كلهم مثل بعض يا أخوان، كلهم مثل بعض. فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا توحد عنك عارها. وهل رعيك إلا فند، أي خططك، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد. هذا الجمع إن شاء الله سيبدده الله ورجال الله في كل الميادين. شهيدنا لا نقول وداعا بل نقول إلى اللقاء، إلى اللقاء مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في زوار الأحباب.
1: يتواصل المشهد الميداني في جنوب لبنان في رسم معادلات جديدة تكشف حجم الإخفاق الذي يواجهه كيان الاحتلال الصهيوني رغم ما يملكه من قدرات عسكرية. فبعد أشهر طويلة من العدوان ومحاولات فرض واقع جديد بالقوة، لا تزال المقاومة تثبت حضورها في الميدان، تمنع العدو من تحويل أحلامه العسكرية إلى إنجازات حقيقية على الأرض، فضلاً عن نجاحها في تحويل طموحه إلى أوهام مليئة بالخسائر والنزيف على كل المستويات. في مقابل الإصرار الصهيوني على استكمال مشروع المناطق العازلة وفرض ترتيبات أمنية تخدم أهدافه التوسعية، تتكشف يوماً بعد آخر حدود القوة الصهيونية عجزها عن حسم المعركة، فيما تتحول التلال والقرى الجنوبية إلى ساحة استنزاف تستنزف جنود كيان الاحتلال آلياته وتفشل خططه العسكرية والسياسية في آن واحد. أما على المستوى السياسي فالعدوان المتواصل والضغوط الأمريكية المتزايدة يكشفان حجم الترابط بين المشروعين الأمريكي والصهيوني ومحاولة استثمار المفاوضات والاتصالات السياسية لتحقيق ما عجزت عنه الدبابات والطائرات. غير أن التطورات الميدانية تواصل تأكيد أن الكلمة الفصل تبقى للميدان، وأن المقاومة لا زالت تتمسك وتمسك بعناصر القوة القادرة على إسقاط رهانات كيان الاحتلال وإفشال أهدافه. هذا المشهد بكل تفاصيله تطرق إليه الباحث السياسي رئيس صحيفة البناء اللبنانية الأستاذ ناصر قنديل.
2: طبعا المقاومة في كل يوم تنزل بالاحتلال خسائر لا قدرة له على احتمالها، محاولات اقتحام تلة علي الطاهر مستمرة لكنها في كل مرة تمنى بفشل أشد قساوة من قبله، والمقاومون الأبطال في هذه التلة الطاهرة التي تحمل اسم علي الطاهر يقاتلون ببسالة غير مسبوقة في التاريخ. عشرات المقاومين يصدون المئات من جنود الاحتلال، كتائب تخرج لهم فتباد وتحمل جثث وأشلاء القتلى على المروحيات بعد عناء وتعب وإرهاق ومحاولات متكررة لنزول الطوافات، مشهد ملحمي يكتب بصورة استثنائية. المقاومة تعلن أنها غيرت في استراتيجيتها وتكتيكها وأنها لن تنسحب أمام قوات الاحتلال لتقاتل في الدفاع المرن الذي كانت تعتمده حتى هذه اللحظة، أي أنها تقاتل ثم تنسحب ثم تقاتل لأن ليس مهمتها الدفاع عن بقعة بعينها. تقول علي الطاهر خط أحمر وعلي الطاهر لن تسقط وليأتوا بكل جيشهم إليها. طبعا هذا يعني تحول عظيم وكبير واستثنائي، يواكبه نشاط سياسي محموم. أمريكا تحاول بكل قدرتها تأمين وقف لإطلاق النار للمفاوضات أن تنطلق، والأهم تريد للزخم الذي تولد من التفاهم أن لا يبرد كي لا يقرأ السوق الحكاية وينقلب، لأن ما يهم الأمريكي الآن هو السوق، ما يهم الأمريكي الآن هو كما قال دونالد ترامب انخفاض أسعار النفط وتحسن أسعار البورصة، لأن الظروف الاقتصادية والمالية على مساحة العالم تقولها إذا جرت الأزمة مع إيران سوف يستمر التأزم في الاقتصاد العالمي. في هذه المعادلة إيران تضغط وبقوة، وطبعا في التوقيت المناسب وعندما ترى المقاومة، وأكرر وعندما ترى المقاومة أن الساحة تستدعي تدخلا إيرانيا عسكريا في قصف شمال فلسطين المحتلة فإيران لن تتأخر. وإذا بلغت الأمور الحد الذي يمكن فيه القول أن أمريكا تفشل أو تتواطأ، مضيق هرمز سوف يعود للإقفال. هذه هي الرسالة الإيرانية الواضحة الصارخة التي لا مساومة عليها. هلأ اللي بدهم يتفلسفوا ويتزاكوا ويتشاطروا ويستفلوا مش أميننا، نحن واثقون أن إيران قوية وأن إيران وفية، وهذه معادلة ترجمت في الميدان وترجمت على طاولات التفاوض وهي تترجم الآن. ولذلك المقاومة ظهرها مسنود إلى جبل اسمه الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى محور مقاومة بكل قواه. في العراق هناك مقاومون مستعدون ويجهزون منصات صواريخهم، وفي اليمن هناك أبطال أشداء يقولون لن نترك جنوب لبنان وحده. فإن أرادت إسرائيل أن تكون هذه المعركة هي المعركة الفاصلة فهي ستكون معركة غزة وليس فقط معركة الجنوب، يعني ستبدأ من جنوب لبنان ولن تنتهي من دون وقف الاحتلال وإطلاق النار على غزة. طبعا هلا الاحتلال مغرور والاحتلال يكابر والاحتلال يعيش حالة من حالات الصعوبة والانفصام ويبحث كيف يمكن أن يمكن نفسه من تحقيق ولو إنجاز ولو انتصار، فلا يجد إلا دماء الأبرياء يسفكها بلا رحمة، أطفال نساء بلدات قرى بيوت. والمقاومة ستنتقم وهي تنتقم على كل حال. المعركة الآن معركة مهمة جدا، الأمريكي عينه على المال وعلى البورصة والإسرائيلي عينه على الميدان. الأمريكي يرى الآن أن إسرائيل إذا أوقفت إطلاق النار فهي لن تخسر وأنها ستحفظ ما يمكن حفظه وأنه بمستطاعها أن تضمن أمن مستوطناتها الشمالية بوقف إطلاق النار، لأنه يدرك أن الضمانات التي قدمتها المقاومة بأنه إذا أوقف إطلاق النار وبرمج الانسحاب فليس لدى المقاومة مشروع الآن لاستهداف مستوطنات الشمال. وقال سماحة الشيخ نعيم قاسم هذا الكلام بصورة واضحة، الأمن مقابل الأمن، لا أمن لكم ما دام الجنوب لا ينعم بأمنه، وأمن الجنوب بانسحاب الاحتلال وليس فقط بوقف إطلاق النار. فإن كنتم جاهزين نحن جاهزون، وإن كنتم تكابرون فإليكم ثمن المكابرة، قتال ملحمي يقتل ضباطكم وجنودكم ويدمر آلياتكم حتى ترفعوا العشرة كما يقال وتستسلموا وتقبلوا ذل الانسحاب والانهزام، ولكم في ذلك تاريخ كما فعلتموها في العام 2000 ستفعلونها اليوم. هذا يقين المقاومين وهذا خيارهم. على كل حال الآن إيران تجمد مسار التفاوض حول التفاصيل التقنية التي ترتبط بالملف النووي والتي يريدها الأمريكي من أجل أن يظهر زخما متلاحقا في تطبيق التفاهم وهو يعتقد بأن إيران مستعجلة على تحرير الأموال وعلى رفع العقوبات. طبعا إيران مستعجلة، لكنها مستعجلة بكرامة، مستعجلة بأن تظهر للأمريكي أولا أن محور المقاومة حي وغير قابل للفشل، وأن الجنوب في لبنان جزء لا يتجزأ من أمن إيران القومي. لكن الأهم أن إيران تعلم أنها إن تهاونت في هذا البند الأول في التفاهم الذي يخص لبنان، فإن الأمريكي سوف يعبث في كل البنود الأخرى. ولذلك هي عندما وضعت البند 13 الذي يقول بأن التحقق من تحقيق البنود 5 وفي طليعتها البند الأول والباقي يتصل بموضوع تحرير الأصول وموضوع رفع العقوبات عن النفط المصدر وموضوع رفع الحصار وفتح مضيق هرمز، إذا تثبتت من هذه وفي أولها وقف الحرب على جنوب لبنان وعلى لبنان، عندما تتيقن من هذا فهي تكمل، وعندما لا تتيقن من هذا فالمفاوضات مجمدة. وعلى الأمريكي أن يثبت أنه أهل للتوقيع معه على اتفاق، هو وقع يعني واثق من قدرة التنفيذ، وعندما يرفع الإشارة الصفراء ويقول أنا عاجز عن التنفيذ، سترفع إيران البطاقة الحمراء وتقول إلى النيران، وستفتح النار على مستوطنات الشمال وعلى المنشآت والمؤسسات الاستراتيجية في كيان الاحتلال. ولهذا نقول إذا اندلعت النار هذه المرة فهي ستكون حرب إقليمية، لكن أمريكا ستكون خارجها، وإذا أرادت أن تعود لتكون في قلبها فليكن. يعني ما هي، يعني هي طلبت وقف النار وهي بقيت 60 يوم تحاول أن لا تتجدد الحرب وأن تصل إلى اتفاق، وهذا هو الأرجح أنها لن تدخل الحرب وأنها ستري إسرائيل ماذا يحصل بها من دون أمريكا في الميدان. وفي هذه الحالة ستكون إسرائيل أمام خيارات قاسية، خيار السقوط سيكون واردا، وسيكون على إسرائيل أن تدفع الثمن، سيكون على إسرائيل أن تنهزم في لبنان وفي غزة. على كل حال لا حاجة كثيرا للتحليل، الصورة واضحة. الذاهبون إلى واشنطن ماذا سيفعلون؟ يعني شو رايحين تساووا بواشنطن؟ فيكن تخبرونا؟ يعني اللي قاعدين يقولوا أنه بالأول أمريكا هي حاملة أوراق اللعبة، ومين في غير أمريكا يا أخي يقدر يحصلنا نحن حقوقنا؟ إسرائيل مين بيضغط عليها غير أمريكا؟ ولذلك نحن ما نروح على أمريكا على المفاوضات ونشوف شو منحصل، منبكي لنا شوي، منستعين بالسعودية شوي، منستعين بفرنسا شوي، وشو بيطلع لنا مناخد. واللي طلع لكم بيسود الوجه، اللي طلع لكم هو خدمة للاحتلال، واللي طلع لكم هو اعتراف بإسرائيل، واللي طلع لكم هو إنهاء حال العداء، واللي طلع لكم هو إطلاق يد الاحتلال تحت عنوان مواجهة تهديد وشيك أو محتمل، واللي طلع لكم هو وقف إطلاق نار من طرف واحد وإطلاق نار من طرف واحد. الله يسود وجهكم مثل ما سودت وجهنا. وجاءت إيران لنا بوقف إطلاق نار مشرف ينتهي بانسحاب ينهي الاحتلال، شو راحين تعملوا بأمريكا؟ عندما تقبلون بأن يوضع الانسحاب مقابل نزع السلاح، وأنتم تعلمون أن السلاح لن ينزع، إذن أنتم تقبلون ببقاء الاحتلال بلا لف ودوران، وما تزعبروا علينا وتقولوا ايه وخلي المقاومة تقبل. يا أخي أنت عدو للمقاومة، كيف بدك تمون أنه المقاومة تقبل؟ أنت كذاب لما بتقول أنه نزع السلاح مقابل الاحتلال يعني تسهيل الانسحاب. نزع السلاح مقابل الاحتلال يعني بقاء الاحتلال. لذلك إذا قبلت بهالشرط خليك بأمريكا، ما ترجع على لبنان، وأشرف إلكن ما تروحوا على واشنطن. شو بدكن بواشنطن؟ ما صار في اتفاق، يعني راح يتعملوا اتفاق. طب في اتفاق، في اتفاق أمريكي إيراني يؤكد اتفاق 2014، الاتفاق الأمريكي الإيراني، وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب شامل من لبنان. هلأ الشاطرين المتذكرين من جماعة، شو بدنا نسميهم، جماعة الاحتلال، فعلا جماعة الاحتلال. لذلك هذه المعركة مستمرة، بيوقف الإسرائيلي وبيقبل وقف إطلاق النار الشامل، بيوقف إطلاق النار الشامل، والمستوطنات تنعم بالأمن، بينعم الجنوب النبطية وصور والقرى الحدودية بالأمن، تنعم المستوطنات بالأمن. ما بينعم الجنوب بالأمن حتى لو ما في إطلاق نار على المستوطنات، المستوطنون قلقون وخائفون ومذعورون، وما بيعرفوا، ما بيعرفوا أيمتى الساعة اللي المقاومة تقرر فيها بدء تساقط الصواريخ والمسيرات فوق مستوطنات الشمال، وما بيعرفوا أيمتى إيران تقرر. مساعة مفتوحة والتوقيت مباح، والقرار عند قوى المقاومة من لبنان إلى إيران إلى اليمن إلى العراق، تنسحبوا بتلتزموا، المقاومة ملتزمة. ما بتنسحبوا ما بتلتزموا بوقف النار، في معركة مفتوحة. وفي هذه المعركة بصراحة المعادلة هي للإرادة، المعادلة هي لحرب الأرواح، المذعورون والخائفون والمهزومون أمام الأبطال الأشداء البواسل. هذه هي المعركة، ونحن واثقون من مقاومتنا، واثقون من أهل المقاومة وشعب المقاومة، نساء قبل الرجال، عندكم مثل فرجونا. هذه هي المعركة، بظهرنا إيران، بظهركم أمريكا، أمريكا باعتكم، إيران ما بتبيعنا. حلفاء ما عندكم، حلفاء عنا، عنا اليمن، عنا العراق، عنا غزة الجريحة بالدعاء، الضفة تدعو، أهل الضفة يدعون بالقوة والنصر لشباب المقاومة. هذه منا قوى بسيطة، أي قوى معنوية وروحية مؤثرة وفعالة، ونحن بقلب عاشوراء الآن. على كل حال أنا يعني ما أريد قوله الآن هو الثقة بالمقاومة، الثقة بالجمهورية الإسلامية، الثقة بمحور المقاومة، الدعاء للمقاومين.

نحن جماعة لا نخشى الموت. أمير المؤمنين علي عليه السلام بيقول كفى بالأجل حارس. لما ما بنخشى الموت يعني نحن دائما منصورين في مواجهة من يهددنا بالموت. وأكثر شيء موجود عند العدو شو؟ اللي بيقتلك. بنقول له يعني أنت حتى إذا حاولت تقتلني، إذا ما خلص أجلي ما بتقدر تقتلني، يعني أنت عم تعطل قدرته على أن يصنع خيار الموت، عم تعطل له إياه، لأن الموت ليس بيده، بيد الله تعالى. وأنا بقول نحن اليوم كمقاومة لو لم يبقى أحد منا تحت عنوان أنه يوجد تهديد بالموت وطلع أنه مبين الآجال كلها قريبة، بالنسبة لنا احنا عم نعمل تكليفي، وبالتالي لن نخشى الموت. هذا الإمام الحسين سلام الله تعالى قتل شهيدا في أعظم شهادة في التاريخ، ولكن انتصر الحسين.

0: تستمر وإياكم ستون دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وفي المحور. العدو الصهيوني واصل حرب الإبادة في غزة بعناوين مختلفة.
1: قسم هذا العرس الفرنسي الليل باكل انفجاريه لانه هو مع شلل نصفي مع شلل وما فيش احساس فيهم فبياكل كذا ونصاب. والحين له سنه هذا معتصم له سنه الحين مرمي على السرير هيك و له سنه مرمي. نظام بغير له كستره زي هيك نظام بربيش نظام انه في الظهر في الخلف في جروح اللي هي القرح هذه ذبحته ما نلاقي لها علاج. وأملي في الوحيد أنا يعني أملي في الوحيد اللي هو قدامي ابن هاي ما فيش غيره يعني أجاني بعد ست بنات هذا ومرمي عندي وجهي زي كده صار وبدي أنا أملي الوحيد إنه يطلع على الخارج للعلاج يعني أنا بدي أعالجه بس سفروا لي أنا أعالجه أنا ما بدي حاجة من الدنيا غير إنه ابني يتعالج. أنا معتصم هذا تمت إصابته من قبل السنة من نزوحنا من معن وإله سنة مرمى على السرير المستنزر يعني تخيلوا أننا نستنزر بس للعلاج.
0: يواصل كيان الاحتلال الصهيوني حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مستخدما عناوين ودرائع مضللة للتغطية على الجرائم الممنهجة. تتجسد هذه الحرب في ممارسات متعددة تتجاوز العملية العسكرية المباشرة لتشمل حصاراً خانقاً وتدميراً مقصوداً ويفرض قيوداً مشددة على دخول المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية يستهدف طواقم الإغاثة ما أدى إلى كارثة إنسانية وظروف مجاعة في عدة مناطق وتحت مسمى المناطق الآمنة. يصدر كيان الاحتلال الأوامر بإخلاء مستمر يجبر مئات آلاف المدنيين على النزوح القسري وسط ظروف تنعدم فيها أبسط مقومات البقاء الإنساني.
2: هل تغير التاريخ؟ هل احترم الأعداء يوما عهدا أبرموه معنا؟ كم من اتفاقية سلام وقعت مع هؤلاء فلم تثمر إلا خديعة وخسرانة؟ أتنتظرون منهم عدلاً وإنصافاً في مجلس الأمن أو المحكمة الدولية أو الأمم المتحدة وربكم يحذركم بقوله جل شأنه كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلاً ولا ذلة؟
0: يمثل تصعيد المجرم نتنياهو العسكري في غزة محاولة لإنقاذ مستقبله السياسي ولتجاوز أزماته حيث يعمد إلى توسيع نطاق السيطرة وتوجيه ضربات ميدانية كورقة مناورة استباقية لإدارة الانقسامات الداخلية داخل الائتلاف الحاكم ولتأخير موعد الانتخابات في ظل تزايد الانتقادات التي تصف إدارته للملف بالفشل الاستراتيجي. في هذا السياق يؤكد الكاتب والباحث السياسي حمزة البشتاوي أن المجرم نتنياهو يسعى لتعويض فشله الاستراتيجي بتصعيد جديد في غزة مع اقتراب الانتخابات.
3: نحن الآن أمام ارتفاع كبير بعدد الشهداء في كل يوم يسقط شهداء في قطاع غزة وهذا يعني بأن الاحتلال يريد من هذا الاتفاق هو إدامة أمد الحرب وليس إنهائها. هو ما زال يستمر بالعدوان رغم اتفاق وقف اطلاق النار. عمليات الخرق أصبحت هي عمليات يومية ممنهجة يستمر فيها الاحتلال إضافة للاستمرار بالتقدم من شرق القطاع باتجاه الغرب أي توسيع سيطرته الميدانية إضافة إلى تعميق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. هناك هدف استراتيجي يقوم به الاحتلال بهذه المرحلة وهو إعادة هندسة قطاع غزة جغرافيا وديموغرافيا بما يتناسب مع المشروع الأساسي التي يتبناه الكيان الصهيوني وهو التهجير. يعني كل هذه الاعتداءات الممنهجة في ظل هذا الصمت الدولي هو يعتبر بأن هذا يمهد إلى تحويل قطاع غزة أكثر فأكثر إلى منطقة غير قابلة للحياة من خلال تعميق الأزمة الإنسانية وحصر الناس. يعني كما تعلمون ويعلم المشاهدين، مساحة قطاع غزة 365 كيلومتر مربع بطول 41 كيلومتر، أكبر عرض 14 وصولاً إلى 7 كيلومتر بالشمال. كل مساحة قطاع غزة التي يعيش فيها سكان القطاع الآن هي نحو 30% من مساحة القطاع، نصف هذه المساحة مدمر. هو يريد تعميق الأزمة الإنسانية والحديث عن الاتفاق واجتماعات ولقاء القاهرة وإبداء مرونة من الفصائل وتدخل المصطفى، هذا كله إضاعة للوقت، لأن بنيامين نتنياهو كلما اقترب من الانتخابات كلما اقترب موعد التصعيد عالي الوتيرة ضد قطاع غزة. هو يريد إعادة الحرب ضد قطاع غزة، يريد أن يغطي على الفشل الاستراتيجي الكبير في كل الجبهات، فشل في العدوان على إيران، في العدوان على اليمن، في مواجهة المقاومة في لبنان. كل هذا الفشل يريد أن يعوضه بتصعيد جديد ضد قطاع غزة، وكلما اقتربنا من الانتخابات سنكون أمام هذا الواقع. الآن عندما نتحدث عن خروقات وعمليات قتل يومية ضد قطاع غزة، لا أحد يتحدث عن ماذا يفعل الاحتلال بعمليات الخرق، الكل يذهب نحو التفاصيل الجزئية وبنود خطة ترامب وورقة ملادينوف. كل ذلك لن يمنع بنيامين نتنياهو، هو لا يلتفت لهذه البنود المؤجلة أو الحاضرة الآن على طاولة النقاشات في القاهرة. كل ما يهتم به الآن هو التعويض عن فشله، أيضا إعادة إنتاج صورة نصر، لأنه وعد الصهاينة بالنصر الكامل لم يحقق، لم يستطيع أن يقضي على المقاومة في قطاع غزة، لم يستطيع أن يفرج عن الأسرى بدون مفاوضات، أي لم يستطيع أن يخرج الأسرى من قطاع غزة. هذا الفشل يهدد من خلال إعادة التصعيد، وأنا باعتقادي كلما اقتربنا من الانتخابات سنكون أمام تصعيد صهيوني.
4: ماذا عن الديمغرافيا في الكيان الإسرائيلي؟
5: هي أخطر سلاح، هي أخطر سلاح استعملته إسرائيل في تأسيسها، اللي هو استقدام المهاجرين اليهود من أجلها. وما كان في يهود، كانوا عم يجوا بالموجات الهجرة، أكبر وآخر موجة هجرة كانت مليون وشوي شخص بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. اليوم يستخدم ضدها أو هي تتخوف منه. ابتداء من 2010 أصبح عدد العرب هو أكثر بقليل من عدد اليهود، عم بحكي فلسطين من البحر إلى النهر، وليس فقط يعني باستثناء غزة والضفة. إذا رح أنسى هذا الموضوع لأن هني واعيين له بالضبط، وهذا الهدف الأساسي من دفش الفلسطينيين في غزة وإبعادهم، كان مخطط تذكري صوب سيناء للتخلص من مليونين شخص، لأن هول مليونين شخص هن يهددون الديموغرافيا الإسرائيلية بشكل هائل.
6: يا أمة المليار مسلم، يا أيها العرب، متى ستجاهدون إن لم تجاهدوا ضد الطغيان الإسرائيلي، ضد الإجرام الإسرائيلي، ضد الوحشية والهمجية الإسرائيلية؟ متى ستستشعرون مسؤوليتكم؟
0: في المرصد، أدوات الرياض وأبو ظبي تتصارع والفوضى تضرب المحافظات المحتلة.
7: الآن جالسين صورة الرئيس
8: لعنة الله عليهم، لعنة الله.
7: هذا الكلب ينزلها، نزل الصورة، نزلوا وضربوا على الصورة.
0: تعيش المحافظات الجنوبية الشرقية الواقعة تحت كيان الاحتلال حالة من الفوضى والصراعات المسلحة بين الميليشيا الموالية للسعودية وللإمارات، في مشهد يجسد حجم التدخلات الخارجية التي تعبث بمناطق يمنية استراتيجية تزخر بالثروات الطبيعية وبالمواقع البحرية والبرية الحيوية. وتمكن المجلس الانتقالي الموالي لدولة الإمارات من اقتحام ثاني كبرى المدن في حضرموت الثرية بالنفط، يتزامن ذلك مع موجة احتجاجات واسعة ضد الوصاية السعودية. واقتحم أنصار المجلس مدينة سيئون مركز هضبة النفط والقريبة من الحدود السعودية. تتزامن تظاهرة سيئون مع تظاهرات مماثلة في المكلا مركز الساحل، إضافة إلى عدن

0: تفاصيل الصراع السعودي الإماراتي الذي هو السبب الرئيس لمعاناة الشعب اليمني لدى وكيل وزارة الإعلام محمد منصور.
1: نتحدث منذ سنوات عن سبب رئيسي ووحيد وهو الاحتلال. الاحتلال السعودي والإماراتي، وهذا الاحتلال نتيجة للعقلية العدوانية السعودية والإماراتية لليمن، وفر بيئة من المعاناة، لا أمن، حالة الناس المالية صعبة، حالة الناس الاقتصادية صعبة، لا وجود لدولة، كل المرتزقة في الفنادق سواء كان في السعودية أو في الإمارات أو في مصر أو في تركيا. وهذا المناخ عندما يسقط الدرهم الإماراتي أو الريال السعودي، نرى مثل هذه الاحتقانات ونرى مثل هذه الانحيازات. إذن السبب الرئيسي الذي نشاهد فيه هذا التتبع الواضح والواسع لهذه المعاناة في المحافظات الجنوبية هو الاحتلال. والاحتلال على مر كل العصور والتاريخ يقول لنا أن الاحتلال لا يقلب أمنا ولا يقلب استقرارا ولا يقلب سكينة، كل ما يفعله الاحتلال هو الفتنة، فرق تسد. أنا في تقديري أنه ظهور الدرهم الإماراتي اليوم في مناطحة الريال السعودي، الإمارات تكرر ما كررته السعودية زمان، عندما كانت الإمارات ممسكة على سبيل المثال بعدن كانت تحرك أدواتها لإفشال مجموعة الانتقالي. اليوم مجميع الانتقالي تحاول أن تفشل إدارة السعودية، والضحية هو المواطن. من المؤسف جدا أنه حتى الآن برغم أن الصورة كانت واضحة أن كل هذه المعاناة وكل هذا العذاب سببها العقلية السعودية والعقلية الإماراتية، وطبعا من خلفها الأمريكان والرهانات الإسرائيلية، من المؤلم أن لا نلحظ طرفا ثالثا يرفع شعار واحد برع استعمار برع يا احتلال. وأنا مندهش أخي العزيز من سكوت بعض القيادات التي لم تتورط في العدوان على اليمن، وكنا نحسب أنها يمكن أن تقوم بدور لصالح الناس. على سبيل المثال اللواء محمود الصبيحي، نحن نستغرب أنه هذه الشخصية تظل صامتة أمام هذه الفوضى، لأنه نعتبر أنه محمود الصبيحي يختلف عن باقي المرتزقة أنه ليس جزءا من العدوان على اليمن، وهو يتحمل مسؤولية الآن في منظومة المرتزقة، المنظومة السعودية الإماراتية. وكان يؤمل أن يكون لهذا الرجل دور بالنظر إلى حيثيته القبلية. قلنا على الأقل أنه هذا الرجل لم يكن متورط في العدوان على اليمن، ولم يكن متورط ضمن الحصار على اليمن، على الأقل له بعض الحيثية، له بعض الصوت، بعض الجانب القبلي، على أن لا يقبل أن تظلم الناس بهذه الطريقة من من من من هذه الزاوية فقط. ولا هو يعني ما جابت السعودية عضو في المجلس الانتقامي حقهم إلا في نقاشات معه، لكن خلاص قد هو أمر واقع أن يكون الصبيحي في عدن. فكان أنا من الأشخاص، وهذا رأي شخصي، هل تأملوا في هذا الرجل خيرا، على الأقل أن لا يسمح أن تكون معاناة الناس جزءا من الصراع السعودي الإماراتي. لكن للأسف الشديد حتى محمود الصبيحي سقط في هذا الاختبار، ويبدو أنه الكلمة العليا للمال. نحن مشكلتنا مع الخليج ما عدا عمان أنه لا خليج لا يقرأ. يفترض بعد هذا الانتصار الذي يتحدث عنها العالم لمحور المقاومة لإيران لليمن لحزب الله، أن تعيد السعودية حساباتها، وأكبر الحسابات هي الملف اليمني. وكما ورد في بيان السيد القائد بمناسبة العام الهجري كان بيانا واضحا وكاشفا وشافيا أن صبر اليمن نفذ، ولا يمكن أن نقبل المزيد من العنقية السعودية، المزيد من السيطرة على ثروات اليمن، الاستمرار في احتلال اليمن. إذن المخرج لليمن بشكل عام، كون المحافظات الجنوبية طبعا وضعها أسوأ لأنه لا توجد دولة على الأقل في الجغرافيا اللي بديرها المجلس السياسي الأعلى، في دولة وفي عناوين وفي سيادة وفي استقلال وفي قدس وفي فلسطين وفي محور. لذلك نحن نحزن لأهلنا في أنا أضحكتني لوحة فيها صورة المرتزق عيدروس ومكتوب جنبها لا للوصاية السعودية. يعني حتى ما فيش، لم نرى للأسف الشديد إلى الآن طرف وطني يتعامل مع السعودي والإماراتي كمحتل. السعودية في وضع مرتبك، وهذا أشد لحظة ضعف تشهد السعودية بعد انهيار المشروع الإسرائيلي، المشروع الأمريكي والمشروع الوهابي كان جزءا من هذا المشروع. ولذلك يمكن أن نبني نحن كيمنيين على رسالة السيد الكثير بأن نضع أمام السعودية بشكل واضح أن عليها أن تخرج من اليمن. لدينا خارطة طريق مع السعودية وكل حقوقنا عند السعودية، لا يوجد حق في صنعاء ولا في اليمن للسعودية. السعودية محتلة، السعودية محاصرة، السعودية ملزمة بالتعويضات، السعودية لديها أسرى، ويجب أن النقاط الخمسة هذه أن تتحقق في أسرع وقت. نأمل في اليمن أن تكون من على طاولات التفاوض.
2: والله العالم، عندما نرى حالة المواطن في تلك المناطق، وهذا هو الشيء الذي كنا نقوله من اليوم الأول من العدوان، أنه لا يريد الخير لأبناء هذا الشعب، والحقيقة أنه الواقع أثبت ما كنا نطرحه. لذلك من حيث الألم نحن نتألم، من حيث الموقف أنا أعتقد أنه موقفنا في مناهضة وفي مواجهة وفي جهاد هذا العدوان وهذا الاحتلال أنه يأتي في سياق تحرير عباد الله.
0: وسنمعيكم سامعين الأفضل إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحية منا. في الإعداد سميحة عز الدين تقي، وفي الإخراج جميلة الورافي. 60 دقيقة،
3: 60 دقيقة في عالم كبير
0: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
0: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
0: والقصة،
3: نقرأها
0: ونحللها
3: في
0: 60 دقيقة
3: 60 دقيقة

0: الخامسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذا موجز بأهم الأنباء. التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الرعي اليوم برئيسة مؤسسة الإصرار والإرادة لذوي الإعاقة سمية العماد. ناقش اللقاء المواضيع المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. عقد في مجلس الشورى لقاء انضم رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء محمد مفتاح إلى جانب نائبي رئيس مجلس الشورى عبد الجندي وضيف الرسام بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى. وقد جرى خلال اللقاء استعراض مناقشة علاقات التنسيق والتكامل بين الحكومة ومجلس الشورى والآلية الكفيلة بتعزيز وتطوير مستوى التنسيق مع الجهات التنفيذية في توفير البيانات والمعلومات اللازمة للجنة الدائمة في المجلس ولتسهيل مهامها في إعداد التقارير عن الجهات ذات العلاقة. أطلقت آليات كيان العدو الصهيوني نيرانها الكثيفة صباح اليوم تجاه المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وسط تحليق مكثف للطيران الحربي في الأجواء وباستمرار الخروقات الممنهجة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات كيان العدو الصهيوني حملة اعتقالات ومداهمات واسعة تخللها اقتحام للمنازل والتنكيل بالأهالي وأسفرت عن اعتقال 14 مواطنا فلسطيني. استشهد 7 من المواطنين جراء غارات جوية شنها طيران كيان العدو الصهيوني على بلدة سحمر في البقاع الغربي جنوب لبنان. في المقابل اعترف جيش كيان العدو الصهيوني بمقتل 3 من جنوده وضابط من الكتيبة 52 في معارك جنوب لبنان. توغلت دورية لقوات كيان العدو الصهيوني مؤلفة من نحو 12 آلية بينها مدرعات في منطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا في الجنوب السوري. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات التابعة لها استهدفت مواقع قيادة الطائرات المسيرة الأوكرانية، وأشارت إلى أنه بعد هذه الضربات لن يتمكن العدو من إجراء أي عملية استطلاع في سماء هذا الجزء من الجبهة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وولد عبر الرقم 7844888

0: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
1: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026. العمليات من 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق. والله الموفق.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
1: يا أمير المؤمنين، أن ما أحمله من الأخبار قد يكفيك ويكفي الخلافة الأموية شر بني هاشم وبالذات زيد إلى الأبد، بل ستكون شرورهم في نحورهم.
2: ماذا تقول؟ ولما لا تعجل بالخبر؟ هات يا رجل، هات ما عندك، هات.
1: قبل إخبارك أتمنى يا أمير المؤمنين أن تفض مجلسك حتى نضمن سرية الخبر.
3: حسناً، لينفض المجلس ما عدا الوزير. لقد أخلينا مجلسنا، فماذا لديك يا والي المدينة؟
1: أزف إليك البشرى يا أمير المؤمنين، فالخلاف بين زيد بن علي وابن عمه عبد الله بن الحسن على أشده.
2: هل يختلفون حول المسائل الفقهية؟
1: قلت لك يا أمير المؤمنين، إنه خلاف وليس اختلافا، هما يختلفان على أرض بينهما، والجميل في الأمر أن بقية بني هاشم

0: منهم من يتعصب مع زيد ومنهم من يتعصب مع عبد الله بن الحسن.
1: شيء يبعث على الأمل في قدرتنا على توسيع هوة الخلاف وشق العصا فيما بينهم.
0: وهذا ما ألزمت به رجالي والمخلصين مع أمير المؤمنين في المدينة. إننا يا مولاي نعمل على بث الدسائس فيما بينهما.
1: فعلا، فكلما كانت الدسائس قادرة على توسيع هوة الخلاف بين أعدائنا من بني هاشم أمنا شرهم. فلابد إذن أن نستغل الخلاف حتى نخلق الصراع فيما بينهم. فما رأي وزيرنا في الموضوع؟
2: أنا معك يا أمير المؤمنين، ألا شيء يهزم الخصم ويفشل العدو مثل الدسائس وبث روح الفرقة والانقسام بينه وبين أنصاره.
1: وهل أنت قادر يا والي المدينة على ما من شأنه بث روح الفرقة والانقسام بين من تحالفوا على عدائنا من بني هاشم؟
0: لا تفصي حريصا يا أمير المؤمنين، فأنت تعلم أنني أقدر رجالك على إبرام الدسائس والمؤامرات وخديعة الخصوم.
1: وبقدراتك وكفاءتك العالية في إبرام الدسائس والمؤامرات والخديعة أريد أن أسمع عنك ما يسر.
0: ستسمع ما يسرك يا أمير المؤمنين. والآن أستأذنك بالعودة إلى المدينة.
2: اسمح لي يا أمير المؤمنين قبل أن تأذن له بالعودة بكلمة أو رأي.
1: حسنا، قل رأيك أيها الوزير.
2: أرى أن ما سيزيد الخلاف بين زيد وابن عمه هو في طلبهما إلى مجلس والي المدينة.
0: وماذا سيفيد طلبهما في مجلسي يا سيدي الوزير؟
2: اجمع في مجلسك العلماء والوجهاء في المدينة واستدع زيد بن علي وعبد الله وأجلسهما بين يديك واعرض عليهما شراء أمير المؤمنين للأرض المختلف عليها بأضعاف مضاعفة لثمنها حتى يشتد تمسك طرفي نزاح بها.
1: لقد فهمت مغزاك أيها الوزير الداهي.
0: ولكنني لم أفهم يا أمير المؤمنين.
1: لأنك لا تفهم إلا في المخادعة، أما الخطط فما أغباك. لهذا قبل عودتك إلى المدينة اجلس مع الوزير كي يوضح لك ما ترمي إليه خطته.
0: أمر مولاي أمير المؤمنين.

0: الحمد لله على سلامتك يا سيدي الوالي.
1: عودا محمودا يا سيدي.
2: بعودتك اطمأنت قلوب أهل المدينة جميعا.
3: حييتم جميعا، كما أنا سعيد بتلبيتكم الدعوة للحضور، وأنا أكثر سعادة بحضور زيد بن علي وابن عمه عبد الله بن الحسن للجلوس بين يدي لحل الخلاف بينهما.
4: شكرا لترحيبك أيها الوالي، ولكننا لم نطلب منك حل الخلاف بيننا.
3: ولكن واجبي كوالي للمدينة حل الخلاف بين الناس، خاصة أن أمير المؤمنين قد علم بما بينكما من خلاف على قطعة الأرض التي كانت لجدكما علي بن أبي طالب، وأمرني أن أعرض عليكما عرضا ما أراه إلا حلا لخلافكما.
5: وما هو ذلك العرض أيها الوالي؟
3: أمرني أن أشتري له منكما الأرض وأن أضاعف ثمنها 10 مرات صلة للرحم ولمنزلتكما من رسول الله.
6: إنها المؤامرة يا عبد الله،
5: تصرف أنت يا أخي.
4: ولأي شيء جمعت علماء المدينة ووجهاءها يا خالد؟
3: ليكونوا شهودا على هذا البيع.
4: أو ما علمت أن الشهادة على البيع تثبت بشاهدين؟
3: دعك من هذا يا زيد، وأفسح لابن عمك مجالا للتكلم، فلست صاحب الحق وحدك.
5: وابن عمه يا خالد يؤيد كل ما يقوله زيد.
3: أي خلاف هذا الذي قال عنه جواسيسنا؟
4: اسمع يا خالد.
3: ماذا يا زيد؟
4: الأرض أرض ابن عمي عبد الله بن الحسن، هيا قم واستلم ثمنها يا عبد الله.
5: حسنا يا زيد. ها يا زيد، خذ يا ابن العم، فالمال مالك وأنت صاحب الحق فيه.
7: الله أكبر، قمة الأخوة والتماسك،
0: بل قمة الزهد في الدنيا وبهرجها.
3: أخرجا لبارك الله لكما.
8: انفض المجلس، وقد دفعت الحادثة والي المدينة بحقده وغله ألا يترك فرصة إلا وينال من أهل البيت، فضيق عليهم الخناق وعزلهم عن الناس، وبث حولهم الجواسيس والرقباء يحصون عليهم أفعالهم وأقوالهم وحتى أنفاسهم، وبث المنافقين لإثارة الخلاف والنزاع بينهم، وعمل كل ما من شأنه تشويه سمعة بني هاشم. ولكن هيهات هيهات، فصيت بني هاشم يزداد سموا وعلوا ورفعة. ضاق صدر الإمام زيد بالحصار والتصرف الجائر من والي المدينة، فقرر السفر متخفيا إلى الشام حاملا شكواه من والي المدينة إلى هشام، رغم علمه المسبق أنه كالمستجير من الرمضاء بالنار.

0: لم أحس باللذة وأشعر بالسعادة وينتابني الزهو وتحتويني مشاعر العزة والفخر والسمو، وأنا أرى بني هاشم على بوابات قصري أذلاء صاغرين يرجون مني السماح بمقابلتي.
1: هل ما زال يلحون على مقابلتك يا أمير المؤمنين؟
0: وكلما ازدادوا إلحاها ازدادت غبطة وانشراحا أيها الوزير.
1: وقاك الله شر الفتنة والغرور يا هشام بن عبد.
0: وبعد طول انتظارهم أذلاء صاغرين بعثوا إلينا رسالة تتضمن شكواهم من والينا في المدينة. هم لا يدرون أننا نريد من والينا المزيد من تضييق الخناق عليهم حتى النكال بهم. وبغباء هذا المدعو زيد يقدم شكوى باسم جميع أهل المدينة.
1: وبماذا سترد على رسالته يا أمير المؤمنين؟
2: رأيت بماذا رد هشام بن عبد الملك على رسالة يا عبد الله؟
3: ماذا قال في رده يا حليف القرآن؟
2: رده كان متوقعا، من طاغية لا يهمه أمر الأمة ولا يعير شكاويهم أي اهتمام. انظر بماذا رد.
3: عد يا زيد من حيث أتيت. فعلا رد متوقع منه. وماذا تنوي فعله؟ هل تنوي تنفيذ أمر الخليفة والعودة إلى المدينة؟
2: قسما يا عبد الله، لن أعود إلى المدينة إلا وقد وجدت لأهلها حلا، فالجميع هناك ينتظرون مني الفرج بالخلاص من الوالي عليهم، فلن أخيب للمظلومين بعد اليوم رجاء ولا أملا.
3: حسنا، أخبرني ماذا ستفعل يا زيد؟
2: هيا بنا إلى مسجد دمشق وسترى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: من أحفاد رسول الله؟
3: مرحبا بأبناء خير عباد الله.
4: مرحبا بالإمام زيد بن علي بن الحسين. أي شرف وأي سمو وعلو ورفع قد نلنا اليوم بوجود زيد معنا في مسجد دمشق.
5: مرحبا بك يا إمام زيد.
0: أشكر لكم هذا الترحاب وهذه المحبة وحسن استقبالكم لنا، وجزاكم الله خير الجزاء.
6: ما أحوجنا في هذا الزمن إلى رجل مثلك يا خليفة القرآن،
0: وما أحوجني إلى الاستفادة من علمكم وسعة معارفكم بأمور ديننا ودنيانا.
6: أسمعتم أيها الحضور، خليفة القرآن الإمام زيد بن الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، بحور من العلم والمعرفة، محتاج للاستفادة من علومنا ومعارفنا. إنه التواضع المعهود في بني هاشم. والآن أطلب منكم الصمت والإصغاء لما سيحدثنا به خليفة القرآن.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله، والحمد لله الذي أكمل لنا ديننا. أما بعد، فاعلموا يا إخواني أنني والله كنت لأستحي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقدم عليه ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر. وما أحوجنا في هذا الزمن إلى علماء مخلصين لله ورسوله، لا علماء مخلصين لسلطان جائر أو ظالم مستبد، لا علماء أغواهم بهرج السلطان وأعماهم بريق الدينار والدرهم، لا علماء نذروا قلوبهم وأرواحهم ودينهم قرابين في معابد الطاغوت.
6: صدقت يا إمام، إنهم ينفذون أوامر الطغاة الأرض، يصدرون فتاوى تحلل حراما وتحرم حلالا. وبالمناسبة يا إمام، هل لا تفضلتم علينا وذكرتمونا ببعض ما أوردتموه في رسالتكم التي بعثتموها إلى علماء الأمة، وتحديدا ما قلتموه فيها لعلماء السوء؟
0: حسنا، سأذكر لكم بعض ذلك. قلت لهم: يا علماء السوء، أكببتم على الدنيا وإنها لناهية لكم عنها ومحذرة لكم منها، نصحت لكم الدنيا بتصرفها فاستغششتموها، وتقبحت لكم الدنيا فاستحسنتموها، وصدقتكم عن نفسها فكذبتموها. فيا علماء السوء، هذا مهادكم الذي مهدتموه للظالمين، وهذا أمانكم الذي أمنتموه الخائنين، وهذه شهادتكم للمبطلين، فأنتم معهم في النار غدا خالدون. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فلو كنتم سلمتم إلى أهل الحق حقهم وأقررتم لأهل الفضل بفضلهم لكنتم أولياء الله، ولكنتم من العلماء به حقا الذين امتدحهم الله عز وجل في كتابه بالخشية منه. فلا أنتم علمتم الجاهل، ولا أنتم أرشدتم الضال، ولا أنتم في خلاص الضعفاء تعملون، ولا بشرط الله عليكم تقومون، ولا في فكاك رقابكم تعملون. يا علماء السوء، اعتبروا حالكم وتفكروا في أمركم وستذكرون ما أقول لكم. يا علماء السوء، إنما أمنتم عند الجبارين بالإدهان، وفزتم بما في أيديكم بالمقاربة، وقربتم منهم بالمصانعة. قد أبحتم الدين وعطلتم القرآن، فعاد عملكم حجة لله عليكم، وستعلمون إذا حشرج الصدر وجاءت الطامة ونزلت الداهية. يا علماء السوء، أنتم أعظم الخلق مصيبة وأشدهم عقوبة إن كنتم تعقلون، ذلك بأن الله قد احتج عليكم بما استحفظكم، إذ جعل الأمور ترد إليكم وتصدر عنكم، الأحكام من قبلكم تلتمس، والسنن من جهتكم تختبر. يقول المتبعون لكم: أنتم حجتنا بيننا وبين ربنا، فبأي منزلة نزلتم من العباد هذه المنزلة؟ فوالذي نفس زيد بن علي بيده، لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم إلى الحق الذي تعرفون لتضعضع بنيان الجبارين ولتهدم أساس الظالمين، ولكنكم اشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا وأدهنتم في دينه وفارقتم كتابه. هذا ما أخذ الله عليكم من العهود والمواثيق كي تتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأمكنتم الظلمة من الظلم وزينتم لهم الجور وشددتم لهم ملكهم بالمعاونة والمقارنة، فهذا حالكم.
6: أما والله إنها لرسالة بليغة أقمتم فيها الحجة على جميع العلماء، ووالله إنه ليحق للأمة والحال هكذا أن تخرج عن طاعة ولي الأمر ما دام ظالما طاغيا لا يراعي فيها إلا ولا ذم.
0: نعم يا إخواني، فمن أحب الحياة عاش ذليلا.
7: الله أكبر، من أحب الحياة عاش ذليلا.
4: كلام افتقدناه طويلا. لقد والله أصبح الخروج عن طاعة ولي الأمر الظالم واجبا علينا جميعا.

0: ماذا تقول يا قائد الحرس؟
1: ما سمعت يا أمير المؤمنين؟
0: إذن والله لقد سعى إلى حتفه بظلفه.
2: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 9-12 من سورة الكهف، وهي سورة مكية، والآيات فيها إجمال وإيجاز لنبأ وقصة أهل الكهف والتي فصلت فيما بعد. ومن المعروف أن السورة تبدأ بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب لينذر ويبشر، ينذر الكافرين المشركين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وهذه هي مهمة الكتاب ومهمة الرسول ومهمة كل الرسل، مهمتهم البلاغ والإنذار والتبشير، وما عليهم إن كفر من كفر، فما كفره إلا على نفسه، وما يكفر الكافر إلا مخدوعا بدنياه مخلدا إلى الأرض، مما جعلهم يعرضون عن ذكر الله الذي يهدي إلى الرشد. لكن الذين يخشون ربهم يرتفعون عن وحول الأرض وزينتها، ويوقنون بأنهم إلى الله راجعون، وأن متاع الدنيا لا يلبث أن ينقشع. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ومن هذا الأساس وعلى هذا اليقين انطلق أصحاب الكهف والرقيم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إنهم فتية، هذا يؤكد أنهم كانوا في الصدارة من قومهم وفي رغد من متاع الدنيا في أهلهم، ولكنهم أبوا شرك أهلهم وقومهم وانطلقوا ثابتين بفتوة وقوة، معلنين في وجه الكفر وفي ظلمات الشرك أن ربهم المدعو هو رب السماوات والأرض، وأنه الإله المعبود الأحد، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وهكذا ارتفعوا عن زينة الدنيا وعن متاعها الفاني، واتخذوا الله وكيلا لهم، فهو الباقي والصالحات الباقيات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهكذا أصبحوا من آيات الله عجبا في موقفهم وفي قصتهم، غير أن الله لا يعتبر ذلك عجبا ولا يعتبر إيمانهم شيئا نادرا، فهو أمر طبيعي لكل ذي لب تقي. لكن العجب كل العجب هو أن يضل الناس عن هذا الطريق السوي، ويتخذوا من زينة الدنيا وزخرفها ومن طغاتها وبغاتها أربابا من دل الله، يظنون في ذلك الأمان والاطمئنان والعز والسلطان، وهو الخسران، كل الخسران والذل والهوان في الدنيا والآخرة. أما الأمان الحقيقي والفلاح فهو الفرار إلى الله والاعتصام به والتوكل عليه، وهذا ما اهتدى إليه أصحاب الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فهم المثل الأقوى في الإيمان بربهم الأعلى وإيثاره على زينة الدنيا، ولهذا فهم يستنكرون الشرك قومهم وعبادتهم لغير الله. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إنهم فتية يؤمنون بالعلم وسيلة إلى اليقين والبحث عن الحقيقة، ولهذا فعبادتهم لله تقوم على البرهان البين وعلى الحق المبين، لكن قومهم يتبعون الظنون ويصدقون ما يفترون ويعتمدون على الكذب فيما يعبدون، فلا سلطان لهم على ذلك ولا بيان. وما دام الأمر كذلك فقد تفرق بهم وبقومهم الطريق واختلف المسلك. وبذلك فإن الحياة في ظلمات الشرك لن تطيب، وإن العقيدة في رياح الضلال قد تتعرض للفتنة، كما أن الفتية قد ينالهم أذى من القوم، وقد يعيدهم القوم في ملتهم قسرا ولن يفلحوا إذا أبدا. فما هو المخرج يا ترى؟ ماذا قرر هؤلاء الفتية؟ لقد قرروا الاعتزال والفرار، اعتزال الأهل والمال والقوم والديار، غير مبالين بما ينالهم من خسارة ولا من أضرار، فإنها أضرار هينة في سبيل الله وخسارة تافهة يربحون بها رضوان ربهم الغفار. وهذا هو الفوز العظيم والفلاح الذي يدوم. وهكذا أصبح الاعتزال هو القرار، ولكن إلى أين؟ ها هم يحددون المأوى فيقولون: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أسمعتم؟ إن المأوى هو الكهف. قد يقول قائل: إن هؤلاء الفتية اعتزلوا السعة إلى الضيق، والأنس إلى الوحشة، والجماعة إلى الوحدة، والرغد إلى شرف العيش، والمكانة الرفيعة في قومهم إلى التشرد والخوف، وتركوا الغنى إلى الفقر. هكذا يقولون من يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وذلك مبلغهم من العلم. لكنهم ينسون أن الفتية قالوا بعد ذلك: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فهم لم يلجأوا إلى الكهف، ولكنهم لجأوا إلى الله، لجأوا من ضيق الدنيا إلى سعة رحمة الله التي وسعت كل شيء. لقد هاجروا من شرف الاستضعاف والذل للظلم والكافرين إلى عز الكرامة والأمان في حما رب العالمين، فشتان بين حال وحال، وطوبى لهم المأوى الذي هيأه الله لهم ذو الجلال، يظلله بالرفق والحنان وينشر عليه الرحمة والأمان. فإذا هم في الكهف عيون في الجفون، وإذا هم كالقلوب والكهف عليهم صدر حنون. وكيف لا، والله معهم يدبر ويحمي ويسخر. فإذا الشمس عليهم حريصة رؤوفة، والرياح عنهم مكفوفة، والحرارة عنهم مزورة، وعوامل الفناء عنهم مدحورة، والنسيم عليهم رفاف خفيف، والهواء حولهم يتجدد نظيف، وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيط في هدوء لطيف، وكل ما حولهم أمان أمان، وود وحنان، وحارس حافظ لهم بأمر الرحمن الذي توكلوا عليه واتخذوه وكيلا ووليا ونصيرا فتولاهم. ومن تولاه الله فهو الأعلى وله البشرى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهكذا قص الله علينا نبأهم بالحق، فكانوا مثلا في الهدى وبهداهم يقتدى، مثلا لكل مفتون في عقيدته مستضعف لأجلها من أمته أن يفر ويعتزل الدنيا وزينتها إلى ربه، وأن يؤثر حب الله على حب الأهل والديار والعشيرة وعلى المال والتجارة، فالله خير وأبقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. اللهم اجعلنا ممن كثر بكل طاغوت وآمن بك، والسلام عليكم ورحمة الله.

بمن

له علينا عزيز الفضل منتشرا.

برافع صوت أعلى يا غارة الله.

وربما راجع خوف الذنوب بما قد أسلف من خطيئة إلى الله قد

لا تيأس من نفحة تأتي.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. مسؤولية الأمة الإسلامية كبيرة جدا، ونحن نتحدث في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عن المعالم الأساسية في دين الله في الإسلام، المعالم التي ركز عليها رسول الله وأسسها رسول الله، ونحن يجب أن نقتدي برسول الله لنتحرك في ذلك الخط وفي تلك الطريق، ونركز على تلك الأسس التي من أهمها كما تحدثنا سابقا من أهمها التحرر من الطاغوت، أن الإسلام يعمل على نشر الوعي والبصيرة وزكاء النفوس، وأيضا إقامة العدل، إقامة القسط. الأمة الإسلامية مسؤولة أمام الله، مسؤولة، ليست القضية أنها غير مسؤولية، من مسؤوليتها إقامة العدل. اليوم صارت الأمة بعيدة عن إقامة العدل في واقعها النفسي وفي واقع حياتها. يعني الأمة مسؤولة أمام الله أن تقيم العدل على مستوى العالم، المسلمون أراد الله أن يقيم العدل على مستوى العالم وأن يمنعوا كل ظالم من أن يظلم في الأرض، في على كل البشر في كل المجتمعات البشرية. لكن من يتأمل لواقع الأمة، واقع الأمة الإسلامية مليء بالظلم، بالعدوان، بالجرائم بشكل فظيع جدا. يأتي من ينتسب للإسلام

التي رباها الغرب الكاثر، ربتها الصهيونية، لترتكب أبشع الجرائم بحق أبناء الأمة، وتمتنع عن أن تنفذ أبسط عملية ضد اليهود. في بلد يرتفع فيه الأذان تجد أن هناك إجرام، وهناك ظلم، وهناك جرائم فظيعة جدا في بلدان الأمة الإسلامية. لو كان لدى الأمة وعي بمسؤوليتها أمام الله، لو كان لدى كل إنسان مسلم وعي أنه مسؤول أمام الله عن إقامة العدل، وليس مسؤول فقط عن الصلاة، مسؤول عن إقامة العدل، مسؤول أمام الله عن أن يتحرك تحرك جاد ليقوم بمسؤوليته في وحدة الأمة، في جمع الكلمة، في التحرك بجدية في الواقع لإقامة العدل. ولا يمكن أن نقيم العدل إلا إذا حاربنا الظلم. اليوم كم هناك من فئات داخل الأمة الإسلامية الظالمة، مكونات ظالمة من داخل الأمة ومن خارج الأمة. إذا أردنا أن نقيم العدل لابد أن نقف بوجه أولئك الطغاة الظالمين المتسلطين المجرمين. كم هناك من كيانات كبيرة متسلطة تقيم الظلم في واقع العالم، على رأسهم أمريكا. كم من ظلم يأتي من تحت يد أمريكا، كم من ظلم يأتي من تحت يد إسرائيل، كم من ظلم يأتي من تحت يد الأنظمة العربية الخائنة المطبعة المجرمة المتولية لأعداء الله. لا يمكن أن نقيم العدل إذا لم ندفع الظلم، إذا لم نتحرك بجدية بمسؤولية لدفع الشر ودفع الظلم. لأن الإسلام دين عدل، دين قسط، لا يقبل أبدا بأن يعبر عنه أولئك الطغاة الظالمون. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أن يكون في الأمة من يمثل الإسلام هم آل سعود مثلا، وما كانوا أولياءه، ليسوا أولياء الله، ليسوا أولياء تلك الأماكن المقدسة التي يهينها ترامب فلا يتحرك فيهم شعرة من أجلها. وحينما تأتي كلمة يرون أنها تسيء إلى مشاعرهم، إلى نفوسهم، إلى سمعتهم، تقوم الدنيا ولا تقعد. هؤلاء لا يمثلون الله، يمثلون الإجرام، يمثلون اليهود والنصارى. ولا يرضى الله سبحانه وتعالى أن يعبروا هم عن دينه، أن يعبروا هم عن مقدساته، أن يبقوا هم من يتولون أمر الأمة في أقدس مقدساتها، لأنهم جائرون، مفسدون، طغاة. هم عبارة عن طغاة ومجرمون وموالون لأعداء الله ومحبون لأعداء الله، ويتحركون في خدمة أعداء الله، ويتحركون في ظلم الأمة، ويقدموا أنفسهم باسم الإسلام، وحكاما باسم الإسلام، وملوك باسم الإسلام، وأمراء باسم الإسلام، وعلماء باسم الإسلام، وهم لا يمثلون الإسلام، يقولون أنهم يمثلون الإسلام والمسلمين، لكن حسب التوصيف القرآني هم عبارة عن ظلمة، طغاة، مجرمون، منافقون، فاسقون، فاجرون. التسمية القرآنية هكذا، حتى لو تسموا باسم الإسلام، لكن أين أعماله؟ ولصالح من يتحرك؟ ومن أجل من يغضب؟ ومع من يقف؟ ومن يوالي؟ ومن يعاده؟ وأين هي سياسته؟ وأين هي توجهاته؟ وأين هي أعماله؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. هل أقيم القسط من قبل أولئك في واقع الأمة أم أقيم الظلم؟ هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لكل من يحسب نفسه على الإسلام. وكل إنسان ينتمي إلى الإسلام قوامين بالقسط، معناها مسؤولية مستمرة. قوامين العام الماضي وفي هذا العام والعام القادم، وستبقى إلى أن تموت، وأنت تعمل على إقامة القسط إذا كنت تريد أن تبقى مسلم. أنت مسؤوليتك أن تكون قوام، حالة مستمرة قائم عليها، مسيرة حياة، منهج حياة، مسار مستمر. ولا يمكن إقامة القسط إلا بهذا، أن تكون الحالة مسيرة مستمرة وعمل مستمر ونشاط مستمر. أما أن تكون القضية عبارة عن هبة ثم ينتهي الموضوع، فهذا لا يمكن أن يكون إقامة القسط. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. في آية أخرى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وكل هذه الآيات تؤدي في النهاية

0: إلى أن نتحرك في واقع الحياة لإقامة القسط. عندما يظن الإنسان أنه سيقام القسط والعدل ولا زال الطغاة هم المهيمنون والمسيطرين، فلتعرف أنه لا يمكن أن يقام قسط وعدل والطغاة بأيديهم السيطرة الكاملة، مثلما هي سيطرة آل سعود على مقدرات الأمة وإمكانيات الأمة. أيضا أنت لا يمكن أن تعبر عن الإسلام وعن أصالته وعن امتداده وأن تعبر عن اقتدائك برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن تعبر عن تمسكك بالقرآن. وقد يكون الإنسان هذا مواليا للطغاة وللظالمين وللمجرمين، مائل بنفسه، راض بأفعالهم، يرضى بما يفعله من يميتون العدل ويقول أنه ممن يقيم القسط، يرضى بولاية من يتبعون أعداء الله، من يظلمون الأمة بما هم عليه وما يفعلونه وما يمارسونه وما يتغاضون عنه وما يصمتون عنه وما يجمدون عنه، ثم يتركون ساحة الأمة ساحة للطغاة ولليهود وللنصارى، ولا يسعون لإقامة العدل وإماتة الظلم، ثم يعتبر الإنسان نفسه في الموقف الصحيح وهو يوالي أولئك الطغاة. هو مخطئ، ليس ممن يقيم القسط، بل هو ممن يميت القسط ويقيم الظلم، ويحيي الظلم بولائه لمن يميت العدل ويحيي الظلم في واقع الأمة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله تجلى الإسلام في واقعه، تجلى الإسلام في أقواله، تجلى الإسلام في أفعاله، في حركته، في نشاطه، في جهاده، في مواجهته للطغاة وللظالمين، وإقامته للقسط والعدل في واقع الأمة كان بعد أن أمات الظلم والظالمين. وبغيرهما لا يمكن للإنسان أن يقيم العدل ما لم يواجه الظلم، ما لم يتحرك في مواجهة الطغاة والظالمين، فلن يقام القسط والعدل، ولن يتحقق للأمة ما يريد الله سبحانه وتعالى، ولا زال الأمر والقرار والمقدرات بأيدي أولئك الطغاة وأولئك المتلبسين باسم الإسلام، وهم يقدمون أكبر خدمة لأعداء هذا الإسلام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: أيها الإخوة والأخوات، نرفع لكم الآن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: رفعنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أما الآن إخوة الإيمان فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم.

عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.

0: صدق الله العظيم.
1: يا من بذكر جلاله

السابعه مساء في استديوهات اذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش لقاء ضم وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي جوانب العمل والتنسيق المشترك، مطلعا على النقلة النوعية والخدمات التبسيطية التي تشهدها المصلحة لتعزيز الشفافية، حيث أكد الجانبان الحرص الكامل على الارتقاء بآليات وبرامج الشراكة الثنائية بما يلامس متطلبات المواطنين على أرض الواقع. عقد بوزارة النفط والمعادن اجتماع برئاسة وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير كرسا لمناقشة مشروع تعديل لائحة المنافسات الدولية في القطاعات الاستكشافية وتضمينها التعديلات المقترحة لتعزيز المرونة والتحفيز الاستثماري. وفي سياق متصل ناقش اجتماع آخر برئاسة الوزير الأمير وبحضور وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع الرقابة عزي الحطامي سبل تطبيق موجهات مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، موجها كل وحدة تابعة بإعداد خطتها الخاصة لتعزيز بيئة العمل وترسيخ الحوكمة والنزاهة. ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري دكتور خالد الحوالي وحضور القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إبراهيم الحيفي سبل تعزيز الشراكة وتطوير المشاريع الزراعية التابعة للهيئة والاستفادة من الخبرات الفنية لإدخال التقنيات الحديثة وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدين أهمية تعزيز التكامل وتوظيف الإمكانات لخدمة التوجهات التنموية. دشن وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي بصنعاء عملية التسجيل والقبول لاختبارات المفاضلة بثانوية جمال عبد الناصر المتفوقين للعام الدراسي الجديد والتي تشمل ثانويات الصماد والمداني بالأمانة والحديدة وإب وحجة. وشدد الوزير الصعدي على استيعاب الطلاب وتوفير الأجواء الملائمة لهم كعلماء للمستقبل، كما افتتح الوزير الصعدي ورشة تدريبية لمربيات الصف الأول الأساسي بمديرية 70 حول المنهج المطور للقراءة الميسرة، وتفقد سير العملية التعليمية في يومها الثاني بعدد من مدارس أمانة العاصمة مشيدا بمستوى الإقبال الطلابي. بحث اجتماع برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سالم بلسام البشيري ونائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي وبحضور وكيل وزارة الإعلام محمد منصور آلية التعاون لتفعيل الإعلام التنموي ورفع الوعي المجتمعي بأهمية مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية ودعم المنتج المحلي، وذلك وفقا لموجهات القيادة الثورية. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ البرامج المقررة، وإلى ذلك ترأس نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي اجتماعا ناقش اللائحة التنظيمية للوزارة والسياسة الإعلامية المنبثقة عن ورشة لرئاسة الوزراء بحضور وكيلي الوزارة محمد منصور والدكتور أحمد الشامي، مستعرضا مقترحات تفعيل غرفة عمليات الإعلام الحكومية الموحد ووحدة الرصد والتحليل وتطوير المحتوى. بحث اجتماع انضم القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم ونائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار وبحضور وكلاء هيئة الأوقاف الدكتور محمد الصوملي ووزارة الزراعة مراد الشايف ومحسن عاطف جوانب التعاون لاستثمار أراضي الأوقاف وتوظيفها في التنمية الزراعية وإنشاء أسواق ترويجية وتخفيض فاتورة الاستيراد، مؤكدين أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام. دشنت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه مبادرة قدوة الدورية
حيث كرم نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عامل بادر بل عادل بادر 10 من موظفي قطاعي الكهرباء والمياه المتميزين والمنضبطين في أدائهم الوظيفي. وأكد بادر حرص الحكومة على رعاية الكوادر المبرزة والمنبثقة عن مدونة السلوك الوظيفي، مشيرا إلى أن التكريم يمثل حافزا معنويا لتشجيع العاملين وتطوير الأداء العام وتفعيل مبدأ الثواب. وقع رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور غسان المداني وبحضور مدير عام المنظمات بالهيئة رامي اليوسفي مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار وتوحيد الجهود بين الأجهزة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بما يخدم قضايا المجتمع ويرسخ الوعي الحقوقي والتنموي. ترأس محافظ صنعاء عبد الباسط الهادي اجتماعا مشتركا ضم أمين عام المجلس المحلي عبد القادر الجيلاني ووكيل المحافظة المهندس صالح المنتصر ورئيس اللجنة الرئاسية سراجي السراجي وأعضاء اللجنة لمناقشة آلية عمل اللجنة الرئاسية المكلفة بتقييم ومتابعة مستوى تنفيذ خطة عامي 1445 و1446 هجرية. ووجه المحافظ الهادي المكاتب التنفيذية بالتعاون الكامل وتوفير البيانات المطلوبة لتقييم المشاريع وتجويد العمل المؤسسي بما يلبي تطلعات المواطنين. عقد بمحافظة حجة الملتقى الأول للتعليم العام الدراسي الجديد تحت شعار التعليم مسؤولية الجميع، وثمن محافظ حجة هلال الصوفي خلال الملتقى الذي تم بحضوره وحضور مسؤول التعبئة حمود المغربي ورئيس جامعة حجة الدكتور طه الحمزي والوكيل عادل شلي جهود القطاع التربوي في تعزيز عوامل الصمود وإفشال مخططات الأعداء، فيما استعرض وكيل المحافظة لشؤون التعليم نبيل الجرب ومسؤول القطاع التربوي علي القطيب المصفوفة التنفيذية لمعالجة التحديات وتفعيل المبادرات المجتمعية لتطوير البيئة التعليمية. ناقش اجتماعا بمحافظة إب برئاسة أمين عام المجلس المحلي أمين الورافية بحضور مديري مكاتب الأشغال المهندس إبراهيم الشامي والنظافة عادل عمر والمشرفين بالعدين والأوقاف آلية تنظيم الأسواق بمدينة العدين والحد من الاختناقات المرورية. وتطرق الاجتماع لاستثمار أراضي الوقف لإنشاء سوق جديد يستوعب الباعة وإزالة العشوائيات مقرا لتنفيذ حملة نظافة واسعة وتشكيل إدارة جديدة لفرع صندوق النظافة بالمديرية لتطوير الأداء الخدمي والجمالي. ترأس محافظ صنعاء عبد الباسط الهادي بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ووكيل قطاع التربية طالب دحان ومسؤول التعبئة فايز الحنمي و

0: التعبئة العامة بمحافظة الحديدة فعاليات ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وجولة جديدة من دورات طوفان الأقصى للعام 1448 هجرية، حيث أكد وكيل أول المحافظة أحمد البشري بحضور وكيلي المحافظة علي قشر ومحمد حليصي أن ذكرى عاشوراء محطة لاستلهام قيم العزة والكرامة ومواجهة الطغيان المعاصر امتدادا للمشروع القرآني بنصرة غزة العزة، مستعرضا تخرج أكثر من 107,000 متدرب خلال العام الماضي وجاهزية أبناء الحديدة العالية للتحرك إلى ميادين المواجهة. وفي ذات السياق دشنت السلطة المحلية والتعبئة بمديريات المربع الشمالي في مديريات الضحى الفعاليات ذاتها بحضور عضو مجلس النواب علي بغوي ووكيل المحافظة غالب حمزة، حيث أكد مسؤول التعبئة بالمربع الشمالي اللواء فاضل الضياني أن الجولة الجديدة تجسد الاستجابة لعملية التوجهات لقائد الثورة برفع الجهوزية والاستنفار المستمر للدفاع عن سيادة الوطن وإسناد القضية الفلسطينية. هكذا سامعين الأفاضل قرانا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
3: نسينا.
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
3: وهذا ما يقع به.
2: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو.
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل.
2: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كلام في محله.
7: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
8: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحياناً بتكون مستحيلة.
7: للمها كذا؟
8: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
7: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
8: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
7: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجه. والحل؟
8: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
7: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
8: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
7: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
5: كلام في محله.
7: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة.

0: التحسين بأمانة العاصمة.
1: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
2: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارات التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844888

0: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتاً للحق ومنبراً للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع قراءة في خطاب المرحلة، وكل عام وأنتم بخير. وسنناقش في قراءة اليوم بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة العام الهجري الجديد، الهجرة النبوية 1448 للهجرة، ورسالة الشيخ نعيم قاسم والتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن مفاوضات إنهاء الحرب بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية. وسيكون الآن معنا على الهواء مباشرة المحلل السياسي الأستاذ العزيز الكرار المراني. مرحبا بك أستاذ الكرار.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: حياك الله وكل عام وأنت بخير وكل المستمعين. نبدأ أولا ببيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة العام الهجري الجديد، الهجرة النبوية 1448 للهجرة، الذي اعتبره السيد القائد محطة مهمة في الانطلاقة العملية المحسوبة بحساب المسؤولية والمدروسة في إطار الأولويات الموزونة بميزان الحكمة. طيب أستاذ الكرار، كيف نحول محطة بداية هذا العام الهجري الجديد المحسوبة بميزان المسؤولية والحكمة إلى منهج عملي لاستثمار الوقت والعمر بما يليق بالمهام العظيمة والمسؤوليات المقدسة للإنسان المسلم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هي كل عام وشعبنا بخير بمناسبة الهجرة النبوية المباركة وهذا العام الجديد. عندما تحدث السيد القائد بهذا الموضوع وأشار إلى أهمية استغلال الوقت وأهمية، هو كبداية أنه عام جديد ومرحلة جديدة بأن تكون نقلة نوعية، بأن يعاهد الإنسان نفسه على أن يبدأ في إصلاحها، في ترتيب أوضاعه الداخلية الروحية أولا ومن ثم العملية، في اهتمامات الإنسان والتزاماته في الحياة تجاه أسرته وتجاه مجتمعه وتجاه حتى أحلامه وطموحاته الخاصة. لذلك يبدأ هذا بالعزيمة وبالإصرار وبالنية الطيبة، النية التي تكون مرافقة معها العمل، بداية من أن تكون الإنسان أولا بأن يعدم النية على عدم عصيان الله، على الذنوب التي كلنا نقترفها وكلنا مقصرون وكلنا ندع بهذا الإشكال، لكنها هي محطة، المحطات الله سبحانه وتعالى وضع لنا يعني مستوى العام، على مستوى الشهر، على مستوى الأسبوع.
1: نعم بالضبط.
2: لديك مثلا وحتى على مستوى الوقت، يعني في اليوم والليلة. نعم. بعد الوقت المتأخر من الليلة، الثلث الأخير من الليل.
1: نعم.
2: في الأسبوع معك يوم الجمعة.
1: صح.
2: في الشهر معك شهر رمضان.
1: صح.
2: في العام. لذلك هذه هي محطات
1: لمراجعة الذات. يعني لمراجعة الذات. نعم.
2: تساعدك في استعادة نفسك، في أن تقف مع نفسك وتحاسبها على تقصيرها، على كل ما فعلته وكل ما لديها من يعني من شوائب تشوفها في مرحلة هذه الحياة وفي ممارسة الحياة وفي الاختلاط بالمجتمع وفي لذلك على الإنسان وعلينا جميعا أن يستشعر كل واحد منا مدى التكبير، ويحاول بكل ما لديه من إمكانيات بعزيمته بأنه يرجع إلى الله، والأهم بالاستفادة من الدعاء.
1: نعم.
2: بأن الله يرزق الإنسان الثبات والتوفيق في عامه الجديد، وفي حتى في يومه أن يطلب كل يوم خير هذا اليوم ويستعيذ من شره.
1: نعم.
2: كل هذه الأشياء هي تتوافق جميعا في أن يجعلها الإنسان بأن تهذب نفسه وروحه، في أن يكون إنسان ذو ثمرة، إنسان ذو أثر معروف أو أثر ملموس في مجتمعه وفي محيطه، بداية من أسرته ثم من المجتمع والحارة الذي يعيش فيها وثم على المجتمع الكبير والمستوى الواسع. لذلك هي محطة مهمة. مهمة في مراجعة النفس، في أن الإنسان يبدأ فيها في الجلوس مع نفسه، في مراجعة نفسه، مواطن التقصير أين تقصر، ومواطن الخير أين هي، ويعززها ويكثر منها، ويضع له أشبه في خارطة عمل أو خارطة طريق إن صح التعبير، يمشي من خلالها في إصلاح نفسه، وفي أن تكون هذا العام وعام تغيير إلى الأفضل. الأشياء الذي قصر فيها بأن يتحاشاها ويتجاوزها، في أن يدرب نفسه وعزيمته على أن يكون الإنسان أقوى، أن يكون ذو إرادة حقيقية، أن تحدد أهدافه فيما يريد وما لا يريده في أن يتحكم في هذه الحياة.
1: نعم.
2: ولذلك هذه هي محطة مهمة بأن نستغلها جميعاً في الوصول وفي التحقيق لأهدافنا الذي نسعى إليها.
1: نعم. نأتي إلى موقف أعداء الإسلام وهم اليهود الصهاينة التي يناصرها الغرب. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في هذه المناسبة العظيمة جدد التأكيد على ثبات الموقف من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم الغرب وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل، وإساءتهم المتكررة للقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المقدسات، ومن ذلك إساءة المجرم ترامب إلى مكة المكرمة واستهداف المسلمين بكل الجرائم. طيب أستاذ، ما دلالة تجديد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الثبات على الموقف من اليهود والصهاينة وأعوانهم الغرب بقيادة أمريكا وكذلك أيضا والعدو الإسرائيلي، ردا على إساءتهم للقرآن والرسول والمقدسات وإساءة ترامب يعني لمكة المكرمة واستهداف المسلمين؟
2: اولا هذا الاستهداف، هذا التاكيد هو منهج الان اصبح قائد للمسيره القرانيه، وكذلك على اسس قامت عليه هذه المسيره القرانيه، ثم انه ارتبط بمناسبه دينيه لها رمزيتها وهي هجره الرسول صلوات الله عليه وعلى اله، وكذلك بدايه هذا العام، يعني وان هذه الهجره هي مرتبطه ارتباط كلي ب موضوع الرسالة وكيف خرج النبي في هذه الهجرة بهذا الدين، وأنه واجه قوى الشر الذي تآمرت عليه في قريش وبقية كل المستكبرين. لذلك هذا الارتباط العميق بهذا الموضوع وهذه القضية هو الذي يعني تدعى بأنه يخرج البيان الذي أخرجه السيد القائد وتأكيد على هذا الموقف المبدئي بين اليهود والنصارى و ما إلى ذلك، وفي التجديد على الوقوف يعني بالمواقف المبدئية لهذا النهج القرآني والمسيرة القرآنية في التحرك على هذا الخط والمضي قدما لاستكمال هذا الخط الذي نمضي فيه. لذلك دلالة هذه، لكن يمكن إضافة جزئية معينة بأن هذا البيان جاء في الوقت الذي توقع فيه في فترة التهدئة ومن ثم التوقيع الذي وقع بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا بالوساطة الباكستانية. لذلك هو يؤكد أولا وهذا البيان في عمقه بأن الدين والسياسة، وأن السياسة في صلب الدين وارتباطها ارتباط عميقا، وليس المحاولة التي يسعى إليها عبد الله بإفراغ هذا الدين من كل عوامل قوة ما فيها العوامل السياسية، وكأن الدين هناك منعزلة في المسجد لا شان له بما يجري في هذا العالم.
1: نعم. أيضا توجه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالتهاني والتبريكات للجمهورية الإسلامية في إيران بما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طغاة العصر أمريكا وإسرائيل، وجدد التأكيد على جهوزية اليمن المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحة من محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب أمتنا الإسلامية، وتوقيع التفاهم ما بين جمهورية إيران الإسلامية وكذلك أمريكا. طيب أستاذ الكرار، ما هي قراءتك لتهنئة السيد القائد لإيران بالنصر العظيم على العدو الأمريكي والإسرائيلي مع تجديده جهوزية اليمن الدائمة لردع أي تصعيد أمريكي صهيوني يستهدف المنطقة أو ينفرد بغزة أو ساحات محور الجهاد؟
2: أولا هذه الثانية هي جاءت من صلب هذا الدين الذي بأنه إنما المؤمنون أخوة، ثم في واقع الذي تربط المصير محور المقاومة كقوة محور مقاومة واحدة وفي معركة واحدة. لذلك هو من ناحية من جانب ديني وإيماني وكذلك من جانب حتى سياسي جدا وربط للمصالح، وإن كانت هذه المصالح تقوم على هدف عظيم ونبيل جدا وهو تحرير فلسطين ومواجهة دول الاستقبال العالمية. لذلك جاءت هذه التهنئة تحمل كل الشقين، وهي تهنئة المؤمن لأخيه بأن بهذا النص، وما حققته إيران في هذا في هذه المواجهة هو كبير جدا، وهو انتصار بكل ما تعنيها الكلمة، بأنها أرغمت أمريكا حتى من يتابع الاتفاق الذي تم، كل الذي كانت لديها من شروط هي للجانب الإيراني يعني وتحققت لديه وربطها بجانب تنفيذي، بينما الملف النووي وبقية الأمور التي تضالبها أمريكا هي ضمن مفاوضات 60 يوما حتى يتم الالتزام عليها والاتفاق، بينما نرى في الجانب الإيراني بأنه تسليم الأموال المجمدة، كذلك بقية الشروط التي هي منفذة وبأنها تبدأ وتكون يعني تسلم للجانب الإيراني ويستفيد منها منذ اليوم الأول.
1: نعم. نختم هذا الحوار الأول بهذه الجزئية من قراءة في بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين حوثي حتى ننتقل إلى المحور الثاني. السيد القائد دعا إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا واحتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدوان ضد شعبنا. طيب أستاذ الكرار، في حديث جانبي معك عند التنسيق أو قبل التنسيق مع الحلقة تكلمنا حول هذا الموضوع بأن الحرب أو بالأصح العدوان على جمهورية إيران الإسلامية الذي انتهى بالتفاهم بشأن مفاوضات إنهاء الحرب، وخرجت إيران بمضيق هرمز و300 مليار دولار وكان شروطها وكل شروطها طبعا، وتم التوقيع على ذلك فجر اليوم. طبعا أستاذ الكرار، النصر لم يأتي من فراغ، هناك تضحية، هناك سياسة ومفاوضات، أيضا هناك اليد الثانية على الزناد، لكن نحن خرجنا من عدوان شامل وكنا على وشك النصر، خرجنا لكن بهدنة قاتلة كما سماها بعض المحللين السياسيين، أكلت الأخضر واليابس وسشد أكثر من 250 ألف مواطن يمني ودمرت مقدرات البلاد، أغلقت المطارات، قطعوا المرتبات، تشرذم اليمن، تم احتلال نصف اليمن الغني بالثروات النفطية، والشعب يعاني في كل النواحي. لكن كيف يترجم دعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي للتعاون الرسمي والشعبي التصدي للاستهداف العدائي الشامل بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي إماراتي، وكيف يمكن لنا أن يعني نخرج من تلك التهدئة القاتلة وأخذ نصر يشرف اليمن بشكل عام؟
2: أعتقد الملف اليمني شابه الكثير من التداخلات والارتباطات، وخصوصا ارتباط الموضوع يعني القيادة السيد القائد بناحية الالتزامات الدينية، وكذلك يعني كتدخلنا مثلا في معركة الإسناد خلال عامين، وكذلك ما بعد الإسناد الآن المواجهة كانت مع إيران وأمريكا، كل هذه العوامل هي أثرت على هذا الموضوع. لو كنا في اليمن لو تعامل الموضوع سياسيا وأنه عدم ربط الدين وعدم ربط هذه الالتزامات كلها التي يؤمن بها الذي أصبحت اليوم حاضرة ورأينا آثارها ونتائجها في الواقع. لذلك أنا أعتقد بأن السيد القائد وبأن القيادة اليوم أصبحت مدركة لأكثر من أي وقت مضى بأنه يجب أن تكون هناك حلول عملية وأن يتكاتف الجميع، وأنا هذا اعتقادي الشخصي على المستوى الشخصي أنه لن تحل هذه المواضيع ولن نصل نحن والسعودية إذا اختلقنا لها المفردات إلا بالعودة وبرسائل قوة، رسائل نارية حتى وإن سبقت ولم يتناولها الإعلام في وقت ما، لكن يجب أن تكون رسائل نارية ويتبعها رسائل إعلامية وليس العجز وكل ما نراه هي مجرد أحيانا تهديدات قد تكون ضررها أكثر من نفعها. يجب أن يكون هناك عمل في الواقع، يجب هناك أن تكون هناك خطوات عملية في الواقع ترغم العدو السعودي إلى الرضوخ للسلام، لتحقيق سلام حقيقي وعادل يضمن كافة حقوق اليمنيين، وبأن هذه يمن 21 سبتمبر ما بعد 21 سبتمبر غير يمن اليمن السابق الذي كانت تتحكم السعودية بكل مفاصله. هنا دولة تكون ذات سيادة حقيقية، وهي من تربط علاقتها ومصالحها وعلاقاتها مع العالم الآخر وفق مصالحها الوطنية ووفق ما تريده.
1: وهذا ما يسعى عليه السيد القائد وسيظل بإذن الله تعالى. نذهب إلى المحور الثاني، وهي رسالة الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، كان يوم الثلاثاء المنصرم. كانت الرسالة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد قاليباف، عبر فيها عن تقديره لمواقف إيران الدائم للبنان ومقاومته، وإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف العمليات العسكرية وربط ذلك بوقف الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن أي تفاهمات محتملة بين طهران وواشنطن، مشيدا بدور جمهورية إيران في دعم ما سماه المعادلة الجديدة في المنطقة. طيب أستاذ الكريم، ما هي انعكاسات النصر العظيم الإيراني على تثبيت المعادلة الجديدة في لبنان وغزة كما تجلى في تهنئة السيد القائد عبد الملك بدريد الحوثي، وكذلك أيضا رسالة الشيخ نعيم قاسم؟
2: أولا يعني الرسالة هي أو صح التعبير، هذه المعادلة التي تحاول تفرضها دول أو محور المقاومة أنها تقوم هذه المعادلة اليوم على محاولة فرض هذا الواقع الجديد الذي تسعى إليه محور المقاومة. لكن أنا لدي تحليلي الخاص
1: بأنه
2: إن إسرائيل لن ترضى، ورأينا اليوم محاولات العدو الإسرائيلي التقدم في الجنوب، وأصدار البيان الذي قالت فيها المقاومة إن المواجهات لا تزال حتى أصدار هذا البيان. لذلك أنا أعتقد بأنه سيحاول الإسرائيلي بكل ما لديه من مجزرة بأن يشغل الجميع، بأن يكون هو منفلت ودون العباءة الأمريكية ووفق ما تحقيقه مصالحه، ويشترك معه في هذا الجانب كما صرحت ورأينا وتداولت الوسائل الإعلامية بأنه ترامب سيولي الأمر هذا لسوريا. هناك مخطط كبير للأسف الشديد يحاكى الآن حتى في ظل هذه التهدئة وما يجري ضد حزب الله، بالرغم أنه أنا أعتبره نجأ من معجزة حاصلة لديه وما كان يخطط له، لكنه بفضل الله نجأ، وهو اليوم أقوى من الوقت يعني من الأوقات السابقة الذي كان يحاول أحداثه إسقاطها. لكن هذه المسؤولية اليوم تجب على دول المحور وفي مقدمتها الإخوة في المقاومة الإسلامية في العراق ومن ثم إيران وكذلك اليمن. اليوم ما يخاطب حزب الله كبير، ومؤامرة كبيرة جدا تتشابك مع الطائرية، تتشابك مع المناطقية، وكل ما يسعى سواء بتعليم الرأي العام الداخلي اللبناني وكذلك السوري واستحضار الملفات القديمة لمحاولة تقديمه يعني محاولة الضغط وإحكام الخناق على حزب الله وعلى بيئته.
1: نعم، نذهب إلى المحور الثالث، وهو التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن مفاوضات إنهاء الحرب بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية وإنهاء العملية العسكرية في كافة الجبهات، وتم التوقيع على هذه الوثيقة أو التفاهمات في قصر فرساي بفرنسا. واليوم أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن مذكرة التفاهم الموقعة تمثل، شوف أستاذ ركز معايا، تمثل وثيقة تاريخية ورسالة من إيران القوية، مشددا على أن السلام سيتحقق في ظل الاحترام المتبادل بين الدول. طيب ضيف الكريم، ما دلالة وصف الرئيس الإيراني بيزشكيان لمذكرة التفاهم مع واشنطن بأنها وثيقة تاريخية ورسالة من إيران القوية؟
2: هو واضح الرسالة بأنه يقول نحن انتزعنا، نحن رغم حرب الأربعين يوما لكننا انتزعنا قوتنا وحريتنا ولم نرضى. كان الامريكيين يقولون استسلام غير مشروط، كان ترامب يرفع استسلام غير مشروط وتتفتحون المضيق المضيق الذي لم يكن مغلق اصلا قبل المواجهه.
1: نعم.
2: الان اصبحت ايران تتحكم به وتخنق العالم به. انت اليوم حققت اوراق ضغط جديده، من ضمنها انك اصبحت المشرف على مضيق هرمز، وفي اي وقت انت تستطيع ان تغلقه. بالاضافه الى ذلك انت اليوم انتزعت اموالك المجمده، انت اليوم فعلت كل هذه الاجراءات وخرجت بهذه المكاسب المهوله، التي لم ربما لم كانت تحلم بها حتى القياده الايرانيه. طبعا في المقابل انت قدمت تضحيات كبيره لا تقل، سواء من القياده بدايه بالمرشد الاعلى ثم من بعده القيادات العسكريه، لكن هي كل المواجهات وكل الحروب تقوم على هذا وتقوم فيها التضحيات الكبيره. ولكن كما يقال ليس المهم من يضحك اولا، لكن المهم من يضحك اخيرا، وايران هي التي تضحك على العالم وعلى ترامب كله في الاخير، الذين راينا عشرات مئات المحللين والعالم تتشفى وكل من يصنع له سيناريو كيف سقوط هذا النظام اليوم، وهو مذكرة التفاهم والتوقيع عليها. هو يضحك كثيرا وهو يقول في الاخير نفذت ايران ما تريد، وايران هي التي اصبحت اليوم تقول للعالم بانها هي الحاكمه وبان لديها قوه عسكريه وقوه امنيه وقوه اراده وصلابه موقف مهما واجهت، بانها ثبتت وهي الان تجني ثمره هذا الانتصار وهذه القوه وهذه الجراه في المواقف والمواجهه مع امريكا واسرائيل.
1: نعم. وسائل الإعلام صهيونية تعلن بأن هناك انقلاب في الشرق الأوسط، بأن إيران تحولت إلى القوة الأكثر أهمية. طيب أستاذ الكرار، ما بعد اعتراف الإعلام الصهيوني أو الكيان الصهيوني بانقلاب موازين القوة لصالح إيران بعد التوقيع على التفاهم؟
2: هم يعرفون أصلاً الإسرائيليين حتى وهم يضخون هذه الأخبار، هم يحاولون تأليب الرأي العام الدولي وكذلك للضغط على ترامب وعلى البقية في محاولة، لا ننسى بأنه الضربة الأخيرة التي ضربت فيها بيروت وضربها نتنياهو هي كانت لمحاولة ولقطع الطريق على ورقة التفاهم.
1: نعم.
2: ولذلك كل الإسرائيليين كل ما يروجون حتى هم يعرفون حجم هذا الانتصار، لكنهم حريصون كانوا جدا في جعل الأمريكي يمضي في خياراته وفي الحرب، لكن الأمريكي رأى وتضررت مصالحه والضغط الأوروبي الكبير الذي مارسوه على أمريكا والكل تخلى عنه. يعني لأول مرة الجانب الأوروبي والحلفاء أمريكا يقولون لسنا مستعدين بالدخول للحرب.
1: نعم.
2: رأت أمريكا حجم الوحش وحجم الجرأة في الآخرين بأنه كانت يعني أمريكا تقال وينفذ وأمرها مطاع ولا ينادي.
1: نعم.
2: لكن في هذه المواجهة جاء من أقرب المقربين وحلفاء أمريكا يقول نحن لسنا مستعدين بالدخول بهذه الحرب، ولذلك رأوا التكلفة. والأمريكيين هم ليسوا أغبياء وليسوا حمقى مثل للأسف الشديد مثلنا نحن العرب، هو يحسب محسب الخسارة ومحسب الربح، ولذلك يقيس عليها كل مقوماتها إنه لن يربح ولن يكون هناك نتائج ربح وانتصار. لذلك هو لا يمضي في هذه المغامرة، هو ليس الطائش محمد بن سلمان حتى وإن كان ترامب مجنون، لكن هناك وراه سياسة وإدارة كبيرة لا يمكن أن تدعه يغامر بالبلد إلى طريق مجهول. بعكس بن سلمان أو بن زايد بأنه يكون هو المتحكم ويمضي في قراراته. اليوم لنا 10 سنوات ونحن وبن سلمان حتى وإن كانت هناك يعني هدنة هشة أو مرحلة خفض تصعيد، لكن لا نزال في قلب هذه المواجهة ولا يزال يعاند ويتآمر، و بدل أن يكون هناك رضوخ للسلام ولسلام جارين بلدين إسلاميين يجمعهم أكثر مما يفرقهم، لكن هذه هي طبيعة العرب أو بالأصح عرب الصحراء الأجلاف. لذلك نحن اليوم والقيادة في صنعاء معنية اليوم بأن تكون هناك خطوات عملية وملموسة في مواجهة هذا العدوان وكل ما يحاك ضد أبناء هذا الشعب، وفي الانتصار له ولكرامته ولحقوقه المهدورة وثرواته المنهوبة.
1: نعم. بعد إعلان التوقيع بين جمهورية إيران الإسلامية وأمريكا، استشهد مواطن فلسطيني لبناني، مواطن لبناني، وأصيب ثلاثة في غارة شنها طائرات مسيرة صهيونية اليوم جنوب لبنان، وذلك رغم توقيع مذكرة التفاهم. لكن أستاذ الكرار، يعني وكأن الحرب ما زالت قائمة في جنوب لبنان بين حزب الله المقاوم والكيان الصهيوني. طيب، ما هي الرسائل التي يوجهها تصعيد الكيان الصهيوني بجنوب لبنان بعد إعلان توقيع مذكرة التفاهم مع إدارة ترامب المنقسمة حول الملف اللبناني؟ هناك يعني في إدارة ترامب من هو مع الملف اللبناني ومن هو ضد الملف اللبناني؟
2: ما أسلفت لك يا خديجي، بل السابق هو بأنه بأن الكيان الصهيوني كان ضد هذا التفاهم منذ البداية وهو رافض له. ولذلك عندما يحاول، رأينا ضربة بيروت قبل التوقيع على التفاهم، ورأينا اليوم تصعيده وحتى محاولة التقدم في جنوب لبنان. كل هذه هو يريد الخروج من تحت العباءة الأمريكية وإعادة المنطقة إلى الصراع المحتدم والمواجهة النارية. لكن أعتقد هذا الشيء لن ينجح، وخيار المقاومة والشيخ نعيم قادم ومؤكدت المقاومة بأنها ستمضي في أي اعتداء وسترد عليه. وأعتقد أن المواجهة مع أمريكا ومذكرة التفاهم ستستمر، وسيكون هناك الحكم للميدان، وإن إيران ستضغط على أمريكا وستضغط أمريكا بكل ما لديها من قدرة في المضي في هذا الشان. ستحتاج الأمر إلى ترتيبات كثيرة تقوم على هذا الأمر حتى يتم استكماله واستكمال حقيقي أو سلام حقيقي على الأرض.
1: نعم، لكن أستاذ الكرار، هناك تحذير مسبق من مقر خاتم الأنبياء الإيراني، إذا لم يوقف الجيش الكيان الصهيوني اعتداءاته بجنوب لبنان فعليه أن ينتظر ردا قاسيا.
2: هذا ما يعني من المستعجل التنبؤ بهذه النتائج. وأعتقد أنه حتى الرد الإيراني سيتزامن مع أي خرق كبير للعدو الصهيوني. هذه المواجهات ستستمر بالنسبة للمناوشات والمحاولات الإسرائيلية الدائمة. لكن لو كانت إيران جادة، يعني ترى بأن هذا الموضوع سيشكل ورقة ضغط أو معادلة جديدة ممكن أن تفرضها إسرائيل، ستتدخل وستكون هناك ربما نشاهد ضربات إيرانية في قلب الكيان.
1: نعم، قبل الختام أستاذ الكرار، هناك مقترح من ترامب للكيان الصهيوني أن تتولى سوريا أمر حزب الله، وهو يقصد وكأنه يكلف أحمد الشرع هو من يقوم بالمهمة بدل الكيان الصهيوني. ما مصير وقف الحرب في لبنان بعد توقيع التفاهم، وكيف سيكون معني الحرب القائمة أو تكليف ترامب لأحمد الشرع وقيادة حرب بين سوريا ولبنان؟
2: أعتقد هذا الموضوع هو يسعى إليه ترامب وأنه كلف حقا، لكن أعتقد بأنه التعقيدات الموجودة أولا للشرع في الدخول حتى وإن حصلت تحرشات في الحدود وكذا، لن تكون هناك مبررات كافية في جعله يتخذ أي قرار ممكن أن يشكل خطر حقيقي على حزب الله. لكن يمكن التلاعب بورقة النازحين والتأثير بها على الواقع اللبناني أو في تغيير الديموغرافيا اللبناني، ومن شأنه إحداث محاولة شق الصف أو فتنة طائفية ممكن اللعب على هذا الخيار. لكن في حرب عسكرية أنا أستبعد هذا الشيء
1: إن شاء الله، وهذا ما نتمناه لإخواننا في جمهورية لبنان. شكرا جزيلا لك أستاذ الكرار المراني، شكرا جزيلا لك أستاذي الفاضل. قبل الختام علينا أن نذكر الأخوة المستمعين عن توقيعات حدثت في قصر فرساي الفرنسي. في قصر فرساي ذاته وفي شهر يونيو ذاته فرضته فرضت على ألمانيا عام 1919 معاهدة مذلة أراد المنتصرون أن يجعلوها ختما أبديا على قبر هزيمتها. وفي قصر فرساي ذاته وفي شهر يونيو ذاته عاد هتلر عام 1940 ليجبر فرنسا على احتساء الكأس نفسه التي أسقيت بها ألمانيا من قبل في مشهد من الانتقام التاريخي المر. وفي قصر فرساي ذاته وفي شهر يونيو ذاته في عام 1926 شهد العالم مشهدا مغايرا تماما، إذ وجدت الولايات المتحدة نفسها مجبرة على التسليم بشروط فرضتها جمهورية إيران الإسلامية بعد أن عجزت أمريكا بكل الضغوط والتهديدات عن انتزاع ما أرادته. هكذا يظل قصر فرساي الفرنسي شاهدا خالدا على حقيقة لا تتغير في السياسة الدولية، ما يفرض بالقوة في لحظة ما قد يعاد رسمه بتوازن قوى جديدة في لحظة أخرى. وهكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة مع المحلل السياسي والإعلامي الأستاذ الكرار المراني. شكرا جزيلا مرة أخرى، ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني، سليم الحميدي، محمد سنهوب، وأجمل التحايا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي. وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
3: الثامنة مساء في صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. مجلس النواب يبارك دعوة قائد الثورة لرسم خريطة الطريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار. لقاء موسع بمجلس الشورى يناقش تعزيز علاقات التنسيق والتكامل مع حكومة التغيير والبناء. الشيخ نعيم قاسم: الاحتلال لن يبقى في لبنان، وأي خرق صهيوني سوف يواجه بالمقاومة. انطلاق المفاوضات الرباعية في سويسرا، وإيران تؤكد لا فتح لمضيق هرمز دون كبح جماح العدو في لبنان. من عناوين النشرة إلى التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بارك مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم دعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في رسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار، معتبرا الدعوة مرتكزا أساسا لمشروع سياسي وتنموي وسيادي حاسم لترتيب البيت من الداخل بناء على ثنائية التكامل الرسمي والشعبي. ودعا المجلس كافة القوى الوطنية إلى الالتفاف حول الثوابت ورفع الجهوزية لمواجهة تحالف العدوان بإشراف أمريكي صهيوني وتنفيذ سعودي المستمر منذ 11 عاما، مؤكدا أن الانتقال إلى مربع المبادرة التنموية والسيادية ضرورة قصوى لكسر حالة الجمود الناتجة عن الهدنة غير المستقرة وتحطيم مؤامرات الأعداء الرامية للسيطرة على الثروات السيادية وزعزعة الجبهة الداخلية، وصولا إلى تحقيق الاستقلال الكامل والخلاص الأبدي من التبعية والوصاية الخارجية. التقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اليوم رئيسة مؤسسة الإصرار والإرادة لذوي الإعاقة سمية العماد بحضور أمين عام المجلس عبد الله القاسمي والأمين العام المساعد عبد الرحمن المنصور، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع المتعلقة بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وسبل تحسين ظروفهم الصحية والمعيشية وتوفير وسائل مواصلات خاصة بهم للتغلب على صعوبات التنقل في ظل استمرار العدوان والحصار، حيث أكد الراعي اهتمام القيادة الثورية والسياسية برعاية المعاقين، مشددا على تضافر الجهود لتوحيد الرعاية والتأهيل ومعالجة الصعوبات التي تواجه صندوق رعاية المعاقين والمؤسسات المعنية، ومجددا التأكيد على إلزام الجانب الحكومي بتنفيذ توصيات المجلس في المحافظة على استقلالية الصناديق الناجحة وتخصيصها للأغراض التي أنشئت من أجلها. عقد بمجلس الشورى اليوم لقاء ضم رئيس المجلس محمد حسين العيدروس والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائبي رئيس المجلس عبد الجندي وضيف الله رسام، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء. جرى خلاله استعراض ومناقشة علاقات التنسيق والتكامل بين الحكومة والمجلس والآلية الكفيلة بتعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية لتوفير البيانات والتقارير اللازمة. وخلال اللقاء أكد العيدروس التزام الشورى بتنفيذ موجهات القيادة الثورية والسياسية تجاه القضايا الوطنية
مشيدا بالموقف اليمني المشرف تجاه القضية الفلسطينية وتجاه ما يتعرض له لبنان وإيران من عدوان أمريكي صهيوني سافر. ناقش القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم مع وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم سير نشاط الوزارة وأولويات مشاريعها للعام الهجري الجديد. واستمع العلامة مفتاح من الوزير قحيم إلى شرح موجز حول مستوى إنجاز خطة العام المنصرم والتنسيق مع السلطات المحلية، مستعرضا أولويات الخطة الجارية لتطوير الأداء واستكمال برنامج الأتمتة وزفلتة وصيانة وترميم الطرق بمختلف المحافظات، حيث أثنى القائم بأعمال رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل الوزارة وكوادرها، لافتا إلى المسؤولية الوطنية الكبيرة التي تتحملها الوزارة بإشرافها على قطاعات حيوية ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمجتمع. ناقش اجتماع لهيئة رئاسة مجلس الشورى اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس التقارير المتعلقة بأداء المجلس وأنشطته المجتمعية والثقافية، مستعرضا تقرير تنفيذ برنامج الورش الثقافية لأعضاء المجلس ومسؤول التعبئة العامة هاشم السقاف للفترة من رجب حتى ذي الحجة 1447 هجرية. كما ناقش الاجتماع تقرير اللجنة المجتمعية الذي تضمن تنفيذ الأعضاء ل294 نشاطا ميدانيا لتلمس احتياجات المواطنين، حيث أشادت هيئة الرئاسة بالتفاعل للأعضاء بما يسهم في تعزيز تلاحم الجبهة الداخلية. إلى ذلك أقرت الهيئة تقرير لجنة الصحة العامة والسكان برئاسة الدكتور فكري العقربي ونائبه علي المؤيد حول واقع مستشفى الثورة العام الأنموذجي والصعوبات والحلول الرامية للارتقاء بأدائه، مثمنة جهود وزارة الصحة في تذليل تلك الصعوبات.

ناقش اجتماع مشترك بمجلس الشورى اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد العيدروس، ضم نائب رئيس المجلس ضيف الله رسام ورئيس لجنة الإصلاح الإداري صالح بينون ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المنقصات والمزايدات المهندس عبد الملك العرشي الصعوبات القانونية والإجرائية التي تواجه الهيئة والحلول الكفيلة بتطوير أدائها الرقابي والتشريعي، حيث استعرض الاجتماع مستوى تطبيق قانون المنقصات وآليات تعزيز الشفافية

صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد مواطنان فلسطينيان بينهم طفلة وأصيب آخرون اليوم جراء قصف طائرة مسيرة تابعة لكيان العدو الصهيوني استهدف مجموعة من المواطنين في محيط صالة دريم غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، كما ارتقى شهيد وسقط عدد من الجرحى المدنيين إثر غارة لمسيرة صهيونية استهدفت خيمة نازحين في ساحة مدرسة بن سينا بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. تزامن ذلك مع إطلاق دبابات العدو النار بكثافة شمال شرق مخيم البريج وشرق خان يونس، وتحليق مكثف للطيران الحربي والمسير على مستويات منخفضة في أجواء القطاع. نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأسير الفلسطيني صابر الميطل من النقب المحتل الذي ارتقى شهيدا داخل سجون الكيان الصهيوني إثر تعرضه لاعتقال همجي واعتداء وحشي. وحذرت الحركة في بيان لها من تداعيات استمرار سياسات التنكيل والتعذيب الجسدي والقتل البطيء والإهمال الطبي التي يمارسها العدو بحق الأسرى، وأدت لارتقاء 91 شهيدا من الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة، مؤكدة أن تلك السياسات الإجرامية لن تكسر عزيمة الأسرى. وحملت حماس حكومة العدو وإدارة سجونه المسؤولية الإجرامية، بل المسؤولية الكاملة عن حياتهم، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى تصعيد الفعاليات المساندة للأسرى والمجتمع الدولي للضغط على الكيان لوقف انتهاكاته المتصاعدة. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في المجلس العاشورائي المركزي اليوم أن كيان العدو الصهيوني لن يبقى محتلا لأي جزء من أجزاء لبنان، وأن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار ستواجهه المقاومة بما تراه مناسبا، موضحا أن المشروع الأمريكي الصهيوني لإنهاء المقاومة قد سقط وتعرض للكسر بفضل الصمود الميداني، وأن إيران خرجت بعده أقوى مسخرة إمكاناتها للدفاع عن لبنان دون التفاوض نيابة عنه. وشدد الشيخ قاسم على رفض حزب الله لمشاريع نزع السلاح أو فرض شروط سياسية جديدة، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار يعني وقفا للعدوان بشكل كامل برا وبحرا وجوا والانسحاب وفق جدول زمني واضح، وحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار الجرائم الصهيونية بحق المدنيين نتيجة دعمها للعدو، داعيا السلطة اللبنانية للتمسك بأوراق القوة وإعادة تنظيم العلاقات مع طهران تعزيزا للوحدة الوطنية. في السياق ذاته جدد حزب الله في لبنان اليوم إدانته لنهج التفاوض المباشر وإملاءات الإدارة الأمريكية التي تساق إليها السلطة اللبنانية في واشنطن، معتبرا تلك المفاوضات مصادرة لسيادة لبنان واستقلاله ومخالفة للدستور والميثاق، وتؤدي إلى تعطيل جهود الميدان المقاوم بدلا من تثمير تضحيات الشعب اللبناني لانتزاع انسحاب صهيوني كامل وغير مشروط. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها الإحصائي

الإحصائي اليومي ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني المستمر على لبنان إلى 16,259 شخصا، بينهم 4,106 شهداء و 12,152 جريحا منذ بدء التصعيد الأخير في 2 مارس الماضي. وأشار التقرير المنشور عبر الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن حصيلة الضحايا خلال 24 ساعة الماضية ارتفعت بواقع 49 شهيدا و 32 جريحا جراء استمرار الغارات والاعتداءات الصهيونية على مختلف المناطق والبلدات في الداخل اللبناني. انطلقت بسويسرا اليوم الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية تحت عنوان اجتماع بحيرة لوسيرين بمشاركة وفود من إيران وبرئاسة رئيس مجلس الشورى محمد باكر كاليباف والولايات المتحدة برئاسة نائب الرئيس جيدي فانس وبوساطة قطرية باكستانية. وأفاد مصدر مطلع لوكالة فارس بانتهاء الجولة الأولى وتعليق الاجتماع مؤقتا بعد 80 دقيقة لإجراء مشاورات داخلية. في السياق ذاته بحث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير بمدينة زيورخ مع الوفد الإيراني الذي يضم وزير الخارجية عباس عراقجي ومسؤولين سياسيين واقتصاديين إلزام أمريكا بتنفيذ تفاهم إسلاماباد، لا سيما البند الأول المعني بإنهاء الحرب على جميع الجبهات. النبأ الأخير. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ومصدر مقرب من الفريق المفاوض لوكالة تسنيم اليوم أن الانتقال لمرحلة التفاوض النهائي مرتبط بالتزام الطرف الآخر بدقة وجدية بتنفيذ البنود الأساسية لمذكرة تفاهم 18 يونيو 2026 على رأسها البند الأول بوقف الحرب الشاملة في مختلف الجبهات وبما يشمل كبح جماح الكيان الصهيوني في لبنان، مشددين على أن رفع الحصار البحري عن إيران وحده لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز وأن التفاهمات المتعلقة بالإفراج عن الأصول المجمدة وضمان صادرات النفط مسألة مرهونة بالتنفيذ الكامل لإنهاء العدوان ورفع الحصار والعقوبات. إلى ذلك وصف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى إبراهيم رضائي تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب بالسيطرة على مضيق هرمز بالأوهام الفارغة وبأنها صادرة عن أحمق عجز عن تنفيذها ميدانيا مدة أكثر من 100 يوم من الحرب. كان ذلكم سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايتها هذا تذكير بالعناوين الرئيسة. مجلس النواب يبارك دعوة قائد الثورة لرسم خريطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار. لقاء موسع بمجلس الشورى يناقش تعزيز علاقات التنسيق والتكامل مع حكومة التغيير والبناء. الشيخ نعيم قاسم: الاحتلال لن يبقى في لبنان وأي خرق صهيوني ستواجهه المقاومة.
انطلاق المفاوضات الرباعية في سويسرا، وإيران تؤكد لا فتح لمضيق هرمز دون كبح جماح العدو في لبنان. بهذا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، وفيها الشعب اليمني يعبر عن رفضه للإجرام الأمريكي الصهيوني. نتناول أيضا في متابعتنا الإخبارية الأسيرات الفلسطينيات وراء قضبان الصهاينة، فأهلا بالجميع.

عبر الشعب اليمني من خلال المسيرات المليونية المهيبة التي شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات عن رفضه القاطع لأي إساءة أو استهداف للمقدسات الإسلامية، وذلك على خلفية التصريحات المسيئة التي أطلقها المجرم ترامب وأساء فيها لأقدس بقاع الأرض مكة المكرمة وقبلة المسلمين الكعبة المشرفة. وأكدت المسيرة الحاشدة أن المساس بالكعبة المشرفة وسائر المقدسات الإسلامية اعتداء مباشرا على عقيدة أكثر من مليار مسلم حول العالم، مشددة على أن مقدسات الأمة الإسلامية تعد خطا أحمرا لا يمكن المساومة عليه أو القبول بأي انتهاك أو إساءة تطالة. والحقيقة المرة أن أمريكا في عهد دونالد ترامب كشفت دون مواربة عن جوهر السياسة التي ظلت تحكم علاقتها الخارجية لعقود والقائمة على إخضاع العلاقات الدولية لمنطق المصلحة الأمريكية الضيقة بغض النظر عن مصالح الحلفاء أو التزامات الشركات التقليدية. وقد انعكس ذلك في اتساع فجوة الخلافات مع العديد من الدول الصديقة والحليفة، وصولا إلى تراجع مستوى التفاهم مع دول حلف شمال الأطلسي، بما أثار تساؤلات جدية حول مستقبل بعض التحالفات التي شكلت لعقود ركيزة أساسية للنفوذ الأمريكي. وشيء المؤكد أن أمريكا اليوم تواجه تراجعا ملحوظا في صورتها ومكانتها على الساحة الدولية، الأمر الذي جعلها تبدو أقل قدرة على قيادة التوافقات الدولية وأكثر انخراطا في أزمات وخلافات داخلية وخارجية. لم يكن السلام يوما الخيار المفضل في سياسة الخارجية الأمريكية منذ أن رفعت أعلامها على سواحل المحيط الأطلسي قبل ما يزيد عن قرنين من الزمن، فعلى الرغم من أن عمرها السياسي لا تجاوز 250 عاما، فإن الجزء الأكبر من هذا التاريخ ارتبط بحروب واجتياحات عسكرية وتدخلات في شؤون دول أخرى. لقد جاءت الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران لتكشف المزيد من ملامح السياسة الأمريكية أمام الرأي العام العالمي، وقد تجلى ذلك في رفض دول الناتو أقرب حلفاء أمريكا الانخراط المباشر في العدوان على إيران مقابل اندفاع عربان الخليج لتقديم الدعم السياسي والمالي واللوجستي لأمريكا وتسخير أراضيهم وإمكانياتهم لخدمة السياسة العدوانية الأمريكية ضد إيران، الأمر الذي يكشف عن غباء سياسي لن يغفره التاريخ لقادة دول الخليج.

في إطار جرائم الإبادة الجماعية وتصفية الأسرى الفلسطينيين من قبل الكيان الصهيوني المجرم، تتعرض الأسيرات الفلسطينيات المحتجزات في سجون كيان العدو الصهيوني لأبشع الانتهاكات الإنسانية التي ترقى لجرائم مركبة يتم ارتكابها تجاههن بدم بارد وبدون مراعاة لأبسط المعايير الإنسانية التي تنص عليها مواد القانون الدولي الخاص بحقوق الأسرى، حيث تشير التقارير إلى أن عدد الأسيرات الفلسطينيات المحتجزات في سجون كيان العدو يصل إلى قرابة 90 امرأة وفتاة فلسطينية، تقبع الغالبية العظمى منهن داخل سجن الدامون، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني. وأكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن الأسيرات في الدامون يواجهن ظروفا اعتقالية صعبة وسط تراجع الرعاية الإنسانية، مضيفا أنهن يعانين من العزلة وحرمان الزيارات واستمرار الإهمال الطبي. كما أورد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في 17 من الشهر الجاري إن الأسيرات الفلسطينيات واجهن أوضاعا قاسية وانتهاكات متصاعدة، بينهن 3 حوامل وأسيرتان قاصرتان و3 أسيرات مريضات بالسرطان، ناهيك عن تعرض الأسيرات للاعتداءات الجنسية والجسدية متكررة و تفتيش عار وتصوير مهين، إلى جانب استخدام القنابل الصوتية والكلاب البوليسية. ويذكر المركز أن سجن الدامون كغيره من سجون الكيان حول حياة الأسيرات الفلسطينيات إلى جحيم لا يطاق، حيث تستمر سلطات العدو في سجن الدامون الصهيوني في فرض واقع مأساوي على الأسيرات يتمثل في ممارسة القمع بحق الأسيرات الفلسطينيات كواحدة من السياسات اليومية التي تمارسها سلطات السجن عبر الاقتحامات والعقوبات الجماعية والاعتداءات المتواصلة. بدوره كشف مكتب إعلام الأسرى أن إدارة سجن الدامون الإسرائيلي نفذت في 13 من مايو واحدة من أعنف عمليات القمع بحق الأسيرات، تخللتها اعتداءات جسدية ونفسية وانتهاكات مهنية. وأضاف المكتب أن وحدات القمع أجبرت الأسيرات على الانبطاح أرضا وهن مكبلات لساعات طويلة قبل الاعتداء عليهن بالضرب والجر والدعس، كما أجبرنا على البقاء مكبلات ومعصوبات الأعين في أوضاع مؤلمة، وتعرضنا لعبارات مسيئة. كما اتهم نادي الأسير الفلسطيني إدارة السجون التابعة للعدو الإسرائيلي في 11 من مايو الماضي بتنفيذ 10 عمليات قمع في سجن الدامون، حيث تحتجز 88 أسيرة بينهن طفلتان و3 أسيرات حوامل، وذلك خلال شهري مارس وإبريل الماضيين. وقال النادي في بيان أن عمليات القمع تخللتها اعتداءات بالضرب وإجبار الأسيرات على الاستلقاء أرضاً وتقييد أيدهن إلى الخلف. وكذلك أوضح نادي الأسير أن سياسة العزل الانفرادي بحق الأسيرات تصاعدت منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، لافتا إلى أن 6 من الأسيرات على الأقل تعرضن للعزل الانفرادي بصورة مستمرة.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام لنهايات متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، والتي استمعتم فيها إلى الشعب اليمني يعبر عن رفضه للإجرام الأمريكي الصهيوني، كما تناولنا في متابعتنا الأسيرات الفلسطينيات وراء قضبان الصهاينة. لكم التحية من الإعداد محمد عوض الضبري، ومن الطباعة والإنترنت سايمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. لأن الثقافة في أبسط تعريفاتها وأكثرها واقعية وحميمية والتصاقا بالإنسان هي أسلوب حياة ونمط عيش، ولأنها في معناها الواسع والعميق سمات وسجايا تطبع سلوك الفرد في تدبير أمور حياته وحركة المجتمع عبر الزمان والمكان نحو أهداف كبرى ترقى بأبناء هذا المجتمع في كل جوانب حياتهم. لذلك كله نشعر بالاحتياج الدائم إلى ابتكارات خلاقة في الوعي والسلوك بما يمكن من النجاح في الوصول إلى كل ما هو حضاري وجميل وراق وصحي ونظيف. نحن بحاجة إلى ضروب مهمة من الثقافة الحياتية التي تساعد في الوصول إلى ما وصلت إليه شعوب أخرى كثيرة نصفها بالمتحضرة. وفي ذلك كله نحن بحاجة تحديدا إلى ثقافة التشجير، الثقافة التي تجعل وعي الفرد والمجتمع عند مستوى الإدراك لأهمية الشجرة على شتى المستويات البيئية والجمالية والصحية والثقافية والحضارية والاقتصادية وسواها. ثقافة التشجير ثقافة ازرع ولا تقطع، والتي كنا قد حظينا ببداية مشروع قيادي وطني مخلص لتدشينها في حياتنا في منتصف سبعينيات القرن المنصرم على يد الرئيس الراحل الشهيد إبراهيم الحمدي، وكان من شأنها أن تجعل مدننا وضواحيها ومداخلها محافل دائمة لبهجة الإخضرار وقشابة الإطلالة البيئية التي تسر الناظرين وتشرف البلد وأهلها أمام الزوار. لولا أن يد السوء التي أحكمت قبضتها المدمرة والقاسية على الأوضاع في البلد بعد ذاك قد وأدت تلك التجربة المشرقة وأصابت البلد بتصحر تجاوز الأرض والبيئة إلى كل شيء حتى وصل إلى أعماق النفوس والقيم والأفكار والثقافة مدمرا كل ما هو جميل فيها. هذه الثقافة الخضراء والحيوية كم نحن بحاجة إليها اليوم، وبعث الحياة في شرايينها مجددا ورفع شعار شجرة لكل مواطن في هذا الوطن العزيز الذي لطالما تتوجت هامته عبر التاريخ بلقب اليمن الأخضر، إلى أن حلت به نكبات عصور الانحطاط والفساد والاستبداد والثقافة التي لا تواكب حاجات الإنسان بمختلف أبعادها الصحية والبيئية والحضارية والجمالية وبكل الأبعاد وفي كل المجالات. فأسقطت من صدره هذا الوسام الذي آن الأوان لاستعادته وتزيين حاضرنا الثوري النهضوي التحرري القرآني الواعد بألقه. مدننا اليمنية المختلفة التي تعاني شوارعها وساحاتها وميادينها قياسا بالعواصم والمدن في العالم الآخر تعاني من شحة الإخضرار، هي في أمس الحاجة إلى ثورة شجرية خضراء تمنحها الروعة والرونق والتميز والإطلالة البهيجة التي تستحقها، وأيضا تضاعف من مناسيب الأكسجين الذي نشكو وخصوصا في العاصمة صنعاء والمناطق المرتفعة من شحته وقلة مناسيبه. ومن شأن تكثيف البساط الشجري في هذه المدن وهذه المناطق أن يوفر مزيدا من الأكسجين وبالتالي المزيد من العوامل ذات الأبعاد الصحية والجمالية والبيئية الإيجابية والخلاقة التي تخدم الإنسان والطبيعة معا. من الواضح أن عاصمتنا الحبيبة العريقة الجميلة صنعاء، والتي توصف وللأسف بأنها الأفقر عالميا إلى المكون الشجري في ردائها البيئي المثقل بالغبار والإكفهرار وبالتوسع العشوائي الجامح لمساكنها وسكانها، هي وبقية مدننا وعواصم محافظاتنا ينادين بأعلى صوت مستدعيات يدا تمتد إليها من أبنائها مدشنة ثقافة أو ثورة تشجيرية خضراء تتواكب مع الثورة الوطنية التحررية الكبرى التي تواكب توق الأمة الكبيرة أمة العرب والمسلمين نحو ما يقطع يد العدوان المتواصل في حقها وفي حق شعوبها وأولها الشعب الفلسطيني. وكذلك المطلوب في سياق هذا التطلع وهذه الآمال الوصول إلى بيئة تمنح الإنسان حقا جماليا وصحيا وحضاريا حرم منه طويلا. في سياقنا عندما ننظر إلى الأرصفة الجانبية والوسطية في شوارع مدننا فضلا عن الميادين والساحات، نجدها في أشد الحاجة إلى جهد وطني جاد ومخلص ومدروس يغطي عريها البائن والمريع بوشاح من الأشجار دائمة الخضرة وغير متساقطة الأوراق أو ما تسمى بالحراجية، التي كما هو معروف إضافة إلى مزاياها الجمالية والصحية وما تلعبه من دور في مضاعفة مناسيب الأكسجين في فضاءات هذه المدن والتجمعات السكانية الكبيرة والكثيفة، تساعد على تجميع المياه الجوفية وتمنع انجرافات التربة. في الإجمال نقول إننا جميعا بأمس الحاجة إلى إعطاء حبنا لبلدنا اليمن الحبيبة العزيزة لونا أخضر، وأن نسبل على أجواء الحياة في مدننا كما أريافنا معطف البهجة والجمال الذي تمثله الشجرة أو خيمة البركة كما يسميها البعض بحق.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026. العمليات من الأول حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق. والله الموفق.

شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844888

0: هنا صنعاء. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع بودي كاست صنعاء والزميل سند الكوميم.
1: قال أنا اللي على بعض الملاحظات بجي نجلس، يمكن جلسنا أنا والشاهد وإحنا بنقر، يعني بيجي خزن عندي وإحنا بنقر ونراجع. يعني
2: أنتم الشهيد القائد.
1: أيوه.
2: والله عليه.
1: أيوه. هل تصدق أن هؤلاء من فرنسا، من أمريكا، بلجيكا، من استراليا، من الجزائر، من تونس، من مصر، من عدن، من شبوة، من أبين، تشعر أنه صعد استهدفت من السبعينات ومن الثمانينات. من السبعينات عن طريق الإخوان في وادي عال أبو جبالة، ومن الثمانينات في باسمه من قبل
2: في دماج
1: السعودية. يجي للنقطة الأولى يقول من قال من أب وخرج البطاقة وخضينا ودخلنا مثلا قطاع ثاني، قال من أنت؟ قال من صنعاء. خرج البطاقة قال قدي هذا مهلتنا، انطلقوا في هذا الاتجاه بكل قوة، معهم الفرقة ومعهم الأمن السياسي غالب القمش والفرقة علي محسن، يعني وبكل إمكانيات. تمام، هذا واحد. في كل الوطن العربي هنالك مساجد للسنة ومساجد للشيعة إلا في اليمن. كان أول من بادر في مواجهته هو السيد بدر الدين الحمدي، هو الذي تبنى مواجهة الوهابي وتحرك. علي عبد الله صح قال هؤلاء إرهابيين، أنتم تحاربوا الإرهاب. جيت لها الفرصة. السيد حسين كان يقول القرآن يدعونا إلى ذلك، الواقع شاهد على ذلك، ما يخرجنا أمام الله إلا بالإعلان البراء عنها، لكي نجو ذلك اليوم يوم القيامة من المسألة أمام الله سبحانه وتعالى. والإخوان لو استطاعوا أن ينجحوا في صعدة التي هي مركز وعمق للفكرة الزيدي، لو استطاعوا أن يتجاوزوها اليمن كل خلاص. فكانت هي العقدة، صعدة هي العقدة. إحنا في اليمن تأثرنا، بل العالم العربي والإسلامي كله تأثر بالثورة الإسلامية في إيران. حتى الإخوان المسلمين في الأشهر الأولى أرسلوا وفد إلى إيران يهنوا الإمام الخميني.
2: اللي شعرت السلطة ولا أمريكا شعرت وأبلغت السلطة وأمرت السلطة؟
1: اشتي الصدق؟
2: الصدق.
1: ما في كلام قلت لعلم المسلمين بدي لكم هذا الكلام، يعني هذا تأمر على الدولة، الطرح بهذا الطريق أنتم تتأمروا على الدولة، ما بتأمرش نحن على الذي في صعب. المسيرة القرآن جاءت تواجه هذا الخط الطاغوتي الذي يقودها اليوم من أمريكا وصلنا. للبقية الجهيمان وخبرة أكثر أعدمهم، مقبل ابن هادي خرج جاء إلى اليمن، جاء إلى وادعة إلى معهد دمام، وبعدها عسير ونجرة الطائف الحجاز
2: عسيرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست صنعاء مع سند الكوميمي. مشاهدين الكرام، أعزائنا المستمعين، تاريخ الشعوب لا تصنعه صدف، بل تصنعه المواقف التي تنتزع السيادة من أنياب الوصاية. عقود طويلة عاشها اليمن تحت وطأة قرار سياسي مسلوب رهنته أنظمة متعاقبة لغرف السفارات وأجندات الخارج، ليبقى هذا البلد العزيز مكبلا ومحروما من ممارسة دوره التاريخي كقوة سيادية مستقرة في خاصرة الجزيرة العربية. لكن من رحم المعاناة ومن عمق المظلومية من جبال صعد الشماء انبعث مشروع فكري وطني أبى إلا أن يكسر قيود التبعية ويهتف بالحرية في زمن الصمت والارتهان. مسيرة بدأت بحراك ثقافي لحفظ الهوية الفكرية، وصمدت أمام ستة حروب ضارمة خاضتها متوكلة على الله وواثقة بوعده الحق، وتوجت بثورة شعبية خالصة في 21 من سبتمبر 2014 للميلاد، لتعيد القرار اليمني إلى يد الشعب وتطهر البلاد من مراكز الخيانة والعمالة، انطلاقا إلى فرض سيادة اليمن والأمة العربية في البحر الأحمر وباب المندب نصرة للمستضعفين في غزة، وإسنادا فاعلا ومؤثرا لقضية الأمة فلسطين. كيف تحولت حركة أنصار الله من ثلة مستضعفة محاصرة إلى منقذ ومدافع أول عن سيادة وكرامة اليمن، وكيف يقرأ في التاريخ سنن الصعود ومعادلات التحرر الوطنية. كل هذا وأكثر مستمعين الكرام، وبقراءة تاريخية محايدة في هذه السلسلة التاريخية من تاريخ اليمن مع ضيفنا العزيز الأستاذ والمفكر والمؤرخ والباحث والعالم الأستاذ عبد الله هاشم السياني، عضو المكتب السياسي لأنصار الله ورئيس المركز الوطني للوثائق وعضو رابطة علماء اليمن. أهلا ومرحبا بكم أستاذ عبد الله إلى هذه الحلقة مجددا، الحلقة الرابعة في بودكاست صنعاء مع سند الكميم، ونحن في هذه السلسلة التاريخية. حياكم الله.
3: الله يحفظكم. حياكم الله.
2: لو بدأنا من التسعينيات أستاذ عبد الله، كانت هناك محاولات ممنهجة وممولة من الخارج لمحاولة طمس الهوية الفكرية والتاريخية لليمن، تحديدا في صعدة والمناطق الزيدية. كيف جاء تأسيس منتدى الشباب المؤمن كحائط صد دفاعي ووطني لحماية الهوية اليمنية الأصيلة من التغريب الفكري والوهابي الممول من الخارج؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. موضوع الهوية الإيمانية والوطنية التي يعيشها اليمن أو التي توارثت الأجيال في اليمن، هذا موضوع متميز أصلا. يعني ربما من النوادر أن تجد مجتمع متعايش متآخي يمثل الروح الإسلامية الواحدة في الوطن العربي. يعني كما تعلمون أن المسلمون للأسف الشديد انقسموا إلى سني وشيعة. أنا سافرت عدة بلدان، خليجية إسلامية غربية، وكانت تأتي أوقات الصلاة وأنا في الشارع أو في أي مكان أسمع الأذان أدخل أصلي، ما أدري لو قد أنا في حسيني من حق الشيعة أو مسجد من حق السلفي أو مسجد مثلا عادي
2: أيا كان
3: أدخل أصلي بكل أريحية، وبينهم وصلاتي في عندي صحيحة 100%، وهؤلاء إخواني في الدين يعني في النهاية. وأخرج كان الناس يتعجبوا، بعض الأخوة يقول لي أنا صليت، قلت صليت في المهد. قال في الحسيني، طيب في الحسيني صليت عند المهد. عندكم في اليمن يعني ما فيش عندكم مساجد للشيعة ومساجد للسنة؟ قلت لا. هل في كل الوطن العربي هنالك مساجد للسنة ومساجد للشيعة إلا في اليمن؟ يأتي صاحب المذهب الشافعي ويدخل والناس كلهم مسربلي فيصلي بينه بيضم وعلى مذهبه وصلاة الصحيح وبيصلي بين إخوته، والعكس بيدخل الإنسان الذي يعني مثلا من الزيدية أو كذا صلي في أي مسجد
2: شافعي
3: وصلاة الصحيح، ولا أحد ينظر إليه ولا أحد يستنكر ولا يشعر في داخل المسجد بأي
2: طبيعي
3: حاجة. هذا عندنا في اليمن طبيعي في اليمن. صح. كيف تأسست هذا الحال في اليمن؟ ولماذا في العالم العربي والإسلامي كله تأسست حال مغايرة؟ اليمن حالة خاصة، ولهذا ربما هو من التهيئة الإلهية لهذا البلد. هذا اليمن الذي حفظ على هويته الإيمانية لقرون عديدة، تمام؟ هذا اليمن الذي كان أصلاً بعيداً عن سواء الخلافة العثمانية الخلافة الأموية يعني مركز الخلافة الأموية أو مركز الخلافة العباسية أو مركز الخلافة العثمانية، كان بعيد يعتبره في الأضرار. هذا اليمن عندما جاء الإمام الهادي ابن الحسين عليه السلام مثلاً في 284 وحكمت اليمن الدولة دولة أئمة الزيدية 1200 سنة. هذه الدولة في مبادئها الأساسية أن مثلا في الصلاة أن الإمام حاكم وصلاة الإنسان صحيحة، مثلا أن المسلم عدل. في البلدان الثانية مثلا يبصر علماء الحديث يقول لك هذا عندما يشير أحاديث في السنة يقول هذا شيء ولا هذا مثلا ناصبي أو كذا. عندنا يعني عندنا في البصر تقول المسلم يعني قصي عدل. هنالك أسس وضعها أهل البيت في اليمن أسس الدين الذي يجمع الأمة ولا يفرقها. ولهذا ولو عن شوية عن الصدر ما شاء الله كان. ولهذا الإمام القاسم في كتاب الأعتصام عندما جاء في موضوع الحديث وتفرقة الأمة قال الأمة ممكن يعني أساس تفرقة الأمة واختلافهم على الحديث النبوي. هذا يضع مجموعة من مثلا من المواصفات أو الصفات يعني.

0: كتب السنة وفي كتب الشيعة وفي كتب
1: في كل المذاهب
0: في كتب كل المذاهب. فهذا قد عن قال رسول الله مثلا. هذا المعيار الأول. المعيار الثاني ما كان متواترا، أي حديث متواتر يعني نقله جم من الأمة إلى جم يستحيل مثلا تواطؤهم على الكذب، خلاص يعني هذا مقبول عند الأمة متواتر. ولهذا أنا أستغرب يعني، ولو أستغرب بعض الناس، قريت الواحد من جادة الإصلاح للأسف الشديد في غديرهم يعني قال يعني أنا بهذا المعنى أشهد الله وكذا كذا أنني لا أؤمن بهذا الحديث ولا كذا، قولتها هل صنع كبزر جسمي يعني شعرت شريري يعني كيف هذا الإنسان
1: طنب شعر راسي
0: يعني كيف يمكن حديث رسول الله، ما هو السبب،
1: لا حول ولا قوة،
0: ما هي الدوافع، لماذا الإنسان يصل إلى هذه الدرجة وهو أصلا مثلا بالنسبة للإخوان والسلفيين السنة هذا يعني قصي أصل يجب اتباعه، والبخاري حديث صحيح من أول إلى آخر، والمسلم حديث صحيح من أول إلى آخر. وأنا كنت قرأت للمقبلي في كتاب له تكلم عن هذا الحديث، فقال إذا لم يكن هذا الحديث متواتر فليس في الدين شيء متواتر. المقبلي بالتالي عندما تجد أنه اليمن قدمت الدين الإسلامي الذي يوحد الأمة ولا يفرقها، قدمت وجاءت الدولة مثلا الزيدي وطبقت هذا على الواقع.
1: عنده ذكرته وقلته ثلاث أشياء، ذكرته شيئين،
0: الشمع
1: والتواتر
0: والثالث عندما نعرض الحديث على القرآن.
1: القرآن
0: يعني ما أجمعت عليه الأمة والمتواتر، وفي نفس الوقت ما الحديث نعرضه على كتاب الله فموافق كتاب الله فأخذنا به وما خالفه، وهذا نص وهذا حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال ستكذب علي أمتي يعني قضية الكذب. فأنت عندما تجي تلاحظ الهوية الإيمانية الوطنية في هذا البلد مميز جدا غير موجود في العالم الإسلامي كله. ولهذا عندما جاءت موضوع استهداف الهوية اليمنية كم في صعوبة، وأستطيع أقول لك إلى اليوم أنه كم من المراحل مرت وما نجحت شيء من المحاولات، يعني ضمس الهوية اليمنية الإيمانية الفكرية سميها ما شئت. تمام، هذه المحاولة هي بدأت من السبعينات، مش مشي من التسعينات،
1: من السبعينات
0: عندما أن تذكرني تحاكينا عندما الإخوان عارضوا الوحدة في السبعينات.
1: أيوة.
0: وقلنا أنهم خرجوا إلى خارج اليمن، ذكرنا هذا الكلام، وأنهم خرجوا إلى القبائل وقالوا أنهم يدعوا القبائل للخروج على الدولة في عهد عبد الرحمن الإيراني. أين استقروا؟ استقروا في وادي آل أبو جوار في صعدة، استقروا هناك. وأنا أذكر أنه جلست مع بعض قيادة الإخوان هذه الأيام وبيحدثني عن المنطقة هذا وبيدخل معي في نقاش، بيقول ما رأيك في هذا المنطقة، هل هي مناسب أن نستقر فيها، هل يمكن أن تكون منطلق لتحرير اليمن بهذا المعنى. تمام، عندما ذهب الإخوان واستقروا هناك بعيدا عن الدولة، استقر الإخوان في وادي آل أبو جبار بعيدا عن الدولة على أساس أنهم يبدأوا في مواجهة الدولة من هناك ويجمعوا القبائل حولهم، أوجدوا لهم شبه معسكر يعني، وكان الإخوان يأتوا من كل مثلا من كل، حتى إذا جيت من الخارج تصير عند الإخوان في وادي آل أبو جبار مثلا يعني، فكان عبارة عن تجمع للإخوان المسلمين. لم اتخذوا الإخوان هذه المنطقة تجمع لهم؟ أولا السعودية قريبة منهم فهي عمق لهم، والسبعينات كانت مفتوحة وكانت مدارس الحديث والجامعة الإسلامية وكذا، وعلاقة الإخوان بالسعودية علاقة الإخوان بشكل عام في العالم الإسلامي كلها بس كانت قوية. تمام، الشيء الثالث أنه الإخوان لو استطاعوا أن ينجحوا في صعدة التي هي مركز وعمق للفكرة الزيدي، لو استطاعوا أن يتجاوزوها اليمن كله خلص، فكانت هي العقدة، صعدة هي العقدة. فجلسوا فيها بعد ما توافقوا طبعا بعدها مع الحمدي، ودخلوا صنعاء وفعلوا مكتب التوجيه والإرشاد. طيب في الثمانينات عندما وقعت حادثة الحرم

0: المقبل الوادي أحد يعني الشباب والسلفيين التكفيريين سمي ما شئت كما الذي شاركوا في حق الحرم في مكة. بعدها قبضوا على السعوديين وجلس فترة وخرج إلى اليمن. كيف خرج اليمن؟ للمخرج من اليمن للبقية الجهيمان وخبرة أكثر أعدموهم. مقبل بن هادي خرج وجاء إلى اليمن، جاء إلى وادعة إلى معهد دماج وأسس معهد دماج
1: مركز الحديث.
0: أي هو اسمه معهد دماج،
1: معهد دماج.
0: أسس هذا المعهد في الثمانينات بدعم من السعودي. هذه الأيام كانوا الإخوان هم القوة الكبيرة يعني مهيمنين، فجاء مقبل بن هادي فكان كأنه جزء منهم ودعمه. وأذكر يعني من قيادة الإخوان زاروا المهم دعموا وتبنوا، لكن بعدها بدأ يعني يبرز فكرة الخصبة وقيادة الخاصة بعد اختلفوا من الإخوان المهم. فكان هذا معهد دماج هو المدخل الأول يعني للنفوذ إلى صعد للقضاء على الهوية
1: الزيدية في
0: التي تعتبر عم. طيب أقول لك لماذا صعد من جديد؟ لأنه صعد بعد الاعتراف بالنظام الجمهوري بقيت صعد ما صدرت الدولة عليها، ما صدرت الدولة. أنا أذكر كنت أنزل إلى مثلا الجبل الأسود وعاد النقطة حق الجمارك فيه، وبعدها دخلت الجمهوري شوي وصلت للعبلة قبل صعدة قبل آل عمار وفعلوا النقطة فيه
1: الجمهورية يعني.
0: أيوة النقطة حق الجمهورية. وبعدها سقطت صعدة ولد بسر هذك يعني هذك الأيام الذهباني والقصايد حقه والمدين وهذاك المهم. وبعدها لا صعدة بعدها انتقل إلى كتاف يعني في آل سالم بعد صعد شوي شرق صعد، وبعدها في الأخير وصلنا إلى البوق. يعني صعد ظلت هذه الفترة كلها بعيدة عن المحافظة الأخرى. والعجيب إنه كانوا يصورون صعد هذه الأيام إنها مثل مارب والجوف مجموعة من البدو، ولهذا عندما جيت حاكي واحد سافر صعد قال ما سربك صعد، يعني كان عندنا الناس تصور أن هذا الصعدة مثل الجوف للماء. لأنه أذكر من عادة شوف أولي أبدي كانت خارج نطاق الجمهورية يعني مركزية النظام كانت خارج، وبعد أول ما بدأ الحمدي وتوسع ووصل إلى البقع وحاول أن يبني مجموعة من المباني، وهذا شو لا زالت من مآثر الحمدي بنى مجموعة من المباني في الحدود. كانوا يقولوا له يعني في هذا الصعرة بدفع المبنى للدولة بدفع يعني بئر التوازية، كان بعيد النظر وكان بواحد من قائد المضاء قائد تانكس من محمد المضاء أذكر. وبعد كان السعوديين أختيل بطريقة ما، لأنه كان الحمد يريد أن يؤسس ويحافظ على سما أقول الحدود اليمنية. المهم عندما بدأ الحمدي ودخلت الدولة المركزية على صعدة ظهر لنا المشايخ ابن عزيز أول من قطع الطريق. أنا كنت في 75 هذا الكلام، أنا كنت بندرس في صعدة بعد الثانوي. وبعدها من الأشياء اللطيفة أنه هذا ابن عزيز مع الشيخ عبد الله وضد الحمدي، فقام قطع الطريق تمام في بلاده قبل صعدة. فجاءت مساعدة النظارة الطبية من المنظمات فتقطع لها ونهبها. بعد الأهالي والناس والقبائل والكذا قد كانوا يجوا يلبسوا النظارة تخل من النظارة وين نظارة طبية
1: هم مجموعة من النظارة فيت
0: كانوا يتخبشوا بعد يعني ما يعني انتبهوا أني مشي نظارة
1: عادية.
0: أيوة. ومن وقتها القضاءات يعني أستطيع أن أقول لك أن القضاءات كانت موجودة في صعدة بعد ما كانت عند ابن عزيز انتقلت بعد خمر يعني ما بين حوث وخمر كانت القضاءات دائمة. كنا نسافر دائما لابد من قضاء من 2-3-4. هذا القضاءات جعلت منطقة صعدة مندقة معزولة.
1: القطاعات في صعدة ولا في عمران؟
0: في خمر كان بعد الشيخ عبد الله أول ابن عزيز وبعدها في خمر
1: يعني مش على, في صعدة. على الطريق مش في صعدة
0: على الطريق في طريق إلى صعدة فأصبحت صعدة معزولة
1: معزولة
0: يعني أنت يعني كنت تركب مثلا مع صاحب البيجو وبعدها أستغرب أن يجي للنقطة الأولى يقول من قال من أب وخرج البطاقة وخذينا ودخلنا مثلا قطاع ثاني قال من أنت قال من صنعاء وخرج البطاقة تقول قال قد هذا مهرتنا يعني لو أقول له قال قد دحين هؤلاء بيقاطعوا بني فلان وهذا بيقاطعوا بني فلان وهؤلاء بيقاطعوا بني فلان فضروني يدي له المنطقة الذي مش مش ضمن المقاطعة اللي ما بتقاطعش القبائل
1: فيها يعني هذه النقطة بتتقطع على أب
0: مثلا على حاشد هذا بتقطع مثلا على خولان هذا بتقطع على مدري من هذا بينهم مشاكل بني فلان لكن هي كانت وراءها قرار سياسي على أساس لكي لا يهيمن باسمه إبراهيم الحمدي ويسيطر على المنطقة كلها لأنه ما بعد خمر صعده صح فكان الشيخ عبد الله يعني يحافظ يعني نوع من يشتي يحافظ على صعده أن تكون خارج إدارة الدولة وهذا كان نشوف من تدبيرات الله سبحانه وتعالى نشوف من التدابير الله فظلت صعده الخلاصة ظلت صعده الناس ينظروا لنا كأنهم بدوا وهؤلاء كذا ما حد يسافر إلى كثير مثلا والناس عجلوا تقريبا تمام فهذا أدى أنه عدم اندماج المجتمعات حق صعد فأدى إلى محافظتهم على هويتهم يعني إذا بصير في اليمن كله ما عاد كمبش أنا كالعلماء المدارس يعني مثلا كل عالم مع الجامع مع المدرسة الناس موالين الآن البيت يعني فظلت هذا المنطقة محافظة على هويتها مثلا الزيدية يعني بسبب عوامل سياسية ومثلا يعني كانت بإرادة الناس أو بغير إرادتهم طيب هذا الوضع الذي حافظ على صعده عندما جاء مع حتى ما في الثمانينات دخل الصعد في موضع الصراع وشعر الصعد قدوا مستهدفين كان أول من بادر في مواجهتهم هو السيد بدر الدين الحوثي هو الذي تبنى مواجهة الوهابي وتحرك وبدأ يتحرك على مستوى القبائل والمناطق لمواجهة مثلا مع حد دماج مع حد دماج لقي أقول لك صدى على مستوى السعودي بشكل كبير على مستوى العربي على مستوى العالم أنا أذكر مرة إني نزلت وعدوا قلت أشد أعرف هذا المعهد معهد دماج وصلنا إلى صعدة وكان معي واحد أستاذي الأستاذ أحمد الروني الله يفتح عليه وجاء من بريطانيا قال ما بلشت أبصر هذا المعهد قلت يا أستاذ أحمد خلينا من الدول هذا المعهد سوقنا إيش عنده ولا يعني قصي شوي ما لا نعرفهم وبعدها لا يصيروا فعلوا بنا شيء لا كذا قال ولا بلا ما يقوى الله خير وصرنا
1: عام كم؟
0: يمكن ما أدري يمكن في التسعينات ما أذكر شيء بالضبط أنا أذكر إن حازلنا المعهد وصلنا المعهد هل تصدق أول يابادي وصلنا والنبه صناديق صندقات يعني عبارة بيوت صغيرة من متر ونص في مترين يا من الزنك يا من الخشب جنب بيت جنب بيت جنب بيت جنب بيت غرفة جنب غرفة جنب غرفة والمجاري هل أتصدق والله أن المجاري بخطأ من جهة المجاري حق الحمام طيب
1: من أمام
0: من أمام البيوت
1: صناديق
0: أنا أشدي لك مفارقة عجيبة
1: أيوه
0: طيب وصلنا المسجد مسجد ضخم دخلنا فيه أنا أول ما بدأت أبسترت يمكن ما يعني أش أقول لك 1000-1500 داخل المسجد كل واحد الكتب في يده وبيلوه في المسجد يعني بيذاكره مش مجالسي أنا أول ما دخلت أنا كنت أنا أول صباح مدروني والأخ علي الباري أول ما دخلت أنا بزيت الحذاء أنا في مسجد في البنية فوق الفرش أبصروا أن كلهم بصناظر داخل المسجد بيلوه أنا كيف هذا مسجد كلهم بصناظر وفوق الفراش قال لي الأخ اللي جنبي على ذلك قال البس يا سلام الله قدوا الناس كلهم
1: من جيزهم
0: هل تصدق أن هؤلاء من فرنسا، من أمريكا، بلجيكا، من استراليا، من الجزائر، من تونس، من مصر، من عدن، من شبوة، من أبين، من كل العالم العربي والإسلامي والدولي الأجانب
1: في مركز دمام.
0: في مركز دمام كانوا يمكن بالآلاف. دخلنا من بينهم وبعدها قلنا نشي نزور المكتبة حقهم. وصلنا نزور المكتبة، أول ما بدأنا نشي ندخل المكتبة والمكتوب فيها اخلعنا عليك إنك بالوادي، الآية القراء إن اخلعنا عليك إنك بالوادي
1: المكتبة.
0: أيوة قلت لا إله إلا الله، المكتب من اخلعنا عليك
1: الجامعة.
0: والمسجد تدخل بحذاتك. المهم خلصت بين أقول للخبر، قلت يعني قلت إحنا مطمئنين في صعب يتواجد هذا العديد العدد الكبير، من وراءهم من يدعمهم، كيف بيدخلوا يعني، من بيديلهم الفيز، من بيوصلهم إلى هذا المكان النائي، أسئلة كثير جدا. تمام. فكنت تشعر أنه صعد استهدفت من السبعينات ومن الثمانينات. من السبعينات عن طريق الإخوان في وادي آل أبو جبالة، ومن الثمانينات في باسمه من قبل معهد دماج والسعودي. تمام. ثم مثلا عندما جاءت مثلا جينا في التسعينات ظهر حزب الحق، صح؟
1: نعم.
0: من كان جناح حزب الحق؟ على ما صنعوا على ما صعده، الشباب صنعوا شباب صعده، السياسيين في صنعوا، ها كان والجناح حقه. تمام. عندما ظهر حزب الحق قامت قيامة الدنيا ولم تبعد، الكل شيء تأمر عنه، فأعضى لصعد بعد جديد من التآمر
1: حزب الحق،
0: لأن الشيء الشوق ضوء على حزب الحق. ولهذا عند حزب الحق أول فعالي فعل شبه مؤتمر في صعدة حضر 20,000 واحد. هذا المؤتمر هو الذي بعد شعر والناس فيها أن هذا الحزب حق وصعدة هذا قوة كبيرة وأنها ممكن أن تغير اليمن. تمام. فموضوع الاستهداف للهوية الوطنية واستهداف رمزية صعدة هذا بدأ في السبعينات وبدأ في الثمانينات. تمام. ثم جاء مع حزب الحق.
1: طيب لهذا تم إنشاء منتدى الشباب المؤمن لمواجهة هذا المد.
0: أي شوف، عندما جاء حزب الحق مع الوحدة جاءت التعددية السياسية والحزبية، صح؟
1: أيوة.
0: أصبح الناس متنفس، أصبح الناس أحرى، أصبح مثلا الزيدي ما عاد، أول كان ممنوع عليك تطبع كتاب أو تصدر صحيفة أو دفع الجمعي قبل سنة 90 مثلا، أي نشاط ثمن الزيدي مثلا كان ممنوع. طيب عندما جاءت قد الدستور أعطاك حق تأسيس حزب سياسي، وقد معك حزب مثلا حزب سياسي اسمه حزب الحق، هذا الحزب قد يسمح لك الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات يعني حسب الدستور. طيب إذن ففي هذا اللحظة أصبح يعني بالنسبة لصعدة أو لصنعاء أو لكل الأحرار أو الذي كانوا ضد الوهابين أو الشوافع الذي من الصوفيين الذي كانوا تأذوا من الإخوان أو من السلفين، الناس في اليمن كلها شعروا بأنه أصبح لديهم القدرة للتعبير عن رأيهم. تمام. ويدرسوا يفعلوا المراكز، يفعلوا ما عبش مشكلة، يفعلوا صحف، يفعلوا أحزاب، ما عبش مشكلة، صح؟ طيب تم التأمر على حزب الحق، تم التأمر على حزب الحق. وهذا يعني حزب الحق وقصة حزب الحق هذا قصة طويلة، قولت قصة طويلة وعريضة وفيها تفاصيل كثير جدا. عندما تم التأمر على حزب الحق تمام من قبل الإصلاح، بدأ الإصلاح قال إن هؤلاء متفقين مع الاشتراكي، وكانوا يقولوا لعلي عبد الله صالح كانوا يقولوا له هؤلاء ما يؤمنوش بأنك حاكم شرعي، هؤلاء يعني عندهم ما يقعد لها الحاكم إلا هاشمي، وبالتالي ما شنت شرعي عندهم وبيضحكوا عليك. والشيء الثاني هؤلاء يؤمنوا بالخروج على الظالم، فما بلا يتقووا شوي وهم حيقوموا وينقلبوا عليك ويسيطروا على اليمن
1: على أساس
0: أنه هذا كلام يعني. كان والناس ضعف والله ما معهم شيء، لكن قالوا ما يقول ألسنة الناس ها كانوا هم بنوع من الكيد. ما كان شيء يشعر الإصلاح أنهم بيأسسوا المرحلة سيأتي فيها أنصار الله. شوف كانوا من هذا الكلام يعلموا أن مثلا النشطاء الزيدية أو اللاشميين أو أو أو حتى الصوفيين أو في تعز أو هؤلاء ما عندهم أي مقومات للقيام بأي عمل يعني. يعني المؤتمر والإصلاح مسيطرين على كل مؤسسات الدولة يعني. ما تستطعش أنت لا تستخرج ترخيص ولا يسمح لك شيء. أذكر أنه الأخ كاسم الكبسي رحمة الله عليه والأخ حسين زيد أخو حسن
1: قالوا حسين زيد أخو حسن زيد
0: أي قالوا في صنع قدم الشيخ قالوا لهم جمعية خيري مدري موضوع جاء الأمن الوطني هذا كلام وحبسم يعني ما كانش مسموح أنت أفعل شيء. تمام جاء حزب الحق. هل تصدق أن حزب الحق عندما كانوا أنصار في محافظة تعز أكثر من المناطق الأخرى كلها الصوفي كلهم قاموا مع حزب الحق وفتحنا فروع ما كنا نسمع لا اتصال من كل مديرية من كل ناحية على مستوى اليمن بكله يتصلوا بنا نشتي نبع معهم يا حزب الحق نشتي نفتح مقر لا نعرفهم ولا احنا دارين منهم ولا كان الشعور بالظلم والكبت يعني وانعدام الحريات. كان عندهم أمل أنه حزب الحق سيحمل هذه الراية وراية للمجتمع بكله مش غير لفئة معينة أو للزعيدية أو للهاشم. هذا بالنسبة للداخل أو الخارج شكل مشكلة كبيرة. تمام. كان الحسين بدر الدين واحد من مؤسسي حزب الحق كان من الذي جاء عندنا لا صنعاء وأسسنا حزب الحق
1: الشهيد القائد حسين بدر الدين
0: أي. سلام الله عليه. وأذكر أنه جاء عندي للبيت وبيقول لي قال هذا النظام الداخلي على الحزب من فعله قلت أنا فعلته هنا. قال أنا اللي على بعض الملاحظات قلت جينا جلس يمكن جلسنا أنا والشاهد وإحنا بنقر يعني بيجي خزن عندي وإحنا بنقر ونراجع يعني
1: أنتم الشهيد القائد
0: أيوه.
1: والله عليه
0: أيوه. وإحنا بنراجع يعني. فكان هو الوحيد الذي اهتم يعني أستطيع يعني مش رحمة الله عليه وسلام الله عليه ولا نقص في أحد يعني. ما حد سألنا من كل قيادة الحزب من فعل هذا النظام الداخلي أو ما هو أو ناقش محتوى إلا هذا كلام جاء عندي حسن بيسألني قلت أنا ناس كتبته هنا قال أشتي لبعض الملاحظات أشتي نقرأ هنا وأنت قلت أنا ما هبش عندي معنى وقرينا كله يعني وناقشنا. المهم عندما زادت الهجمة على حزب الحق والتآمر عليه وحاولوا أن يفرقوا بين العلماء وبين الشباب يعني. أنا أذكر كان المشايخ في صعدة يجوا عند علي عبد الله صالح يقولوا له الحزب الحق هؤلاء يعني والعلماء هنا قد عبيب سوى الزكاة أفعلوا أي سوى أي تمام ويسيروا عند العلماء في صعدة ويصلى عنده وأنا بصرت هذا بعيني يعني الشاهد يعني أنا نقول عن علم ويصلوا عند العالم ويسلموا عليه وكيف أنتوا يا سيدي وكذا كذا يعني قصي هذا الدولة يعني مدري ما تشي منكم وقال إحنا بنحميكم إحنا بنقول لكم يعني. طبعا مشايخ صحار هم من أدهى مشايخ اليمن
1: مشايخ
0: صحار كانوا يطلعوا لعند العالم يقول إحنا الذي بنوقفهم عند حتى يعني. وأذكر واحد من المشايخ صلى عند سيدي مجد الدين وهم يتو نذورات ويتو سعمان وينفقوا والكذا عند العلماء وكذا. بعدها بيقولوا والله أنك تصر ظهري يا سيدي. قال للمتال سرت حزب الحق وكلهم غير بقعشي مع واحد بإمامه يا سيدي. كانوا يعملوه علي عبد الله صالح على كيف تفكيك العلاقة ما بين الشباب وما بين العلماء. حتى أنا أذكر أن سيدي بدر الدين رسل لي رسالة ممكن نعد أنا محتفظ بها بيطرح لي الموضوع موضوع الشباب موضوع العلماء وكذا رسالها لي من صعدة. المهم جاءت فترة الحسين بدر الدين يمكن 1301 منهم كانوا خرجوا من الحزب
1: من الحزب الحق
0: وقدموا استقالته. طيب بدأت صعدة تفكر بطريقة أخرى.
1: ليش؟
0: نتيجة المشاكل الخلافات الاختلاف الرؤى يعني. والأساس أنه مثل ما قلت لك يعني موضوع حزب الحق يحتاج كلام طويل يا سند لا تقولش تنغبشني بعدها شخلي لك الحلقة كلها في حزب
1: بس
0: الحق
1: بس هذا المقال عني
0: أيوة. قصدي ما معنى لأنه هذا كلام مثل ما قلت لك يعني. عندما أسسنا حزب الحق وفعلنا حق أن الله نصيف إحنا عملنا العلماء كواجهة وأصحاب القرار يعني ما تقول كواجهة من أجل أنه يراجعوا خطوات الحزب هل هي متفقة مع الشرع أو غير متفقة مع الشرع. تمام. العلماء عندما دخلوا في هذا أصبح هم القادة. تمام. وفرضوا رأيهم. الشباب الذي أسسوا شعروا أن العلماء مش مستوعبين الجانب التنظيمي مثلا والجانب السياسي والذي كذا كذا. تمام. كان معنا موضوع عقد المؤتمر التأسيس كان بالتلكم من بعض الأخوان في داخل مش يدخل في التفاصيل تلكم في عقد المؤتمر التأسيسي قال لي من الله حسين بدر الدين قدم استقالة. تمام. وضع صعد كيف بدأوا الناس يفكروا أنه ما دام العمل السياسي ما حققش الذي نريد العمل السياسي ما حققش الذي نريد إذن لماذا لا نعود إلى العمل الثقافي ونبني الأمم من خلال العمل الثقافي في صعد وليس في صنعاء.
1: في صعد. نعم.
0: في صعد. طيب في صعد بدأ ما يسمى بمنتدى الشباب المؤمن من التسعينات تقريبا. كان الأساس فيه الأخ محمد بدر الدين الحوثي عبد الكريم جدة صالح حبره محمد يحيى سالم عزة محمد الماخذي يعني أحمد الهادي مجموعة سيد صلاح كانوا مجموعة هم الذي أسسوا هذا وكان السيد حسين معهم ما كانش يدرس معهم لكن كان يعني سعمد كأنه مشرف عليهم ويجي في آخر الدور يتناقش معهم يقيموا المنتدى. تمام. عندما بدأ المنتدى بدأ بمركز واحد في ضحايا ثم بعد إلى أن وصل إلى 80 مركز تقريبا بدأ يشعر الناس بخطورة هذا المركز. السيد حسين سلام الله كان للرأي آخر قال هذا المركز يعني ما يحقق لنا أهدافنا لابد أن نفكر بطريقة أخرى يعني غير الطريق الجانب الثقافي لابد أننا نمتلك رؤية أوسع وأشمل. تمام. لأن الدولة تحترم لديه مثلا قوة وصوت يعني وتربية وبناء يعني فبالتالي منتدى الشباب المؤمن بعدها انقسم بسبب تآمر الدولة بين العلماء وكذا فصار بعضها مجموعة منهم تبع محمد إحياء سالم ومديمن ومجموعة مع محمد مع الأخ محمد بدر الدين إلى أن بعد هؤلاء فيما بعد كونوا القاعدة أصل بالمن للمسيرة القرآنية فيما بعد.
1: في عام 2002 أطلق الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه مشروع الصرخة في وجه المستكبرين في وقت كانت فيها الأنظمة العربية ومنها النظام اليمني أيضا بيعيش حالة ارتهان وتماهن كامل مع السياسة الأمريكية خاصة بعد أحداث 11 من سبتمبر. كيف استشرف الشهيد القائد مبكرا خطر التبعية الأمريكية ومشروع الهيمنة الأمريكية وجعل من هذه الصرخة ومن هذا الشعار أداة لتحرير الوعي اليمني والعربي من الخوف والتبعية؟
0: ويمكن الإخوة الذين اطلعوا على ملازم الشهيد القائد سلام الله عليه سيد حسين بدر الدين
1: الله يعني نعم
0: يلاحظوا أنه عندما كان يتحدث عن يعني عن أمريكا كان مثلا يسميها مثلا الشهيدين الأكبر يتكلم عن الإمام الخميني يتكلم عن حزب الله بمعنى الثورة الإسلامية عندما ظهرت في الثمانينات في 79 رفعت شعار أن أمريكا هي الشيطان الأكبر يعني الثورة الإسلامية حولت مجرى الصراع الدولي ما بين الإسلام وما بين الكتلة الشرقية والغربية كان الأخوان المسلمين مثلا والحكومات العربية يوجهوا الشعوب الإسلامية للعداء لمن؟ لدولة الإلحاد الاتحاد السوفيتي.
1: أيوة.
0: صح؟
1: صح.
0: طيب فكان كل ولا الأحزاب مثلا القومية أو اليسارية أو الكذا وكانوا يعتبرون أنه يعني أمريكا كانت توجه الحكومات العربية والإسلامية، والحكومات العربية والإسلامية توجه الشعوب على أنه والإخوان المسلمين مثلا كتنظيم دولي يوجه المجتمعات كذا على أن الخطر الحقيقي هو من الإلحاد. هذه الدولة التي تقول أن الدين أفيون الشعوب والتي لا تعترف بالله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فهم الغرب، أخيرا هم أصحاب كتاب، هم يؤمنون بالله، يؤمنون باليوم الآخر، معهم التوراة، معهم الإنجيل، يعني الغرب. جاء الإمام الخميني قال لا، الشيطان الأكبر أمريكا وليست الاتحاد السوفيتي وليست روسيا. هذا المعنى، توجيه البوصلة نحو أمريكا وكشف الدور الأمريكي والصليبي التاريخي ودور اليهود والنصارى التي أسس القرآن لهذه المعرفة ولهذا يعني الإمام الخميني رحمة الله عليه انطلق من مفاهيم القرآن الكريم. يعني عندما قال أن إسرائيل غد السرطانية، أو عندما قال أن أمريكا الشيطان الأكبر، هو انطلاقا من مفاهيم يعني الآيات القرآنية تمام، التي وضحت أن من أشد الناس عداوة؟ اليهود والنصارى. من أشد عداوة؟ اليهود. من الذي يعني من الذي حضرنا الله سبحانه وتعالى من موالاتهم؟ اليهود مثلا والنصارى. من الذي يعني حضرنا الله منهم ألا نضيعهم؟ من الذي حضرنا الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء يريدون أن يضلونا وأن يعني يجعلوا المسلمين يرتدون عن هذا الدين؟ القرآن الكريم عندما تتأمل فيه تستغرب، تقول لماذا هذا الحديث الطويل العريض من الله سبحانه وتعالى بتاريخ بني إسرائيل واليهود والنصارى؟ لماذا أعطى الله هذا المساحة الكبيرة؟ اليهود والنصارى قد انتهوا، الإنجيل محرف، التوراة محرفة، طيب هذا الدور لماذا امتد؟ لماذا يعني جاء بالله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يثقفنا أو يفهمنا أو يعطينا هذا التاريخ الطويل والسير والأحداث والكذا، كلها يعني أخذت معها ساحة كبيرة من القرآن. والقرآن قد خاتم يعني قد خاتم يعني آخر الكتب السماء، طيب، ورسول الله خاتم الأنبياء، لأن الله سبحانه طبعا الناس ما كانش مدركين هذا حقيقة، ما كان أحد مدرك هذا البعد يعني بهذا الوضوح. الإمام الخميني كان له دور كبير في هذا الموضوع، ولهذا قال أمريكا الشيطان الأكبر. نحن الذي في شوف الناس الذي كانوا في حالة اضطهاد تمام من الأنظمة أو في ظل أنظمة ديكتاتورية أو محاربين مذهبيا أو عنصريا مثلا، هؤلاء شعروا أن الثورة الإسلامية جاءت تعبر عنهم. يعني عندما جاءت الثورة الإسلامية فعبرت يعني أنها ضد أمريكا، ضد إسرائيل تمام، تريد تحرير هذه الشعوب، تريد توحيد الأمة يعني المسلمة. ولهذا الإمام الخميني قال للناس يعني فعل مثلا أسبوع الوحدة الإسلامية، فعل قال الحجاج مثلا في مكة حجوا يعني سمع تقول في يوم عرف مع المسلمين جميعا، يعني كان حرص على توحيد كل المناسك يعني والشعائر. طيب احنا في اليمن تأثرنا، بل العالم العربي والإسلامي كل تأثر بالثورة الإسلامية في إيران، حتى الإخوان المسلمين في الأشهر الأولى أرسلوا وفد إلى إيران يهنوا الإمام الخميني. يعني الإخوان المسلمين،
1: الإخوان المسلمين
0: أيه
1: في مصر ولا
0: في التنظيم الدولي ساري،
1: التنظيم الدولي أيه للإخوان المسلمين
0: للإمام أيه ساري هنا الإمام الخميني. يعني عندما بدأت الثورة الإسلامية في إيران كان الناس كلهم وقفوا معها، يعني جاء التآمر عليها فيما بعد عندما شعرت أمريكا وشعرت الدول العربية أيوة أنه هذا عتمثل لنا مشكلة وعتمثل حالة تحرر. إحنا جزء من المجتمع العربي والإسلامي اللي تأثرنا، السيد حسين واحد من العلماء ومن المثقفين ومن السياسيين الذي يعني وصلت إليهم هذا الأرض، فبدأ يتأسس عندنا مفهوم خطورة أمريكا ودور أمريكا تمام. طيب السيد حسين بالإضافة إلى ذلك هو من صعدة صح من بيت علم، يعني كان سيد بدر الدين، سيد بدر الدين من أعظم العلماء يعني جهادا زهدا فكها عفة. أنا عرفت شخصيا يعني هذا الرجل سلام الله عليه ورحمة الله عليه، يعني أوجد بيئة تربوية لأبناء لا يمكن أن تجدها في أي مكان على الإطلاق. يعني البيئة التي تربى فيها السيد حسين والسيد عبد الملك وأخوتهم في ظل السيد بدر الدين بيئة لا يمكن أن تلقاها. يعني
1: حدثونا ولو شيء بسيط.
0: كان مثلا السيد يعني السيد مثلا بدر الدين كان من الزهد والعفة، مثل ما قال أحدهم، قال عندما جاء الله صنع يعني وسافر بلد ولقي مثلا ملعقة حق واحد من جيرانهم في صنعاء بزوها معهم، أرسل رسول يرجعون الملعقة. السيد بدر الدين كان حريص عندما حد يجي يقول له يدي له شيء ولا شيء يقول له هذا من حلال هذا من كذا، كان حريص على أنه أول
1: كان حريص يعني
0: إلى درجة لا يمكن تتصورها،
1: أنه إذا حد أهداه مثلا حليب
0: مهما كان
1: يسأل أين ارتعت ال
0: لا يمكن. يعني كان حريص على أنه لا يدخل جوفه إلا حلال لحمة. مطلق ولا يدخل بيته هذا في وبعد الصلاة العبادة الزهد التقوى. يعني يمكن لو كلم أحد أولاده بكلمة مثلا يعني كذا وشعر بعض الظهر أنه يمكن بعض الظهر يقوم يعتذر منه مثلا. يعني وبعدها في الجانب الثاني في الجانب الجهادي السيد كان من العلماء المجاهدين، يعني مثل أئمة أهل البيت كان يعني يرى أن الجهاد يعني كان يعيش حالة جهادية في حياته وفي داخل بيته. يعني موضوع السلاح، موضوع مواجهة الوهابين، بعد مواجهة يعني قضية الجهاد كأنه جزء من تاريخ الأئمة الزيدية في داخلية، يعني في طريقة تفكيره. يعني كان مرتب حياته كلها على الجهاد وعلى الاستشهاد، تمام، كان يربي طلابه على هذا الأساس. السيد حسين بدر الدين عاش في هذه البيئة. أنا أذكر مرة وأنا حاضي والسيد حسين سلام الله عليه بين أقول له منين أنتوا يا حسين منين أنتوا، قال والله الوالد ما خلى ما قال حيث ما يقام دين الله والأمر بالمعرف في بلادنا ما بش ما يعني
1: الله.
0: يعني كان هذا البيئة تربى فيها، بيئة أبي، بيئة صعدة، بعد قامت الثورة الإسلامية. طيب هذا الحس الذي نما في داخل مثلا السيد حسين نما وتراكم في الأيام يعني ما قبل، يعني عندما قبل 2002 أنا أذكر مرة أنني سألت بعض الشباب الذي كانوا القريبين جدا من السيد حسين سلام الله عليه، فبعد بنسأله قال السيد حسين كان يجلس أوقات طويلة جدا مع القرآن الكريم آخر يعني أيامه. يعني أنا قال أنا أذكر كنت أجي أزور إلى البيت ويخرج لي يعني بزنة السعمات قال أثوب النوم على مد، يعني كان أخذ كأنه في سنة من السنوات قبل 2001 تأمل في القرآن كثيرا ويجلس مع القرآن فترة. عندما جلس مع القرآن، وهذا يعني بالمناسبة مش حالة خاصة، أهل البيت بشكل عام تاريخهم الالتصاق بالقرآن الكريم، ولهذا الإمام زيد سمي حليف القرآن الكريم. السيد حسين نفس المنطلق، الإمام زين العابدين، كل أئمة أهل البيت، يعني القرآن والالتصاق به والتأمل فيه والتدبر فيه جزء من الثقافة الأصيلة عند أهل البيت. ربما أن هذا مصداق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما أن تمسكتم به كتاب الله وعترت أهل بيتي، نبأني اللطيف الخبير أنهم لن يفترق حتى يرد علي الحوض، وفي رواية انظروا كيف تخلفوني فيهما. يعني أن الله سبحانه وتعالى قرن، وهذا طبعا في يعني في صحيح مسلم للذي يعني من أهم كتب الصحاحة يعني
1: وأهل السنة.
0: أيوة قصدي لا يجي واحد بعدها يقول شوقي بسم الله شوقي من؟
1: القاضي
0: يقول هذا أنا أتبرأ إلى الله يعني نسأل الله العافية. أيوة تمام. فالسيد حسين عندما أجلس مع هذا القرآن أنا أشعر أنا من خلال متابعتي الخاصة شعرت أن السيد حسين بعد ما جلس مع القرآن هذه الفترة يتأمل فيه وصل إلى معاني القرآن الكريم وماذا أراد الله من هذه الأمة. شعرت أنا أنه بعدها يعني من 2001 خرج سابق الزمن يريد أن يوصل إلى الناس وإلى المجتمع الذي حوله كل ما فهم من القرآن الكريم. السيد حسين نقل كل ما جاء في القرآن إلى الناس، تمام؟ طيب
1: من 2001 طبعا.
0: أيوة موضوع اليهود والنصارى هذا موضوع أصيل في القرآن الكريم، يعني هؤلاء لا يريدون لكم الخير. تصور القرآن بيقول لنا أن هؤلاء لا يريدون لنا الخير، لا تركنوا إليهم، لا تضيعوهم، تمام؟ لا توالوهم.
1: نعم.
0: يعني هؤلاء مهمتهم أن يردوكم عن الإسلام، أن يضلوكم، تمام؟ يعني الموضوع عداء أهل الكتاب للإسلام لرسول الله للقرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى أدى لنا تاريخهم ثم أدى لنا مواقفهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعني تعاملوا مع رسول الله وكذا. هذا كل إرث قرآني شكل المفاهيم الأساسية لنظرتنا للغرب وللنصارى مثلا واليهود. طبعا النصارى والهد الذين يقودون الطاغوت اليوم، الذين يمثلون الصهيونية العالمية اليوم، الذي هم أمريكا وإسرائيل والغرب من وراءهم، تمام؟ السيد حسين عندما بدأ يطرح مفاهيم القرآن الكريم فكر ومن المنطلق القرآني أنه لابد من تحصين الأمة، تمام؟ وتربية الناس على خطوة عملية. يعني أنت بدي تدرس العلوم الشرعية، تمام، بدي تدرسها، لكن ما بدي تحولش إلى حالة نفسية وشعورية وثقافية وموقف في حياتك. قال السيد للمجموعة الذي كانوا عندي في مرة، قال لهم اتخذ موقف، قال لهم أنت بتبصروا التلفزيون؟ قالوا أيوة. بتبصروا اليهود والنصارى ما بفعلوا بالمسلمين، بصروا ما بفعلوا بفلسطين، بصروا ما بفعلوا في العراق، بصروا ما بفعلوا كذا، بصروا كذا. طيب أليس من المفترض أن يكون لنا موقف؟ الله سبحانه وتعالى عندما يأتي يوم القيامة ويسألنا ماذا كان موقفكم تجاه المجازر مثلا، تجاه الاستكبار، تجاه الظلم، تجاه العداء الذي بتمارس أمريكا وإسرائيل على الإسلام والمسلمين وعلى العرب تحديدا، يعني ما يكون موقفكم؟ أليس من المفروض أن نعبر عن مشاعرنا، عن موقفنا بما يتناسب مع القانون والدستور؟ مش القانون والدستور عندنا في البلاد
1: يعطينا حرية التعبير،
0: أعطانا حرية التعبير عن الرأي، مش أعطانا، قال أعطانا ما هو أعظم، أعطانا حرية يعني التشكيل الأحزاب السياسية، فما بالكم نحن نعبر عن رأينا؟ فلماذا لا نخرج أنفسنا أمام الله سبحانه وتعالى لكي لا يأتي يوم القيامة فيسأل الله سبحانه وتعالى ما هو موقفكم؟ خلونا نخرج أنفسنا، خلونا نقول بهذا الشعار ونعبر عنه. وأنا متأكد إذا عبرنا عن هذا الشعار سيأتي يوم من يقف معنا فيه، من يعبر عنا، من يقف نفس الموقف. خلونا نكون البداية لهذا الشعار.
1: أصرخوا وستجدون من يصرخ معكم.
0: نعم. عندما بدأ أولئك الشباب وسيحسم بموضوع الصرخة، أولا التدرج في الشعار الله أكبر. أنت أيها المؤمن إذا كنت بتخاف من أمريكا، إذا كنت تخشى من السلطة، إذا كنت تخشى من المحافظ، إذا كنت تخشى على نفسك على رزقك، إذا كنت تخشى من الحبس، فالله أكبر.
1: الله معرفة أكبر. الله
0: الله أكبر، الله أكبر من كل كبير. الله هو الخالق، هو المدبر، هو الملك، هو القاهر، هو القادر، يعني هو الجبروت، الله هو الملك يعني المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله هو الخالق البارئ المصور، الله سبحانه وتعالى الحي القيوم. إذن الله أكبر. ما من هي أمريكا؟ من المجتمع البشري كله أمام الله سبحانه وتعالى؟ لا شيء. ولا قال هيك شيء. فبدأ يطرح للناس أن يقولوا في الله أكبر. المفهوم الأول في الشعر أن الله أكبر يخلق حالة تحفيز وإيمان وموقف وتحصيل للإنسان. أنت تجي تخوفني شو أقول لك؟ الله أكبر. ما في علم بلال في عهد رسول الله
1: أحد أحد
0: للم، لأن الله قال قل هو الله أحد.
1: الله أكبر.
0: الله قال لنا قل هو الله. ولهذا المجاهد ما بيقول ذا حين في الجماعة. من رمى قال هو الله.
1: والله.
0: من سدد
1: هو الله.
0: كيف لما ضربت تيل قال هو الله.
1: والله.
0: إذن هو الله. الله أكبر. الله أحد. ما الذي جعل بلا كان يعني يعذبه؟ كان يقول أحد أحد أحد أحد. الله أكبر. تمام. السيد لأنه قد تشبع بالثقافة القرآنية وبالرؤية القرآنية التي حددت بوضوح موقفنا من اليهود والنصارى ومدى عداوتهم، والذي القرآن الكريم حددنا أساليبهم طرقهم كيفية مواجهتهم كيف نحصن أنفسنا منهم، صار هذا كله القرآن الكريم. طيب الله سبحانه وتعالى مش عندما هؤلاء الأمريكيين كم قتل بالعراق؟ مليون. في إيران يمكن 300,000. عندما تأتي لتاريخ أمريكا
1: أسود، تاريخ كل الدم،
0: لم يمر في حياتها يمكن فترة زمنية ليست فيها حروب. أمريكا هي أول من استخدمت القنبلة الذرية. أمريكا وليس غيرها وإلى اليوم. هل هنالك دولة في العالم استخدمت القنبلة الذرية من أجل أن تنتصر من خوف من الهزيمة؟ هذه النفسية اليهودية، هذه يعني التي تذكر عندما الله سبحانه وتعالى يعني حكنا عن قصة يوسف، صح؟
1: أيه.
0: عندما قال إني رأيت 11 كوكبا وشمس والقمر رأيتهم للساجدين، ما قالوا أخوة يوسف، 12 جدهم نبي
1: وأبوهم نبي وأخوهم نبي،
0: يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب 3 بيوت بيت نبو. قالوا أبونا بيحب أكثر مننا، ما نفعل. قالوا اقتلوا. كان أول قالوا اقتلوا. عندما الله سبحانه وتعالى ذكرنا في سورة البقرة قصة من أولاد نبي الله آدم عليه السلام، بعد ما قام قابل قتل هابل، صح؟ طيب بعدها ذكر الله وذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهم من قتل. لماذا الله سبحانه وتعالى لماذا خصص بني إسرائيل؟ ولماذا ماذا أراد الله أن يقول لنا بعد أول حادث قتل في الحياة في بداية البشرية؟
1: نعم.
0: وما ربط بأي تاريخ من التواريخ
1: إلا بني إسرائيل.
0: إلا بني إسرائيل. لأن بني إسرائيل قضية القتل جزء أساسي في شخصيتهم، في ثقافتهم، في بنيتهم، في دمائهم، في نظرتهم لبقية العالم، في نظرتهم لبقية البشر. ولهذا يعني جاء السيد حسين وقال هذا أمريكا حياتها كلها قتل،
1: جرائم وقتل.
0: ما فعلت في فيتنام، ما فعلت ما فعلت ما فعلت ما فعلت ما فعلت. اليوم فلسطين هذا آخر شيء. من بأي ضائرة قتل الفلسطين 70,000 و200 الآن أكثر من 200,000
1: طوائر أمريكية،
0: خبراء أمريكي، سلاح أمريكي، مال أمريكي، المنفذ اليهودي الصهيوني اتفقوا النفسية. تمام.
2: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك مجلس النواب دعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى رسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار، مشددا على أن الدعوة تأتي انطلاقا من حجم وعظم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه استعقاقات اليمن وما يتعرض له من آثار وتداعيات أزاء العدوان والحصار منذ أكثر من 11 عاما. استشهد مواطن وطفله وأصيب عدد آخر اليوم في قصف نفذته طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلنت وزارة الضفة بل وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها الإحصائي اليوم ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني المستمر على لبنان إلى 16,259 شخصا بينهم 4,106 شهداء و 12,153 جريحا منذ بدء التصعيد الأخير في 2 مارس الماضي. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في المجلس العاشورائي المركزي اليوم أن كيان العدو الصهيوني لن يبقى محتلاً لأي أجزاء من لبنان وأن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار سيواجه من المقاومة بما تراه مناسباً. توغلت دورية لقوات العدو الإسرائيلي مؤلفة من نحو 12 آلية بينها مدرعات اليوم في منطقة حوض اليرموك غرب محافظة درعا في الجنوب السوري منطلقة من سكنة الجزيرة العسكرية الواقعة على أطراف قرية معرية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ومصدر مقرب من الفريق المفاوض لوكالة تسنيم اليوم أن الانتقال لمرحلة التفاوض النهائي مرتبط بالتزام الطرف الآخر بدقة وجدية تنفيذ البنود الأساسية لمذكرة التفاهم 18 من يونيو 2026 وعلى رأسها البند الأول بوقف الحرب شاملة في مختلف الجبهات وبما يشمل كبح جماح الكيان الصهيوني في لبنان. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وقفة إعلانية.
4: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم إغاثتكم مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
5: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية 01-59-8082 أو 776-777-348 ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق. والله الموفق.

أطلق طائرتك وشارك في صناعة النصر عبر الإنفاق في سبيل الله لدعم سلاح الجو المسير للقوات المسلحة اليمنية ومن جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وقت عبر الرقم 78 44 888 6

0: مستمعين الأعزاء، نواصل وإياكم بودكاست صنعاء مع الزميل سند الكميم.
1: جاء السيد حسين وقال، قال هذا أمريكا حياتها كلها قتل،
2: جرائم وقتل،
1: ما فعلت في فيتنام، ما فعلت. اليوم فلسطين هذا آخر حق، من بأي ضائرة قتل الفلسطين 70,200 الآن أكثر من 200,000
2: طوائر أمريكية،
1: خبراء أمريكيين، سلاح أمريكي، مال أمريكي، المنفذ اليهودي الصهيوني اتفقوا النفسية تمام، بعضهم أولياء
2: بعض.
1: طيب السيد حسين قال يجب أن نحصن الأمة من خلال الخلفية القرآنية من هؤلاء القتلة الذي القرآن بيأكد لنا أنهم أعداء لنا وأنهم لا يريدون الخير تمام، وأن يريدوا أن يضلونا وأنه لا يجب أن نضيعهم، إذن يجب أن نحصن أنفسنا، وفي هذا من الناحية القرآنية. ومن حيث الواقع هؤلاء تاريخهم كله ضد البشرية وضد العرب وضد المسلمين وضد فلسطين، ونحن نشاهد لما صنعوا في العراق. إذن لماذا لا كثقافة قرآنية يؤكد الواقع ويشهد الواقع ويشهد الواقع. ومن جانب آخر يوم القيامة إذا سألنا الله سبحانه وتعالى ونحن قد تبرعنا، الله سبحانه وتعالى ألم يبقى يعني براءة من الله ورسوله من المشركين تمام؟ أنت داري يا سند أنه قلت له 600 واحد حج إيراني في مكة لأنهم أرادوا أن يعنوا البراءة،
2: 600 حاج إيراني
1: أي في ثمانية عندما ساروا وبعد الدو الشرطة السعودية قتل 600 واحد
2: لأنهم أعلنوا البراءة،
1: لأنهم أعلنوا البراءة في الحج. أنت عندما السيد حسين كان يقول القرآن يدعونا إلى ذلك، الواقع شاهد على ذلك، ما يخرجنا أمام الله إلا بالعنى البراء عنها لكي نجو ذلك اليوم يوم القيامة من المسألة أمام الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
1: إذن الله سبحانه وتعالى بيوعد الخطاب لمن يحملون مشروع العداوة للإسلام وللبشرية، طغاة الأرض الذين واجهوا خط الأنبياء والرسل، هنالك في التاريخ خطين، خط الأنبياء والرسل وخط الطاغوت تمام، إسرائيل وأمريكا امتداد لهذا الخط الطاغوت، نحن المسيرة القرآن جاءت تواجه هذا الخط الطاغوتي الذي يقودها اليوم من أمريكا وإسرائيل. فجاء هذا الشعار من السيد حسين على أساس تحصن الأمة موقف وسلاح تمام، وفي ظل إدارة ووحدة ودستور يقوم على التعدد السياسي والحزبي وحرية القول تمام. طيب هذا الشعار عندما بدأ السيد حسين ما قدمش كشعار أجوب فقط، ما بشي المعنى الثقافة القرآن الذي جاء بها السيد حسين، مثل ما قلت مثلا ما لازم معرفة الله، تقول لك ما معنى الله أكبر، معرفة يعني الإنسان
2: معرفة الله حق معرفة نعم،
1: وما قدر الله حق قدره تمام، الإنسان أقرب الناس إلى الله أكثرهم معرفة به، والأنبياء ورسلهم أكثر الناس معرفة بالله سبحانه وتعالى، والله اختصهم ورباهم وأنزل عليهم معجزات وآيات حتى يصل يقينه معرفة بالله سبحانه إلى أعلى الدرجات صح. نحن أساسا في البداية 15 ملزمة عن معرفة الله تمام، ثم تبصر في حق سورة آل عمران، سورة المائدة، دروس رمضان.

0: سيارة الشخص. قال يمكن يعني تبدل التوارع بسير ورجعة. يعني تصور هذا المنطقة النائية جدا عن محافظة صعدة، وصعدة النائية عن بقية المحافظات،
1: ونائية في نائية،
0: وفي مجتمع مرة يحرص السيد حسين على أن يلكنهم هذه الثقافة القرآنية ويجعلهم النواة لهذا الشعب. بأي إيمان، بأي ثقة بالله، بأي معرفة بالله سبحانه وتعالى، بأي توكل، يعني في هذا المنطقة البعيدة النائية المحروع المستضعفة يطرح لهم هذه المفاهيم القوية ويقشر ويقول لهم أنتم سيكون لكم دور، سيأتي يوم من نصر ما يعني من التدبيرات الإلهية. ارجعوا إلى القرآن الكريم، ارجعوا إلى قصة الرسل والأنبياء، قصة المصلحين، ما حد كان يقوم معه ومع قوة ولا دولة ولا جيش يعني ولا إمكانات مالية، كم معها الله سبحانه وتعالى ومع دعوته وما جاء بهم مثلا ما أمره الله بأن يبلغ إلى الناس. هذه هي السيرة التي حتى أهل البيت في يعني عندما وصلوا إلى إيران إلى الهند إلى كذا إلى ماليزيا هذا جنوب، ما كان معهم شيء، معهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تمام. هذا الشعار كان القشة التي قسمت ظهر البعير، لأن النظام مستعد يسمح لك تقري
1: تدرس،
0: مستعد انك تفعل لك في المسجد مدرسة مثلا وخاص في هذا المناطق النائية مثل ما كان حال صعدة، تجمع لك ضلبة. لكن أن تتخذ موقف من أمريكا ومن إسرائيل وتقول النصر للإسلام، أنت الآن بتقول إذا أتاب الله أكبر وأنهيت بحتمية النصر للإسلام، يعني أنت تصور المشاعر والأفكار والمفاهيم التي جاءت الثقافة القرآنية لتعزز هذا الشعار ومفاهيمه. فالسلطة شعرت أن هنالك مشروع خطير.
1: اللي شعرت السلطة ولا أمريكا شعرت وأبلغت السلطة وأمرت السلطة؟
0: تشتي الصدق؟
1: الصدق.
0: طيب، أول من شعر بهذا الإخوان المسلمين.
1: الإخوان المسلمين،
0: لأنه ثقافتهم قائمة على مناهضة الزيدي وعلى البيت، وبيعتبروا أن الزيدي يمكن تسحب البساط من تحت أقدمهم، وأنها تمثل رؤية دينية، وهم معهم رؤية دينية، هم الرؤية الدينية الذي معهم متحالف مع السلطة.
1: أكيد.
0: طيب، هذا الرؤية الدينية لو تقوت الأخرى هتكون على حسابهم، فبدأوا بالكيد. أنا أذكر مرة كنت عند علي محسن في مقي، كنت جالس جنبه، تصور قبل الحرب الأولى، لو دبس كم من قصص من هذا الأشياء. قال أنت دارين قد 15,000 وضع الضحية علي محسن عند هؤلاء المكبرين وكذا، وأن قد بالتآمر كانوا يؤلفوا ويكيدوا أنه هذا خطر وأنه الأقليات ستدعم أمريكا. شوف البداية كيف كانت، أمريكا ستدعم الأقليات. تمام. وبالتالي هؤلاء يعني
1: هذا هو سمعوا صرخة ولا قبل الصرخة؟
0: هذا قبل الصرخة. قبل الصرخة عندما بدأ أسيد شيء ويقولوا أن هذا يعني ما قالوا هذا مهدي، هذا ما هذا يعني من هذا يعني الشيعي الملكي الشيعي الإمامي. المهم، لكن شوف ذا الحين في العمل السياسي ما بش للمنطقة سند. المواطن البسيط يتعامل بمنطق، الإنسان البسيط العادي يسوي، لكن في العمل السياسي ما بش منطق،
1: ما بش منطق المصلحة.
0: لا، شوف ذا الحين أنا السلطة دائما هي جهة، وقالوا الناس على دين ملوكهم. أنا ذا الحين كم كذب علي عبد الله صالح على اليمنيين؟
1: رهانك رهانك،
0: وكل مرة يصدقوا للمن ما بيكذبوش، للمن ما بيكذبوش، بيجي لعندك المسؤول ويجي يقول لك ما أدر له وقد فعل لك يعني قولتهم يعني مشكلة كبيرة، وجاء يوم ثاني قال لا لا لا مش أنا أحبك وأنت صديق وأخ وكذا وحجبك،

0: سورة اللي فرمتها. في العمل السياسي أنا أتي لك يعني ممكن اليوم أحاكيك في المتكاب بكلام والعش أتي لك بناقذه وتقبل مني.
1: يعني ممكن يعني نقول إنه العمل السياسي برغماتي
0: أكثر من برغماتي للأسف الشديد.
1: أكثر
0: من برغماتي. فلهذا شوف عندما جاءوا مثلا أول ما بدأت فيه قالوا الحرس الثوري في إيران في كذا يسوي منظمة ملكي. يعني هؤلاء يشوف عنا مشكلة مع العالم مع أمريكا يعني قصي ومع العالم العربي. هؤلاء هم هدفهم اليمن. هؤلاء يعني قصي تمام. طيب علي عبد الله صالح لا شك كدولة رسمية شوف كدولة رسمية لها علاقة مع أمريكا. وأن تذكر إن إحنا قلنا إن كرهان علي عبد الله صالح على علاقة مع أمريكا في 86 وأخرجوا البترول وبعدها دعموا في قضية الوحدة.
1: الوحدة نعم.
0: يجولنا ذا حين الناس من مرة يخربوا علينا هذا العلاقة ولا قد جنا. ما يمكنش. صح. إذن هذا منطق دولة يعني ما عفوا.
1: منطق
0: الأفضل. منطق سلطة. أنا آسف جدا ليس الدولة.
1: السلطة غير الدولة.
0: منطق سلطة. تريد أن تحافظ على بقائها على كراسيها. لا يمكن أن تسمح لمواطنيها أنهم ولو ذاك بالدستور ولو بالتعدي السياسي والحزبية تمام
1: ولو بحرية التعبير
0: كلام لا هذا كله يجب أن نستخدم فيما يصلح السلطة فيما يعزز السلطة فيما يقوي السلطة. لكن إذا شيء يضعف السلطة أو يضعها في موقف حرج أمام
1: الغرب محرم ومجرم
0: هذا لا ما يمكنش نسكت عليه تمام. طيب أنا أستطيع أن أقول لك بقراءتي الشخصية أن الذي يعني دفعوا بعلي عبد الله صالح هم الإخوان المسلمين وعلي محسن وألبوه على مثلا على السيد حسين وعلى وبشكل كبير تمام. هو كان ما كانش يشي يدخل معهم في معركة
1: هذا صالح.
0: هو كان هذه الأيام قلنا قدو ملك
1: بعد حرب 94
0: وقدو شي ورث ابن أحمد علي وقدو بيدور عن بيئة ثقافية بديلة للإصلاح للدورة القادم تمام. طيب أنا إذا اتيت علي أحمد علي هيقولوا لي الناس والمشايخ والوجهاء ما يعني قمنا بثورة على لأنه بيت حميد الدين أسرة قلت لا تحكمنا أسرة وذا حقا بات شيء ترجعون الوراثة ما يمكنش صح؟ علي عبد الله صالح كان يفكر أنه كيف يجمع الهاشمين حول أحمد علي أحمد يعضو الشرعية على ميد الناس الآخرين يقول هيا قبحت الهاشمين محمد علي ومع التوريث
1: والخطة ما كانت
0: فكانت الخطة أنه إسكأنا أفسد الثقافة الزيدية هذه والمدارس الزيدية أجعلها بديل للإصلاح. الإخوان شعروا بهذا الخطر قادما على أحمد علي بدل الإصلاح وعلي محسن تمام. فبدأوا يطرحوا لعلي عبد الله الصالح يعني وكان علي محسن هو الذي يعني يبث هذا الكلام والكذب والافتراء الذي كلام قلت لعلي محسن قلت لعلي محسن ما بدي لكم هذا الكلام يعني هذا تأمر على الدولة الطرح بهذا الطريق أنتم بتتأمروا على الدولة ما بتأمرش نحن على الذي في صعدة لأنه معنى هذا أنه عد يدخلوا الدولة في صراعات غير وهمية عد دخلوا الشعب اليمني في صراع داخلي هذا بتأمروا على الدولة يعني الذي أنتم والسلطة الذي أنتم الآن على رأسه تمام. لكن هم كانوا يشعروا أنه يا نحن يا هؤلاء ولهذا شوف يعني الحرب الأولى من قادها ما قبل ما ندخل يعني ما ندخل
1: في الحرب
0: الأساسية نرجع له من الذي بعد فعل الدعاية يعني وأسس في المعسكرات في المؤسسات في الكذا في الصحف في الكذا من أسس لشيطنة أنصار الله وشعارهم هم بدوا الإصلاح ثم الدولة بدأت تتماهى معهم في هذا الموضوع.
1: طيب ما السفير الأمريكي أيضا عندما نزل لصعدة وكان يشتروا الأسلحة هل كان بتوجيه من الإصلاح؟
0: شوف لا هذا شوف
1: يعني أنا شوف هذا خط... أنا اللي أقصده هل أمريكا فعلا استشعرت الخطر ووجهت السلطة آنذاك شوف شوف مع الإصلاح؟
0: شوف ذا الحين هذا خط وهذا خط. عندما نزل مثلا السفير الأمريكي، أولا السفارة الأمريكية شوف اليمن بعد سنة 2000 دخلت شبه ما يسمى بالوصاية الأمريكية.
1: أيوة.
0: من بعد حادثة كول
1: اللي في عدن، نعم
0: حق عدن، بدأت أمريكا اتخذت من هذا فرصة للتدخل في شأن اليمن للتواجد في اليمن لإرسال
1: القوات،
0: قوات لإرسال وفود. هل تصدق أنه هناك عشرات الوفود بأسماء أطباء، بأسماء صحفيين، بأسماء عسكريين، بأسماء مختلفة كانت تزور اليمن؟ وإلى الآن يعني عندما لو واحد يطلع على بعض وثائق رئاسة الجمهورية سيدرك مدى الاختراق الكبير الذي كان قد بدأ من سنة 2000 في اليمن من جانب أمريكا. يعني كانوا قد بدأوا يتدخلوا في كل شؤون الأمة. هل صدق بدأوا يتدخلوا في كل شؤون الأمة؟ تمام. كانوا بدأوا يزوروا القبائل في كل المناطق، يفعلوا علاقات، يفعلوا ندوات، أنشطة. طيب في ظل هذا الوضع الذي أمريكا بدأت فيه تتمدد شعبيا تمام واجتماعيا، وتذكر المعهد الديمقراطي على مستوى المثقفين، على مستوى النخب، على مستوى الأدباء، على مستوى السياسيين، عندما بدأت وبعد 4 سنوات مثلا، أو لأنه ما بدأ يعني السنة الأولى ما كان بش خبر، يعني كانت الأخبار قليلة إني في مرة تمام، بدأت يتصاعد ويسمع الناس بالمكبري بالشعاع صح، وما بدأت بشكل كبير إلا عندما طلعوا لها صنعاء. أنت تذكر عندما طلعوا صنعاء وكانوا يتشارك جامل كبير صح. طيب في هذه اللحظات بدأ الأمريكيين يشعروا أنه المخطط الذي بيفعلوه هم، شوف دحين موقف الإخوان شيء وموقف يعني كل واحد واجه أنصار الله من خلال الخلفية التي انطلق منها.
1: نعم.
0: يعني قصدي أما طيب لكن في تداخل،
1: هل النظام نفسه، النظام السابق علي عبد الله صالح لما زار صعدة وصلى الجمعة في جامع الإمام الهادي وصرخوا، هل كانت أيضا لها دور؟
0: شوف أولا خلينا في الدور الأمريكي.
1: طيب
0: احنا قلنا أنه الإخوان انطلقوا من المنطلق البعد يعني حلفاء علي عبد الله صالح مسيطرين على كل مؤسسة الدولة،
1: والخوف من
0: من قادم جديد يمثل الدين والإسلام
1: يعني غيرهم،
0: وبعدها فبالتالي انطلقوا في هذا الاتجاه بكل قوة، ومعهم الفرق ومعهم الأمن السياسي غالب القمش والفرقة علي محسن يعني وبكل إمكانيات تمام. هذا واحد،
1: هذا الأولى. طيب. نعم.
0: الأمريكيين قلنا أنه بعد سنة 2000 بدأوا يتدخلوا في شؤون اليمن صح؟
1: صحيح.
0: وبدأوا يتواصلوا في عمل اجتماعي وسياسي وثقافي، والمعهد الأمريكي للغات والمعهد الديمقراطي، يعني بدأوا يشتغلوا وبدأوا يشعروا أن بدأت حالة من التطبيع والقبول للدور الأمريكي.
1: تمام.
0: طيب بعض الأحزاب السياسية بالمناسبة يعني طيب بعض الأحزاب السياسية مثل الناصرين والاشتراكيين مثلا الذي كانوا حساسين كانوا يطرحوا في صحفهم عن بداية التدخل الأمريكي وكانوا يحذروا منه حتى الصحف. تمام. طيب الأمريكيين بدأوا يشعروا أنه ما بدأنا فيه عجيلنا واحد من نرى يرفع لنا شعار، ومن صعدة المنطقة المحددة للسعودية والتي فيها حضور على مناطق الخليج كلها تمام، المنطقة البرية التي لها حدود مع السعودية والسعودية مع بقية دول الخليج، مناطق النفط، يعني عادة الاستعمار كان يأتينا من النجينة،
1: من البحر.
0: عندما جاءوا أنصار الله والسيد حسين من المناطق الحدودية فتحنا عليهم ثغر ما كانوا يتوقعوها ولا في الحسبة. يعني الخطر دائما هم يجوا يسيطروا على البحر وانتهى المشكلة وعزلوا اليمن. طيب اليمن الداحم فتحوا لهم
1: فعل
0: وطريق بري وبعدها عسير ونجران الطائف الحجاز
1: عسيرين
0: تمام. إذن منطقة بدأت تعو في منطقة الرخوة بالنسبة للنظام السعودي. هذا عشكلنا مشكلة على منطقة الخليج يعني الخوف صعد تماما. إذن طيب أنا كان أمام الأمريكيين إما أن يدعوا إلى موقف قوي ضد أنصار الله أو يتخذوا مثلا الأسلوب الناعم تمام أو يعني يدفعوا بالدولة
1: بالسلطة هذا كلامي
0: أيوة. أو يفكروا بتفكير مستقبلي أكثر. طيب هؤلاء أنصار الله في منطقة بعيدة ومنطقة حدودية طيب واليمن كلها قبائل واليمن فيها أسلحة كيف لو تمددت هذه الجماعة والقبائل ناصرتها. طيب هنا مشكلة هذا المناطق القبائلية والشمالية الذي بنسميها همدان بكيل وحاشد تاريخيا موالي لآل البيت. طيب كيف لو قامت معهم معهم أولا أسلحة من عهد الملكية معهم أسلحة تائم بطبيعة النفسية يعني اليمنية يعني إحنا عندنا عشق للسلاح تلاحظ هذا. أنا إذا بصرت مثلا آلي حالي ولا رشش حالي الناس يبصروا البدلة في الخارج صح
1: صحيح
0: يبصروا الفلة يتحيلوا له يبصروا سيارة ويقول رجل والله ما إحنا اليمن مع إذا بصرنا قطعة سلاح شاق تاجت إليها نفوسنا إحنا متضدين بالسلاح
1: صحيح حتى الجنبية
0: أي
1: جنبية أو قطعة سلاح
0: ممكن تدي في الجنبية 23 مليون واحد ده مليون دولار في جنبية
1: في جنبية صحيح
0: ويقولوا فلان عشق يقولوا عندنا سلاح عشق صح
1: صح.
0: ولا بد إذا بصرت مثلا يعني يقولوا عندنا زفقة عين الإنسان لديك الآلي أو لديك الجنبية أو لديك بصرنا فلان والله نفوق آلي تخرج عليها النفس هذا مشاعر اليمني. طيب الأمريكيين فكروا في المستقبل قبل أن نواجه هؤلاء ونعطي لهم قيمة ونخليهم قوة كبيرة نبدأ نجمع يعني نخلق عمل اجتماعي نسير إلى صعدة نعمل عملية يعني سمان تقول استكشاف تمام نبدأ في من في موضوع السلاح السلاح الثقيل السلاح الكبير عندي موضوعك نتي للدولة الزرد ونخليها تشتري هذا الأسلاح يعني بيفكروا بطريقة مستقبلية لها دائما ما قال السيد حسن سلام الله
1: نظرتهم بعيدة
0: هم ما يفكروا لها بطريقة مستقبلية ما يفكروا الشعب معنا في اللحظة نفسه تمام. الأمريكيين بدأوا بعدها يلفتوا نظر مثلا علي عبد الله صالح علي عبد الله صالح بيدور ساعة ما تقول الفرصة علي عبد الله صالح قال هؤلاء إرهابيين أنتم بتحاربوا الإرهاب
1: هؤلاء إرهابيين
0: جيت لها الفرصة أو داري أن هؤلاء سعداء يعني من زيدية أبناء علماء يعني ما بجي لهم علاقة إلا بالتنظيم القاعدة ولا بأسامة بن لادن ولا بدواء يعني ما يمشي علاقة بهذا
1: لكن جثلة
0: لكن ما بلا قالوا لنا قال هؤلاء إرهابيين كان يقولوا للأمريكيين لا هؤلاء نوع آخر أعداء من نوع آخر قال ما بلا إرهابيين وما يقول لا تعاوننا للقضاء عليهم وددتوا سلاح وددتوا ظلم
1: على هوا على هوا أمريكا
0: تمام. الأمريكيين لو أنت بتلاحظ حاولوا يعملوا على من تمدد أنصار الله وتمدد الشعب تمام في البداية لكن بعدها مع وجود الخطين شو الثلاثة علي عبد الله صالح يريد أن يستغل هذا لتقوية وضعه وتحسين وضع أمام الأمريكيين الإصلاح يريدوا أن يقضوا على عدو بالنسبة لهم
1: منافس
0: تاريخي تمام أيوة. يستو يرضوا السعودية يقول لهم إحنا يعني حريصين على أمنكم ولا بيشكلوا خطر على حدودكم
1: إحنا بنواجه الخطر
0: إذن إحنا أيوة في كل واحد دخل يعني ما تقول من خلفية، اجتمعوا كلهم على لابد
1: من القضاء عليهم،
0: من القضاء عليهم،
1: وفشلوا.
0: وبدأت الحروب،
1: بدأت الحروب الست.
0: بدأت الحروب الست، وما أدرك ما الحروب الست.
1: إذن أستاذ عبد الله، الحروب الست وما الحروب الست، سنكمل الحديث عنها في الحلقة القادمة بإذن الله. وإلى أن نلتقي مشاهدينا الكرام أعزائنا المستمعين، تحية لكم وإلى اللقاء.
2: هي
3: وهو،
2: هم
3: وأنتم،
2: نواة المجتمع وأساسه،
3: بناة الجيل ورعاته،
2: وكل شؤون الأسرة
3: في دائرة اهتمامنا.
2: فعونكم في محط عنايتنا
3: عبر مساحة أسبوعية
2: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
3: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
3: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى،
4: السلام الله عليكم سامعين الأحباء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في القلب أنتم. التعاملات بين الناس في أي مجتمع من المجتمعات في شتى مرافق الحياة، من البيت إلى الهيئات والمؤسسات، في كل مكان يتواجد فيه الإنسان تتألف القلوب، وأيضاً تمتن الصلات بوجود العوامل الإيجابية، وما أكثرها من صفات دعا الدين الإسلامي إليها، وحث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعمل والتقيد بها حرصا على التآزر. من هذه العوامل والأساسيات الأمانة، فالأمانة ركيزة أساسية لبناء الثقة والمودة والاستقامة بين الناس. عندما نسمع بمصطلح الأمانة يتبادر إلى الذهن أنها عبارة عن حفظ المال الخاص الذي أودعه لدينا الناس الآخرون، بينما الأمانة تشمل كل معاملة الإنسان مع غيره، كحفظ الأسرار وتقديم النصيحة الصادقة، عدم التلصص والتجسس على حياة الآخر وخصوصيته وما لديه. لنأخذ من ذلك مثال، كتصفح تلفون الشخص كل ما لا يريد الإنسان كشفه، ويسعى الآخرون إلى معرفته، يعد نوعا من الإخلال بالأمانة. حتى عند تقديم الاستشارة للآخر أمانة، لا يجوز أن ننشرها بين الناس. فالأمانة أينما تواجد الناس، في البيت بين الأزواج بإفشاء سر الزوج أو الزوجة عند الأهل والأقارب، هذا أيضا أمانة، وإن تم الإفشاء فهو يعد من الخيانة. ما يحدث في مجالس وتجمعات الأصدقاء وفي بيوت الجيران أيضا أمانة، ففضل الأمانة كبير على من لا يخون ما أؤتمن عليه، وأيضا تظهر معدنه وتدلل على إيمانه الصادق. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هكذا ينهى الله عباده بعدم خيانة ما أؤتمن عليه. فالأمانة أساس المعاملات والعلاقات الطيبة والفلاح في المجتمعات وفي الأسر. ويتميز المؤتمن المخلص عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا يحظى بتقدير الآخرين له بحظوة في مكانته المرموقة بينهم. فالأمانة باب لزرع الثقة بين الأزواج وبين الأسر، وأيضا بين المجتمعات، ليفوز الجميع بحياة طيبة مستقرة. قبل ذلك ينال الإنسان فوز ورضا الله سبحانه وتعالى عليه.

0: في القلب أنتم. سمعين الأحباء، يمر الإنسان منذ ولادته بمراحل متعددة، من الطفولة المبكرة إلى الطفولة والمراهقة في الشباب، حتى يصل إلى مرحلة الشيخوخة، وتتمثل بمصطلح الرزج والشيخوخة. بالتالي يتغير السلوك والتعامل، فلكل مرحلة خصوصيتها وسمتها. سنتحدث أيها الأحباء في فقرتنا هذه حول مرحلة الشيخوخة. بحسب الرسائل التي وصلتنا منكم، هذه رسالة هاني يتحدث عن والده الذي يبلغ من العمر 77 عاما، يتوهم أن أولاده يريدون التخلص منه وأنهم لا يعملون على إطعامه. أيضا رسالة مريم تتحدث عن والدتها في عمر 70 عاما، ترفض تناول الدواء وتقول إنهم لا يعملون على رعايتها وتلبية احتياجاتها وغيرها. طبعا الرسائل متعددة في مجملها، رفض من قبل كبار السن أو لنقل العناد، إلى جانب الإدعاء بعدم الرعاية والاهتمام. التساؤل المشترك، كيف ينبغي التعامل معهم في ظل العناد والتوهم بأشياء لا وجود لها، كعدم الاهتمام والرعاية من قبل الأبناء أو الأسرة بشكل عام. يسرنا سامعين الأحباء أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي ملاك صادق الزبيري، الأخصائية النفسية. مرحبا بك معنا أستاذة ملاك.
1: أهلا
0: أستاذة ملاك. طبعا كبار السن كالأطفال يحتاجون للاهتمام، ولكن ليس الاهتمام المجرد، إنما الاهتمام الذي يشمله الحب. هناك بعض الأسر تقدم لكبيرها في السن الرعاية لكن بتذمر، فكيف يؤثر ذلك في نفسيته؟
1: طبعا بالنسبة لكبير السن أكيد يكون عنده حساسية مفرطة، فيبدأ يفهم لغة الجسد للفرد الذي مقدم الرعاية، يفهم التأفف، يفهم نبرة الصوت، ويكون متحسس جدا لهذه الآثار، فينعكس على طول على نفسيته بأنه يحس نفسه مصدر عبء وثقل. وهذا شيء خاطئ أن إحنا نحسس كبير السن أنه مصدر عبء وثقل في الحاضر، وواحد هذا يكسر كبرياءه النفسي. كمان عنده يكون كونه يتطلب متطلبات شخصية مثل الصحة والأشياء العناية الشخصية، هذا يكون عنده شعور بالخزي، فلازم نبدل هذا الشيء وما نعملش بتأفف وتذمر.
0: أيضا يقول أحد الأخوة، والده يتفاعل مع أخيه بعكس ما يتفاعل معه، يا ترى لماذا؟ ما مرد ذلك؟ هل لأنه يشعر مثلا أن هذا الأخ أو بالنسبة لكبير السن الابن لا يعطيه الرعاية بحب وبود، وأيضا بأنه فعلا يريد تقديمها وإنما كإسقاط واجب؟
1: بالنسبة لكبير السن كل ما كبر الإنسان بالسن كل ما احتياجاته أكثر.
0: صحيح.
1: مثلا الاحتياجات الشخصية مثل الملابس والنظافة الشخصية. فهنا التفرقة بين الأبناء ليست مقصودة، كون هنا مثلا نمسك موضوع النظافة الشخصية، مش أي حد بيرضى في كبير السن إنه يمسك في هذا الشيء. ليش؟ لأنه مثلا يمر مع ابن معين يشوف فيه سمات معينة، مرن، لطيف، يتعامل بالحب، فهو بلحظة ضعفه يأمنه، فهمت علي؟ فيكون الأمن أكثر عند مثلا ابن معين، وهذا تفرقة غير مقصودة. فلازم نسمع يعني نقدر كبير السن وما نعاملوش كأنه أداء واجب أو إنه يشتي يخلص بسرعة، مثلا يسوي له أشياء معينة يشتي يخلص بسرعة. في بعض الأبناء يكون كبير السن عندهم هيبة ودور كبير، فأحيانا كبير السن مش حابب يكسر هذا الدور، مش حابب يكسر هذه النظرة، فيختار الابن المرن اللطيف اللي يتعب. فحتى إذا كان هذاك الابن مرن ولطيف وكل شيء، بس عند كبير السن كبرياء شوية لازم نقدره في هذا الموضوع.
0: صحيح. أيضا يتفاعل مع من يرغب أو يرتاح إليه نفسيا، كبير السن يتفاعل معه مثلا، ممكن أن يتحرك في مساعدته عند تنظيفه عند تغذيته، بعكس أن يكون الآخر.
1: أيوة بالضبط، يتفاعل مع الإنسان اللي يرتاح له نوعا ما، وهي تفرقة غير مقصودة. لازم مقدم الرعاية يفهم أن التفرقة بين الأقوام تفرقة غير مقصودة، وإنما لأنه مر كبير السن بمرحلة معينة مريحة مع هذا الإنسان، شاف فيه سمات شخصية مريحة، تعامله مرن ولطيف، فقد يرتاح له. ممكن يشعر أكثر هيبة من هذا الشخص الثاني، ممكن ضعف كبير السن لهذا الشخص أكثر، يتفاعل معه أكثر، بعدة أسباب.
0: نعم أستاذ ملك، هذا أيضا يقودنا إلى التساؤل، كيف ينبغي التعامل مع كبير السن، خاصة أن المراحل العمرية المتأخرة كما ذكرتم أيضا تجعله أكثر تحسسا من كل موقف يحدث أمامه. هنا ينبغي الانتباه أيضا من قبل مقدم الرعاية ومن سائر أفراد الأسرة الذين يتواجدون في نفس المنزل الذي يتواجد فيه كبير السن.
1: نعم، هنا كيف مقدم الرعاية لازم نشرك كبير السن بأشياءنا اليومية. كيف هذا يتم؟ مثلا الآن كبير السن عندنا في البيت، أدخل عليه أبتسم أدعيه باسمه، ممكن إذا كان متعصب أو يتلفظ بألفاظ مش لائقة، هذا مش منه شخصيا وإنما من المرض. فهنا الكبر بالسن يأثر على أشياء عصبية معينة، تمام؟ نفصل بين هذا الشيء، ما نحقدش أو نزعل، هذه الأشياء مش من كبير السن. نبدأ نرعاية رعاية بحب، لأنه أنت كإنسان صغير كبير وسط، رعاية تكون رعاية بحب، تمام؟ مثلا ممكن ندخل عندهم كله إيش تحب تأكل اليوم، يعني نشركه في النشاطات اليومية عشان يحس نفسه موجود.
0: جميل.
1: نتجاوز عن الزلات حقه، مش دايما يعني لازم نمسك كل كلمة، هذا شيء خطأ. نفصل بين الكلام والشخص، إنه قد مثلا يتهم حد بالسرقة، هذه نتيجتها هلوس معينة أو ضلالة، فيمكن يقول فيها سرق من كذا كذا، هذا الشيء إحنا ما نقفش على محمل الجن، قد يكون أثر المرض أصلا. الكبير السن يعاني،
0: خاصة أستاذ ملاك إن كان يعاني من زهايمر.
1: أيوة، خاصة يمكن يعاني من زهايمر، قد يتطور للخلف في أكثر من اضطرابات معرفية لكبير السن.
0: إذن ينبغي أن يكون هناك صبر وتقدير، إلى جانب توفير الدعم العاطفي والاجتماعي كما ذكرتم أيضا، إشراكهم في اليوميات ونشاط الحياة بأخذ آرائهم، وأيضا بعرض عليهم بعض المسائل حتى يشعر كبير السن بأنه لا يزال له قيمته بين أفراد الأسرة. هنا أستاذ ملاك، ما الذي يؤثر في نفسية كبير السن ويجعله يفضل الاستسلام للمرض وكذلك الانعزال؟
1: استسلام كبير السن للمرض لما يحس انه ما مش هدف معين، يعني ما شاء الله احنا اعضاءنا مثلا هدفهم حمايتنا تربيتنا هذه الاشياء، فلما يكبر كبير السن ويحس ابنائه او بناته خلاص قد استقلوا كل واحد لحاله، ما عملولوش الدور هذاك، ما اشركوش في حياتهم، يبدا يقول انه ليش انا عايش الان، يعني يحس انه بيشتي يستسلم للمرض، نشاطه يقل، تمام. واحيانا يعاني اصلا كبير السن من اكتئاب، هذا الاكتئاب احيانا ممكن نمر على كبير السن نظهر هو يبكي، او مثلا يمر عليه اكتئاب من ناحيه الانعزال، ما يشتيش يجلس مع حد، ما يشتيش ياكل، ما يشتيش يشرب، يشتي ينام بس. هذا الانعزال الصام دليل على انه يعاني، لازم نستفيد من هذا الشيء عشان ما يستسلمش للمرض. كمان انه كل يحاول يسيطر على الاشخاص من ناحيه مرضه، كيف؟ لما الان مقدم الرعايه يتحكم بلبسه، يتحكم بطعامه بدون سؤاله، يعني هذا الشيء بيأثر بكبير السن، فبيحاول كبير السن يعاقبهم من ناحية إنه عصب صامت، أنا مش تش حاجة.
0: يعني نستطيع نقول الاستسلام والانعزال. إذن في أقل من دقيقة أستاذ ملاك، أبرز الأمراض هو الزهايمر، هذا إلى جانب خاصة في الرعاية والصبر، يحتاج رعاية تختلف عن كبير السن الذي هو بشكل عادي لا يعاني من الزهايمر.
1: أيوة رعاية كبير السن بشكل عام، هذه الرعاية بتجيب له الدور المناسب عشان يكثر نشاطه في الحياة.
0: نعم، إذا بهذا الطرح وصلنا إياكم أستاذة ملاك صادق الزبيري الأخصائية النفسية إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا لكم.
1: العفو.

في القلب أنتم. تذكر عزيزنا الزوج، عزيزتنا الزوجة، إذا غاب الحوار حضرت المسافة، فكم من زوج وزوجة يعيشون تحت سقف واحد وبينهم صمت طويل. فاقتلوا الصمت قبل أن ينال من حياتكم الزوجية.

تذكروا دوما أن المودة والرحمة هي الوقود الذي يبقي سفينتكم تمضي مهما كانت الأمواج عالية عاتية. فحافظوا على دفء الكلمة الطيبة، فهي أنجع وأيسر الطرق لإصلاح القلوب ولطمأنة النفوس. دوما لكم الحياة السعيدة.

0: سامعين الأحبة، من أشد الأمراض فتكاً بالإنسان أمراض السرطانات، ورغم خطورة هذه الأمراض إلا أن البعض تغلب عليها صحياً، تعافى ونجا بحمد الله سبحانه وتعالى. ويعد التعافي من السرطان خطوة كبيرة وقوية، لكن ينبغي الاهتمام والرعاية الصحية حتى لا تحدث انتكاسة بالنسبة للمتعافي. رسائل فقرتنا هذه. علي يقول: أصيب بالسرطان، تعافى بحمد الله، لكن بعد مرور سنتين يصاب به من جديد، يتساءل عن الأسباب. رسالة محمد أيضا: تعافى بحمد الله، إلا أن الطبيب حثه على الفحص المستمر وهذا جعله يعيش في قلق. أيضا رسالة عائشة تقول: هي من الذين تعافوا بحمد الله، إلا أنها لا تتمكن من الحصول على الغذاء الصحي كما نبهها لذلك الطبيب، فهل يمكنها أن تأكل أي وجبة أو أطعمة دون التقيد بشيء معين؟ طبعا أيها الأحبة، حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور جلال يحيى القاضي، أخصائي أول جراحة عامة. مرحبا بكم معنا دكتور جلال. دكتور، البعض من المرضى يتعافون بحمد الله تعالى من هذا المرض السرطاني، معروف بعد التعافي هناك فترة نقاهة لأي مرض يصاب به الإنسان، فما هي الواجبات التي ينبغي أن يلتزم بها متعافي سرطان؟
1: في البداية أؤكد على أن مرحلة التعافي من مرض السرطان تعتبر فرصة أخرى للمريض ليبني حياة أو لكي يستعيد حياته الطبيعية، أو فرصة ليجدد نوعا ما حياته. بالنسبة للأشياء المهمة التي يجب على المريض أن يتابع مثل فترة النجاهة، ما تعرف مرحلة النجاة، أولا الالتزام الصارم بجدول المتابعة الطبية، لأن الحمد لله نجا من المرض، لكن الالتزام الصارم بالمتابعة الطبية تعتبر عنصر جوهري للمريض، لكي يتابع الأمور كاملة بالنسبة لتحاليل الدم والأشعات المدفعية أو غير ذلك تتطلب أو المناظر حسب نوع السرطان. ثانيا التدبير الفوري للطبيب عند أي تغيرات تحصل أو أعراض جانبية غريبة، آلام مستمرة، فقدان وزن غير مبرر، أو كتلة جديدة، أو شيء آخر. يعني يجب أن يشارك الطبيب المعلومات التي يخاف منها. الأمر الثاني مهم جدا للمريض، تبني نمط حياة صحي ونشيط، بمعنى أن تغييرات العادات اليومية للمريض يجب أن تتغير، ومهم جدا لنا جهاز المناعة، يعني يعمل المريض على تقوية جهاز المناعة وتقليل فرص عودة المرض، التغذية المتوازنة، النشاط البدني المتوازن أيضا، وكذلك الحفاظ على وزن صحي. أن السمنة من العوامل التي تزيد من المخاطر خصوصا في مرحلة النجاة. بالنسبة للنشاط البدني، على الأقل لا يعجز بعضهم أن يخرج من مرحلة كيماوي، مرحلة إشعاع كذا، ما أشد النشاط البدني، الجسم ضعيف كذا، فنحن ننصح كذا المشي، المشي أو السباحة يعني بشكل منتظم شيء رائع. التغذية المتوازنة، نركز على الخضار، الفواكه، الحبوب الكاملة، الأغذية العضوية. لا يجب فيها السمادة، تدخل فيها التغييرات الجينية في أو المحسنة، هذه الأشياء كلها غير مقبولة، لكن الأغذية الطبيعية التي لا تدخل فيها العناصر الكيماوية مهم جدا للمرضى في هذه المرحلة. بالنسبة أيضا كشيء مهم جدا تجنب الملوثات، العادات السيئة، الإقلاع التام عن التدخين والابتعاد عن التدخين السلبي، مثل مجالس الجلوس، مثل ما يجلس شخص لا يدخن ولا يخدم مثلا، ولا يجلس مع مجموعة أصدقاء. الدخان الذي يدخنه مجموعة الأشخاص هؤلاء ويتلقى الشخص يعتبر تدخين سلبي، يؤثر على صحته سواء سرطان أو سرطان، ولكن الشخص المتعافي يعني لا زالت مناعته ضعيفة نوعا ما، لا زال جسمه يحتاج إلى الكثير من الاهتمام، فعندما يتعرض إلى هذا الأشياء السلبية والمخدشات بيعزز من نقص مناعته.
0: طب دكتور جلال، هنا رسالة علي يقول في رسالة: عوده مرض السرطان بعد التعافي لمدة سنتين، فما هي الأسباب بعد التعافي يعود انتكاسة من جديد؟
1: بالنسبة للأشخاص هؤلاء في البداية نقول يعني أن لا يكون السبب من يعني بمعنى العلاج السابق فاشل، لا، قد يكون هناك خلايا مجهرية يعني لم يتم التعرف عليها أو لم يتم استئصالها بالكامل، أو أنه بتنتقل قبل مرحلة الاستئصال كامل للعلاج، ولكن هناك أشياء معينة سببت في رجوع المرض أو نسميها الانتكاسة. في بعض طبيعة الأورام شرسة، بعض الأورام تبدا خصائص حيوية سريعة في الانتقام الانتشار، أيضا ضعف في الجهاز المناعي للشخص نفسه، يعني هذا يساعد على عدم استئصال الورم أو عدم قضاء الكثير من الورم نفسه، وبالتالي يعود من جديد. هل هم السرطانات الثانوية؟ السرطانات الثانوية أثر جانبي.
0: طب هنا في هذه الجزئية دكتور، يقال السرطانات الثانوية قد تكون تأثير جانبي لعلاج المرض الأصلي مرض السرطان، إلى أي مدى صحة ذلك؟
1: طبعا الأمر نقول أنه نادر جدا، كلام خوف المتعالجين من السرطان، نادر جدا حصول السرطانات الثانوية ناتجة عن العلاج، ناتجة عن الكيماوي أو عن الإشعاع، لكن في حقيقة الأمر هي موجودة لكنها نادرة جدا. تمام. بالنسبة لهذا السرطانات الثانوية بسبب جرعة العلاج كيماوي كإشعاع، بطبيعة الحال بتأثر على الأنسجة الحية، كمان بتقتل الأنسجة السرطانية، لكن الأنسجة الحية بتتأثر بها، تتغير تركيبة الثدييات الوراثية الموجودة في قلب الخلية الإنسانية، لكن لا نفرص المريض بهذا الجانب نهائيا، لأنه نادر جدا، والنادر نادر يعني ليست شيء عام معتادين عليه، لكن تحصل بنسب ضئيلة جدا. وبالنسبة الفحص المستمر والمتابعة الطبية بتبين أي سرطان أو أي نمو جديد أو أي سرطان ثانوي، ولا زالت مراحل مبكرة، بالتالي يتم القضاء عليه. ذلك من ذلك نركز على الحساب والملف الطبي، الحساب جميع الفحوصات والأشعاعات التي حتى لو المريض تعافى من المرض، حتى عندما يرجع إلى الطبيب مرة أخرى يكون ملفه مستمر، ومتابعة طبية دورية للطبيب، الفحوصات اللازمة، الأشعاعات اللازمة، يكتشف المرض وهو لا زال في مراحل مبكرة ويتم القضاء عليه. وبالتالي البلد لا يساعد المريض، والحالة النفسية للمريض مهمة جدا.
0: إذا نقول لمن بعث الرسالة الأخ محمد الذي قال يعيش في قلق نتيجة أن الطبيب طلب منه أن يعمل الفحوصات المستمرة، نقول ذلك حتى يكون هناك اطمئنان؟
1: لا، بالنسبة للفحوصات المستمرة أنا أقول أنه المريض يعتبرها شيء إيجابي لنفسه، لأنه يمكن من الأمان من السيطرة على المرض، يستطيع أن يعرف إذا هناك مرض، إذا هناك مرض أيضا الفحص المستمر ليس فقط نبحث عن خلايا غير طبيعية أو خلايا سرطانية، ولكن نطمئن على الأجهزة، على أجهزة الجسم المختلفة، الجهاز الوعائي الجنبي، على الجهاز الكبدي، على الجهاز الكليتين، على جميع الأجهزة المختلفة
0: الأعضاء الحيوية،
1: لتحسين نوعية الحياة، تحسين جودة الحياة للمريض، وليس فقط بالنسبة نبحث عن خلايا، لأنه الجسم كله بيتأثر بحالة السرطان، بيتأثر بمرحلة العلاج الكيماوي والأشعاعات هذا بنقول كاملة. لذلك المتابعة الدورية لوظائف الكلى، وظائف الكبد، القلب، الأمور كاملة، هذا كلها جزء من الفحص الدوري.
0: نعم. هنا دكتور حتى لا يدركنا الوقت فقط، الأغذية الصحية السليمة، تقول عائشة هل يمكنها أن تأكل أي طعام دون تقيد بشيء مثلا؟
1: نتمنى المريضة أنه الأمور طالما ما أصبحت في مرحلة النجاح، فالأمور ليست بذلك السوء أن احنا نفرض عليها نظام صارم، لا، لكن الأمور لا ضرر ولا ضرر، فالشخص الطبيعي الذي هو متعافي والشخص العادي الذي لا يجد فيه سرطان أيضا ننصحه بنفس النصائح، حتى لا تقول أنا عندي من سرطان الآن تلزموني بأشياء معينة نظام صارم، لا. الفكرة أنه الحفاظ على الصحة، الحفاظ على بنية الجسم، الحفاظ على المناعة، هذا الأشياء تتطلب من الشخص أن يتجنب الأشياء التي فيها كيماويات كثيرة، مواد غير عضوية، المقليات الكثيرة، الأشياء التي بتوجه أنها تضر الصحة. فالأمر ليس يعني إلزامي بشكل، لكنه محافظة على مناعة الجسم، محافظة على
0: يعني كحال الناس جميعا الذين يبحثون عن الصحة والوقاية. دكتور أدركنا الوقت، ولكن بشكل سريع، أخطر أنواع السرطانات التي ينبغي التنبه لأي عرض قد يعاود الناجي منها أو المتعافي من مرض السرطان؟
1: طيب، بالنسبة للسرطانات التي متعرفة على العودة من شهر فانتن، سرطان الرئة، سرطان الثدي، سرطان القولون، سرطان الجلد، سرطان الرئة، عادة المريض العودة تكون سعال بالتنفس، آلام الصدر بشكل مزمن. سرطان
2: أنتم في القلب أنتم. في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا، موعد نشرة الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوفي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. مجلس النواب يبارك دعوة قائد الثورة برسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار. سرايا القدس تجدد العهد بمواصلة المقاومة في ذكرى رحيل القائد محمد سعيد إيزدي. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة ومشروع إنهاء إيران والمقاومة قد سقط. قريباف ردا على المجرم ترامب: على الأمريكيين توقي الحذر، وقواتنا المسلحة مستعدة للرد. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور عبد الملك محسن ناصر الصيرمي عن عمر ناهز 53 عاما. وأشاد الرئيس المشاط في برقية العزاء التي بعثها إلى والد الفقيد الشيخ محسن الصيرمي وأبناء الراحل أحمد وهاشم وعبد الله ومحسن وشرف وإخوانه الشيخ محسن الشيخ محمد محسن وعبد الرقيب محسن. أشاد بمناقب الفقيد وإساماته في خدمة وطنه ومجتمعه، وعبر عن خالص التعازي وعميق المواساة لوالد الفقيد وأبنائه وإخوانه وأفراد الأسرة وآل الصريم كافة بهذا المصاب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. بارك مجلس النواب دعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في رسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار. وأوضح المجلس في بيان صادر عنه اليوم أن دعوة السيد القائد بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وحلول العام الهجري الجديد 1448 للهجرة تأتي انطلاقا من حجم وعظم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه استحقاقات اليمن وما يتعرض له من آثار وتداعيات إزاء العدوان والحصار منذ أكثر من 11 عاما. واعتبر البيان دعوة قائد الثورة مرتكزا أساسيا لمشروع سياسي وتنموي وسيادي للجمهورية اليمنية خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المنطقة، ورؤية استراتيجية متكاملة ومساحة حاسمة لترتيب البيت من الداخل، واضعا خارطة طريق تفصيلية ترسم مستقبل اليمن بناء على ثنائية التكامل الرسمي والشعبي. ودعا مجلس النواب كافة القوى الوطنية إلى دعم وتأييد دعوة قائد الثورة والالتفاف حول الثوابت الوطنية والدينية الجامعة لمواجهة التحديات الراهنة والوقوف بحزم أمام تلك التحديات وطبيعة الاستهداف العدائي الشامل والذي يتحرك من خلاله تحالف العدوان بإشراف ودعم أمريكي صهيوني وتنفيذ سعودي منذ ما يزيد عن 11 عاما من العدوان والحصار. ناقش القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم مع وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم سير نشاط الوزارة وأولويات مشاريعها للعام الهجري الجديد. واستمع العلامة مفتاح إلى شرح موجز حول مستوى إنجاز خطة العام المنصرم والتنسيق مع السلطات المحلية، مستعرضا أولويات الخطة الجارية لتطوير الأداء واستكمال برنامج الأثمتة وصفلة وصيانة وترميم الطرق بمختلف المحافظات. وأثنى القائم بأعمال رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل الوزارة وكوادرها، لافتا إلى المسؤولية الوطنية الكبيرة التي تتحملها الوزارة بإشرافها على قطاعات حيوية ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمجتمع. عقد بمجلس الشورى لقاء ضم رئيس المجلس محمد حسين العيدروس والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائبي رئيس المجلس عبد الجندي وضيف الله رسام،
وعددا من الأعضاء جرى خلاله استعراض ومناقشة علاقات التنسيق والتكامل بين الحكومة والمجلس والآلية الكفيلة بتعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية لتوفير البيانات والتقارير اللازمة. وخلال اللقاء أكد العيدروس التزام الشورى بتنفيذ موجهات القيادة الثورية والسياسية تجاه القضية الوطنية، مشيدا بالموقف اليمني المشرف تجاه القضية الفلسطينية وما يتعرض له لبنان وإيران من عدوان أمريكي صهيوني سافر. من جانبه ثمن العلامة مفتاح الدور الوطني لمجلس الشورى مؤكدا حرص الحكومة على إسناد جهوده ومواصلة النشاط المجتمعي، وأكد التحشيد للمبادرات الشعبية والتكاملية لدعم التنمية المستدامة والصمود. كما عقد بمجلس الشورى اجتماع مشترك برئاسة رئيس المجلس محمد العيدروس، ضم نائب رئيس المجلس ضيف الله رسام ورئيس لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات صالح بينون ورئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية المهندس عبد الملك العرشي. كرس الاجتماع لمناقشة الصعوبات والمعوقات القانونية والإجرائية التي تواجه الهيئة وكذا الحلول والمقترحات الكفيلة بتجاوزها بما يسهم في تطوير أدائها الرقابي والتشريعي. فيما ناقش اجتماع لهيئة رئاسة مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس التقارير المتعلقة بأداء المجلس وأنشطته المجتمعية والثقافية، مستعرضا تقرير تنفيذ برنامج الورش الثقافية لأعضاء المجلس للفترة من رجب حتى ذي الحجة 1447 للهجرة. كما ناقش الاجتماع تقرير اللجنة المجتمعية الذي تضمن تنفيذ الأعضاء 294 نشاطا ميدانيا لتلمس احتياجات المواطنين. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. استشهد مواطن فلسطيني وطفلة وأصيب عدد آخر اليوم في قصف نفذته طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة صهيونية استهدف ساحة مدرسة ابن سينا في مخيم الشاطئ. وفي الضفة المحتلة اقتحمت قوات العدو مساء اليوم بلدة ترمصعية وقرية أبو فلاح شمال شرق رام الله. أكد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم في الذكرى السنوية الأولى لرحيل القائد محمد سعيد إزدي الحاج رمضان تجديد العهد بمواصلة طريق الجهاد والمقاومة، مشيرة إلى استمرار الاشتباك والمواجهة حتى دحر العدو الصهيوني واقتلاعه من الأرض الفلسطينية. وقالت السرايا في بيان: لقد خلف الحاج رمضان إرثا جهاديا عظيما ومسيرة حافلة بالعطاء والبذل في ميادين المقاومة، وكان ركنا أصيلا في إسناد فلسطين وتعزيز قوتها، إذ أسهم بدور بارز في بناء المنظومة العسكرية للمقاومة وتطوير قدراتها القتالية وترسيخ معادلات الصمود والرادع في وجه العدو الصهيوني، فكان نعم السند ونعم النصير ونعم القائد لفلسطين ومقاوميها. ودعت السرايا شباب الأمة العربية والإسلامية إلى أن يجعلوا من القائد الشهيد الحاج رمضان ومن القادة المجاهدين الأوفياء أمثاله نبراسا وقدوة على طريق الجهاد والتحرير، وأن يحملوا هم فلسطين في وجدانهم وينخرطوا في مشروع نصرتها وإسناد مقاومتها وفاء للدماء الزكية ومضيا على درب الشهداء حتى تحرير فلسطين كل فلسطين وكذا انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها الإحصائي اليومي ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني المستمر على لبنان إلى 16,259 شخصا، بينهم 4,106 شهداء و 12,153 جريحا منذ بدء التصعيد الأخير في 2 مارس الماضي. وأشار التقرير المنشور عبر الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن حصيلة الضحايا خلال 24 ساعة الماضية
ارتفعت بواقع 49 شهيدا و32 جريحا جراء استمرار الغارات والاعتداءات الصهيونية على مختلف المناطق والبلدات اللبنانية. أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية خرجت من العدوان الأمريكي الصهيوني عليها أقوى

0: وأن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار ستواجهه المقاومة بما تراه مناسبا. وشدد الشيخ نعيم قاسم على رفض حزب الله لمشاريع نزع السلاح أو فرض شروط سياسية جديدة، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار يعني وقف العدوان كاملا برا وبحرا وجوا، وكذا الانسحاب وفق جدول زمني واضح. وحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار الجرائم الصهيونية بحق المدنيين نتيجة دعمها للعدو، داعيا السلطة اللبنانية للتمسك بأوراق القوة وإعادة تنظيم العلاقات مع طهران لتعزيز الوحدة الوطنية. انطلقت في سويسرا اليوم الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية تحت عنوان اجتماع بحيرة لوسيرن بمشاركة وفود من إيران برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد باقر غاليباف والولايات المتحدة برئاسة نائب الرئيس جيدي فانس وبوساطة قطرية باكستانية. وأفاد مصدر مطلع لوكالة فارس بانتهاء الجولة الأولى وتعليق الاجتماع مؤقتا بعد 80 دقيقة لإجراء مشاورات داخلية. وفي السياق ذاته بحث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير بمدينة زيورخ مع الوفد الإيراني إلزام أمريكا بتنفيذ تفاهم إسلام أباد، ولا سيما البند الأول المعني بإنهاء الحرب على جميع الجبهات. جدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تأكيده أن طهران لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم، وقال إن فريق التفاوض سيواصل المحادثات بقوة، مشيرا إلى أن ما تم التوصل إليه حتى الآن هو نتيجة عمل جماعي، وأضاف إن إيران تسعى إلى حماية حقوقها وامتيازاتها ورفض الخضوع للإكراه والظلم والظلام، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده لن تتخلى عن حقها في التخصيب وأن الطرف الآخر سيضطر إلى قبول هذا الحق. كما شدد الرئيس الإيراني على أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، موضحا أن بلاده يمكن أن تؤكد كتابة عدم وجود نية لبناء قنبلة نووية، في إشارة إلى استعداد محتمل لتقديم ضمانات دولية بهذا الشأن. بدوره رد رئيس مجلس الشورى والوفد المفاوض الإيراني محمد باقر غاليباف على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إن بلاده لا تقيم وزنا لتهديدات الأمريكيين. وجدد غاليباف التحذير لواشنطن قائلا إن الأفضل للأمريكيين هو أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فالقوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى. كان ذلك مستمعينا الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. مجلس النواب يبارك دعوة قائد الثورة برسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار. سرايا القدس تجدد العهد بمواصلة المقاومة في ذكرى رحيل القائد محمد سعيد إزدي الحاج رمضان. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة ومشروع إنهاء إيران والمقاومة قد سقط. غاليباف ردا على المجرم ترامب على الأمريكيين توخي الحذر وقواتنا المسلحة مستعدة للرد. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم مستمعينا الكرام بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر.

استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية 01-59-8082 أو 776-777-348، ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق. والله الموفق.

كن شريكا في صناعة النصر وساهم في دعم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية من خلال الإنفاق من جميع المحافظ الإلكترونية إلى حساب سلاح الجو المسير في محفظة يمن وورلد عبر الرقم 7844888

مباشرة وعلى الهواء نحن معكم في يمن الصمود. نحن معكم بربر بحر بحر جو جو بمواكبة المستمرة لكل الأحداث والمستجدات والأخبار أولا بأول.

0: حرج قد أصبح
1: شرعية أيش بيتحججوا بالشرعية؟ شرعية بيشتري الرئيس ما يسمى الشرعية عسل بمليون ريال سعودي، وأبناء الوطن في المحافظات الجنوبية المحتلة يموتون جوعا وحرا وبلا خدمات وفي أسوأ الظروف. هذه الشرعية اللي بيتحججوا بها

بالثقة بالله والتوكل عليه وبسم الله نبدأ بمعنويات عالية فوق السحاب بالله وفي سبيل الله.

قبل التحايا والبداية من واشنطن بوست، المزارعون الأمريكيون تكبدوا خسائر مالية كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة بسبب الحرب على إيران. واشنطن بوست: اتفاق وقف القتال مع إيران جاء متأخرا بعد أن لحقت بالفعل خسائر بالمزارعين الأمريكيين. قبل التحايا من إيران: حشود شعبية غفيرة في ساحات طهران والمحافظات الإيرانية دعما للقيادة ووفد التفاوض والقوات المسلحة والمقاومة في لبنان ومنتخبهم الوطني. قبل التحايا وفي آخر الأخبار قبل قليل: قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية اللواء إسماعيل قاني مخاطبا جنود العدو الصهيوني: لقد تكبدتم خلال أقل من 4 أيام 100 قتيل، وإن لم تخرجوا من جنوب لبنان بأقدامكم فستتكرر ملحمة عام 2000 مرة أخرى. إسماعيل قاني للجنود الصهاينة: إن أصررتم اليوم أيضا على العدوان والاحتلال في جنوب لبنان فستطردون مدلين مهزومين.

قبل التحايا. القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الباكستاني. سنرد ردا قويا يجعل العدو يندم على أي انتهاك لبنود التفاهم.

قبل التحايا. وسائل أعلام إسرائيلية عبر القناة 13 العبرية: ما يثير القلق هو أن حزب الله بات يستهدف قادة الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر، فهو يعرف كيف يحدد المركبات التي يستخدمها القادة للتنقل. هو قبل التحايا. العقيد في الاحتياط رونين كوهين عبر وسائل إعلام إسرائيلية: من يعرف تجربة لبنان يدرك أننا لم نشهد بعض الأحداث الصعبة فعليا، الكلفة مقابل الفائدة لا تستحق ذلك. العقيد في الاحتياط رونين كوهين عبر وسائل إعلام صهيونية: يجب الانسحاب من لبنان، وبدلا من أن ننتظر حتى يفرض علينا أو يفرض علينا الواقع التراجع، من الأفضل أن نقف عند السياج. أما اللواء احتياط إسرائيل زيف يقول: الجيش الإسرائيلي في أسوأ وضع عملياتي له في لبنان. قبل التحايا. القناة 12 العبرية تقول: بناء على الأحداث في إيران ولبنان وعلى الخطاب الأخير لنائب رئيس الولايات المتحدة دي جي فانسا، بات من الممكن القول إن الخط السياسي والنهج الذي اتبعته الحكومة الإسرائيلية ينهار. قبل التحايا. وسائل إعلام العدو الصهيوني عبر أي 24 نيوز: الإدارة الأمريكية رضخت للضغوط الإيرانية ومنحت الإيرانيين تقريبا كل ما كانوا يريدون. قبل التحايا. صحيفة معاريف العبرية: إسرائيل التي كانت حتى الآن القوة الإقليمية الأقوى فقدت قدرتها على التأثير وصياغة ملامح منطقة الشرق الأوسط. صحيفة معاريف العبرية: مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تجعل من إيران القوة الإقليمية الأقوى والأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط. صحيفة معاريف: نتنياهو أقنع ترامب بأن إسقاط النظام في إيران في متناول اليد، ومع فشل تحقيق هذا الهدف تراجعت بقية إنجازات الحرب. صحيفة معاريف العبرية: إيران نجحت في تعطيل ممر مائي دولي، فيما عجزت القوة الأمريكية عن ضمان فتح مضيق هرمز بالقوة. صحيفة معاريف العبرية: سيحاول نتنياهو استغلال قابلية ساحة لبنان للانفجار لإفشال المفاوضات، ما قد يفاقم خسائر الجيش وانعدام الأمن في الشمال. صحيفة معاريف العبرية: نتنياهو قد يقود الأمريكيين إلى فرض انسحاب إسرائيل من لبنان بلا مقابل. صحيفة معاريف العبرية: بعد فشل هذه الحرب من المشكوك فيه أن يجرؤ أي أمريكي مستقبلا على مواجهة إيران، وبقينا وحدنا في هذه المعركة.

0: قبل التحايا عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني. تقول وسائل إعلام إسرائيلية: نصر مطلق لإيران، ونتنياهو رهن على كل شيء وخسر، والحساب سيقدم لنا جميعا. قبل التحايا: إسرائيل هيومة، خسرنا التفوق الاستراتيجي المطلق الذي تمتعنا به في لبنان طويلا، ونحن نراقب بقلق توحيد الساحتين بين إيران ولبنان. قبل التحايا: وسائل أعلام إسرائيلية تحت بند سمح بالنشر، الجيش يعترف بمقتل رقيب أول في الكتيبة 52 في معارك جنوب لبنان. قبل التحايا: إذاعة الجيش الصهيوني، منذ الخميس الماضي مقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير، وإصابة أكثر من 20 في هجمات حزب الله في لبنان. كذابين. الحرس الثوري قال حتى في 4 أيام 100 قتيل. قبل التحايا: عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني وعبر صحيفة هارتس الصهيونية، نتنياهو أمام معضلة: إما البقاء في جنوب لبنان والمخاطرة بجنوده وبالعلاقة مع ترامب، أو الانسحاب وتلقي هزيمة في مشروع حياته.
1: عند الحد بالزحف معادلات بحبر الدم،
0: هيهات من الذلة. عبارة أطلقها الإمام الحسين عليه السلام تعبر عن أن قيمة الإنسان تكمن في حريته، في رفضه للعبودية لغير الله سبحانه وتعالى. لم يرثها في هذا العصر وفي هذه المرحلة، ولهذا السمو الإيماني والإنساني الوارث الوحيد لهذه العبارة هو محور الجهاد والمقاومة.

0: هيهات
1: هيهات من الذلة. حلوة عنوان قبل التحايا، نفس العنوان هيهات من الذلة أو قبل التحايا. وكالة بلومبرغ، بيانات تضخم سلبية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تقارير تحدثت عن تأثير صدمة الطاقة العالمية على الاقتصاد الأمريكي. وكالة بلومبرغ، توقعات بارتفاع الأسعار في السوق الأمريكية وفق مؤشرات الاستهلاك لشهر مايو الماضي.

هيهات من الذلة. قبل التحايا، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في مؤتمر السياسات النقدية والمصرفية يقول: جميع بنود مذكرة التفاهم تصب في مصلحتنا، وستكون إنجازات التفاوض واضحة، وسيتم إعادة 6 مليار دولار من أموالنا في قطر. الرئيس الإيراني ترامب الذي حاول منع إيران من حقوقها اعترف بها في خطابه الأخير. أما نتنياهو هو أول من أبدى استياءه من المفاوضات. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان: الشرط الأمريكي الوحيد هو ألا نمتلك قنبلة ذرية، وهذا ما أكده القائد الشهيد مرارا، فنحن لا نسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية. يعني لو كانوا يشتوا ما كان دخل هذا البلد، بس هم ما يشتوش.

0: هيهات من الذلة. وسائل أعلام إسرائيلية عبر موقع ولاء العبري تحذر مصادر في الجيش الإسرائيلي من وجود عدد من الحالات التي ركز فيها حزب الله على استهداف كبار القادة الميدانيين. موقع ولاء العبري: يقدر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أعاد إنشاء نظام مراقبة وجمع معلومات استخباراتية مقابل الخط الأصفر جنوب لبنان. موقع ولاء العبري: يقدر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يشن عمليات ليلية لتحديد مواقع القيادة العليا في الميدان وشن هجمات. موقع ولاء العبري عن مسؤولين يقول: لا يمكن تجاهل إصابة قائد سابق للواء 401 بجروح خطرة، وإصابة نائب قائد الفرقة 36، ومقتل قائد الكتيبة 52. موقع ولاء عن مسؤولين عسكريين: الجهود التي يقوم بها حزب الله تتطلب مستوى عال من المهارة.
1: من أعماق قلوبنا وبأعلى أصواتنا، هيهات منا الذلة،
0: هيهات منا الذلة.
2: قلنا لك

0: وعدناها
1: هيهات منا الذلة.
2: ونجدد عهدنا مع الحسين الذي كان يقول والله لو لقيتهم فردا وهم ملء الأرض ما باليت ولا استوحشت. عندما وضع الحسين بين خيارين فاختار، ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والدلة.
1: هيهات منا الذلة. عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني، إصابة جنديين أحدهما بجروح خطيرة والآخر بجروح متوسطة بحادثة وقعت صباحا في جنوب لبنان.
3: هيهات منا كل أمريكا وهيهات الربود، موتا لكم ويهودكم وبغيره.
1: هيهات منا الذلة. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي ردا على تهديد ترامب بإقلاق مضيق هرمز، يقول إبراهيم رضائي: انتهى صلاحية التهديدات الجوفاء، ولو كانت لديكم القدرة لفرضتم سيطرتكم على مضيق هرمز خلال الحرب، لقد أردتم ذلك ولكنكم عجزتم عنه.
4: چند روزه دو نفر از مقامات رسمی آمریکا تهدید نظامی کردند. چرا تهدید میکنن؟ چرا غلط زیادی میکنن؟ میگه ما اگر چنین نشود چنان نشود ممکنه حمله نظامی به ایران بکنیم. اولا که غلط میکنید، ثانیا من در زمان رئیس جمهور قبلی آمریکا گفتم دوران تهدید میکردن اون وقتم، گفتم دوران بزن و در رو تمام شده. اینجور نیست که شما بگید میزنیم و در میریم. نخیر.
1: هيهات منا الذلة.
5: هيهات يا محتل، هيهات منا الذلة.
1: عبر وكالة تصنيم وبريس تي في، أبلغ الوفد الإيراني احتجاجه للطرف الأمريكي وهو يعكف على دراسة خيارات الرد على تهديدات ترامب الأخيرة. وكالة تصنيم وبريس تي في: بناء على البند 2 من التفاهم، فإن أي تهديد يعد نقضا صارخا لنص التفاهم.

0: هيهات من الذلة. رئيس مجلس الشورى والوفد المفاوض الإيراني محمد باقر قليباف: نحن لا نقيم وزنا لتهديدات الأمريكيين، والأفضل لهم أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فقواتنا المسلحة مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى. قليباف: ألا يفكرون أنه لو كانت لتهديداتهم أي نتيجة لما وصلوا إلى العجز الذي هم عليه اليوم. قليباف يقول أيضا: مهما كثر كلامهم فنحن من ينفذ على أرض الواقع. حول الحاملين لشعار هيهات من الذلة،
1: وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي
2: بين اثنتين، بين السلة والذلة،
1: هيهات من الذلة،
0: هيهات من الذلة. وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض: الوفد الإيراني المفاوض غادر مقر المفاوضات احتجاجا على تهديدات ترامب. التلفزيون الإيراني عن عضو في الوفد الإيراني المفاوض: إذا لم يتحقق إنهاء الحرب في لبنان فلن تستمر المفاوضات. والوفد الإيراني المفاوض غادر مقر المفاوضات احتجاجا على تهديدات ترامب.

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية. كمل عندين صحاب مشوا بضغط إيران ولا بقوة إيران، ما لكم بس كمل المهام، ما عم بجمع المهام. سبحانه، لا إله إلا الله.

من أعلام العدو الإسرائيلي 93% من الصهاينة يعتقدون أن إيران خرجت منتصرة من الحرب.

القناة 12 العبرية، هناك خشية في هذا الكيان من صفقة كبرى بين إيران والولايات المتحدة تشمل غزة إن شاء الله بإذن الله.

هيهات من الذلة. المجرم والمدلوز ترامب: خاب أملي من أن إسرائيل لم تتمكن من حسم المعركة مع حزب الله. أمال خائبة كلها. أنت بكل خائب، فاشل، مهزوم، مدحور، مصفوع، وإلى جهنم وبئس المصير.

القناة 14 العبرية. لقي ثلاثة إسرائيليين مصارعهم اليوم الأحد إثر تحطم طائرة صغيرة خلال توجهها من نيوجيرسي إلى مقاطعة مونتجمري بولاية ماريلاند.

جمع النهضة. سلام الله عليكم أيها اليمنيون، سلام الله على كل الأحرار، على الصامدين والصامدات، وألف ألف سلام على رجال الله في كل الجبهات، في كل وحدات الجيش والأمن. لكم التحية أينما كنتم، وألف ألف سلام منا

التحية أسكاها من طاقم هذه الليلة، التحية من أحمد هائل، بسام الحمامي، أحمد عامر، عبد الدعوس، مجيد المشامي، محمد عبد الكريم الوشالي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، أيمن محمد علي الشرفي، معدة المعدة تهمد هنا ركب شارطة على الحان.

جهاز السلاح. إيران ترسم خطوط التفاوض وتفرض شروطها من باكستان إلى سويسرا، ولئن هدأت جبهة القتال فما هدأ القتال في جبهة السياسة. فإيران الإسلامية المعتدة بنفسها وبتضحيات شعبها ترفض التفاوض تحت النار أو تحت التهديد. وفي معرض ردها على تهديدات مجنون البيت الأبيض ترامب المتزامنة مع جولة المفاوضات، غادر وفدها مكان المفاوضات احتجاجا على التهديدات. وقالتها مدوية من قلب بوريغنشتوك السويسرية على لسان غاليباف: تهديداتكم غير مجدية ولا نقيم لها وزنا، فنحن من يتخذ الإجراءات على أرض الواقع، والواقع الذي لم يستوعبه كثيرون أفرادا وجماعات ودولا، أن مشروع إنهاء إيران ومحور الجهاد والمقاومة سقط إلى غير رجعة، ودخلت المنطقة في مرحلة نتائج كسر المشروع الأمريكي الإسرائيلي، يؤكد شيخ المقاومة الشيخ نعيم قاسم. فلا استباحة من دون رد، ولا قبول لوقف إطلاق نار مع ضمان استمرار حركة العدو الإسرائيلي واستمرار العدوان. وللمتسكعين على أبواب واشنطن، يعلنها حزب الله مجددا: لا خير في تفاوض مباشر، منطلقه خاطئ وهدفه إذعان واستسلام. ومن لبنان إلى غزة المتأرجحة بين مسار التصعيد الصهيوني الدموي وجولة التفاوض في القاهرة، تحاول واشنطن الدفع نحو مسار جديد لإعادة هندسة الأمن في القطاع عبر استقدام قوة دولية إلى معبر رفح. وفي خطوة تستبق نتائج طاولة القاهرة، وفي ظل تشابك الملفات وتماسك محور فلسطين، يبارك مجلس النواب من يمن الإيمان والحكمة والجهاد دعوة السيد القائد لرسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار. ومن نام لم ينم عنه، ولله عاقبة الأمور.

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج الحمد. بالأمس أعلن الحرس الثوري وإيران إغلاق مضيق هرمز أمام السفن مقابل الخروقات التي يرتكبها العدو الصهيوني في جنوب لبنان.
1: إيران تغلق هرمز، يتوعد مقر خاتم الأنبياء بتوسيع الإجراءات. السبب استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان. تؤكد طهران أن مذكرة التفاهم لن تتقدم من دون البند الأول في المذكرة. معادلة وحدة الساحات تعمل مع استمرار محاولات العدو الإسرائيلي لتعطيلها. اتجاه الدبلوماسية الإيرانية إلى بورغنستوك السويسرية ضمن ترتيبات المفاوضات تجري من دون أن تفتح طاولة المباحثات. تقول الخارجية الإيرانية إن الحضور يهدف لمتابعة تنفيذ الالتزامات والتعهدات الأمريكية. تؤكد إيران أنه من دون تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وأولها في لبنان، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه مشكلات ولن يكون هناك خطوات إضافية. المقاومة اللبنانية التي كبدت العدو الإسرائيلي خسائر ميدانية خلال محاولة التقدم نحو تلال علي الطغار أكدت أن غارات العدو الإسرائيلي خلال الساعات الماضية على المدن الجنوبية والتي تسببت في ارتكاب مجازر بحق المدنيين ليست خرقا لوقف إطلاق النار بل استمرارا في العمليات العدوانية. يتوافق ذلك مع التقدير الإيراني، لا تمرير للعدوان قبيل أي جلسة تفاوضية ستكون الأولى في رحلة 60 يوما المخصصة للمباحثات النووية. تظهر الولايات المتحدة الأمريكية البحث عن القدرة للحفاظ على استمرار وقف إطلاق النار. أبدى جيدي فانس خلال مقابلة مع فوكس نيوز الحرص على إجراء المباحثات في موعدها، سيعني ذلك بالضرورة الالتزام بالتعهدات. وخلافا لسلوكه، العدو الإسرائيلي في الطريق إلى الرضوخ بالقياس على جدية وقوة الرد الإيراني في الجولات السابقة، والتجربة القريبة لم تكن اختبارا محدودا بل درسا قاسيا قد يتكرر في كل مرة يحاول العدو الإسرائيلي العودة إلى الاستباحة.
0: والوفد الإيراني المفاوض وصل إلى سويسرا لإجراء المفاوضات، وأوصل الأمر إلى الوسطاء بأنه لا بد من وقف الخروقات والعدوان في جنوب لبنان والانسحاب الكامل للعدوان الإسرائيلي من جنوب لبنان لاستكمال المفاوضات إلى جانب إغلاق مضيق هرمز.
1: جلسة رباعية وجلسات ثنائية في الجولة الأولى من مفاوضات بورغنشتوك الإيرانية الأمريكية. اللقاءات التي تراها باكستان وقطر في سويسرا بحضور الوفدين الإيراني بقيادة محمد باقر قاليباف والأمريكي بقيادة جيدي فانس ناقشت لبنان وتنفيذ مذكرة التفاهم. تجلس إيران هذه المرة مصحوبة بانتصار كبير في جولة الحرب ومعها أوراق متعددة أبرزها هرمز الذي أغلقته لساعات لفرض وقف إطلاق النار في لبنان، بينما تجلس الولايات المتحدة الأمريكية بهزيمة مرة وجدل داخلي أمريكي وإسرائيلي حول الاستسلام. علقت إيران المباحثات لإسكات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيقاف تصريحاته العبثية. تهديدات ترامب لن تكون مقبولة وتشكل حالة من حالات خرق مذكرة التفاهم. يقول قاليباف إن على الأمريكيين أن يحذروا من التصريحات التي تحمل نبرة تهديد، فالقوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد وإيران هي من تملك القرار. التهديدات لا اعتبارات لها وقد قادتهم إلى الهزيمة. التفاوضات في سويسرا من المفترض أن تبحث الملف النووي والعقوبات بحسب الخارجية الإيرانية قبل التحرك باتجاه مقر بورغنشتوك.
0: إذن إيران أبلغت الوفود الموجودة، وفد باكستان والوسيط الباكستاني والقطري أيضا بأنه تم انتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم وهي خروقات العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وأنه لا بد من وقفها وانسحاب العدوان الصهيوني من جنوب لبنان. مسؤول الشؤون السياسية في بحرية الحرس الثوري يقول إذا لم يلتزم العدو بتعهداته فإن إيران لن تتراجع أبدا، ويقول نتفاوض من أجل استيفاء حقوقنا لا من أجل تقديم التنازلات. المجنون المدلوز المجرم ترامب نسي أيضا بنود مذكرة التفاهم. إيران أغلقت مضيق هرمز من أجل نقض البند الأول في مذكرة التفاهم، وهو وقف العدوان ووقف إطلاق النار في كل الجبهات بما فيها لبنان. البند الثاني من مذكرة التفاهم أنه أي تهديد من واشنطن وحلفائها أو إيران وحلفائها ضد الطرف الآخر يلغي يعني مذكرة التفاهم. فإذا بالمجرم ترامب لقناة فوكس نيوز يهدد كعادته هطرقاته، إذا أغلق الإيرانيون مضيق هرمز فسيتم القضاء على بلدهم، وأمريكا قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز وتأخذ 20% من النفط، وقد نسيطر على مضيق هرمز إذا اضطررنا لذلك، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فسنفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. وبيقول إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فلن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلدهم. وقال أنه تحدث مع مسؤولين إيرانيين البارحة وحذرهم من إغلاق مضيق هرمز. المهم تهديدات ترامب وكالعادة إسهالات في التغريدات جعلت من الوفد الإيراني المفاوض أن يغادر مكان المفاوضات ردا واحتجاجا على تهديدات ترامب. واستمعتم إلى ردود القادة الإيرانيين، لأن هذا العاجز الفاشل لو كان باستطاعته فتح مضيق هرمز لما وصل إلى هذه النقطة في المفاوضات، أنه عاجز. اليوم إيران تثبت مجددا بأنه لابد أن يكون هناك تزامن في التحرك الدبلوماسي وفي الميدان. التنسيق الكامل بين الدبلوماسية والميدان هو تسييد لاقتدار إيران.

عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجيردي يقول الإجراء الحاسم الذي اتخذه حرس الثورة قبل ساعات بإغلاق مضيق هرمز بعث برسالة جادة إلى الولايات المتحدة، وإيران لن تقف مكتوفة الأيدي أبدا، وعلى واشنطن استغلال كل طاقتها لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب اللبناني المظلوم.

معكم مستمعين الكرام في حصاد الأخبار، كل الأخبار اليوم الأحد أضعكم فيها بتراتبية الأحداث. اليوم الأحد

صباح الأحد الساعة 9 صباحا بدأت لقاءات مختلفة ثنائية وثلاثية في منتجع بورينغستوك تمهيدا للجلسة الرسمية الأولى. الجلسة الرسمية الأولى في منتجع بورينغستوك عقدت الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت القدس المحتلة.

انطلقت قمة بحيرة لوسيرين والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بين واشنطن وطهران والوسيطتين قطر وباكستان الثانية والنصف. وزارة الخارجية القطرية: نتطلع إلى أن تفضي هذه الاجتماعات للتوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج كل الجوانب التي تناولتها مذكرة التفاهم.

حسب كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله يقول: المفاوضات في سويسرا تبدأ من نقطة لبنان وشعبنا سيستفيد منها. وبيان مصري تركي سعودي باكستاني: نؤكد أهمية اختتام المفاوضات بين واشنطن وطهران بشكل سريع وناجح للوصول إلى حل دائم.

وبدء المفاوضات في سويسرا. رئيس الوزراء الباكستاني في انطلاق المفاوضات يقول الجهود المكثفة أنتجت الاجتماع بين واشنطن وطهران في بورينكشتوك. ونائب الرئيس الأمريكي يقول السؤال هو ما إذا كان بإمكاننا تغيير العلاقات في الشرق الأوسط بشكل مستدام. ويقول نائب الرئيس الأمريكي الرئيس ترامب كلفنا بحل القضايا العالقة مع إيران من خلال المفاوضات. ويقول كما ترون فأسعار النفط انخفضت بمجرد الإعلان عن المفاوضات. ويقول أيضا دي جي فانس نرى الآن مستقبلا مشتركا يمكن فيه الجميع العمل لتعزيز السلام والازدهار. ويقول أيضا نائب الرئيس الأمريكي الرئيس ترامب ملتزم بوقف إطلاق النار في المنطقة بشكل شامل. وتم إحراز تقدم كبير فيما يخص وقف النار في لبنان خلال الأيام الماضية وسنواصل العمل على تحقيق المطلوب. والسلام يتطلب بعض الوقت والولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق ذلك وفقا لمذكرة التفاهم مع إيران.

رئيس وكالة أنباء البرلمان الإيراني يقول أنهم أبلغوا الوفد الأمريكي أنه لا يمكن أن يكون الوفد الإيراني معهم في صورة تذكارية. المسؤولون الإيرانيون هم ممثلون عن الشعب الإيراني ولن يلتقطوا صورة تذكارية مع قاتل الشهيد خامنئي ولن يحدث ذلك. تأخر الاجتماع 20 دقيقة، لماذا؟ حتى أجبر الجانب السويسري على إخراج الإعلاميين ولم يؤخذ صورة مشتركة، وحينها دخل وفد إيران إلى قاعة المفاوضات. وبيقول رئيس وكالة أنباء البرلمان الإيراني: لا نسعى لعلاقة صداقة وود مع أمريكا، وإنما إنهاء الحرب والوصول إلى وقف الأعمال العدوانية قوة. ما جيناش نصافح ولا نسالم ولا نصادق. الوفد الإيراني رفض الأجواء الإعلامية التي سعت أمريكا لفرضها، وأكد أن شرط حضوره أو أن شرط حضوره هو خروج الصحفيين. بعدها طلع ترامب وهدد، نعتها صح كعادته، مع أنه في مذكرة التفاهم قدم حافظ الله أنه أي تهديد أو تدخل مباشر في الشؤون الداخلية أو أي تهديد يلغي مذكرة التفاهم. والمدلوس قام يهدد أنه عايز يفتحها بالقوة وعايز يستولي على بقية البلاد وعايز يضربهم، والمهم من حق الخبيرات. قاموا خرجوا وغادروا قاعة المفاوضات وقالوا له باللهجة اليمنية: حشها.

أبلغ احتجاجه للطرف الأمريكي وهو يعكف على دراسة خيارات الرد على تهديدات ترامب الأخيرة. وبناء على البند الثاني من التفاهم فإن أي تهديد يعد نقضا صارخا لنص التفاهم.

بحسب الأخبار أيضا، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان: التنسيق اليوم بين كافة القطاعات وأركان النظام استثنائي ولا نظير له، ويجب الحفاظ على هذا الرأسمال الوطني وتعزيزه، وكل المباحثات ومسار المفاوضات تعرض أولا على قائد الثورة. الرئيس الإيراني: الأعداء ولا سيما الكيان الصهيوني يحاولون التأثير على المفاوضات، لكن يقظة الشعب الإيراني وتلاحمه سيبطلان مؤامرتهم. الرئيس الإيراني: دول المنطقة مستعدة للحوار والتفاعل، وإيران لطالما استغلت هذه الفرصة لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة. الرئيس الإيراني بازشكيان: لا يوجد أي خوف من الدفاع عن الحقوق المشروعة، ونهاية أي حرب هي وقف إطلاق النار والسلام، ومقاتلو القوة الجوفضائية والجيش والأجهزة الأمنية سطروا المفاخر خلال الحرب الأخيرة بتضحياتهم وإيثارهم. وشهادة قائد الثورة والدماء التي سفكت إلى جانب صمود الشعب جعلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية شامخة وعزيزة في المنطقة. ويقول أيضا: مواكبة ووئام رؤساء السلطات هما العامل الأساسي في تحقيق النتائج والانتصار في الميدان. وكالة إرنا تقول: المفاوضات الرباعية بين إيران والولايات المتحدة بحضور الوسطاء دخلت منعطفا صعبا بعد 80 دقيقة بسبب نشر ترامب رسالة مسيئة. وكالة إيران تقول: الوفد الإيراني غادر مبنى المفاوضات بعد لقائه الوفد القطري بصفته أحد الأطراف الوسيطة. التلفزيون الإيراني يعلن مساء الأحد استمرار برنامج المفاوضات لم يتضح بعد. وكالة رويترز تعلن عن سماع دوي انفجار في الدوحة 10 مساء الأحد. ووزارة الداخلية في قطر تعلن عن وقوع انفجار في مصنع براس لافان، ولا أنباء عن إصابات أو حدوث تسرب. وزارة الداخلية القطرية: وقوع انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة راس لافان الصناعية إثر حادث تقني. وكالة إرنا في آخر الأخبار: وفد الجمهورية الإسلامية لا يزال موجودا في المقر، حيث تستمر الاستشارات والمحادثات. وكالة إرنا: الوسطاء يحاولون إعادة المفاوضات إلى مسارها السابق. وكالة إرنا: لا يمكن التعبير عن رأي قاطع بشأن الشكل الذي ستكون عليه الأجواء التالية، وهل ستستمر المحادثات أم أنها ستتوقف. في آخر الأخبار: المستشار العسكري لقائد الثورة والجمهورية محسن رضائي يقول: واشنطن هي المسؤولة عن اعتداءات الكيان وإجراءاته المثيرة للتوتر في لبنان. ويقول محسن رضائي: سوف نحاسب الأمريكيين في حال صدور أي تهديد ضد إيران.

0: وفي حصاد الأخبار أيضا اليوم الأحد، أصدر حزب الله بيانا حول جلسات التفاوض المباشر التي تقوم بها الدولة اللبنانية، وقال إنه بل قال لقد بات واضحا ومؤكدا أن جولات التفاوض المباشر التي سيق إليها وفد السلطة اللبنانية إلى واشنطن ليهز برأسه ويبصم على ما تصدره الإدارة الأمريكية من إملاءات تصادر سيادة لبنان وتنقل موقعه السياسي إلى ضفة المتصالحين مع العدو الصهيوني وكيانه اللقيط. وأضاف بيان حزب الله إنه ليس مأمولا على الإطلاق أي خير ينجم عن هذه المفاوضات التصالحية، لأن منطلقها خاطئ ومريب وهدفها إذعان واستسلام. وأكد إننا في حزب الله ندين مجددا نهج التفاوض المباشر مع العدو الصهيوني وجولاته وما ينجم عنها، وندين وظيفتها التعطيلية التي تشكل عثرة في مواجهة مشروع العدو وجهود الميدان المقاوم والتضحيات الكبيرة لشعبنا العظيم، والتي يمكن للسلطة تثميرها والضغط بأوراق القوة هذا لتحقيق انسحاب كامل وغير مشروط من أرضنا اللبنانية. وأضاف بيان حزب الله إننا نعتبر أن مواصلة الحضور في جلسات التفاوض المباشر هو تنفيذ لأمر اليوم الذي تصدره الإدارة الأمريكية للسلطة اللبنانية، والتي تلبي متفردة بقرارها وبمعزل مخالفة للميثاق والدستور والقوانين، وتستجيب لما تعمل له أمريكا وإسرائيل في زيادة المخاطر على لبنان واستقراره واستقلاله وسيادته.
1: بين دبلوماسية الصواريخ ودبلوماسية الخوف والتسكع على أبواب الإدارة الأمريكية ثم تفارق شاسع في النتائج. تحمي الأولى لبنان وتتمزق في ميدانه خارطة إسرائيل الكبرى، بينما يراد للدبلوماسية الأخرى التي تمثلها السلطة اللبنانية أن تنتهي إلى استباحة البلد وجعله بوابة لتمدد المشروع الصهيوني إلى المنطقة.
2: شوفوا هل إيران العظيمة بتسكر مضيق هرمز كرمال لبنان، وكذا سلاح بإيدكم أيتها الدولة اللبنانية، احملوا هذا السلاح واستعينوا فيه.
1: يتكامل صمود المقاومة الإسلامية في لبنان مع ثبات الموقف الإيراني. أغلقت طهران مضيق هرمز حينما لمست تواطؤا أمريكيا مع العدوان الإسرائيلي. تتشكل معادلة وحدة الساحات على الميدان كأهم عامل لهزيمة المشروع الصهيوني، ودون ذلك سترتفع المخاطر على الدول والشعوب المتحررة من الهيمنة.
2: اللي هذا التفاوض اللي حصل من وقت ما 27/11 لهلا، اللي التفاوض شغلي وحدي بس عطتكم اياها اسرائيل، شغلي وحدي.
1: تسقط دبلوماسية الخضوع مجددا وهي ساقطة من يومها الاول، عدا ان الشواهد كفيلة بإزالة الضبابية لدى بعض الرأي العام واسقاط ذرائع ما تسمى النخبة حكاما وسياسيين ومفكرين، وقد غرقت اولوياتهم في محاولة اقناع الشعب اللبناني وشعوب المنطقة بأن المفاوضات المباشرة مع العدو هي الخيار الصحيح لحماية لبنان، فإذا بهم يسارعون إلى حماية الكيان الإسرائيلي على حساب شعبهم تحت مسمى نزع سلاح المقاومة.
2: البقاء على الأرض اللبنانية مستحيل، ما في شيء اسمه وقف إطلاق النار مع حرية حركة لإسرائيل. وقف إطلاق النار يعني إيقاف العدوان الكامل جوا وبرا وبحرا.
1: بثباتها في الميدان وسندها في إيران تفرض المقاومة الإسلامية شروطها على العدو، لا قبول بالاحتلال واستمرار العدوان. عدا ذلك تبقى المقاومة في الميدان في أتم الجهوزية للعودة للتصعيد بما تمثله من أهمية لكل محور الجهاد والمقاومة باعتبارها رأس حربة المواجهة المصيرية.
0: في حصاد الأخبار أيضا اليوم الأحد، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن اتفاق وقف العدوان الذي أبرم في 27/2/2024 جاء بعد محاولات العدو الصهيوني إنهاء المقاومة، مشيرا إلى أن موازين القوى فرضت واقعا مختلفا وأبشرت تلك المحاولات. وقال الشيخ نعيم قاسم: إن العدو الصهيوني كان يفترض أن ينتقل بعد الاتفاق إلى مرحلة الانسحاب ووقف العدوان، إلا أنه استمر في المراهنة على تغير الظروف، معتبرا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تمكن من جر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحرب على إيران انطلاقا من اعتقاده بأن ضرب إيران سيؤدي إلى إضعاف قوى المقاومة في المنطقة. وأضاف الشيخ نعيم قاسم: إن المشروع الأمريكي الصهيوني كان يهدف إلى إنهاء رأس المقاومة في العالمين العربي والإسلامي، إلا أن هذا المشروع سقط، مؤكدا أن إيران خرجت أقوى رغم التضحيات الكبيرة، وأن المقاومة في لبنان تمكنت من الصمود رغم حجم العدوان والاستهداف. وأشار إلى أن العدو الصهيوني نفذ آلاف الغارات على لبنان، كما تعرضت إيران لعشرات آلاف الغارات والاعتداءات، إلا أن ذلك لم يحقق الأهداف المعلنة للحرب، معتبرا أن المرحلة الحالية هي مرحلة نتائج كسر المشروع الأمريكي الإسرائيلي ضد المقاومة. وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار، قال الشيخ نعيم قاسم: إن العدو الصهيوني يقدم تفسيرا خاصا للاتفاق يقوم على التزام حزب الله بوقف إطلاق النار مقابل استمرار حرية حركة الاحتلال واعتداءاته، معتبرا أن ذلك لا يمثل وقفا لإطلاق النار بل استمرارا للعدوان. وأوضح أن جميع المبادرات التي طرحت خلال الأشهر الماضية كانت تبدأ بمطالبة المقاومة بوقف إطلاق النار لفترات محددة لاختبار التزام الاحتلال، إلا أن العدو لم يكن يلتزم، مؤكدا أن المقاومة كانت تلتزم بالمبادرات المطروحة ثم تعود إلى الرد بعد استمرار الاعتداءات. وشدد الشيخ نعيم قاسم على أن حزب الله اتخذ قرارا بعدم العودة إلى ما قبل الثاني من آذار، مؤكدا أن وقف إطلاق النار يعني وقف العدوان بشكل كامل برا وبحرا وجوا، ووقف عمليات الهدم والتوغل والتمركز في الأراضي اللبنانية المحتلة تمهيدا للانسحاب وفق جدول زمني واضح. وأكد أن أي تفاهم مع العدو الصهيوني يجب أن يقوم على الأمن المتبادل وانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، مشددا على أن المقاومة ترفض أي مشاريع تتعلق بنزع السلاح أو فرض شروط سياسية جديدة. وقال الشيخ نعيم قاسم: إن المرحلة الحالية تختلف عن المراحل السابقة لأن المشروع الصهيوني تعرض للكسر ولم يعد بالإمكان العودة إلى النقاشات التي كانت مطروحة عندما كان العدو في موقع القوة والتفوق. وأضاف: إن المقاومة لم تعد تقبل بأي معادلة تسمح لكيان العدو الصهيوني بحرية الحركة والاعتداء تحت عنوان وقف إطلاق النار، مؤكدا أن أي خرق من جانب العدو سيواجه وأن المقاومة ستتعامل مع أي اعتداء بما تراه مناسبا. وأكد أن المقاومة متمسكة بحق لبنان في السيادة الكاملة على أراضيه، وأنها ترفض استمرار الاحتلال أو فرض وقائع جديدة على الأرض اللبنانية.

لن نقبل أن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل. والله لو تجتمع الدنيا كلها من أولها لآخرها، والله لو منروح من أولنا لآخرنا، والله لو منقتل وما بيبقى ولا واحد منا، لن تستطيع إسرائيل أن تهزمنا، ولن تستطيع إسرائيل أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حي.

تفاصيل بعض الأخبار. رئيس المجلس أو رئيس مجلس الشورى والوفد المفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد قائلا إن بلاده لا تقيم وزنا لتهديدات الأمريكيين، وأضاف متسائلا ألا يفكرون أنه لو كانت لتهديداتهم أي نتيجة لما وصلوا إلى العجز الذي هم عليه اليوم. وجدد قاليباف التحذير لواشنطن قائلا إن الأفضل للأمريكيين هو أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فالقوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى. وأردف قائلا مهما كثر كلامهم فنحن من ينفذ على أرض الواقع ونحن من يعمل. وكانت وكالة تسنيم قد نقلت عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض مقادرته مقر المفاوضات احتجاجا على تهديدات ترامب الأخيرة. كذلك أبلغ الوفد الإيراني احتجاجه للطرف الأمريكي عاكفا على دراسة خيارات الرد على التهديدات بحسب بريس تي في، وبالقول بناء على البند الثاني من التفاهم إن أي تهديد يعد نقضا صارخا للنص. التلفزيون الإيراني نقل عن عضو في الوفد الإيراني قوله إذا لم يتحقق إنهاء الحرب في لبنان فلن تستمر المفاوضات. هذا وكان ترامب قد زعم أن بلاده قد تسيطر على مضيق هرمز إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع إيران، موجها تهديدا لوفد طهران المفاوض في سويسرا قائلا إذا أقلقتموه أي هرمز فلن يبقى لكم دولة على حد وصفه، مهددا بالهجوم على إيران. يأتي هذا بعدما أغلق طهران مضيق هرمز ردا على خرق الولايات المتحدة مذكرة التفاهم والعدوان المستمر على جنوب لبنان. الجدير بالذكر أن تهديد ترامب جاءت فيما كانت المفاوضات الرباعية حول متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في مذكرة تفاهم إسلام أباد قد انطلقت في وقت سابق من يوم الأحد، وذلك في فندق بروكنشتوك بسويسرا. وأتى ذلك عقب لقاءات دبلوماسية مختلفة في جنيف السويسرية شملت صيغا ثنائية وثلاثية، وذلك في إطار التمهيد والتحضير لانطلاق الجلسة الرسمية الأولى للمفاوضات بين أمريكا وإيران.

مجلس النواب يبارك دعوة السيد القائد برسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار. بارك مجلس النواب دعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في رسم خارطة طريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار. وأوضح المجلس في بيان صادر عنه يوم الأحد أن دعوة السيد القائد بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وحلول العام الهجري الجديد 1448 للهجرة تأتي انطلاقا من حجم وعظم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه استحقاقات اليمن وما يتعرض له من آثار وتداعيات إزاء العدوان والحصار منذ أكثر من 11 عاما. واعتبر البيان دعوة السيد القائد مرتكزا أساسيا لمشروع سياسي وتنموي وسيادي للجمهورية اليمنية خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المنطقة ورؤية استراتيجية متكاملة ومساحة حاسمة لترتيب البيت من الداخل، واضعا خارطة طريق تفصيلية ترسم مستقبل اليمن بناء على ثنائية التكامل الرسمي والشعبي. ودعا مجلس النواب كافة القوى الوطنية إلى دعم وتأييد دعوة قائد الثورة والالتفاف حول الثوابت الوطنية والدينية الجامعة لمواجهة التحديات الراهنة والوقوف بحزم أمام تلك التحديات وطبيعة الاستهداف العدائي الشامل الذي يتحرك من خلاله تحالف العدوان بإشراف ودعم أمريكي صهيوني وتنفيذ سعودي منذ ما يزيد عن 11 عاما من العدوان والحصار. كما طالب برفع مستوى الجهوزية والاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات التي حددها قائد الثورة في بيان الدعوة وفقا لمرتكزات وأبعاد مؤامرات تحالف العدوان بربطها بين المسار الجيوسياسي المتمثل باحتلال مساحات واسعة من الوطن وانتهاك السيادة وبين المسار الاقتصادي والمعيشي والذي يتجلى في سيطرة الأعداء على الثروات السيادية من نفط وغاز وفرض حصار شامل كنوع من حرب التجويع بالتوازي مع المسار الأمني والاجتماعي القائم على تجيش المرتزقة والتكفيريين لزعزعة الاستقرار الداخلي واستهداف النسيج المجتمعي وصولا للمسار التنموي الساعي لإبقاء اليمن في دائرة الارتهان والتبعية. وثمن المجلس عاليا ما تضمنته دعوة قائد الثورة وأهمية توحيد الجهود الرسمية والشعبية في رفع مستوى الوعي باستمرار مسيرة الثبات والصمود لإسقاط كافة الرهانات الخاسرة التي استهدفت وما تزال تستهدف الشعب اليمني ومقدراته الاقتصادية والتنموية لزيادة معاناته بسبب مواقفه المؤيدة للقضايا الدينية والوطنية والقومية. وأكد أن تلك المؤامرات مؤامرات الأعداء ستتحطم بفضل الله وحكمة واقتدار القيادة الثورية والسياسية وتكاتف المجتمع على صخرة الصمود اليمني المتعاطم بالإيمان، ما يجعل الانتقال اليوم إلى مربع المبادرة التنموية والسيادية ضرورة قصوى لتجاوز آثار هذه الحقبة من الاستهداف الممنهج للقمة عيش المواطن واستقراره الاجتماعي. وشدد مجلس النواب على تضافر الجهود وتكامل المسارين الرسمي والشعبي لتتحول العلاقة بين الدولة والمجتمع إلى شراكة إنتاجية وجهادية يقود فيها الجانب الرسمي التخطيط والإدارة ويمثل الجانب الشعبي الحاضنة والمدد الإنساني والاقتصادي، وهي المعادلة الكفيلة بانتزاع الثروات المنهوبة وكسر الحصار عبر تفعيل الإنتاج المحلي والزراعي. وأشار البيان إلى أن دعوة قائد الثورة تأتي في ظل مرحلة استثنائية وتوقيت زمني حساس تمر به المنطقة بصورة عامة واليمن بشكل خاص، بالتزامن مع مطلع العام الهجري الجديد 1448 للهجرة لكسر حالة الجمود الناتجة عن وضعية الهدنة غير المستقرة وإبقاء الجهوزية العسكرية والتنموية في أعلى مستوياتها. وجدد مجلس النواب التأكيد على أن قوة اليمن ودوره المحوري في نصرة قضايا الأمة مستمدة من استقرار جبهته الداخلية وقدرتها على الصمود والتضحية لينعم الشعب اليمني بكامل الحرية والاستقلال ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بعزة وكرامة
وخلاص أبدي من كل أشكال التبعية والوصاية الخارجية.

دروب الحظ ويا من الصمود. أنا متعود إبراهيم الحميدة دروب الحظ. يا من الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. على حد ما أنا مش متعود إنك موجود. دروب الحظ يا من الصمود.

كان من تصريحات المجرم المدلوز ترامب اليوم لفوكس نيوز أنه بيقول أشعر بخيبة أمل من إسرائيل، فهم لا يستطيعون فعل أي شيء دون هدم المباني في لبنان. وبيقول ترامب أقترب من تسليم ملف حزب الله لسوريا ومنح القوة للرئيس السوري أحمد الشرع. وقال ترامب على طهران أن توقف فورا وكلاءها في لبنان عن إثارة المشاكل، وإذا لم تفعل فسنضرب إيران بقوة مجددا.

0: لنزع صدى الأخبار. الإعلامي أسامة جاويش يقول ترامب فقد عقله، هدد إيران أثناء المفاوضات، وأهان رئيسة وزراء إيطاليا، وأعلن استقالة رئيس وزراء بريطانيا دون علمه. آجل أنا
1: مع قطريين الرئيس الأمريكي ترامب مستمر في جنونه ولخبطة الأمور في العالم كله، في بريطانيا، في إيطاليا، وحتى في المفاوضات مع إيران. النهاردة الأحد 21 يونيو 2026، الساعة الآن 7 مساء بتوقيت القاهرة. ترامب الحقيقة في 24 ساعة عمل مشكلة مع إيطاليا، عمل مشكلة مع بريطانيا، ويكاد يفسد المفاوضات مع إيران. نبدأ من أحدث حاجة، موضوع مفاوضات إيران. جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي موجود دلوقتي في سويسرا، بيلتقي مع الوسطاء الباكستانيين والقطريين، وأيضا بيلتقي مع الوفد الإيراني. حتى الآن ما فيش أي لقاء مباشر بينه وبين عباس عراقجي. في بعض اللقطات التقطتها عدسات الكاميرات لجيري فانس واقف في نهاية الطاولة، وعباس عراقجي داخل المكان بيسلم على رئيس وزراء باكستان، لكن حتى الآن المفاوضات مستمرة. جيري فانس اتكلم وقال إن فيها تطورات إيجابية جدا، لكن ترامب فجأة مع ضغوطات مريم أدلسون، مع ضغوطات اللوبي الإسرائيلي، مع ضغوطات مارك ليفين ولينسي جراهام، وهجوم الإعلام الإسرائيلي، كتب تويتة من ساعتين غريبة جدا، قال ان ايران لو لم تتوقف عن دعم البروكسي بتاعها اللي هو الذراع بتاعها في لبنان، من غير ما يقول حزب الله، دعمها المالي ليه الكتير جدا، فاحنا هنرجع نضرب ايران بشكل اقوى من اللي ضربنا بيها الاسبوع اللي فات. تصريح الحقيقة بيقول لك ان الراجل ده ملوش امان، وانه اسرائيل بالرغم كل الكلام اللي طالع عن الخلافات وعن الشتائم وعن الكلام ده، وده واقع موجود فعلا، الا ان ترامب في لحظات ما بيضعف، في لحظات ما بيخاف من اللوبي الإسرائيلي، وفي لحظات ما عنده استعداد يفسد المفاوضات مع إيران بالكامل، وده اللي عمله. انت تخيل معايا المسؤول الإيراني موجود مع جيري فانس، هيلتقوا، هيتقابلوا، بعدين بيبص على السوشيال ميديا بيلاقي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بيقول انا هضرب إيران لو لم تتوقف عن دعم حزب الله. طب يا سيدي، إسرائيل هي اصلا اللي داخل جنوب لبنان، إسرائيل هي اللي بتمتهك الاتفاق، إسرائيل هي اللي بتعمل الكلام ده، وإيران اغلقت مضيق هرمز بشكل ما ردا على الانتهاكات الإسرائيلية، لأن ده مخالف للبند الأول. فترامب بيقول لك لا، إيران يجب أن تتوقف عن دعم حزب الله، وإلا هندخل نضربها تماما. فدي أول نقطة. النقطة الثانية هي خناقته مع جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، اللي طلعت في فيديو وقالت له إحنا لا نتوسل

0: خليك في قالت له خليك في حالك، ركز في بلدك، مالكش دعوه بشعبيتي. شعبيتي قائمه على ان انا بحترم الشعب الايطالي وبرعى مصالحه، وموضوع استخدام القواعد الامريكيه في دستور وفي قانون هو اللي بينظمها، انا مش هخالفه عشان خاطرك. وبالتالي احنا بنحترم الولايات المتحده الامريكيه طالما هي بتحترم ايطاليا، لكن انت محتاج تركز في شعبيتك انت وتركز في حالك. بعدين دونالد ترامب قام داخل في بريطانيا كمان وقام ضارب في كير ستارمر رئيس الوزراء، رئيس الوزراء البريطاني، رئيس الحكومه، وكتب تويته غريبه جدا في تسريبات ان كير ستارمر احتمال يعلن استقالته بكره الاثنين مع قدوم اندي بيرنهام ومع الضغوطات الكبيره جدا في الان اتش اس، في وزاره الصحه، في ملف المهاجرين، في حاجات كتيره قوي بعد خسارته في انتخابات البلديات. واندي بيرنهام دلوقتي اللي هو ملك الشمال اللي كان في مانشستر عمده واصبح في البرلمان من حزب العمال وقياده مهمه، يمكن يكون هو بديل. الكلام ده كله داخل بريطانيا، الكلام ده كله الاعلام البريطاني بيتكلم فيه، لكن العالم فوجئ بان رئيس الولايات المتحده الامريكيه بيكتب تويته من ساعه تقريبا وبيقول ان كير ستارمر هيعلن استقالته من رئاسه الحكومه، وهو كان فاشل مرتين وعمل اداء سيء جدا. انا بتمنى ان هو يكون بخير في تدخل سافر في السياسه البريطانيه. هذا المجنون البرتقالي لا يحترم دوله ولا يحترم سياده ولا يتوقف الا امام القوي الذي يهينه. فانت لو قدرت انك تهين رئيس الولايات المتحده الامريكيه وتقف ند لند امام امريكا زي ما ميلوني عملت، زي ما ايران عملت، زي ما ناس كتير عملت، فالراجل ده بيتوقف عند حده والناس بتعرف ان هو عباره عن مجنون برتقالي. يجب الكشف على قدراته العقليه وتفعيل البند 25 من الدستور لعزله من منصبه ووضعه في حجر صحي، لان الراجل ده اما انه مجنون واما انه مفعل مود المجنون، لكن ما بقاش ياكل معاه ناس كتير.
1: هذا او هذا النثره اليوم للمدلول ترامب. بعد باقي نثره واحده ما ذكرهاش اسامه جويش، ايضا ذكر السعوديه واهان النظام السعودي والمملكة السعودية، ذكر أنه مطارات المملكة السعودية نستخدمها وقتما نشاء رغما عن أنف النظام السعودي. بعدها ذكر أن رئيسة وزراء إيطاليا توسلت إليه في مجموعة السبع في فرنسا لالتقاط صورة معه، وتدخل أيضا في الشؤون البريطانية وأعلن بأن رئيس الوزراء البريطاني سيقدم استقالته وأنه فاشل. رئيسة وزراء إيطاليا ردت وقالت لا أنا ولا الشعب الإيطالي نتوسل لأحد، واستمعنا إلى الرد الذي ذكره أسامة جويش. بينما السعودية ولا نقص، وكالعادة يمسح بكرامتهم الأرض ولا حد يرد ولا كأنه ذكرهم أبدا، حتى أحمد الشرع أبو محمد الجولاني ولا نقص، هو بيمكنهم انه خلاص هنكلفه بالمهمة، هو رجل يقوم بما نطلبه منه، انا الذي وضعته في هذا المكان وعيقوم بامر حزب الله، ورغم ذلك ولا خبر من الرئيس او رئيس السلطة السورية.

الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان سخر من ترامب بطريقة ساخرة وقال كل ما يهم ترامب هو أن لا نمتلك قنبلة نووية. دائما ما يصرح أنه أنا أسعى وسأسعى على أن لا تمتلك إيران قنبلة نووية. وقال الرئيس الإيراني أصلا قال المرشد الراحل الشهيد علي الخامنئي قال الشيء نفسه مرارا وتكرارا، فنحن لا نريد قنبلة نووية. وترامب رجع يقول فقط اكتبوا ذلك ووقعوا. قال الرئيس الإيراني وقد وقعنا عليه، لأن هذا إرادة الشعب الإيراني والشهيد القائد علي الخامنئي وليس بناء على طلب ترامب.

المدروس ترامب أهان كل قادة العالم من ضمنهم قادة مجموعة السبع ومحمد بن سلمان، ولا حد رد عليه أبدا سوى رئيسة إيطاليا وإيران. إيران التي لم تمهله ساعة واحدة فقط ردت عليه بترك المفاوضات احتجاجا لتهديداته وردود باليستية على أرض الواقع. أما رئيسة وزراء إيطاليا فقد ردت على ترامب أولا ما توصلت ولا شتوصلك، لا أنا ولا الشعب الإيطالي بأن توصل هذا المجنون. انتبه لنفسك وحكم عقلك، أصبحت مسخرة أمام كل العالم. غبني عليهم في أمريكا كيف مستحمل لك إلى الآن، ولا زمن التبعية لكم. إيطاليا حرة وأنا حرة وحشها. رئيسة الوزراء هكذا حشها. ما دراني ما بتري أمني بينها حسني بتقول لك ذيه.

مشهد فوضوي خلال مفاوضات سويسرا بسبب جنون ترامب الأحمق. بينما كانت المحادثات جارية وديجي فانس بيصرح وبيمكنهم الرئيس ترامب قال لي ان احنا نجري مفاوضات عقلانية وان نتم المفاوضات وان يعم السلام والامن الشرق الاوسط. المهم بيهدر ديجي فانس. ابلغوها الوسطاء ان ايران قالت بسر تغريدات الرئيس حقك بسرعه وطنن وفعل لا حول ولا قوه الا بالله. ما تدري ما يقول ديجي فانس هذا. وعدهم في طاولة المفاوضات ما قد كملوش ما قد بدأوش. هناك لقطات أظهرت نائب الرئيس الأمريكي ديجي فانس أنه تحرك سريعا للحديث مع رئيس الوزراء الباكستاني في محاولة لاحتواء الموقف بعد أن تحولت المفاوضات إلى أزمة دبلوماسية خلال دقائق. الصورة وهو بيشبح الجاكيت حق الكوزا غنو بيقول له بحجرة هذا جاي عندك مدلوز مفعل. رد عليها الباكستاني قال له مجنونكم اربطوا عقلوا. أما هكذا ما قد بدأنا جل المفاوضات. والبند الثاني في المفاوضات أنه عدم التهديد ممنوع، أي تهديد من أي طرف للآخر.

من حق إيران أن تطالب الجانب الأمريكي بإيقاف الرئيس ترامب عن الهذيان الذي لا مبرر له سوى تعقيد مسار المفاوضات. الشعب الإيراني لن يقبل الدخول في المفاوضات تحت التهديد، وهذيان ترامب الذي يجب أن يتعلم أنه يفاوض مسلمين أصحاب أخلاق لا يقبلون التهديد وغير مستعدين للجلوس على طاولة المفاوضات في ظل التهديد والوعيد. ترامب، هل تستطيع السكوت لمدة شهرين من أجل إنجاح المفاوضات؟ أما إذا أردت أن تتكلم وتهدي فعليك تحمل تبعات هذه الهلوسة. عليك أن تتحلى بالأخلاق والحكمة حتى يحترمك العالم، لأنك تعلم أن العالم لا يحترمك، لا يحترمك ويعتقد أنك تعاني من اختلال عقلي. حتى ملوني رئيسة وزراء إيطاليا تعتقد ذات الاعتقاد، خاصة عندما قالت لك حشاء.

0: المملكة.
1: كما قالت لها حش الله وقد استفسرت من الجالية اليمنية في إيطاليا، قالوا لها ما معناه؟ قالت أحلى خلمة ما لها إلا تيه حشها.
0: والله ما نبقى المدله والسكون.
1: ترامب يعترف بذكاء الإيرانيين ويقول إن إسرائيل ليس لديها أي فرصة ضدهم بدون الولايات المتحدة، على أساس أنه أنه حلها. يقول هم نوع من العباقرة البدائيين، هم أذكياء جدا، يمكنهم تدمير إسرائيل. بدون الولايات المتحدة إسرائيل لن تكون موجودة اليوم.

0: المملكة.
1: في نشر صدى الأخبار، عرض مذهل للوفد الإيراني في سويسرا. أولا وصلوا متأخرين وجعلوا الأمريكيين ينتظرونهم ورفضوا مصافحتهم ودافعوا عن مطالبهم. وبعد التهديدات الأولى في اللحظات الأولى من ترامب انسحبوا من المفاوضات وجعلوا الولايات المتحدة تبدو ضعيفة في الاتفاق.

0: يجعل ساد الكسر لو تفجع ذراع
1: كل المفاوض من قبل قوه يدر
0: شعبك الى الجبهات ساد الاندفاع.
2: ترامب حاول ان يراوغ ايران اكثر من مره بعد ان وصل الى مرحله العجز والفشل بالعمل العسكري، حاول اكثر من مره واعلن اتفاق وانه موافق والغى ونقض، الى ان وصل الامر به الى ان يوافق على مذكره التفاهم من 14 بند ويذكر فيها لبنان 3 مرات في البند الاول ويوافق عليها وعلى كل البنود ويتم التوقيع عليها، وتحصل مشكله وشراره ما بين الكيان الغاصب وبين امريكا، حتى أن الكيان كله بوزراءه بإعلامه بكلهم نزلوا على ترامب ونسيوا كل ما قام به من أجلهم في لحظة. يعني هذا الوفد الإيراني، إيران لم تصل إلى هذه المرحلة إلا بقوة، رفضت كل البنود التي كان فيها مطالب غير معقولة للولايات المتحدة اللي حاول فرضها ترامب عبر الدبلوماسية، رفضتها وأوصلت رسالة أنها مستعدة للحرب على أن توافق على هذه التنازلات. إيران أعلنت أكثر من مرة بأنها لن تجلس على طاولة المفاوضات إلا من أجل إنهاء الحرب وأخذ الحقوق المشروعة لإيران، ما فيش تنازلات بعد اليوم. ووصل إلى قناعة ترامب بهذا ووقع، واليوم وصل الوفد الأمريكي والوفد الإيراني إلى طاولة المفاوضات، عادوا من لا جلسوا قرحة. ما هو هذا؟ ما هو؟ جنان هذا ولا خيب؟

0: إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. هلا في حدا مقترح، شفت على بعض مواقع التواصل يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت، أنا أؤيد هذا الدعم.
1: كيان مؤقت.

وبودنا، ويعلم الله ويشهد الله بود جماهيرنا وأبناء شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا

يجب على ترامب أن يتعلم كيف يغلق فمه الكبير. إن قرار الوفد الإيراني المفاوض بمغادرة موقع المفاوضات بسبب هرطقات ترامب واحتمال تعليق هذه الجولة من المفاوضات أو تركها ناقصة بسبب الانتهاك الشديد للالتزامات الأمريكية هو إجراء مهم جدا ويستحق التقدير. يجب أن يعرف القرد الأمريكي أنه يتفاوض مع إيران من موقع الضعف والحاجة وليس من موقع القوة والمصداقية. إيران هي التي تحدد مسار المفاوضات وتحدد نتائجها ومخرجاتها، وأن زيادة الكلام والثرثرة من ترامب هي التي تفسد اللعبة. يجب على ترامب أن يتعلم إغلاق فمه الكبير أثناء المفاوضات. إيران ليست فرنسا ولا ألمانيا ولا إيطاليا ولا أوكرانيا ولا حتى البقرات الحلوب العربية التي يمكن لترامب أن يهينها دون أن يتلقى ردا. الشعب الإيراني أقوى وأعظم ثباتا وأكثر قدرة بكثير من ترامب ومن أمريكا. يجب على الجميع في أمريكا أن يتعلموا أنه من الآن فصاعدا عندما يريدون ذكر اسم إيران عليهم أن يفكروا عشرات المرات قبل أن يتكلموا. لذلك يجب في الوقت ذاته إغلاق مضيق هرمز وترك طاولة المفاوضات حتى يتعلم ترامب ألا يفتح فمه الكبير في غير وقته.

0: في رجع صدى الأخبار، الأستاذ خليل نصر الله في تحليل وتعليق على حدث اليوم.
1: لاحظ منذ صباح هذا اليوم، أو خلينا نبلش عندما وصل الوفد الإيراني والأمريكي إلى جنيف، كان قبل في تحدثنا باليومين الماضيين إغلاق مضيق هرمز مرتبط بموضوع لبنان، كذلك الأمر تعليق التفاوض يوم الجمعة، كمان أيضا مسألة مرتبطة بلبنان، وهذا يدلل على إلى أي مدى هناك أهمية قصوى بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للموضوع اللبناني والبعد اللبناني. وهذا الأمر غير خاضع للنقاش، يعني هذه النقطة يجب أن نتوقف عندها، ليست المسألة أنه نناقش أو لا نناقش، المسألة هناك سقف، هذا السقف وضعته القيادة العليا في إيران، مرشد موضوع المقاومة وموضوع المصالح الوطنية الإيرانية، موضوع المقاومة موضوع رئيسي أمن قومي إيراني، هذا الأمر يتطلب التصلب بموضوع لبنان وضرورة تحقيق الانسحاب ووقف حالة الحرب، هذه نقطة أساسية. الإعلان انسحاب هذا قد يتأخر إذا تم التوصل، يعني قد يتأخر، أنه يجب وضع جدول زمن ووضع ترتيبات معينة، لكن البعد الأساسي لبنان. لماذا؟ بالأمس أعلن عن وقف إطلاق نار، حتى الآن هذا الوقف إطلاق النار صامد، صار في حديث إسرائيلي وحديث من حزب الله، والطرفان كل واحد يتحدث من منظور، لكن واضح أنه في شيء أكبر حصل، جمدت إسرائيل، جمدت العمليات العسكرية، لأن تتحدث أنه هي قد تقلص قواتها. بالمناسبة كي لا يفهم هذا الأمر انسحاب، تقليص القوات حصل أكثر من مرة خلال هذه الأشهر الأربعة التي مرت، ليست المرة الأولى التي يحصل فيها تقليص قوات في جنوب لبنان، وبالتالي هذا الأمر ليس مؤشر على الانسحاب. حتى عودة الحياة إلى طبيعتها، يعني تخفيف القيود أو إنهاء القيود في مستوطنات الشمال، هذا لا يعني بأن الأمور انتهت، هذه ليست مؤشرات، التجربة تقول ذلك، وهذه ليست مؤشرات على وقف حالة الحرب، ليست مؤشرات أبدا، وهذا الأمر حصل كثيرا خلال الأعوام الماضية. إذن هذه نقطة أساسية ونقطة أولى. لذلك شفنا الإسرائيلي جمد العملية العسكرية، الآن سرب الإعلام أنه في عرض لتخفيف الضغوط الإيرانية والضغط الأمريكي على إسرائيل أنه ينسحبوا من منطقة شقيف، هذا بيع وهم، الانسحاب من منطقة شقيف وعلى تخوم علي الطاهر، هم لم يحققوا هناك أهداف، هذه مسألة مهمة، يعني اليوم إذا إسرائيل انكفأت من هناك، ما هي ليس لديها سيطرة كلية في هذه المنطقة، هذه منطقة عمليات، وحزب الله يخوض معركة لا استقرار، وإسرائيل ليست مستقرة هناك، وخلال أيام مواد دفعت ثمن كبير، إذن هذا التسريب بيع وهم، ليس هذا المطلوب، انسحاب من بقعة لمفترض كانت أن تكون هي المنطقة التجريبية الأولى وإسرائيل تصر عليها، الآن تتنازل عنها، هذا مؤشر إلى أي مدى البعد له علاقة، البعد سياسي وابتزاز. شوفوا هاي النقطة. النقطة الثانية أنه شوفوا قديش إيران وأمريكا يتفاوضون وإسرائيل في تصلب إسرائيلي، ما بالكم بالمفاوضات مع لبنان، ماذا سيفعلون؟ هذه نقطة. طيب اليوم شو إسرائيل بتقول من الصبح؟ إسرائيل كاتس وزير الحرب نتنياهو: سنبقى في المنطقة العازلة في لبنان وغزة وسوريا، بموضوع لبنان لن ننسحب من لبنان وسنبقى هناك، يعود ويقول وفق التطورات، ثم يرفع سقف أعلى، نحن لن ننسحب في لبنان حتى القضاء على حزب الله، حتى ينتهي تهديد حزب الله، ننهي تهديد حزب الله، هذا سقف عالي جدا جدا جدا. لكن لماذا يصرح اليوم؟ بماذا مرتبط؟ أولا فرض عليهم وقف إطلاق النار، خلينا نكون شفافين وواضحين، نتيجة الضغط الإيراني، مش لأنه منا من أمريكا. طيب هلا هو بده يبتز بموضوع الأرض، الآن يرفع سقف عالي، هذا السقف العالي يؤكد على التنسيق العالي المستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الإسرائيليين، وأن إسرائيل تتابع لحظة بلحظة ما يجري في جنيف وتوضع في الجو، يعني الأمريكيون يستمعون للإيرانيين فيما يتعلق بلبنان، ينقلون هذه المسألة إلى الإسرائيليين، إسرائيل في المقابل تتصلب في المواقف وتجيب، ولكن تجيبهم أكيد، ولكن تتصلب بالمواقف، تحاول وضع خطوط حمراء. إذن هذا الخطاب العالي، السقف العالي من إسرائيل مرتبط بالتفاوض، إسرائيل قدر الإمكان تريد الحفاظ على وجود لها في جنوب لبنان وأن لا يكون هناك إطلاق نار. في المقابل عندما يخرج قبل قليل قائد الحرس الثوري الإيراني ويقول أنكم ستنسحبون كما حصل عام 2000 و أيضا هو يرد على الإسرائيليين بالمناسبة، وهذه نقطة مهمة، هذه نقطة جوهرية. شوفوا أن السقوف، هناك سقف إسرائيلي بعده عسكري وأيضا سقف إيراني بعده عسكري، إذن هذه النقطة لم تتبدل، لم تتغير. لو خرج الأمريكي الآن وقال في تقدم بموضوع هرمز وفي تقدم بموضوع الأموال المجمدة، تبقى النقطة الثالثة موضوع لبنان، نقطة أساسية، أنهاء حالة الحرب في المنطقة خصوصا لبنان، واحترام وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية، يعني انسحاب هون إشكال كبير جدا. شوفوا هيدي النقطة، بالأمس حكينا من علي الطاهر لهرمز، بالمناسبة عملية علي الطاهر أو العمليات بمنطقة علي الطاهر ما نجحت مع إسرائيل وفشل هناك، وكل ما تسمعونه من تسريبات ومحاولة تجميل له في شيء له عليها بالداخل الإسرائيلي، تجميل صورة أنه والله محاصرين، ما محاصر شيء، ونفى حزب الله هذه المسألة وفشلت هذه العملية، هذه المحاولات فشلت، خاضوا حرب أو خاضوا معارك في منطقة لم تكن ضمن إطار نزع السلاح وفق 17-01، وكانت هذه النتيجة في أيام قسوة ولم يحصل هذا الأمر الذي يريدون. ويصورون أن منطقة علي طاهر هي من تدير العمليات في كل الجنوب، يعني في شيء مش مال. أول شيء الحركة المقاومة هي حركة متحركة قادرين على إدارة عمليات من أي مكان، والمسألة لا تحتاج إلى غرفة عمليات مركزية اسمها علي الطاهر كما يصور إسرائيل أنه هذه منطقة إدارة نيران وإلى آخره. لكن بواقعيا إذا ما نضع الأمور ما يحسب ما يضرب على الطاولة هو نتيجة الواقع الميداني وليس نتيجة التمنيات. إسرائيل تحاول أن تصرف من كل المنطقة، إيران في هذه النقطة أيضا تحاول تصرف من كل المنطقة، تقول لهم هرمز نتاج الحرب إلى آخره. إذن هذه نقطة أساسية. طيب اليوم صار في تعليق للتفاوض، هلا بيطلع الأمريكي بيقول لا، هو صار في تعليق للتفاوض سببين. سبب موضوع لبنان هو هذا الموضوع الإسرائيلي اللي أنا عم بحكي عنه، الإسرائيلي عم يرفع سقف، الأمريكي يحاول يحصل أمور لإسرائيل من الإيرانيين، ولذلك وصلت إلى نقطة يمكن يكون في انسداد بهذه المسألة. هذا السبب. السبب الثاني انه ضمن التفاهم ممنوع الطرف يهدد الاخر، بيخرج ترامب ونحن بنرجع بنلقي القنابل، نحن بنقصف، نحن بنسيطر على مضيق هرمز، نحن مسيطرين على 20% من النفط، نحن من شو بنفرض، نحن اللي بنفرض رسوم على مضيق هرمز. قال له الايراني بس انت شو عم تحكي، يعني شوفوا اللي حقوله الامريكاني على حكياته، فما بالكم بالوقائع اللي هي على الارض. هلا ممكن يقول البعض انه لانه الايرانيين بيلمحوا وبيحكوا شوي، بس الايراني والاسرائيلي والامريكي كتير ضخوا مصادر واكسس قالت ونتنياهو طلع حكي والاخري، لكن نقطه لبنان هي نقطه مفصل، هي نقطه جوهريه، هي ممكن ان تفجر المفاوضات. لا يمكن ان تذهب ايران الى تفاوض مرتبط بالنووي وباتفاق حل نهائي دون ان يتم حل المساله كليا في موضوع لبنان، لانه بقاء هذه المساله مفتوحه سيشكل خسارة استراتيجية بالنسبة لإيران، وأيضا الواقع في لبنان اللي مفتوح على كثير من الاحتمالات. هلأ بيطلع ترامب كمان بيهددنا بسوريا كلبنانيين وكشعب لبناني أو كحزب الله، بيهدد حزب الله كمان وبيهدد أنه هذا الكلام لا أحد يأخذه على محمل الجد، لا أحد، لأنه أنا حكيت بحلقتين وثلاث حلقات الواقع والتركيبة بالمنطقة لا تسمح بهذا الأمر، هذا سيؤدي إلى انفلات على كامل المنطقة، وليس هناك أي بلد عربي الآن حاضر لدعم هكذا توجه، على عكس 2011 كمان لنكون، أو دول إقليمية بهكذا أمر، غير الواقع السوري الصعب ومسائل كثير جدا، غير الحساسية اللبنانية تجاه هذا الموضوع حتى من هم يسيرون مع الولايات المتحدة الأمريكية. طيب إذا برز عنا اليوم موضوع الأساسي بجنيف بين الموضوع الرئيسي لبنان، لذلك شفنا أيضا بيان طلع عن حزب الله بيرفض التفاوض المباشر بشكل كلي، يعني بمعنى أنه أنتم عم تمشوا وفق الأوامر الأمريكية، اتهام واضح، وهذا الاتهام بيقابله أيضا ضرورة أن يتم تعديل المسار، إذا تعديل السلوك، إذا كانت العناوين بعد انسحاب وهيك، طب ليش بدك تعمل تفاوض غير مباشر، وعفوا تفاوض مباشر مع الإسرائيلي وأنت عارف أنه الأمريكيين يضغطون عليك وسيحاولون تمرير نقاط، بل يمررون نقاط لمصلحة إسرائيل، كل التجربة تقول أنه لمصلحة إسرائيل. إذن العناد من الفريق الذي يصر على التفاوض ورفض ربما أو تمييع موضوع الإنجاز عبر الإيرانيين له علاقة بوقف الحرب، وشفنا هذه النتيجة له بجنوب لبنان. اليوم ما في إطلاق نار، في تجميد للوقف إطلاق النار، خلينا نقول لماذا العبور عنه، لماذا عدم استغلال، هذه نقطة مهمة. لما بتروح التفاوض غير المباشر عندها لا، الأمور بتكون في قوة وفي ثبات. بالمحصلة كمان لحتى ما نعطي هذا الموضوع كثير أكثر من هالقد، لأنه بس هو فقط يؤمن لإسرائيل شيء ما، لأنه أمريكا سنفرض هذا الأمر، يمكن القول بأنه الأمريكي بكل مرحلة الماضية لما بتروح الأمور للجدية عم بيروح لمسار مختلف في موضوع التفاوض أو إدارة المسألة، سواء داخل لبنان عبر عين التيمي أو من خلال الإيرانيين. بارح بمجرد ديفانس يطلع يقول سنناقش ملف لبنان، بمجرد يقول هيك يجب لأي مواطن، لأي لبناني، سواء كان يحب حزب الله يكره حزب الله، يحب القوات اللبنانية يكره القوات اللبنانية، يحب حركة أمل يكره حركة أمل، يحب رئيس الجمهورية لا يحبه، يؤيد سياسته لا يؤيدها، كذلك أمر فيما يتعلق برئيس الحكومة، بمجرد يحكي الامريكي هيك عرفوا انه المساله بالنسبه للامريكيين هذا التفاوض المباشر ما له معنى له معنى هيدا مجرد حالي لحتى يحصلوا منا لاسرائيل. لكن النقطه الاساس الامريكي وقت الجد بحط الموضوع امريكا بحط الموضوع على الطاوله عند ايران لانه لحتى الان ما زال الامريكي يناور بموضوع لبنان ضد ايران مش كرمال لبنان ولا كرمال مصلحه لبنان موضوع ايران شو بيوجع على ايران بلبنان حزب الله بنضغط واضح يعني ما بداش كتير. هلا نتنياهو بده يكمل حتى إزالة تهديد حزب الله هذا بعتقد صار حكي ماضي يعني هذا لا هو لا مستوطنات محمية ولا إطلاق النيران هو بيعرف ولا ونحن عم بيقولوا بإسرائيل هذا الأمر ولا أي شيء من هذا النوع لذلك هو اليوم عم يرفع السقف ليحصل شيء بجنيف إذا حصل حرية عمل أو حصل مثلا يبقى هذا إنجاز كبير جدا ساعتها بس هيدا حيعطوه إياها الإيرانية حزب الله أبدا حزب الله قراره واضح حتى النهاية وإذا الإسرائيلي بيخرق بدنا نبد وناطرين هلا وعلى ممكن يقول البعض طب أوكي بتضل الأمور هيك لا ما لن تبقى الأمور كذلك هيدي الفترة محدودة فترة التفاوض إذا الأمور بده الإسرائيلي يستغل وتضل الأمور هيك مجمدة وعنده مستوطنين عايشين وهون اللبنانيين مش راجعين بأي لحظة حزب الله سيطلق النيران حول هذا الموضوع فشل كمان طيب نكمل عمليات بتقول النتيجة عالية بالله عالية بس بدو ما في خيار ساعتها لذلك أنا بعتقد أنه بجنيف من المبكر نحسم بالأمور بشكل كلي بدنا ننطر هذا مسار مفتوح لكن أنا بعتقد نعم لبنان عقبة رئيسية أمام أي تقدم ومش لأنه نتنياهو والله بيهمه هذا الموضوع ليفجر الاتفاق خلينا نكون شفافين وواضحين تبين بالمرحلة الماضية لا نتنياهو بيقدر يفجر الاتفاق وهذا كله بيلهو فيه الناس حتى الأمريكان لما بيسربوا هيك مساء شو بدأ أمريكا بيصير بكلمة واحدة بتوقف المسألة بكلمة واحدة قال له ديفانس من يومين لما حكي قال نحن تلتين الزخيرة من عنا إسرائيل زخيرة تلتين من عنا يعني لضربتهم بها 3 سنين تلتين عطينهم إياها الأمريكان ومساعدات تكنولوجية وتغطية وإدارة حرب وإدارة صراع كله عند الأمريكان هن اللي رتبوا مجلس الحرب أنتوني بلينكن اللي عمل مجلس الحرب وشكل مجلس الحرب لما جاب بني جانتس وجاب أيزنك وتحطهم كلهم مع بنيامين نتنياهو بعد ما كان في حالة صدمة بعد 7 أكتوبر وبدأت الحرب والأمريكان تعرفوا أنتوا شو عملوا في هذه المرحلة الماضية إذن نختم بنقول أنه ننتظر الأيام الجاية حطوا ببالكم لبنان بند رئيسي غير قابل لهذا الملف للتمييع أبدا وأيضا بانتظار جولة هاي 23-24 لنشوف هذا الفريق المفاوض لأنه هذا الفريق المفاوض اللبناني إذا راح أعطى شيء لإسرائيل من خارج هذا السياق

مليون ريال سعودي، مليون ريال سعودي يعني 140 مليون ريال يمني عندنا، عندهم يعلم الله كم. بكم ريال سعودي في عدن؟ عندكش خبر؟ ما بش معك سعودي ولا دولار؟ معك إيراني أكيد. مليون ريال سعودي قيمة عسل لمن؟ للمرتزق الخائن العليمي، حق شهر واحد بس. بينما أهلنا في عدن في المحافظات الجنوبية لا يجدون كهرباء في ظل هذه الموجة، موجة الحر الخانقة، لا العليمي ولا السعودية ولا الإمارات استطاعت أن تضيع عدن. وبيصرف مليون ريال سعودي في الشهر قيمة عسل. وثائق، ها وثائق موجودة، قروا السوشيال ميديا عدلقوها منتشرة في كل موقع.

كان واحد والله لو بتروش بالعسل تروش ما يصرف هذا المبلغ بأكمله، مليون ريال سعودي في شهر واحد قيمة عسل.

احنا عندنا ترتفع قيمة الطمطصة وخلوها من المحلقات. حكومة صنعاء بتجوع الناس، يعني السعودية. وأمام هذه الفضائح المدوية، الإعلام الذي بيدعي أنه محايد راقد، سواء الناشطين والناشطات أو بعض القنوات الفضائية، خبر عادي طبيعي، مليون ريال قيمة عسل لشهر واحد للمرتزق العليمي، عادي.

إلى جانب وثيقة صرف 1,000,000 ريال سعودي قيمة عسل للعليمي، هناك وثيقة أخرى بصرف أكثر من 400,000 دولار سفرية ومصروفات شخصية لمجلس المرتزق العليمي بأكثر من 400,000 دولار.

0: الشمس مشرق.
1: أكثر من 400,000 دولار مصروفة الشخصية وسفريات مجلس العليمي. 150,000 دولار أخرى، 150,000 دولار صرفت للمرتزق العليمي مقابل مشاركته في افتتاح المتحف المصري. إن دالهم جباء ولا كيف ولا يعني. ساهم في قيمة المتحف 150,000 دولار صرفياته مقابل مشاركته في افتتاح المتحف المصري. تخيلوا مشاركته في مصر مستضافة من قبل الدولة المصرية، أكل وشرب ورقدة وسباحة وكل حاجة وولعته وكل شيء، و150 ألف دولار صرفت له لمشاركته في افتتاح المتحف المصري. عاد يا أبي هات من حق الدولة، أي دولة حق الشعب. والوضع هناك مزري جدا، يعني بشكل غير ما تتصوروا. لا خدمات، لا رواتب، لا كهرباء، لا مياه، ولا حاجة، لا أمن. وهؤلاء بيصرفوا بهذا الهبل.

0: أقسم بالله هذا ما ظهر، أما ما خفي كان أعظم، أعظم بكثير، بالملايين، ملايين الدولارات ينهبوها نحن.
1: يا زعل مايك تقدم وابن ردفان فاشق يبرق الناصر.
0: ويقول لك هؤلاء الشيء إن هو حالة الحرب والعدوان، هؤلاء اللي بيشعلوها شعيلة، هؤلاء اللي بيسعوا وبيستميتوا على أن العدوان يستمر مش لعشر سنوات ولا لعشرين، لمئات السنين، مستفيدين عيال الله.

الدنبوع دوله ملايين الدولارات وباع اليمن، وفي الأخير هو ملايين إقامة جبرية، أقدر يسافر وأقدر يتعالج وأقدر يرتاح وأقدر يفتهن وأقدر يصرفهن الولد ولد الولد الولد كل حرام والحرام وأهل الثاني.

مليون ريال سعودي أكثر من 400 ألف دولار و150 ألف دولار. هؤلاء بس الذين اللي خرجن هكذا وما خوفيا كان أعظم بهذه المبالغ كان باستطاعتهم إصلاح محطات كهرباء في عدن، كان باستطاعتهم شراء ديزل، توفير المواد النفطية لهذه المحطات. مليارات الدولارات باستطاعتهم أن يخففوا من معاناة الشعب، لا حصار لا عقوبات ولا عليهم حاجة، بيصرفوها في الكازينوهات. واحد شي زوج رقاصة ورفضته ورجع يتغزل في رجال. واحد فضايح في كازينو في مصر، واحد في شقة. المهم أخبار ما تخرج بأموال الشعب، ويطلع لك ساعة في اليوم ولا نص ساعة ويتحدث عن الجمهورية اليمنية وتحرير الجمهورية اليمنية والموقف الوطني، وكلهم خونة عيال 66 تيت. بس الصدق احنا اعلامنا يرحم والله، احنا اعلام مسكين مسكنا كلمة الصدق وبس وزرين عليها. والله لو بوثيقة من هذا واحدة بس على وزير عندنا في حكومة صنعاء انقل سمعوا بنا أمة الصلاة بها ويألفوا مثلها ألف كذبة وكذبة ويبنوا عليها ما بعدين خبيرات وأخبار وخلوا من الحبة وقبة. احنا قدوا لا قدوا الصدق موجود عندنا خبر بنذيعه فضيحة من فضايحهم، ما نقدرش نألف ولا نكذب، بس هذا الخبر حقهم فضايح. والله اني فضايح

0: لكم والأمة جناب.
1: الدكتور أمين الشامي قال مسابح العصلة بالعصاوت لك عدا القارورة عادي. طالما طرقت أسماعنا أحاديث شهر العسل، لكن خيالي العاجز لم يدرك يوما أن للعسل مسابح يخاط فيها، غير أنني وقفت مذهولا أمام فاتورة فلكية بلغت رقما يندى له الجبين، 1,000,000 ريال سعودي. أي مسار هذا وأي حسبان يستوعب كمية كهذا؟ لولا أن تكون بركا ومسابح تتدفق، فبدلا من أن يجتني الشفاء من شهدة كما فطر عليه الأنام، بات العليم يغمر فيه جسده استحماما ظنا منه أن سفوح الشهد ستعصم ملامحه من غبار التجعيد وتقيه عوادي الشيخوخة والتبديد. إن من لا تجود له شجاعته بالمبيت في شعاب البعرارة لثلاث ليال غابرات، فله ينقلب اليوم في أعطاف الليالي الملاح مسافرا بين العواصم ومبددا للملايين في غدوه والرواح. رجل لم يتأبط من المؤهلات سوى الإذعان بكلمة حاضر، ليعيش اليوم في طرف باذخ يرفل فيه هو وبنوه والحاشية. فكيف تترجون ممن تذوق رقد العيش أن يرتضي عودا إلى هجير الحر وسوى في التراب وعواصف المعاناة؟

الجمهورية اليمنية، مكتب رئاسة الجمهورية، الأخ سالم صالح بن بريك المحترم رئيس مجلس الوزراء، تحية طيبة. وبعد الموضوع تكاليف سفر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية والوفد المرافق له إلى جمهورية مصر العربية، يهديكم مكتب رئاسة الجمهورية أطيب التحيات والأمنيات لكم بالتوفيق والسداد في مهامكم العملية. وبالإشارة إلى الموضوع أعلى، تقضي التوجيهات بمخاطبتكم بالتوجيه بصرف مبلغ 150,650 دولار لتغطية تكاليف المشاركة الرسمية في افتتاح المتحف المصري الكبير لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق له إلى جمهورية مصر العربية في الأول من نوفمبر 2025 للميلاد. مدير مكتب رئاسة الجمهورية الأستاذ الدكتور يحيى محمد الشعيبي. عطيه بيعات.

هناك وثائق عديد أو عديد من الوثائق حول الميزانية الخاصة بمكتب رئاسة الجمهورية في ما تسمى الشرعية بالملايين بالملايين. هذا ما تنفع على تلفزيونية، ما تنفع في الإذاعة. المهم نهب النهب بالملايين وبالمليارات. السعودية بتنهب ثروات اليمن وترجم لهم الفتات لهؤلاء المرتزقة، وباعوا أرضهم وطنهم وعرضهم وشرفهم وكرامتهم وكل شيء بثمن بخس.

التعليقات كلها يعني المعلقون المغردون الناشطون كلهم يتحدثون عن مليون ريال سعودي قيمة دبة عسل أو عسل حق شهر واحد ما حد بياكل له.

عارفين مع دروس الزبيدي اعترف بصرف 14 مليار دولار مليار ريال 14 مليار ريال كل شهرين، يعني 7 مليار ريال في الشهر. عارفين ما هي قيمة دجاج وبيض بيخصصوهن للعسكر؟ 7 مليار ريال دجاج وبيض. والله لو خليتوا الدجاج والبيض هوليت كلهم صنعين قد دخلين حول العسكر بس.

الواحد يعبر عما في نفسه. 2-8-2-0-0-5 2-8-2-0-0-5 مسبوق بصفر واحد للمكالمات الهاتفية 0-1-2-8-2-0-0-5

عم سند والعم والزوامي وحيدر يا من هو مخرج الليلة إبراهيم عباس الخميرة مخرج يا عم سند استقبل نص ساعة اتصالات بدون مذيع بدون مذيع ما ينفع إن شاء الله ما يشي إبراهيم

0: الوقت هذا كله والمخرج بيكلمني يعني بيبرر زوامل عادية ماله مالهن اسمه زوامل مالهن صدق بالمكالمة أنا قد ناس عترم ما حد يحاكيني بكلمة فضحة كان المخرج صعب ترم لا حد كلمك كلمة تطلع بها على الهواء ولا تخرج بيني وبينك وبين ها
1: السلام عليكم
0: عليكم السلام يا عم عبدو حياك
1: الله يستر عليكم
0: حياك وعليكم السلام عمي عبدو علي من زبيد
1: علي من زبيد حياكم الله
0: حياك
1: يا حي سيدي سعد غاسي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي
0: سلام الله عليك
1: يا حي المجاهدين في جبهة هدوم خندق ربي يحفظهم ويؤيدهم بنفس أما هذه القنحة حق الأسر ما إذا ما إذا هذا الأسر ما هم يجوا ما خرقونا من أسر الله جلس على ربي صيبة
0: الله ما أنا داري مهر عصان نقول
1: إبراهيم ما من أسر جيم ما هي السر من أسر بس خرقونا خطاط إلا خطرونا من البحر
0: أنداري أنه جاءت صارك في وقت مناسب لأنك دائما تطلب لا سامح الله يا عدل من باعش
1: وهذا هو صحيح لا سامح الله يا عدل من باعش وهو يخطر على سيدي وعصر عطا وعتادر المسلم عبد الملك الله يحفظه وعيده بالنصر
0: يا الله يا رب
1: هذا رجل صحيح هذا رجل صحيح الذي يحرص على بلاده وعلى شعبه وعلى وطنه
0: الله يحفظه يا رب يا الله ويطيل الله في عمره
1: الله يحفظه الله يحفظه
0: وينصر يا الله
1: ويحرصه

0: لا سامح الله يا عدل من بعيد.
1: ابشر بعزك يا عم عبد
0: الله يستر عليك يا سند.
1: وعليك يا رب يبارك في عمرك.
0: الله يستر حاضركم السلام.
1: في امان الله حفظك الله.
2: لا تسمع الخائن هنين وجعش ولا تخضع الغازي تخضع شكومي وصب الزيت فوق عيونه.
1: الو
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أبو عبد الرحمن.
1: الحمد لله حياك الله. من معنا؟
3: معك محمد يحيى الحنش من يريم. كيف حالك؟
1: حياك أهلا وسهلا محمد يحيى الحنش من يريم.
3: أيوة نحن مناسبة السنة الجديدة سنة الهجرية أنت السيد عبد الملك عبد الملك أبو جبريل
1: حفظه الله.
3: الله يحفظه. وبالنسبة لترامب هو المدلول على كان يشتيس الرحى واحد المصحة ما بي ما أبو أصلا لابه المدلول كان يشتيس المصحة يشرح المصحة ما يصرح رئيس بعد ما يعني قبل ربو لما قال قلعوا جلده وطلعوا رأس بأمريكا على كان ما يصرح إلا عيل كلاد لا عي كلاد.
1: نعم
3: كل ساعة ولا خبر يعني كل جلسة ولا معنى عنده.
1: نعم
3: والله ما اسمع لا والله المرتزه قال النيدين اليوم لي المرتزه قال الله حقهم خير ويا اولاد ويا الخل
1: مليون مليون ريال قيمه عسل.
3: ايوه قيمه عسل مليون ريال
1: سعودي مليون ريال سعودي
3: 100 مليار
1: مبالغ.
3: ايوه والله الناس يموتوا عدل من الحر من الجيز المقطوع كل شيء مقطوع بسر المقطوع كل شيء عندهم الثروات كلها عندهم
1: وهؤلاء بيصرفوها بيصرفوها بالملايين
3: الملايين الله والله الملكة والمرتزقة حالهم هم لحين مرتاحينهم بدول بتركيا ومصر من جخوة الخبرة ما يجين
1: نهايتهم قريبة بإذن الله بنستعد حقوقنا مثل ما قال السيد القائد
3: إن شاء الله قريب قريب إن شاء الله.
1: يبارك في عمرك أخي محمد يحيى.
3: الله يستر عليك.
1: سلام شكرا في أمان الله.
4: صرخة دشنت العم لإسرائيل.
1: هذه إبراهيم مليون ريال سعودي قيمة عسل كم قيمة المكسرات؟ أكيد الشي مكسرات جنبها صح؟ زبيب ولوز وفستق و... ناولة يعلم الله بكم يعلم الله تقول هل عدم بيشتروا مصروف للبيت يشتروا دقيق وسكر وزيت أولاد بيأكلوا عسل ولوز بس صبوح وغدا وعشاء و... أما لو عدم يشتروا مصروف جنب هذا يا جنان يعلم الله كم بيصرف يشتري أقلها أقلها قيمة المصروف أقلها أقلها كذا 200,000 ريال صح حق حق بر وزيته ماشي أكثر يعني يا رجال كم مع مالك أصلا الله كم معاش مالك هات هات هات مكالمة ألو
5: يا سند الكمين
1: يا مرحبا
5: مساء العزة والكرامة والشموخ
1: حياك مساء النصر والإباء والحرية والاستقلال
5: سلام ربي عليك يا عم سند
1: سلام ربي عليك الله يديرك العافية من معنا
5: يا أخي أنت رجل عظيم أنتم صواريخ
1: بارك والله والله والله
5: سلام ربي عليكم
1: والله والله سبحانه وتعالى
5: مجاهد أبو عمار العري من أبناء القوات البحرية والدفاع الساحلي أحد المرابطين في جزيرة كمران
1: أهلا وسهلا بك حياك
5: كيف المعنويات عندكم يا عم سند
1: عالية فوق السحاب
5: سلام ربي عليك يا خبير الوكيل الله إنكم بتدفعوا لنا المعنويات
1: يا ربي لك الحمد توفيق من الله سبحانه وتعالى
5: أنتم الثابتين والصامدين في الجبهة الإعلامية سلام الله عليكم منكم لذات وعي بصيرة يا عم سند
1: الحمد لله نسأل الله الثبات
5: كنا من جبهة الساحل الغربي رسالتنا لقائد علمنا وناهج منهج القرآن عبد الملك سيدي قائد مسيرتنا الله يديمه لنا دائم مدى الأزمان لك الولاء سيدي والعهد لك منا احنا جنودك رجال الله في الميدان لبيك رحنا الإشارة ما تراجعنا رحنا الإشارة عن قبل سيلك الطوفان إلى فلسطين يلا ننصر أخوتنا وندحر الكفر وأهل الزور والبهتان ونحر القدس والباري عن صرنا لا للتراجع حرم لو ما بقي إنسان والنصر قادم بربي باي أيدنا وعشر أعوام وإحنا صامدين للآن واختم كلامي أيها يا إذاعتنا من جبهة الساحل الغربي من الميدان واسكى صلاتي على المختار هادينا محمد المصطفى سيد ولد عدنان
1: سيد ولد عدنان
5: ولد عدنان وسلامتك يا عم
1: صح عمد. الله لسانك صح الله لسانك
5: صحبتك يا
1: عم رعمبك
5: رسالتي لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي أقول له يا سيدي باسمي وباسم أبناء القوات البحرية المرابط في جبهة الساحل الغربي وفي جزيرة كمران ولو بلالك الفداء اضرب بنا عمد البحار والله لو تطيرنا ذرات تبعثر في الهواء لازلنا ثابتين وشامخين لن نكل ولن نمل وحرب حتى يحقق لنا الله النص أو نموت شهداء كرماء بإذن الله سبحانه وتعالى وعاشت اليمن حرة أبية ولا نامت أعين الجبنة المجاهد أبو عمار عرين جفة الساحة الغربية
1: حياك أبو عمار
5: الموت لأمريكا
1: الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام عيوني
5: اطلب منك طلب
1: ابشر
5: من الأخ المخرج داينا في طلبنا
1: الله المستعان
5: عند بعض ضمنا
1: والله مضمنة مضمنة قد بيني وبينك شكله إبراهيم الحميضة
5: إبراهيم الحميضة يا عم إبراهيم سلام ربي عليك يا خبير إيش أيوه. مخور في عراسك أنت مع الله أشتي زامن للقوها البحرية يرفعوا المعنويات أنا مثل
1: شرب عزك يا أبو عمار
5: تحياتي لكم وتحياتي لجميع المستمعين
1: لك التحية حياك أبو عمار العري من جزيرة كمران
5: جزيرة كمران أحد المرابطين في جزيرة كمران
1: سلام ربي عليك وعلى كل المرابطين تحياتنا لهم جميعا
5: تحياتهم جميعا
1: تحياتهم الله والسلام وعليكم السلام وعليكم السلام في أمان الله وحفظه

0: الو
1: الو
0: يسعد الله صباحك يا سند اليمن.
1: ويسعد صباحك حياك
0: يا اخوي. يا كيف حالك؟
1: الحمد لله في خير وعافيه. من معنا؟
0: معك عبد اللطيف الغرسي.
1: حياك اهلا وسهلا بك.
0: هيا بك مرحبا.
1: تفضل.
0: وياك يا اخي. هذا رساله يجرب مليون عسل مليون سعودي. اقسم لك بالله لا يخرجن منه خارهم هؤلاء المرتزقة. هؤلاء بياكلوا معاك يا اخي. ما بياكلوا حبوب ولا بياكلوا لا بايق على هذا. شفتها من ذلك في طلبت زوجها عسل فوق الغداء وخرج يجرب الطعنة.
1: كيف؟
0: ها؟
1: كيف كيف؟
0: واحدة ضوى زوجها من صلاة الجمعة وبعدها قربت لها ريش وسم وقال يوه والله لو عشي عسل. قام نصف الطاسة وخرج. وصل على واحد مطعون هناك. بدون مطعون مشى على الجنبية حقه وبيجرب الطعنة على بديت العسكر. قبضوا أبوه وعلقوا عرضه وحكموا عليه بالإعدام. قصة هكذا طويلة. الإعدام شيء يضحك. قدوم مربوض وقال عن مرته بدت من ذات الجبابة تقول له بتمدخ بيدها وضحك. والحاكم قال أشبي ضحك وقال ما معدمك. قال عقلك وعقل المرة حقي. المرة بالشواني معنقل وعادي بتقول لنا العسل وانت حكمت عليها هكذا بالعدام.
1: كيف حكم على بالعدام؟ قد بيطعن الرجال
0: ما وجاو قدو مطعو.
1: لا بس لا مشر الله
0: ما بلا مشر الجنبية وبيجرب هذا الدخلات.
1: هذا خرج يدور عسل ولا حاجة ثانية؟
0: خرج يطلب عسل.
1: ما عدقتش
0: والطاسة في يده أمانة.
1: أيوة خلاص كملنا القصة.
0: وقدي هذاك وهؤلاء عيق عليهم نهاية قبرة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعني بإذن الله.
0: كم من عمل وكم من خائن
1: بإذن الله.
0: ومن بيتبجح حتى أبوه يجي عدم ولا يشوف يشم يعني هو اليمن
1: بعيدة عليه
0: بعيدة على أبتهم.
1: تحية لك الفندم عبد اللطيف.
0: صراحة
1: تحية لك.
0: والتحية لك تعود ولكل المخرجين. وتحياتي وسلامي لقائدنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وكذلك المجاهدين في كل جبهة وفي كل يعني محجة. تحياتي لهم ولرجال الأمن المرابطين العيون السهرة في كل نقطة وفي كل والمحافظين على يعني البلد
1: وأمن واستقرار
0: والأمن والاستقرار.
1: تحية لك أخي عبد اللطيف الغرسي من خولان. حياك
0: يحفظك ربي.
1: حفظك الله. قال واحد من المستمعين لعن الله من باع العسل ومن دلع العسل ومن اشترى العسل ومن وصل لها العسل والراضي بهذا. أبو هاني من أب. حياك. وعسل عسل يا أبو هاني مش. هذا الموضوع هذا الحديث أو هذا الكلام في موضوع آخر يوصل لنا ما تقلقش. يعلم الله بكم لعن الله البايع والحامل المحمولة إليه

0: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.
1: اطلق واعلق واحرق واكسر كبر المستقبل واطمع
2: المعنويات عالية والعسل بانخر رجم من نخرة العالمين وكل من أكل عسل هذا الشعب. عبد الواحد الحجي
3: صنع السيف ورمح وشرد بسلاحه جمع الكفار
1: بسلاحه جمع الكفار
3: اصبح صاروخيه بارشته.
2: ألو
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف أنت يا أخي سند؟
2: حياك أهلا وسهلا بك.
4: معك محمد أحمد العسكري.
2: محمد أحمد العسكري من فين صالك؟
4: بين القصر من الحب.
2: من الحب حياك الحب.
4: قلنا لك في حديث عمر صلى الله عليه وسلم في الأسراء والمعراج عندما طلع على السماء وتصب إن في آخر الزمان يأكلوا أموال الأمة. رضي الله عنه رأى من رأس الجبل ينزل سيل.
2: أيوه
4: ينزل سير ويشربوها على الطعام المسؤولي وهو في وقتنا هذا الحاضر. وهذا الذي اشترى العسل بمئات ألف درهم
2: بكم بكم؟
4: هذا الذي اشترى العسل
2: بكم؟
4: مدري نسيت على ما قلت أنت.
2: بمليون ريال سعودي.
4: مليون ريال سعودي
2: وانت تخيل
4: أنا ناكل بس صنعاء بالكامل.
2: ماله؟
4: ياكلها على صنعاء بالكامل.
2: تخيل مليون ريال سعودي ياكل بها عسل حق شهر.
4: الله الله. هذا أول مرة صلى عندك.
2: أهلا وسهلا بك حياك يا محمد.
4: نحيي قايد المسيرة والقرآن يا سيد عبد الملك الحوثي.
2: نعم.
4: ونحيي القوات المسلحة والقوات العام البواسل.
2: نعم.
4: المرابطين في كل جبهة. ونريد من السيد أن يباشر بالضرب سوى السعودية
2: إن شاء الله بإذن الله،
4: لأن احنا ضقنا من هذا العيش ضقنا.
2: بنتحرك كلنا بإذن الله
4: إن شاء الله، احنا مستعدين في أي وقت يأمر السيد بس.
2: سلام الله عليك أخي محمد أحمد العسكري من الحب، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا شكرا.
2: حمدك الله، في أمان الله.

0: الو
1: الو، صباح الخير يا محمد.
0: صباح النور العافيه.
1: محمد القصير
0: من عمرو. محمد القصير من عمرو، نحياك يا محمد، تفضل.
1: عندي مشاركه جديده.
0: تفضل.
1: قلنا اخير من الخير لا ترضى لحد الشر، واصدق من الصد قول الصدق في وقت، وعرف من العرف لا تسكت على منكر، وطيب من الطيب من قصتك سامحته، وجود من الجود جود البائس المفطر، وبخل من البخل بخل الشخص في بيته، وأمن من العم في الدنيا وبالمحشر، مخافتك من غضب ربي ومن مكته، وعدل من العدل لتوليت في المحضر، وجاء عدوك وهو مظلوم من صفته، واربح من الربح يوم العدم يخسر من أجل أرضه وإسلامه وحريته، وارخص من الرخص وارخص من الرخص من بالناس يتمسخر ويميع الجد بالتهريج والنكتة، وأكذب من الكذب كذب الشيخ في المنبر، وأهل اللحى والشوارب هاجلين سكتة، واصغر من اللاش يوم اللاش يتكبر ويحسب الناس من دونه من تحته، وعوج من العوج يوم العوج تتكرر، وزلزم الصمت والتطريش أنا وانت، وقهر من القهر صاحب كنت به تسخر، ردك من الباب فاضي عند ما احتجته، واسفه من أهل السفاهة كلهم وحقر، واسفه من أهل السفاهة كلهم وحقر، من كان تعمد يهينك بعد ما كرمته، وافقر من الفقر لا شفت الغني بكر يشكي من الجل، يا بخت الشقي بخته، واضيق من الضيق كله عندما تجبر على الخيار الذي ما عمرك اخترته، واكره من الكره يوم انت تتمظهر بالحق والقلب يخفي عكس مظهرته، واجبن من الجبن يوم انت تقتلب عدر على خويك ولا جل خس جاملته، واضرب من الظلم موتك في ظلام اغبر من اجل ظالم ولا هو داري اين انت، واجهل من الجهل جمع الجهل في دفتر بامر ابو جهل وانت جد درسته، واخوض من الخوف يا ابن الريف والبندر الامن لا خوفك ولا انت خوفته، وبعد من البعد ضربك من بلا الاصفر وصاحبك جنب راسك ما قد ابصرته، وانقص من النقص حين تعطيه وتتبذر في اللعب واللهو والمحتاج ما اعطيته، واجور من الجور يا حيز البلد واعثر خيانة الجار جيرانه وسيرته، واظلم من الظلم والعب منها واختر يوما تشوف الخطأ وتقول ما شفته، وعيب من العيب من ضحى بدم احمر وسار مقعد من اجلك وانت فلتته، وابغى من البغي والفحشاء والمنكر خيانه القائد الاعلى الذي تحته، يقول ابو نصر يا نصر انتبه واحذر، انا علي كتبت يقول ابو نصر يا نصر انتبه واحذر، أنا عليا كتبت النص وانت اخبر بيض الله وجهك لن تطبقته، والله ولا قال يا مالي ولا قدر أيدرك النص غيرك وانت مدركته، خليك صاحب مشاعر قبل ما تشعر، وما عجبك في مجال الشعر دونته، لا تحفظ إلا الدرر والني والجوهر، لا تحفظ ومن ينافس على الزينات شجعته، لا تنشر الا خبر موثوق من مصدر وما سمعته من السفهان طنشته، واذا غلط تعتذر اياك تتعذر لن ينحي اخطاك عذرك بيت عذرته، نعم وكل ما يجعلك تندم وتتحسر ويشعلك بالخجل والخزي تركته، ووقف مع الحق وأصحابه ولم تخسر، وما أمر به كتاب الله نفذته. لو واجهك جيش كسرى والملك قيصر ابقى على العهد والمبدأ اللي اخترته، واصبر على الجيد، واصبر على الجيد، واصبر على الجيد، واصبر على الجيد. إذا قصر واصبر على الجيد، إذا قصر وتحمله ما يقع بك لا تحملته. وميز الجيد دي للجبل يتذكر ويدري أن أنت ميزته وقدرته. والمصملي ما دواه إلا صميم أخضر، لشتيك تقطع جماع الخير لجمته. وياك يا مت ثم إياك تتبختر وتظن ما بالأوادم تهن إلا أنت. الكبر يجعل مقامك كل يوم أصغر، ومن تكبر على أصحابه حرق كرته. لا تظلم الناس بأحكامك وتتهور، والمدح لا تمدح إلا شخص سايرته. وقرب من الشخص، وقرب من الشخص وتحرص عليه أكثر، ولا تقيسه بمنطوقه ولا صمته. معادن الناس ما تنقاس بالمظهر، ولا لها دخل بالموضوع بالبتة. كم ناس ترتاح، كم ناس ترتاح ان بنشوفه وبه تقتل. لا جابرك من على الدنيا وجابرته، لكن تبان الحقائق كل والخلل يظهر اذا اختبرته في الشدة وجربته. القول والفعل غير الشوف والمنظر، ما كل من جابك بسبب الكذب صدقته. حظائم الجور تظهر لك حروف الجر، وتحلمك كل ناقص ما تحلمته. الجيد في السل قد في الحرب يتغير، ولا يقف جنبك إلا ذي جاهزته. ما يعرف الفرق بين الملح والسكر، ويعرف الحالي إلا لازم وقته. خلى الزمن ما يحدد لك من الأجدر، قال المثل واليهودي يخرج سبته. قال المثل واليهودي يخرج سبته،
0: يخرج السبت.
1: شكرا يا سلام، العفو منك.
0: حياك يا محمد. هذا شعر من؟
1: هذا الشعر ابو نفس واحد يعني كان عايش في امريكا، كان
0: لا قوه الا قوه.
1: بعدين كتبها وطرحها في الاشمن، يعني بعد يبدل لهذا القصيد كلها حكم،
0: حكم كلها
1: يعني بجرب الوقت.
0: صح الله لسانك يا محمد القصير، وشكرا على هذه المشاركة الرائعة.
1: والعفو للمستمعين، لا حيرناهم والله. وتحياتي لأبو عبد السلام الأسدي البطل الذي لا يوقف مع واحنا كلنا مع مبادرة بيان الشيء الأخ القايد.
0: أكيد أكيد
1: سيد عبد الملك، الله يطول عليك
0: يا ربي. الله يبارك في عمرك محمد القصير من عمران، شكرا جزيلا لك.
1: وتحياتي يا
0: حفظك الله.

السلام عليكم أخي سند. أنا في رأيي أن هذا المبلغ الخيالي لقيمة عسل مهما كان وزن ما هو إلا تمويه. معكم أم دولة من صنعاء. مساء النصر أستاذ سند، وهذا حق العسل، وكم قيمة المشروبات الروحانية لأنهم دائما مساطيل، وكم حق الملاهي والبارات ولا تحية لك أستاذ سند والمخرج وكافة الطاقم وحلقة قوة القوة. كتب الله أجرك محمد المهاجري من تعز ماوية. أبو سيف جراد بيقول هذا ثمن العسل مليون سعودي وحق والعاكم الله أعلم. ملاحظة أخي سند حول كلمة العليمي، فالعدة تعود لأحد المسنين من أبناء قرية أثناء ما كان راكب معي أمجر محمد. خبر يلا. بعض الرسائل يعني ما بلها داعي على الهواء، يعني انتوا عارفين احنا بنقراها على الهواء يعني كيف. ما ذكر صاحب الرسالة صح. رسالة أخرى أيضا بيقول أسعد الله صباحكم بألف خير يا سند اليمن وعلى جميع العاملين في إذاعة صنعاء. يا مؤمنين كلمة عسل وتمويه على الأوراق، وفي الحقيقة هو عسل أبو عسكري وأبوه شراب ما لا لا لا ولا ما يستحوش، هذا قيمة عسل. أما هذا بيخرجين بالمليارات بالملايين يعني. والله لو كان بيشتروا عسل حقيقي ما باعوا دينهم وأوطانهم بثمن بخس، ولكنهم في سكرهم يعمهون. أخوكم المجاهد أبو نصار فاضل المنطقة العسكرية الثالثة صروة حياك. الراجي عفو الله وغفرانه بيقول يا أخي والله إن الحب الكدمة والواحد الشاهي والإنسان عايش في وطنه وتحت قيادة السيد القول والفعل دامه الله تاج على رؤوسنا ألذ وأطعم من عسل الدنيا بكلها، وتريليونات الأرض ما تسوى حفنة من تراب اليمن الطاهر، والوطن أغلى من كل شيء، وهؤلاء الخونة أرخص من أي شيء على وجه الأرض. الراجع عفو الله وغفرانه الله قوة والله. يا عم سند والله نعاد عقلي مستوعب كيف مليون سعودي قيمة عسل. معك رياش مسعد من الحيمة الداخلية. مليون سعودي قيمة عسل ومثلها وأكثر قيمة لا، بس أهم حاجة المصروف حق البيت. تقول كم بيصرف يعني دراني 100,000 أكثر. كم صرف هذا الجاهل حق تقول كم مليون دولار؟ ما لك مشو عاجب لك الحكاية، ما لك كم بيصرفه. يعني بيأكل لحمة على عسل ولا همبرجر؟ همبرجر أجو الهمبرجر أجو؟ يعني أنت بتأكل همبرجر؟ آه يا خاين آه يا خاين. رسائل. أخي سند هذا العسل حق يوم أو حق شهر أو حق سنة أو من عند ما طلعوا الرئيس أبو الحسن قرم من جبهة اليسمى حياك يا أبو حسن. هذا حق شهر مليون ريال سعودي قيمة عسل حق شهر.

0: ألو.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
0: صلي على محمد.
1: أولا تحياتي واحترامي وتقديري ل سند عبد محمد الخميم وإلى كل العاملين خلف الميكروفون، وكذلك إلى عبد الله الحيفي، واسمحوا لي برسالتي إلى السعودية والخونة. أخوكم الشاعر المجاهد مع الله البكاري عبد البكاري. ما نسيناك يا سعودي ما نسينا، مهما مرت السنين بروحها باقية، كيف ننساك ولك دين علينا، كيف ننساك ولك دين علينا، ما تموت العرب إلا وهي متوافية، كيف ننساك وانت حق دفدفينا من تنومة وكانت البادية، كيف ننسى من قصفنا كل حين كل ساعة كل دقيقة كل ثانية، كيف ننسى من قصف نسواننا والبنينا، كيف ننسى من قصفنا في الحضر والباجية، كيف ننسى من دمر ما بغينا وبأيدينا، كيف ننسى ما دمر كل شيء وما بقى لنا بابية. هيهات هيهات هيهات هيهات يا نعل الدل فينا، لو ما ردينا لك الصاع صاعين بالضربه القاضيه، ولو ما نحضر الحرمين، ولو ما نحضر الحرمين، العيشه تحرم يقينا وتيقنا وتيقنا لعروش آل سعود نهويها في الهاويه، وتيقنا لتحرير الاقصى يا مؤمنينا تحت دراية آل البيت ونرفعها عالية، وصبركم يا كل خاين مهينة، وصبركم يا كل خاين مهينة، بنجدد لكم البراكة عن ثانية، ونقول الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسلام، وشكرا لك يا سند النصر.
0: حياك يا عبدو، شكرا لك، صح الله لسانك.
1: الله يسعدك بدنك.
0: ده البكاري، حياك. سلام الله عليك أخي سيد، نحن مفوضين للسيد عبد الملك ونحن معه بما يملك أو بما يأمر محمد مرشد غالب من أبدأ.

صالح جميلة، حياك يا صالح. قال صالح جميل قال اقراها ولا ماشي اخش تبهرر في معانا مخرج لا بهرر بحرر. قال صالح جميل سعمن عيقو عدودي في بطنه من كثر العسل. ليش العسل ما يديش شدود؟

0: بس المايدي ذر ذر ايوه ما ادري ايش ادوي
1: لهم في صواب العور في سنه وصايبه ولا يخرج عن حكمه الرايه والصواب
0: يعني بجمل جعاله حق العيال هؤلاء الطغاة شنو يقول لهم قال ابراهيم ما هذا داعي علم الله غم بيصرف امانة علم الله غم يعلم الله غم بيصرف حق البترول يعلم الله غم بيصرف حق النت يعلم الله
1: ومن خان شعبه والوطن
0: يعلم الله كان بيعبي غاز تقولوا الشهر تبتين ثلاث أولا بينهبوها مليارات مليارات عارفين ما معنى مليارات الله مليارات

كيسنا صباحك الله بكل خير وعافية. ولسيدي مولانا حفيد المصطفى الشريف الطاهر صادق الولاء، ونرجوه بتربية بني سعود زوجة مردخاي سليل اليهود وذيولهم أحقر البشر المرتزقة، فهم ملعونين عديمي الشرف والرجولة والدين. محب اليمن عبد النور الهاملي، حياك عبد النور.

أبو يوسف من نهل قال كل ما طيب وانت رافع راسك ألذ من العسل مقابل الوطن. أي والله إبراهيم الحميضة قدامي بيلعجها لعج الخدمة يابسة تاب دون قهوة طعيمة صح كانت عاملة الهمبرجر. ما هو الهمبرجر؟ ما هو مش حاجة شعاع حاجة حالية همبرجر أكيد بعدك

0: مكالمة ولا نقرأ رسائل؟ ألو.
1: الخير والرضا.
0: يا مرحبا حياك. أهلا وسهلا أبو عبد السلام.
1: كتب الله أجرك يا سنور.
0: وأجرك يا رب.
1: يا أخي أبدع. واللي ما يشكر الناس ما يشكر رب الناس. أبدع تبدعت بالله هذا. يا أخي ثقيلة على لساني حق صنع هذا إيشو.
0: البودكاست.
1: أيوة. أبدعت بشهد الله.
0: يبارك في عمرك. شكرا لك.
1: أتمنى أتباقي فيها. باقي أوفياء باقي ثابتين باقي أحرار.
0: أنت
1: يا أخي من المشاركين من أول عدوان. قادر ما أدي لك أسرد لك يعني حكايك مش حوشة لي ولا. لكن تجي من ناس عاش وعاش المرحلة بتعملك أفضل. كتب الله أجرك. وبنقول إذا عصنا هي اليمن هي الكاشبة أين يصير بصليطه هذا اللي بيحسب إني العطاء أجزع بين السه. والله لو زرعوا الأرض إذاعت لو زرعوا اليمن إذاعت من طرف للطرف إنه مفضوحين مفضوحين حقيرة بباطل. الجنان هي في زمن الصمت يوم ما سكتوا اللي كانوا محسوبين إدارات ومسؤوليات وأكاديميات وينهم بح مع قاموا الرجال والله في يمن الصمود. هذا عار علينا وهو مهم أخبر. نحن في الزمن عيش المجاهدين مش في زمن المتميزين. أيوة عمل ما قدرش يا أخي أروح أفسح المجال الغيري وهكذا اليمن ولادة ما بيش إحنا في جاهلية الأخرى. يا ثبات مع الكل وعمل بضمير ولا يا أخي اليمن ولادة ورب الكعبة المحتلة. والله يا ذاك الموجة الطويلة والمتوسطة بات عود لو تعذروا أزعود. وأنا واثق إني ما تأثر لا على القوة الصاروخية ولا على الطير المسير وهم يسمعوني كذلك. يا ذاك التبشير النصراني راكنين إلا على الراديو على الأذاعة ماش على الشاشة هم يدروا إيش معنى الإذاعة. ولهذا أنا أقول من الآن يعذبوا بليس. يا صامدين يا أحرار إحنا قد إحنا يشهد الله أن حسبكم بأوجاعكم ما هو عندكم عندنا وزيادة. ما هو عندي هو عندك يا سند وعند الحميطة وعند عبد الله يبي وعند مطير وعند يعني كافة الصامدين. هذه يمن الصمود أين يسيروا أيش تزدهم أيش يا أخي اللي بجالس تفعل لي أبا يا أخي خجل رديت إذا عصنا إفهم لا يا عارح وبعدها ما هو رضينا بالهم والإفهم ما رضي بنا على من حقيرة بباطل عملهم مفضوح يحارب عبد الملك بعبد الملك معروفة. يا أخي هذا يمن الصمود معروف إيش أقسموا بالله والله يشهد علي بهذه الساعة لو وكلمة لو هذا من حق الشيطان إذا حسنا بثها الموجة الطويلة والمتوسطة أقسموا بالله لا نحتاج لا كوارح ولا نحتاج أي متعرس وهم يعلمون بذلك. اليمن الصمود كم رجع وهو الخبر اليقين زي ما الكعبة المشرفة معها ايش معها سدنة مفاتيح ما يفتحون لهم لو جو من جاء. وهذا يمن الصمود هم سدنة الخبر الاكيد والصحيح والموثوق به. والله ما لا اصدق لا ميادين ولا جزيرة ولا اي لا ليش لا عشرة عمر يوم ما صمتوا الانذار قاموا رجال الله كتب الله أجوركم. وهذه رسالة ومخبر يا صامدين إذا أصلا عاهم مننا وفينا كلنا يمن الصمود لابد ما يعود يمن الصمود كامل. ليش هذه الفترة الصباحية تحيا اليمن ليش عيش المغزى لكن عملهم مفضوح. ها ونقول يا رجال الله يا رجال الله، اول امنيه لي هؤلاء المرتزقه، العسل هذا اللي نسين نخرجه من نخل ابتهم. لابد اول شرط يطرح على بني سعود استعادة المرتزقة من أول رئيس حكومة إلى آخر، كذلك الإذاعة القنوات، والله ما فلتوا، أقسم بالله ما فلتوا دماء الناس ما شاتت. خلاص نخنقوا ارتزقوا ودحين حماير يا سند، والله حماير هنا داخل صنعاء، وأنا مستعد أثبت ولا يقطعوا راسي ولساني على من. لكن قالوا اليهودية ومسلم كالسلام، وعملهم أيديهم وذنوبهم ودماء الأبرياء من مجزرة بني حوات إلى أطفال غزة وإلى أطفال إيران، أين يسيروا؟ وحدة استاحت خلاص بح، هو حقهم ربهم الأكبر الطرح، وهم أين يسير وينه؟ والله للاحقه ملاحقة تو مديري وعظم، وبيجوا بيجوا بيجوا رضا أوصفي هيا ما يشتوا بيننا الأيام، يقولوا أبو عبد السلام بنجا وملازم ما يتحاكموا علنا في التحريم. العسل هذا ما بعد العسل بيشوفوا إيش العسل، وكتب الله أجوركم والمسامحة يا أخي من حلقة من حلقة يا ذاك.
0: سلام الله عليك أبو السلام،
1: لا كنا ولا كان.
0: سلام الله
1: انتوا اكسجين اليمن واكسجين
0: والله الفرنسي. الحمد لله الحمد لله،
1: ويشهد لكم التاريخ انكم ثبتتم يوم ما فحضوا اللي بمحسوبين دكاتره واكاديميين واصحاب الشهايد دبوريا ونص معروفين، لك الحمد يا الله
0: يبارك في عمرك يا ابو السلام.
1: احنا تخرجنا على ايديكم وتعلمنا وتوحينا، يشهد الله على ايديكم واللي انكر فضلكم ومجهودكم.
0: والله والله فضل الله فضل الله علينا وعليكم
1: والناس أجمعين، وأتمنى رسالتي توصل إلى السيد القائد مباشرة، يعلم من هم أبناء يمن الصمود هو داري، لكن كل الذنوب الذنوب، وإن شاء الله إنه بيطلع خبر عاجل أو بيان من العيون الساهرة باللي بيلعب بإذاعة صنعاء وبثها على من يتثقوا. أنا تربيت على إذاعة صنعاء، الآن عمري داخل بالخمسين، أقسم بالله لا أكلهم بسنان لو أخرج يوم أنا الحالي. هذه اليمن هي نفسنا، يمن الصمود إذاعة صنعاء أطهر وأشرف الرجال، ونقول لبيك يا سيدي مسلمين مفوضين ما باقي، خلاص مفوضين لك. أما السعودي الأيام والليالي والحجر ما يقع والدم الراسخ، أبو سيروان معلم كتب الله أجوكم والله أكبر، ولموت أمريكا ولموت إسرائيل اللعنة عليه وزن نصر الإسلام، وتحية لأخي وتاج راسي محمد البسيط، وكذلك الأستاذ حسين حجر محامي من الصمود ومحامي الصامتين، تحياتي يا
0: تحية لك يا أبو السلام، بارك الله فيك حفظك الله.